ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. تحياتي لكل المستمعين يتابعوا فينا في هذا الموعد الإذاعي دائما مع السمر والنغم بالتوازي مع الحديث مع السادة المستمعين. وتعودتوا بينا أكيد في كل حصة نقترحوا موضوع، والأغاني نفس الشيء، حتى الأغاني تكون يعني حول الموضوع المقترح في الحصة، ومن بعد نستقبلوا مكالمات السادة المستمعين للحديث. موضوع جديد في حصة الليلة من برنامج سمر مع النغم، موضوعنا الوحدة. والوحدة تعرفوا مش الوحدة يعني بين الأمم وبين الشعوب وبين نحكيه على الوحدة، الشعور يعني اللي نحس به عندما لا نجد من يجلس معنا أو يحس بمشاعرنا. وقد تكون الوحدة بإرادتنا أو بغير إرادتنا، يعني نجم كل إنسان يحب الوحدة ويميل للوحدة والانزواء في مياس الناس، يحب الوحدة، يقولك حب نقعد وحدي نلقى راحتي. وفما يشكون غير إرادته مفروض عليه، يقال أنه تحاشي الناس بإرادة شخصية يعبر عنه بالعزلة وهو الاستمتاع بالوحدة. ويقال كذلك أن الوحدة قد نشعر بها حتى بوجود الناس، وما الناس يشعر بالغربة ويشعر روحه غريب ساعات بوجود ناس محيطين به، وبرغم ذلك يحس بروحه كأنه وحيد. سبحان الله، هذا شعور نفسي داخلي. وأغلب الأغاني اللي ورد فيها معنى الوحدة فيها تعبير عن هجر الحبيب وابتعاده وما يخلفه من شعور بالأسى واللوعة. فقط احنا الوحدة الإنسان اللي يحب يقعد وحده، ولا تفرض عليه في بعض الأحيان الوحدة لظروف خاصة، فقد الناس اللي بحده، يعني ما نعرفش يلقى روحه وحيد. في بعض الأحيان الإنسان يعني بعد ما نعرفش وفاة ناس مقربين لي، وذوما ربي إن شاء الله يكون معاهم، وخاصة الوحدة ذيك يعني صعيبة شوية. وقلت تجر الإشارة أنه الوحدة تختلف عن الوحدة وهي الاتحاد والترابط، يعني الوحدة خاطر احنا تعودنا نقول الوحدة، وهي الوحدة يعني اتحاد الشعوب، اتحاد الأمم، كما كان ينادي بها العقيد القدافي. العقيد كان يقول الوحدة، هذيك الوحدة بالعربية الفصحى. قلت إذا كانت الوحدة إرادية، يعني يحب إنسان العزلة، فهي دليل على الرومانتيقية والرومانسية، وهي من خاصيات المبدعين في شتى المجالات. أغاني عديدة تغنت بالوحدة، وإن شاء الله بعد شوية باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين وقصصهم مع هذا الموضوع. تحياتنا لفريق البث المباشر لطفي المكي وكذلك منير بعطي، تحية لزميلنا شوقي موجود معنا في الاستوديو. ونذكر بالبلاغ بربي لثالث مرة أن السيدة أحلام سلامة نسيت حفيظة أوراقها الشخصية في سيارة تاكسي، ركبتها من سقانس إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير حوالي الساعة 8 ليلا، يعني منذ ساعتين تقريبا. فرجاء من سائق السيارة أو صاحب السيارة إذا كان رجعت له السيارة متاعه اللي يجد عنده الحافظة هذية يسلمها أو يتصل بالرقم 28-385-090، والله لا يضيع أجر المحسنين من جديد. هذا نغم أول ما تفوتنيش أنا وحدي لأمينة فاخد، ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية على بركة الله.

0: نواصل سمر مع النغم على موجة إذاعة المنسير، ولو إخاعاتنا صيفية شوية حبينا يعني تتماشى مع أجواء الصيف. والموضوع الحقيقة الوحدة، يعني ممكن هي الوحدة والعزلة الناس يعني خنقول تحبذها في فترة في فصل الشتاء أكثر يعني مع برود الطقس، أما في الصيف يعني ولونا مش بضروري ترتبط بالطقس، أما ساعات إنسان يعيش حالة نفسية معينة تجعله يبتعد على الناس صيف ولا شتاء، هذه ساعات أمور يعني خنقول فوق طاقة البشر. أما حبيناها الإيقاعات، حبيت نوضح فقط الموسيقى التنشيطية تتماشى مع أجواءنا الصيفية إذاعة المنسير، وباش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين. كما قلت موضوعنا الوحدة في سمر مع النغم. المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: السلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان، مرحبا بيك.
1: الحمد لله، عايشك ربي يبارك لك ويرحم والديك.
0: عايشك مرحبا بيك، عايشك بارك الله فيك سي فوزي. أي سيدي تفضل. أي
1: سيدي الوحدة فاد محمد عبد الوهاب يقول طول عمري عايش لوحدي.
0: طول عمري عايش لوحدي، بتبيع هذه الأغاني من الأغاني المبرمجة في سهرة الليلة، برمجة العديد من الأغاني منهم الأغنية هذه.
1: لابد أنا معادم في التشكيلة، لابد
0: أن يلزم يكون موجودة. عايشت فترات وحدة يا فوزي؟
1: والله ساعة كي كانوا نصلي العصر ونعشي وحدي فما بلاصة معناه في اللانترين تاع القروين تحت السيدي يوسف البهماني، هكا بلاصة كالرامبوا نهزك الضيف سماء معناها وكويسي ولا قيوة، وتلقاني نقعد حتى لين يجي المغرب نمشي للجامع.
0: يعني أحيانا تفضل الوحدة، تفضل تكون وحدك وباش تختلي بنفسك هكا.
1: اي نعم، ولا نمشي ساعه زاده نمشي للقبور حاشيك كيك تحت امي ولا باي كيك نمشي معناها نمشي
0: الغالي. يعني وحده اراديه عندي، تحب تكون وحيد في بعض الاحيان
1: كيك، هما يقولوا والله اعلم ما صحيحه ولا مش صحيحه الفراق عبيده، اما ممكن كلمه تقال برا
0: وكذا. اي انت يعني عاده يعني ما تفضلش الوحده، ما تميلش للوحده باش تقعد وحدك عاده في وضعيتك العاديه يعني؟
1: لا لا، عندي لمتي وعندي قاعده مع اصحابي وحبيبي ومن اما ساعه كيك نشتي كي شاو ولا نمشي لمغاينا كيك.
0: ساعات الانسان يحب يختلي بنفسه شويه يعني يقعد وحده ويراجع روحه.
1: من برمجنها مش وكيكة معناها صدفة بين برمجنها مصبيح.
0: فهمتك. الوحدة متاعك يعني إرادية أخويا فوزي، وانت تحب تعملها يعني انت تحب تختارها في بعض الأحيان.
1: وما يزيش كيكة تليفوني ينوقف يا فوزي فينك، نقول له هاني، نقول له الحقيقة، نقول له مراني بحضر سيدي يوسف الدهماني في الرب وقعد غادي.
0: خليوني وحدي.
1: فما والله فما اللي يجيب الموتور ويجي منا يقول لي والله العظيم يعطيك الصحة والجو في الجلابين ومنا ها وهكا معناها ولا ساعة ساعة ولا كي نقول لهم في القبور يقولوا لي لا خويا يقعد وحدي.
0: دي معنا هيك مش خوف يعني من نفس احترام ديما مع الموت، ولو النهار هذاك جايين يعني كل منا سيسير الى القبر في يوم من الايام.
1: والله كلمه تتقال عليها اذا تضيق عليك الامور عليك بزياره القبور معناها.
0: مو علاش خاطر الانسان كي يتفكر الموت في وقت يعني يبدا هو في فتره يعني قلق ولا فتره عصيبه ولا يعيش يعني ظروف صعبه، يقول لك تهوني عليه، يقول لك اخرتها هذوما ناس كانوا وحدانا يعني وتوفى وذيك اخرتها هذه اثنين ناس كل وزاد
1: اي
0: والعكس كذلك. اذا كان انسان ساعات يبدا يعني فرحان ياسر وش يغلط، يحس بروحه يعني غلطته الدنيا وغرته، يمشي باش يتفكر الموت باش يعرف راه رد بالك، ما تغترش ياسر بما بالنعم اللي انت فيها.
1: والله سيدي شكري. أيوة والله سيدي. حتى كي كنت نمشي المهدية معناها من كنت يكون حويت ونمشي سوسة نمشي في الكامون وحدي، نسوق الكامون وحدي ونجي وحدي وكهو ونحط محمد عبد الوهاب ولا في المشي هاند القرآن وفي المرويح محمد عبد الوهاب.
0: يعني أخويا فوزي الوحدة تطلبها أنتي في بعض الأحيان ثم والغناية اللي قلت لنا أنتي قلتي محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد
0: الوهاب طول عمري عايش لوحدي
1: في الحمامة وهي صغيرة.
0: أيه.
1: وحدك ولات الغنيه
0: ولات الغنيه في الفيلم طول عمري عايش لوحدي. بالضبط. يعطيك صحة أخويا فوزي، مشكور جدا على الاتصال، مرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير.
1: الوالد ونسلم على اللي يعرفوا فوزي العامري كله، ونسلم على اللي مش يدخلوا الكل واللي تصنطوا فيه الكل.
0: شكرا أخويا فوزي
1: بخاري
0: الله يرحمه ونعمه، مرحبا بك، شكرا لك على المشاركة. مكالمة يعيشك. المكالمة الموالية، ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم أخويا شكري،
0: مرحبا بك.
2: شنحوالك؟
0: فكرني لبيت. فكرني الصوت مش غريب، اما الاسم ضيعته شويه.
2: ليلى من ورود بني.
0: اختي ليلى يا كلا، عندك مو عندك بديده ما شاركتش يا ليلى؟
2: والله ما متحصلش ولا ساعتي بالتليفون يجي على غفله.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك على كل حال يا ليلى، مرحبا.
2: احوالك لاباس
0: يا
2: مدام الاولاد يرحمهم
0: ويبارك لك. الحمد لله تعيش. يا ليلى نحكيوا على الوحده اليوم، عرفتش معناتها الوحده؟ الانسان اللي يقعد وحده العزله.
2: انا عايشه فيها يا شكري.
0: كيفاش؟
2: والله العلي العظيم عايشه فيها.
0: يعني انت مفروض عليك الوحده، مش انت اخترتها، يعني هي
2: من ما اخترتهاش، ما اخترتهاش وتفرضت وسنست بها.
0: سنست عودت يعني؟
2: قبل كنت لما في دارنا ودار بايا وما موجودة، وكنت لاهية بها. يعني وصلت لعمر ما خذيتش على خاطر أمه يربي هالزمان، وكتب المكتوب وخذيت.
0: شفت ساعات الإنسان
2: وخذيت ويا ليتني ما خذيت. الوحدة هي
0: عليه.
2: اسمعني أخوي، منيت نرجع للوقت زمان في كل شيء، في كل شيء زمان قبل خير.
0: إيه انت علاش سمحني يا ليلى، علاش سمحني ندمت، علاش قلت يا ليتني؟
2: خاطر وحدي، حتى لو كان خذيت ديما وحدي. الانسان لا قدر الله انطيه، يعني والله وحدي ما نلقاش، نمرض ما نلقاش، ولكن اخواتي ما يخلوني ساعات الظروف.
0: يعني انت يا ليلى ما تزوجتش يعني انت؟
2: لا تزوجت.
0: تزوجت ومن بعدالي يعني صارت طلاقة؟
2: لا في الطلاقة ما
0: رسميا يعني ما طلقتوش، اما كل واحد في مكان. وعلاش ما تفهمتوش؟
2: والله ما مشيت معاه بما يرضى الله، وتلهيت بيه وطايع ربي، طايع كل شيء يعني. وهو اللي ظهر مش في المستوى،
0: وتحس بروحك باهي، وتحس خلينا ذا في المعنى بطبيعة ربي يهدي. أما أنت تحس بروحك ديما يعني وحدك، تحس بروحك يعني رغم أن تزوجت في فترة فترات، ما تحس بروحك يعني فما يعني واحد يشاركك الحياة.
2: أخوي شكري البيت ونصبح وحدي، تفقدوني إخواتي طول ساعات يبدأ يعاركوا فيي، إيش بك ما تطلع لين السنس.
0: يعني يعني يعني يعني يعني يا ليلى،
2: عش وليت ماذا بيا ديما وحدي.
0: يعني انت من الاول تفرضت عليك الوحده ومن بعد تالي تعودت؟ يعني
2: تعودت
0: ما عادش قلقك تو الوحده؟
2: خايبه الوحده اخويا شكري، خايبه.
0: الانسان لا نعرف الانسان ما عرفش يعني، ساعات تطيح ظروف خاصه، يجي في وقت صعيب شوي، لازم يكون يونسوا شويه، وفي بعض الاحيان ومهم جدا يعني الرفيق. اما كي نختاروه احنا كما كان يحكي فوزي الوحده، ساعات زاد باهي ان الانسان يخمم في روحه.
2: ساعات قديه ساعات كي تبدا عنده عيد، ولما ساعات يحب روحه وحده ويخرج.
0: اما كي تبدا متواصله ومستمره تولي التعب شويه.
2: لكن هذه لا برشا على 24 سنه.
0: لما حالة تفكر انه معك ربي ماكش وحيده راهو، ونعم بالله، خاطر اللي خلق ما يضيع، وربي سبحانه وتعالى. صحيح
2: الحمد لله.
0: نعرف
2: صعيبه
0: مما لا شك فيه، نعرف صعيبه الوحده، خاصه كي تتفرض على الانسان ويفارق الناس اللي كانوا معاه وكانوا دايرين بيه، يحس كيما يقولوا تكبر عليه شويه البلاصه لو فيها، ولا تكبر عليه الدار يعني وتفرغ عليه.
2: كنت في دار باي ضحكنا، تسمع منين تلم اخواتي تلم والدي والضحك
0: ولعب ومطيب. هو في الاخر يا ليلى الانسان يحمد ربي على العطاء، يعني
2: الحمد لله
0: احنا راضيين،
2: رجوع
0: ربي. اما الوحده صحيح صعيبه، وخاصه كي تبدا كما قلت انت الحاله نتاعك، انا تفرضت عليك وحسيت بروحك وحدك. باهي ليلى، فماش غنيه تتفكرها هكا يعني عند علاقه بالوحده؟
2: والله يا خويا شكري من
0: ما تفكرش معين به. احنا عندنا ياسر اغاني خاطر برمجناهم في سهره الليل كلهم يحكيوا على الوحده
2: اللي جاي من عندك باهي كل شيء باهي يا خويا شكري برامجك باهي يرحم ولد
0: مرات يعيشك بارك الله فيك
2: في اللي ذا كل من قدم مجدد ويرحم الميت ويرزق الحي
0: تعيش بارك الله فيك
2: يا ليت نترجع ترجع شويه برامج كيما نتاع قبل
0: ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال انت ليلى ربي يحفظك وربي معاك ما نتصورش انه انا ربي باذن الله مع الصابرين وما يضيعكش
2: يا ربي ولي
0: انا نعرف الانسان يتاثر شويه بالوضعيه اللي هو فيها به ان شاء الله
2: نزلت على الوتر الحس
0: ان شاء الله ان شاء الله القادم افضل يا ليلى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا ربي
2: يعيشك
0: يا اختي وربي يفضلك اخواتك ان شاء الله يعيش
2: يبارك لك عايش خويا الله
0: بارك الله فيك
2: ربي بالسلامه
0: الى اللقاء اختي ليلى شكرا لك على الاتصال. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مساء الخير.
3: الو
0: مرحبا سيده
3: مساء النور تحيه طيبه
0: اهلا باختي السيده النجاتي من القيروان والسيده صوتك مميز تبيع كي تقول الو اكيد نعرفوها السيده مرحبا بك أيوة سيدة
3: تحية ليك وتحية المنير وتحية للمخرج
0: نخرج خونا لطفي المكي الليلة
3: لطفي مرحبا يا سيد لطفي مرحبا مرحبا
0: شبي صوتك ساعة محس بيك مكش متحمسة ومكش يعني ناشطة كي العادة موضوع زعمة
3: تحية المدام ليلى والله مرحبا جد الليلة الوحدة قاسية قاسية وقاتلة
0: كي تتفرض على الإنسان يعني
3: أي فما أحيانا وحدة اختيارية عاد الإنسان يختار باش يكون وحده
0: وحيد
3: هكا أنا عزل شوية هكا يحب يكون وحده هكا شوية وكل ثم وحدة تتفرض افتراضية تتفرض على الإنسان
0: أي هذا ما كنا نقوله صحيح
3: أنا الوحدة تفرضت ما كنتش أنا وحيدة أمي أخواتي بعد زوج أخواتي وقعدت أنا أمي وبنت خويا وبعد زوجة بنت خويا قعدت أنا أمي وبعد أمي توفيت
0: الله يرحمها كيفاش يعني تتعامل كيفاش تعيش معها الوحدة يا سيدة نعرف خطر صعيبة الوحدة
3: صحيح والله أحيانا والله أحيانا من الناس اللي تستريسي ساعات نصحك وفدلك وساعات ساعات رسيت واخواتي اليوم مثلا اختي طلبتني شكون طلبتنيش قلت لها باش ما كيكه ما نحب نطلب حتى حد انا ستريسيه على الاخر نحب نتكلم
0: لا هذاك هكا توا اذا كان الانسان يبدا في وضعيه صعبه كستريسي ويبدا مضغوط عليه يلزم يلقى البديل يا سيده ما يقعدش يعني في الوضعيه هذه
3: ساعات انا قلت لك ساعات راديو ساعات حتى التليفونات ما عشان نحب برشا
0: عليه
3: وليت ساعات
0: نقعد
3: وحدي ساعات
0: نبكي
3: ساعات
0: نفحك ساعات هو ترى محل ساعات تبكي ساعات تضحك الناس كلك هيك يعني
3: ليه الاغاني الحزينه ما نجمش نسمع اغاني مفرحه ما نعرفش
0: تميل
3: علاش ما نجمش
0: تميل ديما الاغنيه الحزينه
3: وكي نبكي نتفرهد كي نسمع اغنيه هكا حزينه هكا شويه ونتفرهد بو والله كنت في شكل ما كنت شكرا يجون قال كنت ديما اللي راني ديما كنت يكون اللي بيكش ما يمكش حتى كأخواتك كي إنسان الضحك الفدليك ديما نضحك نعمل جو كنت يعني برشا صحاب أمي عبارة صاحبتي
0: يعني
3: هي بنت خويا
0: يعني يا سيدة أنا حسيت بروحك تتغيرت يا سيدة يعني
3: تغيرت
0: برشا الظروف هي اللي غيرتك
3: ظروف غيرتني ظروف ومحاولة راني والله إذا كنت أوبك بعض الصلاة قعدت أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: ونعمة بالله
3: ربنا ونعاود لكن الإنسان راهو ما ما ما ما
0: لولو بشر كما يقولوا
3: عنده طاقة الإنسان الحقيقة ديما وحده ديما وحده ما عادش فما أصحاب ما عادش فما
0: علاش يا سيدة علاش
3: يعني العائلة سيدة كلموك في التليفون الحقيقة أغلبيتهم بعاد
0: سيدة
3: ديما يكلموني ده الحقيقة ده كورد لكن مش كيف
0: يا سيدة
3: الوحدة خايبة برشا اللي يختار كيما سي فوزي
0: يختار هذاك متفاهمين يا سيدة علاش ما تلوش على يعني اصحاب بهين علاش ما تبحثش يعني على اصدقاء جدد ما عادش عندك ثقة
3: موضوع على اصحاب والله نخير نحكي فيه معاك وحدك
0: مش عندك
3: على خاطر لا بالتجربة بالتجربة بطل أنا بطل
0: متلية عشوية يعني
3: أنا بطل أنا بطلت ما عادش نهز على التليفونات.
0: صعيبة الحكاية يعني ما عادش ما عادش فما أصحاب لي يعني ترتاح لهم ولي يصدقوا معك وصافين
3: لا
0: منجمش نزيد نناقشكم الموضوع
3: وانا الحقيقة مش والله مش غرور ما انت ممكن تعرفني انت تعرفني
0: برشا على كل حال هذا موقفك سيدة
3: اي موقفي انا بومبون بما اخلاقي ومستواي ما يسمحوا ليش باش اشياء يقوموا بهم انا ما نحبش ما نعرفش اقليه الاصحاب اقليه
0: والعائله يعني ما نعرفش كل واحد
3: لا
0: في
3: العائله معايا العائله ديما يكلموني
0: يكلموك
3: قلت لك ديما سيرتو بنت خويا سيرتو
0: الحمد لله
3: انا نحييها برشا هيك بنتي اختي بنت خويا والله القطه قلت ما نعرفش اش نعيط لك يا بنتي
0: تحياتنا ليها تحياتنا ليها
3: هذيك بالحق في شكري في الصباح في نص النهار في العشيه في الليل ما سميش معناها مره معناها ما تطلبنيش ويا تتا نلزمني نكلم
0: ربي يفضلها ان شاء الله وربي يعني يثيبها وربي يفضلها ومشكوره هي على الاتصال بيك والمحبه ذي ومهم على الاقل تنقص
3: والله اليوم بركي وزوجها قالوا لي ايجا المسيح
0: اي ليش ما تجيش بحذاهم اي مادام يطلبوا فيك لا من حين اسمع من حين لآخر يا سيدة من حين لآخر بدل جو بايك تمشي تبدل الجو بعد الأحباب وبعد الأقارب مهم جدا باش تخفف شوية من الوطأة متاع الوحدة ذي اللي تعيشها لأنه صعيبة نعرف وما ينجم يحسها كان اللي يعيشها الحالة ذي
3: لا مزيد طو ما كنتش مثلا أنا كنتيني 5 سنين 7 سنين التالي معنى ما كنتش كان عمال مزيد نعرفش
0: عمال تزيد يعني شنو تحس بروحك أنت ولدتك تميل أكثر باش تقعد وحدك للعزلة هكا تحس بروحك
3: تحس بروحك تعودت
0: لكن في المقابل ديما تحس بحالة يعني قلقك متواصلة تولي
3: يعني نحاول والله نحاول البارحة تلولة مثلا البارحة مشيت ليسرى محنوش ما
0: رجعت هو القداع هي من على الأقل بدل الجو على الأقل
3: نحاول عمل جو معناها مع
0: الحمد لله
3: غنت
0: طلع
3: عمل جو معناها
0: نغني معاها ان شاء الله اسمعني يعني. احنا توا نتمناو لك انه تلقى شكون يونسك يا سيده وتلقى ما نعرفش اني الرفيقه المناسبه اللي خلينا نقول ترتاح لها وترتاح لك وتبدا صادقه معك ان شاء الله يا ربي تعثر عليها في اقرب الاوقات ان شاء الله هذا ما نتمناه
3: وانت بالحق ونعمل صديق ونعمل خوت بالحق صديق عزيز عليا برك
0: عفوا سيدة لا مرحبا صداقة نعتز بها
3: باش معزتك يعني في قلبي برشا
0: يعيشك يا سيدة
3: في قلبي كبيرة برشا
0: وإن شاء الله يعني ديما أيامك زاهية بإذن الله ونحبوك سيدة لا نعرفوها السيدة الناشطة هكاك السيدة ديما فرحانة المقبلة على الحياة
3: يعيشك ربي خليك شكرا لي
0: خنمروا للأغاني سيدة شنية الأغنية
3: اللي فما برش أغاني فما ايه؟ كما قال في فوزي طول عمري عايش لوحدي
0: أنا هي أنت
3: فما وحداني عايش كده وحداني فريد فما أغنية ما سمعت هيك يقول لك سنوات طويلة وحيدة في دنيتي
0: وحيدة في دنيتي هاي
3: يقول لي شريفة فاضل
0: هذه الزعمة شريفة فاضل هيك حتى يقول
3: يضر لي شريفة فاضل
0: فما ياسر أغاني هما لما حالة كي نذكروا احنا منذ حين عدينا ما تفوتنيش أنا وحدي متاع سيد مكاوي أما بصوت أمينة فريد وحداني حعيش كما قلت أنت محمد عبد الوهاب طول عمري عايش لوحدي أم كلثوم سهران لوحدي
3: سهران لوحدي يعني محلاها
0: برمجنا منها مقطع
3: عفيف راضي وحدي قاعدة في البيت حضرتك
0: اي برمجنا زاد همس الموج وهمس الريح فيها معنى الوحده مع موني البجاوي وانا والليل وقلبي جريح هي فيها الوحده همس الموج
3: حلوه الغنيه حلوه
0: فما اغاني العديده يعني في على الوحده وحضرناهم
3: انا وحيده في ليلي
0: انا وحيده في ليلي بتاع نجاة عطية
3: نهار نجاة عطية
0: يعني فيها كلمه وحيده فيها
3: وحيده
0: أنا
3: في ليلي, وحيدة في ليلي.
0: تك صحة نسترجو احنا في الأغاني اللي يعني تغنيت أو تحدثت على الوحدة كان موضوعها الوحدة فما فايزة أحمد هذا غريب يا زمان فيها زادة يعني معنى الوحدة
3: محلاها ذيك
0: غريب زمان
3: غريب زمان زمان غريب والله
0: أي وعنا عبد الحليم حبيبه في المقطع اللي يقول وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات
3: غريبا
0: هذيك زاد المقطع ذاك إن شاء الله مبرمجينهم الأغاني يذومة بإذن الله وباش نسمع شنو الأغنية اللي تحب نسمعوها الأولانية فريدة وحداني
3: عايش كده وحداني
0: شنا سمعوها مع بعضنا وإن شاء الله ربي بعد ذلك الوحدة وإن شاء الله تلقى الأصدقاء على وفيا يا سيدة
3: يعيشك شكرا شكرا شكرا
0: وربي يفضلك
3: يخليك وربي يمتعك بالصحه
0: يعيش اختي بارك الله فيك
3: وربي طول عمرك
0: اجمعين على الخير ان شاء الله
3: ربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك على قد قلبك.
0: شكرا اختي السيده نجاتي من القرين مشكوره جدا على المشاركه وربي يعطيك ما تتمنى وان شاء الله الايام القادمه تكون افضل. باش نسمع وحداني حعيش للموسيقار فريد الأطرش ونواصل وسمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير.

موضوع حصتنا من سمر مع النغم الوحدة، الوحدة قاتلة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان محبذة كيبدا الإنسان يختارها الوحدة كما كانوا يحكيوا الأصدقاء والحبة. تحياتنا لكل السادة المستمعين، شكرا لكم على المتابعة. مازالوا عنا العديد من الأغاني اللي تغنيت على الوحدة، غنات على الوحدة، ما حبش تقول غنات بالوحدة لأنها مش مطلوبة، الوحدة مفروضة ساعات في بعض الحيان. وكما قلت إن شاء الله باش نستقبل دفعات من المكالمات الهاتفية مع السادة المستمعين، مشكورين على التفاعل. حبيت نشكر صديقنا صاحبي حمدي السائق سيارة تاكسي، مشكور جدا خويا الصاحبي على المتابعة وقاعد يتفاعل معنا، وعجبته غنية أمينة فاخد ما تفوتنيش أنا وحدي. إن شاء الله ديما تسمعوا الأغاني اللي خنقول تطرق بكم والبرامج اللي ترضيكم، وإن شاء الله حنجتهدوا مع السادة المستمعين جميعا باش نقدموا مادة محترمة في إذاعة المونستير. شحال قوس صغير مش طويل، حكاية الحقيقة البركجات والسرقات اللي يشوفوا فيها في البلاد، وتكاثرت الحقيقة شباب منحرف ولو في كل مكان يكاد ما يمرش يوم انك تسمع غريبة في البلاد هذه. هاو مرة واحد في المحل متاعه، مرة فكوله من عرش تليفون متاعه، مرة بركهو بسيارته، مرة ما نعرفش في محل تجارة، مرة قدام داره. وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ بصراحة شن ملوا راو من الحكاية دي. بصراحة يلزم شو أكثر حزم من السلطة المعنية والأمنية، وأكثر حزم على الشباب هذا المنحرف. راو الظواهر دي يعني الحقيقة خاصة نحن في سن معينة، والنسوة والناس الواعين والناس المحترمين بدأوا يعني ضجر يعني من الموضوع ده. بصراحة يلزم الضرب على أيدي العابثين بشدة وبحزم مع الناس هذوم الذئاب البشرية ذي اللي تعيش معانا الحقيقة، واللي يبدأ به راقة الدار ومسيب ولده، تلقى 18 15 16 17 18، يوصل كان حد 20 عام وبوه يشخر بالنوم في الدار، وولده من عرش فاش قاعد يعمل، يخلع في ديار الناس وبراكي ويتعرض للعباد. بصراحة يلزم حتى الأباء والأولياء يتلهوا شوية بصغارهم، وزاد إذا كان يعني لازم المحاسب لازم يتحاسبوا حتى الأولياء المسلمين في صغارهم. بصراحة الظاهرة هذه ولا تخوف في بلادنا، ويلزم نتصدقوا لها جميعا كل من موقعي، وربي قدر خير في البلاد. باش نواصلوا مع سمر مع النغم. We'll be right back.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن تمديد عرضها الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 أوت 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. أكدت الكاتبة العامة للاتحاد التونسي للمرأة آسيا الهرابي إيواء حوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولايات القيروان وجندوبة وتطاوين والكاف، وذلك خلال هذه السنة 2026. أعلنت وزارة الصحة عن نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشح. تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم برنامجا تدريبيا مجاني لفائدة 100 رائد أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان عن برنامج الدورة 9 من التظاهرة، والتي ستنتظم من 15 إلى 25 من أوت الجاري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:07 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه الجمعه 14 أوت 2026. كما العاده صبحيه جديده ونهار جديد نبداوه مع بعضنا. ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وان شاء الله من فيه كان الخير. هذه تحيه توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الاخراج، معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. ثلاثه سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. بعد شويه ناخذ فكره على أحوال طقسنا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو حدث في مثل هذا اليوم، وبتبيع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل من خلط يسمع في بشائر صباح من إذاعة المنستير وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 14 أوت 2026 باش يكون فما سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية نجم تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب ودرجات الحرارة القصوى تكون بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بعد ساعة ونص تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع كما العادة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: الستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: هاركم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: الشير والمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: 6:36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، ما زلتم معنا في ساعتنا الأولى والموعد كما العادة يتواصل حتى للتسعة، ونرجع شوية طوال التاريخ ونتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
3: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في نهار كيما اليوم 14 أوت سنة 1844 تاريخ وقوع معركة إسلي بين فرنسا والمغرب. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1929 تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين، واللي كانت من مهامها جمع الإعانات المالية لدعم الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود. 1947 أيضا في نهار كيما اليوم باكستان تستقل عن الهند، و1949 في نهار كيما اليوم أيضا الضابط سامي الحناوي يقود انقلاب عسكري في سوريا. في 14 أوت سنة 1974 الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية في أعقاب الانقلاب العسكري اللي شهدته قبرص. وأيضا في نهار كيما اليوم سنة 1994 إلقاء القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان. وسنة 2009 زعيم جماعة جند أنصار الله عبد اللطيف موسى يعلن من مسجد ابن تيمية في رفح قيام إمارة إسلامية في أكناف بيت المقدس. ونختم ب 14 أوت سنة 2013 مئات القتلى وآلاف الجرحى أثر قيام الشرطة المصرية بفض اعتصامي رابعة المؤيدة للرئيس محمد مرسي بالقاهرة، وتم وقت إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصل معهم للستة وثمانية وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

محمد عبد الوهاب نوصل معه للستة وخمسة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: إيران هجوم على سفينتين إماراتيتين في هرمز وواشنطن ترسل حاملة طائرات. في نفس السياق إيران تؤكد سيطرتها على هرمز وواشنطن تصر على حصارها بحريا، والسعودية تعلن تفعيل التحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة. وفي موقع الجزيرة تلقى وكل تفاصيل استهداف الحوثيين مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية: السفير الأمريكي لدى إسرائيل يندد بالتصرفات المقيتة لمستوطنين في الضفة الغربية. ومن نفس الموقع عناوين أخرى: تصريحات متضاربة بين طهران وواشنطن بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وغارات إسرائيل على غزة تقتل مسؤول كبير في الشرطة، وقاضي أمريكي يرد دعوة لإدارة ترامب ضد هارفارد على خلفية اتهامات بمعاداة السامية، وترامب يفرض رسوم تصل 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وفي مالي عفو رئاسي عن فرنسي محكوم عليه بالسجن ب20 عام. نمشي إلى موقع البي بي سي. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن تأمين أسعار النفط يسبق النووي، وواشنطن تلوح بعزلة تاريخية لإيران واستهداف سفينتين تتبعان للإمارات في هرمز، وطهران تؤكد سيطرتها على المضيق، والجيش الإسرائيلي يدفع بمزيد من القوات لفك حصار فرضوا مستوطنين على قرية قصرى جنوبي نابلس. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية اللي يكتب أيضا: هرمز يشعل المواجهة، والسؤال هل اقتربت الحرب الكبرى. وسفير أمريكا في طوكيو يعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل، وروسيا إسقاط عشرات المسيرات استهدفت موسكو ولينينغراد، وطائرات الناتو تسقط مسيرة أجنبية بعد دخولها مجال لطفيا الجوي، وست اتحادات عربية تعلن دعمها لرئيس الفيفا إنفانتينو، و ب120 مليون دولار الأردن يبني وجهة حج عالمية حول المغطس. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وتسعة واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 14 أوت 2026. بعد تقريبا دريجين من توا عندكم موعد مع موجز الأخبار، لكن خلينا نواصل مع الغنيات ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح، مازلنا معكم حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن نتائج مناظرة انتداب بمدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. ويمكن للمترشحين لهذه المناظرة والذين اجتازوا الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفوية التي لا على نتائجها النهائية المنشورة على الرابط www.udinet.tn. تولت شركة تكرير النفط بجرجزونة من ولاية بنزرت أمس إزالة كمية من مسحوق فحمي تناثر في المحيط المائي البحري بالرصيف البترولي التابع للشركة إثر تسربها من قنوات تبريد المحركات التابعة لإحدى السفن الراسية بالرصيف خلال تنظيف مدخنة السفينة وفقا لما أعلنته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري يوم الثلاثاء 25 من أوت. في أخبار الشرق الأوسط، جددت إيران تأكيدها مواصلة السيطرة على مضيق هرمز بينما تتواصل المساعي الباكستانية من أجل تمديد مهلة وقف النار بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من مضيق هرمز دون ترخيص وإشراف من إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للطائرات المسيرة الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توسيع قدرات الولايات المتحدة وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة أعيش صيفا

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة بتاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار

0: قادة خريق من الزغوين يهزونا كشطبوا فيشة ولا يهزونا البير البي ولا البورصة الدرية نعدي ومدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة والحقيقة نعدي أيامات متاع تعارف ومتاع محبة ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا. وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوين كانت عنا الجواب اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوين بلاد ماء وزغوين دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد بابالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية. شنو هي هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وإحنا إننا نعدي ونهير مع الكشافة من نعوموا في اللافارية. لا لافوري سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم. أكل 20 مليم هذيك نعوموا بها ونأكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
1: ما زالت البركة

مجد الرومي نوصل معها ل 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 14 أوت 2026. تحيات لطفي المكي في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم، وكما العادة الموعد يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم تنجموا تربحوا معنا تذكر لحضور عرض موسيقى للمالوف اللي مبرمج اليوم في مهرجان المنستير الدولي. سؤال سهل برشا، خليكم تدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا التذكر هذوما، والسؤال تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. نسألوا على العرض هذا، عرض موسيقى المالوف اللي مبرمج اليوم بمهرجان المنستير الدولي، شنو اسمه العرض هذا؟ وباش نسهلوا عليكم العملية هنا تلقوا زوز اقتراحات، عندكم سويعة تقريبا سويعة وشوية باش تجاوبوا على السؤال هذا. نذكركم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، وبالتوفيق لكم الكل. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنى دقيقة صحة بالطبيعة، عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وباش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة في آخر ساعتنا الثانية باش ناخذوا فكرة على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. من المنتظر باش يكون فما أمطار، لكن درجة الحرارة باش تكون مرتفعة، وناخذوا كل التفاصيل بعد شوية. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نواصلوا مع الغنيات، تستناو محمد فؤاد بعد شوية، لكن خليكم مع صغير صغرون.

0: كريم الهند.
1: عسلامة، أنا اسمي نسرين، نحكي لكم على البحر. مرة جات خالتي وخطيبة مرت خالي ومشينا البحر مع بعضنا الكل، وجات خالتي من فرنسا ومشينا مع بعضنا الكل للبحر. أول ما وصلنا سنينا ماما، على خطر أني مشيت مع خالتي سبقنا ماما، سنينا ماما لينجي، جبت معها الكراسي والباراسول وكل شيء. وبعد خلطت علينا بابا. يا أخي أنا وبابا مشينا للغريق وعمنا وكل شيء. ومن بعد خرجنا فطرنا ولعبنا شوي بالرمل، ومن بعد دخلنا نعوم في البحر. بدينا نشوفه في الكائنات الحية بالماسك. رينا نشيطة كبيرة ولونها زرقة. عيتنا البا جاي خرجها ورميها في التراب، ومن بعد مش عمل يده بالتراب، مش معناتنا نحك لوجيعة وكل شيء. بقينا نعوم ونستكشفوا، رينا برشا حوتات صغيرين قاعدين يعوموا معناها في الشط شوي، على خطر البحر كي تدخل تلقاه منه الغارق، وبعد تمشي تلقاها مش غارق. نلقاوهم يعوموا في الجهة اللي ماهيش غارقة، مشينا شفناهم، زدنا دخلنا شوي، بقينا حالين عينين على خطر لابسين الماسك. بقينا برشا صدفات، خذينا دبوزة، نلقاو دبوزة، خذينا دبوزة حطينا فيها الصدفات وكل شيء. ومن بعد عملنا آخر غطسة، معناها برشا غطسات عملنا، جينا باش نروح وقلنا لهم رانا نحبوش نروح. مشينا عملنا غطسات، ومن بعد خرجنا مشينا تحت الباراسول، ماما تغطينا ونحنا نلبسوا في دبشنا. ومن بعد خرجنا غسلنا ساقينا ومشينا للتربة، شرينا شي. ومن بعد دخلنا في المعرض، دخلنا للمعرض على خاطر عملوا معرض جديد. دخلنا شرينا برشا كيسان وصحونة، وشريت لنا ماما الفلفون، وبابا شري لي الفلفون، شرينا جاتو كلينا وعملنا دورة. وبعد دخلنا المهرجان، غسينا تيكي ودخلنا المهرجان اللي يبدأ العشرة. هو دخلنا المهرجان، تفرجنا على الموسيقات والكل وشيخنا. توباي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامة متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة والإحساس بالدوخة، معاها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايب باش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجين حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت تعودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: السابع والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يكون يوم 25 من أوت الجاري وفق ديوان الإفتاء. تراجع في كمية زقوق المجمعة خلال الموسم الحالي بسبب التغيرات المناخية والحرائق. بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاقوا الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحية. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى جعل موسم التخفيضات مقتصراً حصرياً على المنتوجات المحلية لحماية النسيج الصناعي الوطني. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
4: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
5: 99.

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: كيفاش تم عملية فتح حساب بريدي جاري سي سي بي لشخص معنوي شركة أو مؤسسة في البريد التونسي؟ يلزم إعداد ملف قانوني وإداري كامل وتعمير مطبوعة فتح الحساب الخاصة بالأشخاص المعنويين والتوجه إلى المصالح المختصة بمكتب البريد أو المركز المختص. يلزم إثبات الوجود القانوني عبر الوثائق الأصلية أو نسخ المطابقة للغرض اللي تثبت التكوين القانوني للمؤسسة مثل القانون الأساسي للشركة والنظام الأساسي والترخيص عند الاقتضاء. أيضا هوية الممثل القانوني والمتمثلة في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للممثل القانوني للشركة. ثم أيضا معرفات ضريبية ومالية كبطاقة التعريف الضريبي ومعرف المؤسسة بالسجل التجاري. وبعد تجهيز الملف يتم تقديمه إلى مصالح البريد المختصة أو المركز الجهوي للسكوك البريدية المعني.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

معكم زي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة للجميع. البداية بكرة القدم في مفتتح مصافحتنا الرياضية، أنا موجود إذاعة المنسير. كرة قدم دوا بالاتحاد الرياضي المنسيري يلعب إن شاء الله غدوة في ملعب بن جنيت مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الرياضي في مواجهة للمنتخب الأولمبي التونسي. منتخب الأولمبي التونسي اللي دربوا أنيس مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي قدم قائمة نهائية للاعبين بيشارك في المشاركة القادمة للمنتخب الوطني التونسي، كما قلت اللي بيشكون في الألعاب المتوسطية في تورنتو. أنيس بوجلبان قدم له قائمة فيها 23 ملاعبي، وكين إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اتحاد منسير اللي بيشكون في مواجهة الأمريضي بحمام سوسة في أول مباريته في بطولة تونس اللي بتنطلق 22-23 أوت الجاري. بتعرفوا المباراة هذه مبرمجة 22 أوت بين الأمريضي بحمام سوسة والاتحاد منسير، مباراة مبرمجة مبدئيا بشكون في ملعب أولمبي سوسة في انتظار يمكن يتم تهيئة ملعب حمام سوسة ملعب بوعلي الحوار. علاش؟ لأنه بوعلي الحوار فما شروط متاع الشركة القائمة على الفار، فهيئة أمل حمام سوسة وأيضا المشرفين على بلدية حمام سوسة قاعدين يقوموا باللازم من أجل إتمام كل الجزء اللي تم، خاصة كما قلنا تقنية الفار، وفي صورة أنه تأهل الملعب يوم 18 أوت الجاري من خلال زيارة لجنة تأهيل الملاعب لحمام سوسة في المباراة بتلعب في حمام سوسة. في صورة عكس ذلك فأنه المباراة بتصير في أولمبي سوسة. ونذكركم أن الرابطة الوطنية لكرة القدم ما زالت حتى الآن ما حددتش ملعب لمباراة الاتحاد المنسيري الأمل الرياضي بحمام سوسة. أما حمام سوسة اللي بعد القطع بالتراضي بين الأمريضي بيه حمام سوسة ومدربه محمد علي نفخة، بلال بشوش كان أشرف البارحة الحصة التدريبية للفريق في انتظار الإعلان على المدرب الجديد. برشا كلام أنه يوسف المويهبي بيكون هو المدرب الجديد لأمل حمام سوسة، ويبدو أنه ما زالت الأمور ما تتمش بصفة نهائية في انتظار الإعلان الرسمي من هيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة. مش بعيد على حمام سوسة، في سوسة بشكون اليوم أو نهار السبت بشكون موعد مع الندوة الصحفية للنجم الرياضي الساحلي لتقديم الإطار الفني لفريق كبير كرة قدم وإطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز مستجدات في مفتتح الموسم الرياضي والإجابة على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. هذا كله بشكون إن شاء الله في أحد النزول في مدينة سوسة يوم السبت القادم. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي اللي أعلن البارح عن رفع العقوبة المسلطة على لاعب يوسف البلالي من قبل فيفا بعد قرار المحكمة الرياضية، وبناء على ذلك تم تفعيل العقد اللي سبق أنه أمضاه مع النادي باش يكون يوسف البلالي مؤهل للالتحاق بصف فريق والمشاركة في الاستحقاقات القادمة. وديا البارح النادي الصفاقسي فاز في ملعب بوجمع الكميتي في باجة على فريق الأولمبي باجة 2 مقابل 0، هي واحدة مباراة ودية اللي قاعدة تدور في الآونة الأخيرة. أيضا في الترجي التونسي بعد حكينا على يوسف البلايلي، ريبيرو أصبح رسميا اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو في فريق الترجي التونسي بعد ما تم إمضاء العقد بين الترجي التونسي وفريق الاتحاد الليبي. وتعرفوا الصفقة هذه فيها برشا جزئيات، تم ريبيرو تم ديارا وتم الترجي الرياضي التونسي على كل الترجي عز صفوفه بلاعبين ممتازين في الفترة الأخيرة. نذكركم أنه بالنسبة لكأس السوبر 2027 كأس السوبر الأوروبي باش يصير في مدينة إسطنبول التركية، والبارح كان أعلن برشلونة بطل آسيا لكرة قدم استضافة إسطنبول لكأس السوبر الإسبانية عام 27 مع انتقال البطولة لضم 4 أندية من السعودية لأول مرة منذ عام 2021. تعرفون البطولة هذه باش تعتمد على نظام خروج المغلوب العام الجاي، مشاركة برشلونة ريال مدريد، أيضا باش يشارك وصيف بطل وريال سوسيداد فاز بكأس ملك إسبانيا ووصيف أتلتيكو مدريد في فترة من 2 حتى 7 فيفري 2027. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها صفحة إذاعة المنسير راديو منسير سبورت. شكرا على المتابعة، نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونواصل مع أحوال الطقس. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيدة بن صالح. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنافسين.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هتخلي ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وإن شاء الله الويكند كيفاش باش يكون.
1: يعني كنا في فترة تقريبا من الاستقرار في الأوضاع الجوية، ثلث هذه الأيام بدأت تغيرات نشهدوها. يعني منذ يوم أمس كان شكل خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تفرع تدريجيا لبعض الجهات الشرقية، وصلت جهة صفاقس وين سجلنا 12 مليمتر في منزل شاكر، سجلنا 4 مليمتر في بير علي بن خليفة، كذلك في سيدي بوزيد سجلنا 2 مليمتر في جلمة، 1 مليمتر في المكناسي، 1 مليمتر أيضا في جابس، 2 مليمتر في الوسلاتية من ولاية القروان. اليوم الإمكانية مازالت يعني وردة، متوقع تشكل الخلايا الرعدية اليوم في المناطق الغربية للشمال والوسط، كذلك جهة قفصة. هذه الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، تشمل الجهات الشرقية، توصل حتى جهة صفاقس، شمال ولاية جابس، أيضا المناطق الغربية للمهدية. يعني هذه هي بالنسبة لليوم. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب كذلك تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وبحكم أن الريح يعني ضعيفة إلى معتدلة البحر اليوم قليل الاستيراب على السواحل متاعنا الكل. بالنسبة للحرارة تشهد تراجع طفيف اليوم، تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيري محليا. امبارح سجلنا 34 درجة في المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم تقريبا من 33 و 34 درجة كحرارة قصوى، توصل يعني نفس المعدلات. تدخل الحرارة المحسوسة هي أكثر شوية على خاطر ارتفاع نسبة الرطوبة، الرطوبة يعني هي اللي قادمة من البحر نظرا لهذه نسائم شرقية تجيب معها يعني الرطوبة وتعزز الاحساس بالحراره. ولكن الحراره القصوها يعني في المعادلات العاديه لشهر اود، ما فماش ارتفاع في درجه الحراره، وحتى في الايام القادمه ما نتوقعوش موجه حر يعني، ولا بالعكس يعني هذه توقعاتنا تو باش نقرب الفصل الخريف، اشتد تغيرات اخرى يعني هذه السحب الرعديه اللي غدوه ايضا نتوقعوها تكون فعاليه نتاعها اكثر يوم السبت، تبدا في مناطق الشمال وفي مناطق الوسط ومحليا الجنوب ايضا تشمل ولايه قفصه، وتتفرع ايضا للجهات الشرقيه، تكون احيانا غزيرة ومع تساقط محلي البرد خاصة في المرتفعات الغربية، في القاسرين، في الكيف، في سليانة، في جنوب ولاية بيجة، كذلك نجم توصل حتى لتونس الكبرى. غدوة ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر يتواصل قليل الاستيراب على سواحلنا الكل يوم الغد، والحرارة في استقرار نفس معدلات اليوم بالنسبة لدرجات الحرارة. يوم الأحد ويوم الأثنين أيضا مازال الوضع الملائم يعني لظهور هذه الخلايا الرعدية اللي تكون مصحوبة بأمطار، تبدأ ديما بالمرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر وتشمل بعض الجهات الشرقية، ونحن نتابعوا في التطور نتاعها يعني ونمدوكم يعني بالتفاصيل أول بأول
0: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة دريج يفصلنا على نشرة أخبار الثمانية، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم يوم الجمعة 14 أوت 2026. ما تنساوش السؤال، ومازال عندكم الوقت باش تجاوبوا عليه وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا تذاكر لحضور السهرية اليوم، سهرية في إطار مهرجان المنستير الدولي. جاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. شكرا على الاستماع، خليكم معنا حتى للتسعة، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: الساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول، والمولد النبوي الشريف يكون يوم 25 من أوت الجاري وفق ديوان الإفتاء. تراجع في كمية زقوق المجمعة خلال الموسم الحالي بسبب التغيرات المناخية والحرائق. بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى جعل موسم التخفيضات مقتصراً حصرياً على المنتجات المحلية لحماية النسيج الصناعي الوطني. إلى تفاصيل النشرة، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس أنه عملاً بالرؤية واستئناساً بالحساب يكون اليوم الجمعة 14 من أوت 26 و2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، ووفق البلاغ عن ديوان الإفتاء يكون يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، سيوافق هذا الحساب يوم 25 من أوت الجارية. أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي بأن كميات زقوق المجمعة خلال الموسم الحالي سجلت تراجعاً، مفسراً ذلك بعدة عوامل من أهمها التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية والحرائق التي طالت عدد من الغابات في السنة الماضية. وأضاف عضو المنظمة الفلاحية بأن أسعار هذه المادة ستحافظ على مستويات السنة الفارطة لتتراوح بين 48 و50 دينار للكيلوغرام الواحد. تم أمس بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 27 و2000، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفية. وأفادت ذكرى الحيدري عن مشروع طريق سلامة أن هذه الحملة تهدف إلى إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومة لهن فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذه الحملة تنطلق في مرحلة أولى من ولايتي القيروان وجندوبة. يتم اليوم إطلاق برنامج تدريب مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويع أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تحت إشراف وزارة المرأة. وبمناسبة عيد المرأة دائما أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة أمس عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت. وأوضح المدير التجاري والتسويقي بالشركة نبيل الجزيري أن هذا العرض يتيح الحصول على الشارة مجانا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية. دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى جعل موسم التخفيضات الدورية سولد مقتصرا حصريا على المنتجات المحلية، مطالبا بوقف توريد أي مواد لها مثل مصنع مثيل في تونس ومصنعة في تونس لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لحماية النسيج الصناعي الوطني. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها اليوم. مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يكون يوم 25 من أوت الجارية. إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

0: جو بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.

0: 8:18 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنسين. السلام عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. نواصل مع فقراتنا كما العادة لقيت هذايا وقيت فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تكون معنا في فقرة ولد بحر مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخيرات والسرور لمستمعي إذاعة المنسير، وصباح النور محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم. مش نحكيه على حوتة هيلة برشا، مش نحكيه على دنديق اليوم.
2: اليوم مش نحكيه على سمكة محمد يعرفوها، أما ممكن المستمعين يعرفوش سر التسمية متاحة. هي اسمها الدنديق، واسمها العلمي دونتيكس دونتيكس، وبالفرنسية دونتي، فهمتني؟ والسمكة هذه مطلوبة برشا، ثمينة برشا، سعرها بين 30 و 70 دينار يوصل الكيلو متاحة، قوية ومشهورة خاصة عند الصيادين اللي يعرفوا القيعان الصخرية، فهمتني؟ لونها رمادي فضي من الزهر، وكرشها تكون أفتح، وعندها زعانف قوية خاصة الزعنفة الظهرية الطويلة والذيل القوي اللي يعاونها على العمان ومطاردة الفرائس. لكن هوني كلمة بتاعي مفتاح، هي مطاردة الفرائس على خاطرها أكثر حاجة مختلفة، معناها تختلف فيها السمكة هذي عن بقية الأسماك هي سنها. ومن هوني جات كلمة دنديق ولا دونتكس دونتكس ولا دونتي، اللي هي جاية من أسنان، معناها ما همش عاديين، خاطر السمكة هذي عندها من قدام، معناها في الفم بتاعها الأمامي، أسنان كبيرة وقوية تشبه الأنياب. وهيك علاش الاسم العلمي جاي دونتكس لهنا، مرتبط أصلا بالأسنان هذوما، يعني في مقدمة الفم باش تلقى 4 إلى 6 سنين أمامية كبيرة كيف الأنياب في كل فك. يعني سمكة هذي عندها بين 8 و12 ناب إضافة إلى صفوف أخرى من الأسنان، فهمتني؟ وتخليها هذه تستعملهم علاش للإمساك بالفريسة، كما نشوفه الصيد مسك الفريسة بتاعه كيف الدنديق كيف يشد الفريسة بتاعه بفمه، وش تعملها؟ دوك تقبض على الفريسة وتثبتها بفمها، وبعد ذلك تقدرها باش تاكلها دوك هي اش تاكل هذه؟ باش تاكل الأسماك اللي أصغر منها، فهمتني؟ الأسماك اللي بحنا نقوله صحوت، تاكل الحوت وقيل الجهد يموت، فهمتني؟ تاكل القشريات، وكيف كيف تاكل رأسيات الأرجل كيف ما القرنيت والصوبيا اللي حكينا عليهم سابقا في فقرة البحر. وعندها ميزة السمكة هذه، اللي أكبر سمكة لقيناها علميا يعني في المقالة المنشورة، وصل عمرها 39 سنة محمد.
0: 39 سنة
2: 100 رؤ نعم
0: 39 سنة
2: 39 وطولها متر، فهمتني؟ وزنها يوصل تكشي 15 كيلوغرام، وهذا شنو يدل على سنوات طويلة من النمو والبقاء داخل البحر بتاعنا، فهمتني؟ والدنديق هذايا سمك قاعي، ونقول عليه بالفرنسية، أنا شو نقول مرة هذه مش قاعي مش لازم البحر محمد، نقول عليه كلمة اللي نستعملها أنا مع الطلبة بتاعي بالفرنسية، سيتا معناها بواسون دي مغسال، اش معناها؟ يعني يعيش ويتحرك قريب من قاع البحر، خاصة فوق الصخور، ومش معناها بالضرورة ملازم للقاع، يعني يتحرك، فهمتني؟ يخرج يقضي قضيته ويرجع للأعماق، فهمتني؟ والأعماق اللي يعيش فيها نجم توصل 150 متر، مع انتشار مهم خاصة بين 15 و50 متر، دونك هو يوصل 150 ولكن في العادة نلقاوه بين 15 و50 متر، أما الصغار نلقاوهم أقرب للسواحل، والأعماق ما تفوتش 20 متر، هذوما الصغيرونات نتاع الدنديق. ويعيش ديما في مجموعات، يحب ديما روحه محمي في وسط مجموعات، هك شفتوا كيفاش يطارد، دونك يطاردوا بالمجموعة باش يمشي يفترسوا الأسماك الأخرى والقشريات الأخرى والرأسيات الأرجل. والدنديق يتكاثر كالعادة كما بقية الأسماك بالعظم، وفترة التكاثر متاعه في تونس هي تقريبا من أفريل إلى جوان. والأنثى عندها ميزة، ما تنجمش تبيضش فرد دفعة، نجم تخرج العظم على دفعات خلال الموسم هذه من الميزان تاعو زاده اخرى. دونك اللمفه تتخلي عندها شويه تهبط شويه وبعد شويه ترتاح وبعد تخرج حد على حتى يكمل موسم التكات باهي. والبيضه والقدش قدش كبير هذه من العظمه الانثى نجم توصل تبيض 164 ألف بيضة وإلا عظمة محمل السمكة الواحدة. يعني واحدة بركة يعني حوتة بركة عندها القدرة على المساهمة في الجيل القادم ونحافظ على المخزون. احنا ديما نحكي على المخزون دونك حوتة بركة نجم تحافظ لنا على المخزون معناها وتخلي حوت الجيل القادم باهي. والدنديق حسب الدراسات اللي تعملت في تونس يتسمى محمد إغمافخوديت بروتوندر. احنا ديما قبل حكينا على الحوت اللي كان انسى يولي ذكر. الدنديق المره هذه يبدا ذكر يولي انثى.
0: بالعكس
2: اسمه إغمافخوديت بروتوندر. باش تقول لي بالبارح حكينا شويه على الجغالي قلنا يبدا انثى ويكمل ذكر وهو شنو خاطر ديما عباد تسالني كيفاش نوضت هكاك يكون قاعد يولي انثى وهو ذكر. دونك انا جوست باش نفسر علميا هو تحول بيولوجي تدريجي محمد داخل الغده التناسليه. دونك اذا كان هم اناثي دونك الجوناد باش تولي معناها غده تناسليه ذكريه واذا كان بالعكس غده تناسليه ذكريه باش تولي جوناد ولا تولي مبيض للحوده. فهمتني وهذيا سبحانه الخالق عرفت عطاهم الميزه هذيا. علاش؟ خاطر حاشتنا في وقت معين معناها للتكاثر للمخزون نتاعهم لسلامه المحيط اللي عايشين فيه. دونك هما يلزمهم لهنا وقت اللي يحسوا بالخطر ولا حاجه ولا في موسم معين ولا للتكاثر هكا يبدلوا من انثى لذكر. دونك لهنا يعني يبدا حياته ذكر الدنديق ويكملها انثى. دونك وكيف كيف وجغالي مثلا البارح يبدا حياته انثى ويكملها ذكر. مش كلهم محمد راهو في وقت معين بعض الذكور بعد مرحلة معينة يوليو إناثي بالنسبة للجغالي وبالنسبة للدنديق بعض نحكيو على الدنديق بالنسبة للجغالي بعض الإناثي يوليو ذكور يتقن. فهمتني أنت وشنو حاستهم عليها في وقت في المرحلة هذيك بالضبط؟ فهمتني والدنديق مش سمكة مهاجرة. برشا عبيد قولي سمكة مهاجرة لا هو نوع موجود في البحر الأبيض المتوسط ولكن مش طول العام تلقاه بنفس القرب من السواحل ونفس النشاط. هو يقرب للسواحل وقتاش في فترة الربيع وقت التكاثر يقرب للسواحل ونشوفوه بكثرة ويقعد حتى شي شهر سبتمبر محمد الموجود. فهمتني وهيك علاش نقول راهو جاي لكن هذا ما هوش مرتبط معناها بالهجرة. هو يقرب للسواحل هذا بس عبيد قالوا لي كيف ما لامبوكا تجي هذي ما عنده حتى علاقة بالهجرة. يحب يعيش في الأعماق والأعماق نلقاوهم بعاد على السواحل متاعنا ولكن الوقت اللي يقرب شي بيض يحط البيض متاعه قلنا على مروج بوزيدونيا وكل شيء يزم العش يلقى العشاش متاعه دونك يقرب للساحل ووقتها نروه بكثرة. فهمتني كل عادة نصادوهم يدوما بالبالانجري في الغالب خاطر صعيب نوصلوا للقاع الصخري دونك يزمنا تقنيات صيد كما شفناهم برفيتة اللي هي عبارة على خيط رئيسي طويل يخرجوا منه برشا خيوط صغار تحمل ثمرات متعددة. فهمتني باش ينجموا يوصلوا للقيعان الصخرية هذيك ويخرجوا منها الدنديق. وفترة أفريل جوان هي فترة التكاثر وتسمى فترة حساسة والمحبب نبتعدوا عن الفترة هذه باش نصطادوا بخاطر هوني باش نحكيوا على صيد مسؤول كالعادة محمد يحافظ على المخزون والحجم القانوني هو مرة هذه 22 سنتي على خاطر النضج بتاع السمكة هذه يبدأ من حجم 22 سنتي. دونك نخليوها تنضج وبعديك نجم نصطادوها مع العلم ان الفترة الحساسة هي فترة التكاثر بين أبريل وجوان. دونك بعد جوان نبدأ نصطادوا في سمك الدنديق و 22 سنتي بربي محمد خطا عندي طلبة يقولوا لي صيّة ذيك الحجم القانوني متاحة ونرى فيها صغيرة لا راهو يقاس من رأس السمكة حتى كشي نزيله مش كلها يعني الزيل ما ناخدهوش او كونفيديغاسيون وقت اللي نبدأ نقيسه في طول الحوتة. دونك من الرأس للحتكش يبدا الزيل وقتها لقاو 22 سنتي نعرفوا اللي هذاك هو معناها التاي اللي احنا باش نحتسبوا بها الحجم القانوني. والدراسات الحديثه اثبتت انه المخزون بالنسبه للدنديق تحسن. دونك عندنا دنديق ان شاء الله لاولادنا ولاد اولادنا على خاطر موجود والمخزون تحسن في الفتره الاخيره. فهمتني
0: واضح.
2: وكالعاده محمد الدنديق عنده بروتينات عاليه الجوده دهون بحرية أساسية وخاصة أوميجا 3 اللي حكينا عليهم قبل اللي عندهم دور مهم خاصة بالنسبة للجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. وهون علاش ديما نحكيوا على الأوميجا 3 محمد؟ على خاطر جسمنا ما يصنعهاش. يعني احنا جسم نتاعنا جسم الإنسان ما ينجمش يصنع الأوميجا 3، ما نلقاوهم كل شيء في ولد بحر، ونلقاو في بعض الأسماك ومنهم الدنديق اللي هو غني بالأوميجا 3. وهذا شنو باش نقول؟ يعني لحم الدنديق يجمع، عنده طعم ونكهة خاصة به، عنده بروتينات عالية الجودة، عنده دهون بحرية خاصة أوميجا 3، وما ننساوش إذا كيف كيف المعادن نتاعو. دونك الدنديق سمك ممتاز بدرجة أولى، يحبوه برشا التوانسة، فهمتني؟ المخزون الحمد لله لباس، فهمتني؟ الصيادة يسقطوا منه نظرا للأسعار نتاعو بين 30 و 70 دينار، أنت والموسم، أنت والفترة اللي صادوا فيها الدنديق، فهمتني؟ وما نحكي لكش محمد على الكركسي بالدنديق، منين على الأخر، صحة وبشفاء لمستمعي اللي عاتلوا لك.
0: شكرا لك، شكرا لك مدام نوزة بوريقة، يعطيك الصحة، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما فتنا به، موعد إن شاء الله يجدد معك في نفس التوقيت 8:29 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم، خليكم معنا بعد شوية باش نرجعوا لكم مع الإجابة الصحيحة ومع الفايزين معنا في المسابقة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالة الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: إدماج الاقتصاد الموازي رهان قانون المالية لسنة 2027 من أجل توسيع الاقتصاد الرسمي ودعم النمو، وبعد أن تحول المتوسط إلى خزان حراري تونس أمام خريف وشتاء أكثر حرارة وتقلبات مناخية متصاعدة، ومن أجل تعزيز قدرة القطاع على الاستدامة والمنافسة في الأسواق العالمية الاتفاق على أعداد دراسة شاملة للنهوض بالقوارص. وفي وسط الدعوات لتفعيل اتفاقيات التعاون والتنسيق مخاوف من تداعيات الوضع الأمني في ليبيا على تونس، واليوم الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت. في أخبار الرياضة عنونت الصباح: 16 مدربا في انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، المتوج بلقب الموسم الماضي خارج السباق، 4 أجانب في الموعد وعودة ريجي كامب والكوكي. وناجي يجويني يعرضها اليوم على المكتب الجامعي. الصباح تنفرد بالقائمة النهائية لأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم. والصحيفة تنقل عن رئيس جامعة السباحة: الحفناوي يتخلف عن الألعاب المتوسطية ونحمل فريق العمل المشرف عليه مسؤولية الغياب. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: لا حياد مع الفساد والمفسدين. وكتبت الصحيفة: لا مناص اليوم من مواصلة الحرب على الفساد، بل إننا نرفع اليوم الشعار لا حياد مع الفساد قولا وفعلا، مثل ما رفع الشعب التونسي سابقا ومازال شعار لا حياد مع الإرهاب ولا حياد مع أعداء تونس، وكان سندا لكافة الأسلاك الأمنية والجيش الوطني في الدفاع عن أمن واستقرار تونس ووحدتها. وفي أهم العناوين في صحيفة الصحافة عنونت: رئيس الجمهورية يؤكد أنه تم اغتيال البيئة في جابس والوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة. ومشروع مجلة المياه في طريقه إلى مجلس الوزراء، وتوجه حكومي لإصلاح منظومة التصرف في الموارد المائية. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: أزمة مضيق هرمز، إيران تؤكد أن لا مرور للسفن من دون إذن مسبق من طهران. إلى صحيفة الشروق، والتي عنونت في الافتتاحية: الأسواق والأسعار خارج السيطرة. وكتبت الصحيفة: لا يكاد يمر شهر واحد دون أن تشهد فيه سوق السلع والمواد الاستهلاكية تقلبات ذات علاقة بالأسعار أو بالنقص في توفر بعض المنتوجات الاستهلاكية التي يقع إنتاجها محليا أو تتكفل الدولة بتوريدها، وهو ما يؤكد أن المنظومتين الإنتاجية والتجارية ما زالتا غير قادرتين على تأمين استقرار السوق من حيث توفر العرض اللازم لمختلف المنتوجات، وخاصة من حيث الأسعار المناسبة للمقدرة الشرائية للمواطنين. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: أثار جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل مشروع النفق الجديد وجراية الطلاق. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: تحالفات ومبادرات لا تنتهي، سلام في ليبيا بالطائرات المسيرة. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا لكم على الانتباه وإلى اللقاء.
3: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
4: 104.7
5: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، أحيانا منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت، فزيارات مفيدة كتير وحتى فيها بتعطي ثقافات. وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل. عسلام عسلام.

0: نانسي عجرم نوصل معها ل 48 دقيقة نهديوها المستمع وفي اسم وائل سعيد، تحية ليه وطريق السلامة ليه وإن شاء الله ربي يعينه وربي يعينكم الناس الكل وين ما كنتوا موجودين. باش نواصلوا مع فقراتنا وكما العادة لقيت هذا فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان كيما كل نهار جمعة يكون معنا أسامة. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكيه على العولة ونعرفوا لقاية هذايا التوانسة، مش الكل للأسف لكن مازالت العادة هذه موجودة لقاية هذايا وقاية العولة. شنو الأجواء عندك؟
2: الأجواء محمد أنا لحقت الحقيقة على الكواليس بتاع العولة لأنه مدام عزيزة طوى بحذايا قاعدة تكسكس في الكسكسي، وكما قلت محمد العادة متاع العولة يعني نحسه نقصت شوية. علاش؟ لأنه العباد معناه ولا ما عادش عندها برشا وقت، ولات العباد تلوج على الحاجة الحاضرة، لكن الناس الزمنيين قاعدوا أكيد محافظين على العادة والتقاليد متاع العولة. عولة كل عام اللي هي تبدأ وقيتها توا، حضروا للعولة في الشتاء من الكسكسي للفلفل للطماطم المشرحة والغير والغير والغير والغير، لأنه نعرفوا اللي الحاجة الدياري تبقى ديما عندها أصالة وتبقى ديما عندها الـ يعني البنة الخاصة معها. هذاك علاش بحذا مدام عزيزة احنا موجودين اللي هي في ربة بيت دونك تعمل العولة في الدار. نقول لها صباح النور مدام عزيزة.
3: صباح الخير.
0: صباح النور
3: مدام عزيزة.
0: مرحبا بك مدام عزيزة، شو أحوالك يا مدام؟
3: الحمد لله.
0: أي قلنا كيفاش الأيامات هذه تحضيراتك للعولة، شنو تحضر بالضبط؟
3: نعمل شوية، نعمل كسكسي قمح وكسكسي سميد.
0: أي
3: نعمل فلفل عوالي فلفل العولة.
0: هذوما الحاجات الأساسية. وتعمل اللي كنتي وحدك وإلا للعيلة الكل؟
3: اي نعمل للعيلة، لعيلتي يعني، ونعمل شوية عندي نسيات من عائلات من العام للعام، ثلاث اربع عيالي يحب يعولوا كسكسيهم يحبوا من عندي يعني نحضر لهم.
0: ومازالت مدام العادة هذه كيما قبل الناس الكل تتلم. نتذكر حتى كنا صغار العائلات الكل يتلموا في الحوم، الناس الكل تتلم فرد وقت باش تحضر العولة. يظهر لي ما عادش كيما قبل.
3: على هذا معناه يعمل كسكس في داره على روحه. احنا اخوات او عندنا اخوات، كل حد ولا حتى عولته كل حد يكسكس على روحه، خاطر الناس كل ولد تخدم زاد.
0: اي الوقت ما عادش كيما قبل.
3: ما عادش كيما قبل الوقت، ما عادش كيما قبل والعباد ما عادش كيما قبل.
0: هاي يعطيك الصحة يا مدام اللي مازلت محافظة على العادة هذه. نشكرك برشا وتحياتنا ليك. وسامة نرجع لك ليك انت. الو
3: الو
0: وين اسامه؟
2: وين محمد؟ اسمع فيك.
0: يا اسامه، اي وانتم في الدار باش تعولوا ولا ليه؟
2: احنا اكيد نعولوا الحقيقه. العوله لازم منها معناها يعني كل عام، الفلفل خاصه نعرفوا اللي احنا في الساحل معروفين برشا بالفلفل الاحمر اللي هو نحكي عليه العوالي.
0: عندك فكره على الاسعار؟
2: الاسعار والله حسب ما قلت لي مدام عزيزه، قلت لي على ايام اللي فاتوا كان ب 2000 الكيلو، تو ولا ب 2200.
0: لا 2200 يمشي ويغلى، مش بالعكس
2: يمشي ويغلى دونك، وبريود اخرى ويعاود يطيح لانه حسب ما يقولوا البياع انه يقولوا مش موجود ولا الوقت خاصه فترته لانه مكملات الشمس على خاطر السخان وغيره، لكن في الاخير يكون متواجد والناس الكل تعول والناس الكل تاخذ فلفلها. واكيد هذه كالعاده والسنه ككل عام،
0: هذيك هي العادة وإن شاء الله تتواصل، لأنه كما كان تحكي مدام عزيزة بشوية بشوية قاعدة تنقص هالعادة هذية، وأكيد الريتم متاع الحياة هو اللي يخلي الشيء هذية معناتها يصير هكا ولا
2: هكا. هو لأنه العباد معنا ما عادش عندها برشا وقت، والناس اللي تخدم الناس اللي ما يشلاقي معنا شكون اللي يعمل لها عولتها، فانه فما حتى ولدت ديجا خدمه يعني محمد انه العباد تكون موجود مثلا يكونوا موجود نسيات انهم يعملوا العوله ويحضروا الكسكسي ولا كانوا يعملوا بلاش كما قلت مع عزيزه، ولا تو معناها هي ديجا تو خدمه لانه فيها برشا تعب. نعرفوا الكسكسي ياكل معناها في الكسكس ياكل برشا تعب لانه قداش المره يتكسكس ويتعاود يتكسكس ويتعاود لين نحصلوا على حاجه اكيد مزيانه من الكسكس الدياري بتاعنا في العاده.
0: شكرا ليك اسامه، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال، وسلمنا برشا على مدام عزيزه، وتحياتنا لكل انساه والبارح هذه المراه اللي نحتفلوا بهم احتفلنا به البارح، لكن انا ديما نقول كل يوم نحتفلوا بها المراه التونسيه. مازلنا معكم حتى للتسعة متاع الصباح، خلينا نرجع ساعة ونشوفوا الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم في مسابقتنا. برشا منكم شاركوا معنا، يعطيكم الصحة، نشكركم برشا على المشاركة. السؤال كان في علاقة بسهرية اليوم في مهرجان المنستير الدولي، سألنا على العرض متاع اليوم، اسم العرض، والإجابة الصحيحة هي عرض جوق مدينة سوسة، ونقولوا مبروك معنا فايز اليوم هو صاحبي قيس شنان، مبروك عليه، ربح 3 تذاكر باش يحضر عرض جوق مدينة سوسة الليلة بمهرجان المنستير الدولي. مبروك مرة أخرى، 3 تذاكر للفائز معنا صاحبي قيس شنان. ومرة أخرى نشكر كل اللي شاركوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، ونذكركم أنه ربح ديما موجود كل صباح في بشائر الصباح، كونوا موجودين، عادوا معنا الصبحية وتلقوا الربح على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. هكا نحن نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم، ختام بشائر الصباح لصبحية الجمعة 14 أوت 2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع. هذو ما مقالي كان باش نقولكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نحن الموعد إن شاء الله يجدد غدوة كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. ما بقالي كان شو قولكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: وتمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب يكون اليوم الجمعة 14 من أوت مفتتح شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف هذا العام يوم 25 من أوت الجارية. تم أمس إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 27 و2000. هذه الحملة التي تنطلق في مرحلة أولى من ولايتي القيروان وجندوبة تهدف إلى إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومة فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال. واليوم يقع إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية ودعم تعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة أمس عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من هذا الشهر. هذا العرض يتيح الحصول على الشارة مجانا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبيّن أن غرفة أصحاب شركات كراء السيارات تلقت عديد الإشعارات من حرفاء ضحايا التحيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجهات القضائية أذنت بإلقاء القبض على عدد من المتحيلين مؤخرا. في العالم، أكدت طهران سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز ونفت وجود أثر ميداني يدعم التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على الممر المائي. وقال مسؤولون إيرانيون إن أي سفينة لا يمكنها الدخول إلى المضيق أو الخروج منه دون إذن إيراني، ولا تزال حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي محدودة للغاية رغم إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن المضيق مفتوح وأن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر عليها. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة المنسير.

أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة في هذا الموعد في صباح الجمعة من 9 إلى 10 صباحا، دائما نتناول مواضيع عندها علاقة بتصرفاتنا، بسلوكاتنا، بعلاقاتنا فيما بيننا، إلى جانب العبادات. طبعا العبادات كل ما أمر به المولى سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وزكاة و و و و نركز فقط في هذا الموعد على كما قلت السلوكات، لأنه مهمة جدا، والمعاملات، والدين المعاملة. لأنه ونحب نذكر ديما أنه العبادات بين العبد وخالقه، بينما المعاملات بيناتنا كبشر. وكعلاش يلزمنا نكونوا عادلين وما نظلموش بعضنا باش المولى سبحانه وتعالى يرحمنا. والمولى يقول إني حرمت الظلمة على نفسي وجعلته بينكم محرما بين العباد، لأنه الظلم العبد للعبد أخطر جدا من أنه يقصر في عبادة. أو مش معناه نشجعه في الناس باش ما تصليش ولا ما تصومش، لا لا، حاب نأكد فقط هذيك واجبات ما لا نقاش فيها، لكن العلاقات زادة مهمة ومهمة جدا بين البشر. دائما من خلال قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور المداني نستخلص موضوع الحصة. ودائما ترحابي كبير ياسر بسيدنا الشيخ اللي نوجه له تحية العديد من الإخوة والسادة المستمعين. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
1: مرحبا بك أيضا وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب النعمة الكبرى. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة عروس البحر، إذاعة منستير، أنعم الله عليكم بخيرات الدنيا والآخرة، وأنعم الله على أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري بخيرات الدنيا والآخرة.
0: بارك الله فيك سيدنا الشيخ، وربي ينعم علينا جميعا احنا والسادة المستمعين وكل المسلمين والمسلمات. نحب نرجع لك، قلت لك تحية لكل الأحبة والسادة المستمعين اللي ديما يوجهوا لك يعني التحايا ويشكروك على ما قاعد تقدم فيه. والله فما شكون يصر يقول لي بربي بربي سلامني على سيدنا الشيخ.
1: يا سيدي بارك الله فيك، جياب المليح، خاطر انت تجيب كالباهرة.
0: بارك الله فيك،
1: هاك ولا تجيب ديما الحوايج الباهية اللي تجعل الناس تحب بعضها. واني المكان هذايا ومن إذاعة المنستير نسلم عليهم الكل ونرحب بهم الكل، ونطلب من الله سبحانه وتعالى بيشدهم بصحة البدن وظهور البصر ويعطيهم كل الخير والنعم الكبرى اللي ما تفاش لا في الدنيا ولا في الآخر.
0: أمين إن شاء الله.
1: القرآن العظيم
0: وهنا يعرفوا مش لازم نسمي خاطر عددهم كبير ياسر، كل من وجه التحية هنا الرجاء من سيدنا الشيخ منور المداني.
1: آية سيدي، جزيهم خير. آية سيدي،
0: عنا قصة اليوم.
1: قصة من القرآن.
0: من القرآن، تفضل سيدي.
1: كانوا زوز إخوة في بني إسرائيل، واحد مؤمن واحد كافر، ورثوا من بوهم 8000 دينار تقريب فك الوقت ذاك. كل واحد منهم خذا 4000 دينار. الكافر هذا إيش عمل؟ اشري أرض 1000 دينار، وبني دار 1000 دينار، وتزوج امرأة 1000 دينار، وشرى خادم وحوايج أخرى 1000 دينار.
0: كملهم
1: كملهم هكا ولا لا؟
0: واضح
1: باش هو ربي يعطاه النعم هذية، لكن عملش بيهم الفلوس هذوما الخير. ما عملش، اش عمل؟ لوج على روحه، خذي امرأة وبعتلي خذي ارض وبني دار وكهو. هيا نشوف اخوه المؤمن شو عمل.
0: المؤمن يعني سمحني باش نوضحه، وقتها مؤمن سيدنا موسى،
1: مؤمن بسيدنا موسى
0: اي باليهودية وقتها، ذاك هو الإسلام.
1: هذاك هو كل الإسلام. الإسلام جانا من سيدنا إبراهيم.
0: سيدنا إبراهيم يعني في وقت الديانة هي الديانة اليهودية،
1: وهما مؤمنين خطر آمنوا بسيدنا موسى وآمنوا بالتوراة، ولا آمنوا بسيدنا عيسى وبالإنجيل. قدوا ما كفروش وما
0: مؤمنين حرفوش،
1: يتسموا مؤمنين.
0: واضح، خطر ذاك الديانة لوقتها موجودة
1: أيوها. أخوه المؤمن شو عمل؟ قال اللهم إني أشتري منك دارا في الجنة.
0: أيوة
1: به، وش عمل؟ انفعل غير وعطينا الفلوس هذيك للزواولة. به

0: الظاهرة والباطنة في صحة بدنه وفلوسه، وأنعم عليه ربي نعم كبيرة ياسر، سواء في الدنيا ولا في الآخر.
1: يعني تصدق بهم كل ولا خلى شوية ليه؟
0: ما هو خدم على روحه هو.
1: أي.
0: هو تصدق بالفليسات وأكرم الناس.
1: أي.
0: وما ما قعدش يطلب خطأ.
1: أخدم في نفسه بالتوازي.
0: هو يخدم.
1: يعني الورثة متاع أبوه حطها الصدقات.
0: حط كل بعض الصدقات. وأنعم بها على العباد. أي. الناس.
1: أما في نفس الوقت عنده مدخول. هذا شو نقول؟
0: هو خدم على روحه.
1: أنا قلت
0: وقعد يخدم على روحه وعطاه ربي من النعم. ومن النعم الخيرات الباهية سواء في الدنيا ولا في الآخرة.
1: أيوة.
0: وكمل حياته في غاية السعادة والهناء. علاش؟ على خاطر أغدق النعم الباهية على الناس الزواولة والناس الضعاف والناس اللي ما عندهم حد شيء.
1: ما فكرش كان في روحه.
0: أيوة ما فكرش في روحه كيما أخوه. باهي القصة وين القواه زادة باش نتبعها في تفسير القرآن الكريم روح البيان جزء 15 صفحة 245.
1: واضح.
0: ألا يمشي يلقاه.
1: يعني خلنا نزيد نوضح القصة. السيد زوز ورثه.
0: أيوة.
1: واحد مؤمن واحد كافر من بني إسرائيل.
0: أيه.
1: واحد صدق بالفليسات هذوكم على الفقراء والمساكين.
0: أيه.
1: وسبق لاخرته.
0: صحيح.
1: وفي نفس الوقت يشتغل يعني عنده مورد رزق. والآخر يعني صرفهم كل في ملذات الدنيا.
0: في لذات الدنيا وقعد يخزر في لذات الدنيا.
1: واضح. يعني ما تصدقش بحتى مليم.
0: حتى شيء.
1: به. واحد النعمة متاعه دايما.
0: أيه.
1: الشيخ وما كفرش بالنعمة كيما يقول شكر النعمة.
0: أي.
1: والنعمة باش تقعد يعني ينعم عليه ربي في الدنيا وفي الآخر تصبح يعني.
0: أي.
1: والآخر
0: الآخر خذي في النعم في الدنيا والآخر ما عنده شيء.
1: خلا روحه هكاك
0: هك.
1: به موضوعنا فعلا. أي. نعم الله
0: نعمة
1: بين
0: صح.
1: الكفر والشكر.
0: والشكر صحيح.
1: مشكون والعياذ بالله.
0: أي.
1: يكفر بالنعمة.
0: أي.
1: ورب يعطيه.
0: صحيح.
1: ولا يصدق ولا يعرف حق المساكين. صحيح. ولا الفقراء يعرف كان يلم.
0: أي.
1: وما يشكرش.
0: أي.
1: وفما شكون يشكر.
0: أي.
1: ويحمد ربي.
0: أي.
1: وربي يبارك له فك النعمة ذيك عطاها له. وعنا أمثلة عديدة في المجتمع تو.
0: صحيح. احنا نتحدث كان الموجود في المجتمع راه.
1: أي هذه القصة. أي. لكن احنا يعني في المجتمع طبيعة نشوفه والعياذ بالله. فما ناس كفرت بالنعمة. أي. سيدنا الشيخ في الاخر يلقى روحه على حديد كما يقول
0: ما ينحيها له.
1: حياله.
0: النعم شكون باش يعطاها راه يعطاها ربي سبحانه وتعالى للناس. نعم ربي ما هكا ولا لا؟
1: صحيح.
0: اذا كان الانسان ما يشكرش نعمة ربي
1: وينسى ربي
0: وش معناها شكر ربي وقت لا يعطي النعم هذيك اللي اعطاها له ربي في الاماكن نتاعها في الاماكن نتاعها
1: يصرف على روحه بالطبيعة. ما ناس باش يحرم روحه
0: ما يخليش روحه جيعان هذا
1: طبيعي. اما ما ينساش هذا كان ربي انا عليك
0: لكن انت اعطاك فلوس وعطاك نعم في الفساد.
1: في الفساد
0: تمشي
1: هذاك الكفر بالنعمة.
0: هذاك الكفر بالنعمة يولي حرام ويضيعوا
1: به.
0: أيوة.
1: خلنا نعملوا مقدمة بعض التعريفات.
0: بيه.
1: أنعم على أنعم في أنعم لي يقال. أيوة. كمك
0: صحيح.
1: ينعم نعاما فهو منعم والمفعول منعم إحنا منعمين يعني ربي أنعم علينا.
0: أي.
1: نعمة وجمع نعمات وأنعم ونعم.
0: أي.
1: النعمة ما أنعم به من رزق ومال وغيره هي. أي. النعمة الرزق والمال وما إلى ذلك كلها نعمة. نقول نعم الرجل يعني طاب عيشه. نعم. أي. العيش طاب ورغد يعني.
0: أي.
1: يعني الإنسان
0: يبدأ لباس عليه.
1: به. نقول كذلك أنعم الله صباحك نقول ساعات احنا.
0: أي.
1: يعني اسعد واسعدك وجعلك تعيش صباحا مليئا بالرفاهيه والعيش الرغد.
0: اي نعم
1: ان شاء الله صباحك بيه. يعني انعم الله عليك يعني انعم الله يعني. صباحك كانت تقالي قبلك احنا تحيه المسلمين السلام.
0: أيوة.
1: حالة. ومن هنا نستنتج ان كل مشتقات مصطلح النعمه تدل على الخير.
0: أي.
1: وكل ما هو ايجابي فهو كل خير ولذة وسعادة.
0: الحمد لله.
1: بس نبدأ واضحين.
0: أيوة. هي نعمة اسمها على جسمه راهو.
1: صحيح.
0: هي نعمة من نعم الله. يتمتع بها الإنسان ويعيش بها لباس.
1: صحيح. وربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان والحيوان والنبات وخلق الجان والملائكة وخلق كل العوالم وأنعم على مخلوقاته بنعم لا تعد ولا تحصى.
0: ما تحصى.
1: يعني وكان الإنسان يجلس مع نفسه سيدنا الشيخ ويتفكر.
0: أي.
1: في نعم الله سبحانه وتعالى على العبد.
0: أي.
1: لا قعد ساعات وساعات وبدون أن يحصيها بدون أن يعني يحسبها يجيبها
0: ما نجمش يحسبها
1: ما نجمش يحسب النعمة
0: ما نجمش يحسبها
1: يقبل يلقى نعمة
0: وين تلفت يلقى نعمة. رب يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

0: شوف الآية الكريمة لهنا قوية الآية الكريمة إيش قال؟ وأن تعدوا نعمة نعمة ما مفردة
1: مفردة
0: مفردة
1: مش نعمات.
0: وبعتلي إيش قال؟ أيوة ما قالش نعمات الله لا تحصوها. قال نعمة الله لا تحصوها. وجابوا والجماعة كيفاش في الأصل يقول نعمة الله لا تحصيها.
1: تحصيها. جات في الجمع.
0: أما علاش ربي حطها في الجمع لا تحصوها؟ لأن كل نعمة من نعم ربي يعطاها للإنسان نعمة بركة في وسطها نعم أخرى.
1: حاجة برك في وسطها ياسر نعم.
0: في وسطها ياسر نعم وحدها. نعمة البصر رؤية مثلا.
1: صحيح.
0: ما هكذا. هي احنا نقولوا نعمة البصر.
1: أنا بصر وبرق. أما شو وراء البصر؟
0: لا يا سيدي. في وسط البصر وفي وسط العين نعم أخرى لا صحيح. تحصى. والكلام هذا يعرفوه الطب.
1: صحيح. طب أهل العلم يعرفوا.
0: أهل العلم أيوه.
1: يعطيك صحة سيدنا الشيخ. يعني نعم تنفس نقولوا نعمة برك نعمة تنفس.
0: انفس برك.
1: في جرتها قداش من نعمة.
0: قداش من نعمة.
1: يتفرهد لبدن وباش يستنشق الإنسان يرتاح وباش وباش وباش وفما أمور يعني علمية كما قلت عديدة.
0: أمور علمية والطب يعرفوها.
1: نعمة الماكلة. إحنا نقولوا الأكل.
0: أي.
1: وراها قداش باش تنفع البدن وراها الاكل يعني لذه الاكل في حد ذاتها
0: أي.
1: الطعم وراها كيفاش البدن باش يستنفع وراها كيفاش باش العروق تتغذى وراها كيفاش الانسان يشد صحته وراها
0: في جره ماكله
1: في جره ماكله برك
0: مثلا الانسان كلي شكشوكه مثال تولي شكشوكه يا سي شكري تولي شعر
1: تولي شعر
0: تولي ظوافر
1: تولي ظوافر
0: تولي ريق
1: بالنسبه للسليم.
0: تولي الحم ايه؟ تولي اعصاب تولي دم
1: تولي صحه
0: هي صحه هي طرف شكشوك
1: طرف شكشوك يعني نعمة برك هكا علاش نعم الله يعني عديده وعديده جدا وما نجموش نحسبوها لا تحصوها يعني ما نجموش نعدوها
0: ربي يقول لا تحصوها
1: على كل حال هذه مقدمه فقط
0: ايوه
1: والنعمه ديما احنا السند متاعنا القرآن والسنة كلام ربي وذكرت في القرآن وذكرت في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة أيوة. وذكرت بمختلف اشتقاقاتها في مواضع عديدة في القرآن الكريم
0: أيوة
1: يعني نعمة أنعم ينعم
0: أيوة.
1: في الجمع في يعني مشتقات النعمة الكل حبيت أقول حاجة سيدنا الشيخ
0: مش أقول لك حاجة
1: قل لي.
0: ذكرت كلمة النعمة مشتقاتها في القرآن الكريم كما قلت سيادتك 88 مرة
1: بارك الله 88 مرة مش أي. مش شوية
0: أي
1: به باش نبدأ بذكر بعض الآيات فقط لأنه ك يعني شواهد
0: أي
1: وباش يا مدخل للحصة باش ديما كلام ربي وسنة سيدنا احنا نقولوا هلوما لا نعتمدوا عليهم
0: أباهي.
1: قلت اللي انت ذكرت الآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم
0: لغفور رحيم
1: واضح هذه الآية الأولى
0: أباهي
1: نزيدوا آية أخرى
0: أباهي
1: خاتفسرت هذيك يقول عز وجل وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
0: لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أو نتعاودت لا
1: وأتاكم كل ما سألتموه
0: كل ما سألتموه خاطر الإنسان وقت اللي يتوجه ربي ربي يعطيه كل خير أطلب نعطيك
1: أطلب
0: ربي يقولك
1: أطلب نعطيك
0: أطلب نعطيك
1: يقول عز وجل ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
0: صبار شكور
1: الفلك
0: شوفك البواخر وشوفك الفلايك وشوفك الوعد كيفاش تمشي كل بكل نعمة الله هذه حاجة وحاجة ثانية وقت اللي تدخل أنت سواء البواخر تشق البحار والمحيطات باش تعطي النعم إلى البلدان الأخرى
1: فما زوز معاني يعني
0: إيه هوك ولا لا وهو ذيك نعمة وشو تلقى في وسط البحر كل خير
1: كل خير
0: كل خير النعم الله موجود
1: الثروات البحرية الحوت وال كيفاش يقول
0: والجوهر
1: الجوهر مجوهرات
0: المجوهرات ولا وكل عنا في تبرق هذا كاي شنو اسمه
1: المرجان والزمرد والكل
0: كل وين نلقاوهم
1: في اعماق البحار
0: في وسط البحر
1: في وسط البحر صح به يعني المعاني مختلفه يقول عز وجل كذلك في سوره النحل اذكر النعم الدنيويه بكل تفصيل
0: ايوه
1: خاصه في سوره نحل النحل
0: نعم
1: الأنعام ومنافح فترة طويلة إلى محالة الآيات عديدة ذكر الزرع والثمار ثروات البحر النجوم والشمس والقمر الجبال والأنهار الطيور والنحل والعسل شو الأنعام في سورة النحل كل ذكروا النعم
0: ذكروا في سورة واحدة
1: في سورة واحدة
0: في سورة واحدة تشوف النعم قداش ربي أنعم علينا من نعم راهو
1: شفت كيف
0: معنى ما
1: فوق الأقل
0: احسبها راه ما تتحسبش.
1: احنا ابسط الاشياء اللي نسيت تقول حواس الساعه ذيك متفاهمين فيها السمع والبصر وال يعني اللمس و و و و يعني معناتها سبحان الله والذوق والانسان من يعمل الانسان كيف يفقد وحده منهم وربي ان شاء الله يعوض للي فقدوا بعض يعني الحواس هذه ان شاء الله ربي يعوض لهم خير باذن الله اجرهم كبير في الجنه باذن الله ومؤكد هكولا سيدنا الشيخ
0: ما فيش
1: كلام فقد البصر ولا فقد السمع ولا فقد يعني الذوق ولا فقد الشم
0: حتى الحلو حاجه يزيدوا في حوايج اخرين
1: يعوض له
0: يعني
1: حتى منا حاجه بسيطه يعني يضرنا احنا ساعات قول هي والله العظيم ياخذها من التحصيل الخاص هون نشوفه برا
0: لا
1: وكان يجرب يفقدها
0: طيب
1: وقتها يعرف القيمه
0: ويعرف قيمتها صحيح
1: هكولا ولا الصحة بشكل عام للإنسان
0: هي في حتى في العينين الإنسان ما ثم الدمع في العينين تعرف الدمع مش حلوة مالحة
1: مالحة
0: خاطر لو كان الدمع حلوة العين تخمر
1: تخمر والجراثيم
0: وعلى شكل
1: ترميش
0: ترميش هذيك هذيك الكل نعمة أخرى باش تنظف العين
1: نعمة في وسط نعم
0: في وسط نعم في وسط العين برك في وسط العين برك
1: هي مالحة زادة باش تقتل الجراثيم و و و نبين بعض الأحاديث النبوية الشريفة سيدنا الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
0: صحيت الإنسان هو أعطاك ربي نعمة شنو يحب ربي لكن النعمة اللي أعطيتها لك أنا يحب يراها عليك أنت
1: اللباس
0: الماكلة النعيم يتمتع الإنسان بالنعمة اللي أعطاها لك ربي لكن بدون إسراف وبدون تبذير
1: وتفكر زادة
0: دي هذه حاجة بالنسبة لي هو والنعمة اللي أعطاها لك ربي أنت زادة كما تتمتع بها باش تأكلها وتشربها أعطي للغير
1: عاون غير
0: وكل الغير شرب الغير كما ربي أعطاك أنت أنعم أنت على الغير زادة كيف كيف
1: وإن شكرتم لأزيدنكم
0: ربي وتشكروا وقتاش تشكر نعمة شو مش تقولوا شكر
1: شكر متفهمين فيه
0: الله وفيك أرحم والديك
1: متفهمين
0: أما ربي شو معنى وقت اللي تشكروا وقت اللي أنت ياك الخير والنعمة ذيك تحطها في ما يرضي الله
1: الله
0: وقت شكرته
1: طيب نزيدوا نتحدثوا احنا سيدنا الشيخ نزيدوا الحديث هذا يقول صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعمة
0: شوف حبوا ربي خاطر يغذيكم بالنعم
1: بالنعم
0: نعم الماكل كل يغذيكم بها ربي سبحانه وتعالى الاخر حبوا ربي حبوا شو معنى حبوا ربي نعملوا الحاجات اللي ترضي ربي وترضي رسول الله
1: وهو كذلك نبعد على نواهيه
0: نبعد عليه بالطبيعة ما فيش كلام
1: به يقول القائل النعم انواع سيدنا الشيخ اوكي قاعدين نبينوا كما قاعدين تحكوا ولو انه يعني المفسرين والعلماء قسموه لثلاثة أنواع شقالك سيدي
0: هات شعد
1: النعمة الأولى والنعم الأولى النعم الحاصلة للعبد من أمور الآخرة الإسلام وهي من أعظم النعم على الإنسان
0: والحمد لله ولا. الإسلام وخطر ربي خلقه مسلم عك الفترة الباهية ذيك أكبر نعمة
1: نعم هذيك النعم الحاصلة للعبد من أمور الآخرة يعني الحاجات اللي بشي
0: تجيب
1: يعني
0: في
1: الآخر يربحهم
0: أي.
1: نعم في الدنيا يا ربي احنا ما نفهموش قيمتها لكن اجرها في الاخره شي
0: اجرها في الاخره اكثر نعم
1: ارسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين
0: اكبر نعمه في دار الدنيا وفي الاخره هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بربي صلي وعلى سيدنا
1: اللهم صل وسلم
0: على هالنعمه الكبرى هذه
1: يعني رحمة لنا
0: رحمة لنا ربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جميع المخلوقات جميع المخلوقات وهذه نعمة ما أكبرش منها نعمة بكل
1: يعني إحنا محظوظين أنه مسلمين
0: وجينا من أمته وجينا من أمته
1: أكبر نعمة ذي الساعة
0: أكبر نعمة أعطاها لنا ربي
1: نعمة الهداية يعني
0: نعم ربي هدانا كل حال الإيمان وش عمل ما خلقناش من أمة سيدنا موسى أو عيسى وغير ذلك جي خلقنا وهدانا باش نتبعوا أعظم نعمة كبرى وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وكلاش يعني في الأدعية المأثورة قل الحمد لله على نعمة الإسلام
0: على نعمة الإسلام
1: الإنسان نعمة نعمة
0: الإسلام
1: هذه باش يعني نعم واش نزيدوا نذكروا البعض منها اللي يعني يعني خنقول تصلحنا يعني كي نشكروا ربي عليها ويعني خنقول نتبعوا سيرة سيدنا باش تنفعنا في الآخرة. هذا ما شك فيه.
0: نعم سيدي.
1: خاطر الإنسان مش ساهر راهو. تخيلوا كان جاء مش مسلم ولا جاء والعياذ بالله ملحد ولا كافر.
0: خاطر ربي يعمل كل شيء معاه. أما هو ربي يهداه.
1: صحيح. نعمة كبيرة.
0: هو أكبر نعمة. أعطاها لنا أكبر من نعمة من كل شيء.
1: ثم قاعدين نواصلوا مع النعم الحاصلة للعبد في من أمور الآخرة. تقوى الله. نعمة.
0: نعم من نعم الله. خطر جعله ربي يتقي ودين يخاف ربي يعمل الأعمال الصالحة ما يقربش الناس ما يكذبش الناس
1: يحمد ربي
0: ما يتعداش على الناس. هذه نعمة زادة من نعمة من نعمة كبيرة.
1: الحفظ من الذنوب والمعاصي ربي حافظه
0: ربي حافظه من الفساد. هذه كان نعمة أكبر كبيرة. نعمة خطر نجم يفسد ونجم يعمل كل شيء.
1: إجابة الدعاء
0: زاد نعمة من نعم الله. خطر وقت ربي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: استجابة الدعاء نعمة بطبيعة.
0: ونعمة من نعم الله في الآية هذه أعطانا التشريف قبل التكليف.
1: تشريف قبل التكليف.
0: التكليف إش قال وإذا سألك عبادي عني فأني قريب إش قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا تشريف. وبعتالي جاب لنا التكليف قال فليؤمنوا بي وجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني
1: فما شرط بتبيع.
0: فليستجيبوا لي هذا التكليف
1: تكليف.
0: وليؤمنوا بي تكليف. أما هو أعطانا التشريف قبل التكليف
1: تشريف.
0: ليش؟ لأجل سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. فما حاجة أخرى تفكرتها في الآية دي يا سيدنا الشيخ. في الآيات كل وإذا سألك سألوك يعني في الآيات تقول يسألونك عن
0: يسألونك
1: قل
0: عن ديما يا ربي قل قل, قل, قل
1: كان في هذه مباشرة
0: منحها قل
1: مش واسطة يعني.
0: مثلا ماش وإذا يسألونك عن الأهلة
1: قل,
0: قل هي مواقيت للناس
1: الروح.
0: يسألونك عن الروح قل, قل الروح من أمر ربي. ربي يسألونك عن كذا قل كذا قل لازم جي قل وهكذا ولا لا. إلا في آية واحدة قال وإذا سألك عبادي عني
1: ما قل
0: اتنحى قل فإني قريب.
1: يعني سبحان الله يعني ما فيهاش واسطة الدعاء ما فيهاش واسطة ولا ومناجاة الله يعني بين العبد وخالق.
0: كلمني وبرا
1: كلمني وبرا
0: كلمني أنا نستجيب لك شو تحب فيه.
1: سبحان الله حبيت نركز على النقطة ذي خلت تفكرها فقط سيدي الشيخ. به كذلك من نعم الحاصل العبد من أمور الآخرة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وكرمي عليهم. هذه أكبر نعمة يرحمنا ربي رحمة ربي
0: رحمة ربي أعطانا الرحمة وأعطانا مئات رحمة. أحنا أعطانا ربي مئات رحمة سيدنا يقولك
1: أيوة.
0: أش عمل ربي سبحانه وتعالى 99 خباهم عنده باش يزيد يرحمنا بيهم. هذه كان نعم أخرى راهو وهبط رحمة برك نعمة برك في دار الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها ويبقى شوية
1: يبقى شوية منها
0: ويبقى شوية منها الواه باش يعطينا أحلى الأمة المحمدية 99 رحمة وطريف
1: وطريف سبحان الله.
0: هذه كل نعم راهو
1: توا ذي نعم الحاصلة من أمور الآخرة
0: باهي
1: يعني بتبيع الإسلام هذه باش وصلنا للجنة بإذن الله
0: صحيح.
1: توا نعم الله التي ننتظرها نحن المسلمين ربي وعد عباده المؤمنين بالعديد من النعم جزاء لإيمانهم وطاعتهم وصبرهم وأوله الجنة.
0: الله الله نعيم الجنة هذاك ما شيء آخر
1: هذاك إن شاء الله إن شاء الله هذه
0: شويك أنت إن شاء الله
1: إن شاء الله نكونوا من أهل الجنة سيدنا الشيخ.
0: عليه
1: شنو عليه
0: أحلى وقت اللي نتبعوا كلام ربي
1: أي
0: ونتبعوا كلام سيدنا محمد ونتبقوا التعليمات متاعهم. الله لا يخلف الميعاد
1: الله لا يخلف
0: قالكم تبقوا كلامي أنا هزكم الجنة
1: إن شاء الله
0: أي ويهزنا إيش يعمل
1: إن شاء الله. إحنا نرجو أن نكون من أصحاب الجنة بإذن الله. ثم الحياة الطيبة بطبيعة ربي يعد المؤمنين وفي العديد من الآيات القرآنية أنه اللي يعمل صالحا يعني يعيش حياة طيبة
0: هذا في الدنيا
1: في في في في الدنيا بطبيعة
0: ما هو في الدنيا يعني تحضر تنزيد على تنزيد
1: لا هذوما النعم يعني خنقول اللي انتظرها المسلمين خاص بها ربي المسلمين
0: اي احنا نتحدث على ارواحنا احنا
1: اي الجنة والحياة الطيبة في الدنيا
0: في الدنيا
1: في الدنيا الأمن والنجاة من الفزع
0: صحيت في الدنيا
1: في الدنيا
0: في الدنيا هذه نعم الدنيا تو
1: تنجيوها لا نعم الأخرى نعم الحاصل عبد في أمور الدنيا تنجيوها أما هذه النعم اللي باش نوصلوا لها احنا المسلمين نعتقدوا بها المغفرة والثواب تو الغير الكفار ما يأمنوش بالموضوع ذا.
0: لا ما ثماش ما عندهمش.
1: فما شكون الملحدين واحد يقولك فماش لا جنة لا فما حد شيء.
0: لا ما ثماش هذا لا يوم مدام ما يؤمنش هنا مرتاح على روحه.
1: إحنا نأمنوا بكلام ربي بالطبيعة.
0: نأمنوا بكلام ربي ونأمنوا بالمغفرة ونأمنوا بالرحمة ونأمنوا بكل خير.
1: وهكا ليش يعني خلينا نقول نرجو رحمة المولى سبحانه وتعالى ومغفرته.
0: أي.
1: مش كما ثم زاد كذلك ربي يعدنا بالنصر على الأعداء.
0: ما فيش كلام
1: لا إذا كان ناخذوا
0: أي نمتثلوا أوامر الله
1: أي.
0: على خاطر الصحابة والرسول قبل راهم كانوا قلة كانوا أربعة من الناس وقت اللي امتثلوا لأوامر الله وأوامر رسول الله الصحابة معناها فتحوا العالم
1: صحيح ولا محال إن شاء الله لابد الإسلام أنه باش ينتصر على أداء وطال زمننا وقصر يعني بإذن الله
0: باش ينتصر
1: في الأخير باش نتصر حتى إحنا
0: ليغيره على الدين كله ولو كان ولو كره المشركون
1: ولو كره المشركون بإذن الله إن شاء الله إحنا
0: بإذن الله بتبع
1: بإذن الله فالانتصار والنصر باش يكون للإسلام في الأخير
0: الدين الإسلام باش ينتصر شوفوا كلام ربي وكلام سيدنا محمد
1: إن تنصروا الله ينصركم
0: أي.
1: ويثبت أقدامكم
0: أما إحنا نتبعوا كلام ربي
1: نتبعوا كلام ربي
0: هني الثمن تو
1: صحيح
0: هني الثمن خاطر تشري دار بغير ما تدفع فلوس أنت متحافظ الفلوس لا
1: خاطر فما ياسر تو يعني مسلمين مأيسين شوية
0: عليه
1: يقول لك لا شيء هؤلاء اليهود والنصارى والكفار
0: اليهود غلبونا مع ربي راوش
1: غلبونا واحنا ارض الامه ولينا بعد ما كنا خير امه
0: لان خير امه وخرجت للناس بك انت تقول لي
1: هما قالوا
0: هما قالوا يا اخي نسمعوا كلامك
1: بكم ولينا احنا
0: ربي قال كنتم خير امه وخرجت للناس وقت اللي قال كنتم مش كنتم في الماضي راي هذيك كانت دوام واستمرار يا سي شكري
1: كنتم اللي يدرس العربيه الصحيحه يعرف كنتم ولا زلتم يعني كنتم في الماضي والحاضر
0: شبينا لاباس
1: احنا ما اخذيناش ب تعاليم الدين السمحة
0: يلزمنا ناخذ
1: هكا علاش احنا بعدنا
0: علاش نبعد وارجع
1: المشكل فينا احنا مال
0: المشكل فينا احنا احنا ما امتثلناش لاوامر الله
1: بالضبط
0: احنا ما اجتبناش نواهي الله احنا ما تبعناش كلام رسول الله نتبعوا كلام رسول الله ونتبعوا كلام ربي وتفكرني بعدين
1: النصر جاي باذن الله
0: وتفكرني
1: نتفكرك
0: باش تعمل
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حيين وان شاء الله ربي
0: يسوش عندنا كان الباهي احنا باهين ورسولنا باهي وربي باهي وش بينا يا اخوي ولا بس علينا ما يتكسر علينا كسر يقولوا
1: ان شاء الله
0: مثل شعبي
1: ما احنا خذلنا احنا خذلنا الاسلام وخذلنا الدين وللاسف علاش يعني بطبيعه ناخذوا بالاسباب يلزمنا
0: ناخذوا بالاسباب
1: شوف احنا تبعناهم أي. الغرب هذوما تبعناهم في كل شيء
0: اي
1: كيفاش احنا اللي ننتصروا عليهم واحنا نتبعوا فيهم مستحيل
0: ما نتبعوش يا اخي بقينا على شكون نتبعوا تاع عندنا شكون اللي نتبعوا يا رسول الله لو كان معناش ربي ورسول الله نتبعوهم يا اخي
1: بعدنا على ديننا
0: اما احنا رسولنا يدندر رسول الله وما ادراك
1: بعدنا على ديننا سيدنا
0: بعدنا على نبعدوا على ربي لا ارجعوا
1: ارجعوا
0: ارجعوا الرجوع الى الله معناه باهي
1: والنصر ان شاء الله يجي
0: فش كلام
1: به احنا ذكرنا توا زوز انواع من نعم من نعم الحاصل عبد من امور الاخره قلنا أي. الاسلام من اكبر النعم وما الى ذلك وتقوى أي. الله ورحمه ربي كل شيء وقلنا النعم اللي ينتظرها نحن المسلمين الجنه والحياه الطيبه والمغفره والثواب والنصر على الاعداء وما الى ذلك
0: أي.
1: فمن نعم اخرى حاصل عبد من امور الدنيا
0: أيوة.
1: وهي نعم كثيره
0: أي.
1: وكثيره جدا تنحكي عليها سيدنا الشيخ بعد شوي نعم ترتيح صغيرة
0: تو تحدثوا على أمور الدنيا
1: نعم
0: نعم الدنيا
1: نعم الدنيا
0: قديش رب يعطينا نعم آخر ودنيا وشيخ آخر ولا تباهي باهي ولا تباهي
1: أنا خليت نعم الدنيا بس بعد لأنه الناس مو تعرف إحنا العبد يحب كان حاجة ملموسة ومحسوسة
0: صحيت
1: يقول لك أعطيني توا خنشوف أعطيتني توا صحيح فما ثواب وفما الجنة وما إلى ذلك يلزمنا إحنا ندركوا الأمر هذايا ونأمنوا به لكن فما ناس يقول لك في الدنيا هات أعطيني نعم الدنيا شو فما
0: هاي نعطيهم
1: تنعطيهم بعد ونقول لهم ونذكر لهم بعد الاستراحة إن شاء الله
0: الله يبارك
1: نعملوا استراحة صغيرة ونرجع إن شاء الله نواصلوا برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير

0: نعود من جديد لمصادرة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا، نحكيه على النعم، نعم الله، وهي عديدة وعديدة جدا، نعم الله على العبد. فما شكون يكفر بالنعمة والعياذ بالله، وفما شكون يشكر النعمة. اللي يشكر ربي يزيده ويثبت له النعمة نتاعه، واللي يكفر ينجم يعني سواء كان يخسر في الدنيا والآخرة، ولا ربي زاد يمهل في الدنيا يعطيهم بتالي ما عندوش أجر في الآخرة وما عندوش ثواب. به فسرنا قلنا النعم ديما كي نقولوا نعمة راهي حاجة باهية، حاجة فيها خير وحاجة فيها لذة وسعادة. به بأن بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة ذكرت فيها النعمة بمختلف اشتقاقاتها، وبطبيعة قلنا أنه في سورة النحل ذكر ربي نعم الدنيا بكل تفصيل يعني في الدنيا، واش نحكي عليها احنا بعد شوية. بعد فسرنا وقلنا أنه فما ثلاثة أنواع من النعم، يعني النوع الأول النعم الحاصل العبد من أمور الآخرة، شنو يربح في الآخرة. ثم بينا قلنا نعم الله اللي ننتظرها نحن المسلمين بطبيعة، أسباب هي الإسلام وتقوى الله وما إلى ذلك. ثم شنو ننتظروا؟ ننتظروا الجنة والحياة الطيبة إن شاء الله في الجنة بإذن الله، والأمن والنجاة من الفزع يوم القيامة وما إلى ذلك. قلنا في الأخر فما نعمة أخرى ثالثة، وهي النعم الحاصل العبد من أمور الدنيا اللي باش نحكيوا عليها توا، وهي كثيرة. والحقيقة حسب كما قلنا مع سيدنا الشيخ منور مداني منذ حين، ما نجموش ندركوها وما نعرفوش قيمتها إلا وقت اللي نفقدوها.
1: صحيت.
0: أي سيدنا الشيخ، نبدأ بالنعمة الأولى.
1: هات
0: نعمة القوة والصحة والعافية.
1: أيوة،
0: هذه من أكبر نعم.
1: أكبر نعم ربي يعطاها للإنسان، ربي يعطيه القوة ويعطيه الفتوة ويعطيه الصغر ويعطيه الجمال ويعطيه كل خير. ما هو لله، هذه أكبر نعمة أعطاها في الدنيا باش يتمتع بها.
0: صحة،
1: يتمتع بالصحة وبالجمال اللي أعطاه له ربي، وبالقوة وبالفتوة أعطاها له ربي يتمتع بها. فاش في الحلال مش في الحرام،
0: في الحلال مش في الحرام. وطبيعة ربي يعطيك صحة ونحكيه متالي فاش نتمتع بها. أما الصحة راهو كنز كبير ياسر، كنز كبير، والإنسان ما يدركها وما يعرف قيمتها إلا ما يفقدها والعياذ بالله. وإن شاء الله ربي يفرج على المرضى،
1: ربي يفرج عليهم ويطوي يرجع لهم الصحة والباس والحمد
0: حتى
1: لله.
0: حتى لا قدر الله ما رجعت له صحته، ربي عوض له أضعاف
1: أضعاف وخير وأبرك
0: وأبرك إن شاء الله في الجنة. فما نعمة الحواس كما ذكرنا مضحين، السمع والبصر والكلام والتذوق والشم، ذو من يعم نعم كبير ياسر.
1: والحسان
0: إيه الإحساس، الإحساس بتبيع كي بيحس حاجة ولا يمس. ولا تخيل لو فرضنا الإنسان ما عندوش حاسة الـ يعني خلينا نقول اللمس،
1: اللمس
0: تعرف تحرق النار وما يفيقش،
1: وما يفيقش. أما ربي جعل هذيك النعمة من نعم الله باش وقت اللي تقع له حاجة مكروهة
0: يزيد ويهز بدنه يحفظ روحه،
1: أيوة ينقذ روحه.
0: سبحان الله،
1: هذيك من نعم ربي الإنسان أعطاها في دار الدنيا.
0: يبان أنا هيكاك وبرا مسيبة
1: الأمور، لا مش مسيبة، كلام مسيبة، مش مسيبة في دار الدنيا يعني. كل تحت أوامر الله،
0: وكل نعمة وراها عديد النعم
1: وعديد. قال القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: ما قالش نعم، نعمة برك،
1: نعمة برك،
0: هي نعمة وانت مش تحسبها،
1: ما تحسبش.
0: فما بالك إذا كان ولو نعم ياس،
1: ما تحسبش.
0: فما نعمة مهمة ومهمة جدا، ما تبقاش نعمة العقل.
1: العقل ربي أكرمنا بالعقل، العقل ربي قال
0: على سائر المخلوقات،
1: على سائر المخلوقات، المخلوقات الكل ربي أعطاهم عقل، هو أعطاهم راهو، لكن يتسمى عقل غريزي،
0: بالغريزة يعني
1: يتولد به يبقى به.
0: سبحان الله،
1: بخلاف العبد البشر عنده عقلين، عقل غريزي يتولد به وبعتالي يولي عقل مكتسب يكبر معاه
0: بالتجربة،
1: مكتسب بالتجارب. ما هو قول الله ولقد كرمنا بني آدم، ربي يقول
0: نعمة العقل، نعمة كبيرة،
1: ولقد كرمنا بني آدم بالعقل، ما ثماش ما أحسن من العقل للإنسان.
0: والعياذ بالله نشوفوا بعض الناس اللي يفقدوا العقل متاعهم يولي يعمل كل شيء، يولي يولي
1: استغفر الله،
0: يولي يمشي هكاك يعني هايم، يولي ما عادش يعرف كيفاش يتصرف. استغفر الله، وربي
1: على خاطر ربي يفرج على الجميع ان شاء الله، وشفينا وشفيهم
0: وربي يحفظنا
1: عقولنا، لكن تسموا ربي نحالهم العقل. الله غالبك هو.
0: لا، معناها نعمة العقل مهمة، مهمة جدا. الإنسان باش يدرك الحلال والحرام والباهي والخايب،
1: كل شيء العقل راهو، العقل ربي أعطاه للإنسان عقل، حاجة كبيرة ياسر، هو يتمتع في الحياة بالعقل. ويرى بالعقل ويسمع بالعقل ويتكلم بالعقل، كل عقل هو اللي يمشي،
0: هو اللي يمشي،
1: هو اللي يسير.
0: شفت حاجة صغيرة يظهرنا احنا العقل،
1: أي
0: هو مش العقل، هو اللي يسير
1: في الكل،
0: في الكل. نعمة المال،
1: المال فلوس، المال
0: فلوس، هي نعمة،
1: نعمة. وقتاش تقول لي نعمة سي شكري؟
0: أي سيدي قل لي.
1: كيف الإنسان توا المنعم هو الله باش يعطي الإنسان نعمة المال، باهي باهي برشا،
0: باهي يس.
1: أي وقتاش تقول لي نعمة توا؟ إذا كان المال مشى في ما يرضي الله ورسوله. ما يرضي الله ورسوله،
0: لا يتمتع الإنسان، مش يتمتع،
1: يأكل ويشرب ويلبس ويمتع وليداته كل بالحلال، ما هكا ولا لا؟ وقتها تولي نعمة بالمنجد، المال نعمة بالمجد.
0: ويتفكر زاد السائل والمحروم، يتفكر ناس الزوالية ويتفكر
1: ديما من الخير الكل كاي بالمال،
0: هذيك تولي نعمة.
1: أما إذا كان المال شبه في ثنية أخرى ما يشبهها، ما عادش نعمة، تولي نقمة،
0: نقمة والعياذ،
1: تولي نقمة، يولي جاب قدس نقمة حتى على رأسه.
0: اي اما في حد ذاته المال باش يسهل الحياه، نعم،
1: نعم عند ربي ما فيش كلام،
0: اما نعرف كيفاش نتصرفوا فيه ونصرفوا،
1: اما نعرف كيفاش نتصرفوا فيه.
0: باهي، فما نعمه الزوجه الصالحه والابناء،
1: صحيت
0: نعمه زاده كبيره،
1: صحيت نعمه من نعم الله، خاطر الراجل كيف ربي يعطيه زوجه صالحه، مرا بعقلها،
0: بعقلها
1: مدركه، تعرف كيفاش تسمع كلامه،
0: زينة كما
1: كيفاش قوله. تربي وليداتها، تعرف كيفاش تعاون رجلها في الحياه، خاطر برشا نساء راهو عاونوا رجالهم وكونوا رجالهم بالمنجد،
0: تهز معاه وذن القفة، تعاونوا تكون سند ليه،
1: اي تكون سند
0: مش تفلسوا،
1: هذيك نعمة. اما ثم نساء اخرين علي بالله العظيم لا تتكسب لا في الدنيا ولا في الاخر، تلقاها
0: تنزل عليه
1: فنشة، تعارك، تسب نهار كامل،
0: نهار طول تقارن في روحه بالغير،
1: في الواحد
0: فرت، تنزل عليه،
1: تنزل على غربته،
0: ما ترحموش،
1: هذا كل ما هيش زوجة صالحة يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يقولوا حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة، يلزم لكل امرأة تكون زوجة صالحة معاش مع أولادها، مع زوجها، مع الدائرة متاع العائلة، المرأة
0: مش تفرق بين الأخوة ولا تفرق،
1: ثم كلمة يقولها المرأة مهن لممت الدارين سي شكري ولا مفرقت الدارين، دارين شو معناه؟ دار بوها ودار رجلها، كتاب المرأة بعقلها، حتى إذا كان بناتهم مشاكل وخلافات تلبهم هي الكل، المرأة تجيبهم الكل وترجعهم لبعضهم وتحبهم في بعضهم، وإذا كان المرأة عفشة ما تفهم شيء حتى يكونوا قراب لبعضهم
0: تفرقوا. تو نحكيه مرة أخرى على الزوجة الصالحة، يلزم حصة وحدة هذه الزوجة الصالحة، لأنه الحقيقة للأسف ياسر نساء والرجال والعكس، وبالعكس يأخذوا نساء على طمع، ولا المرأة تأخذ راجل على طمع، تفلسوا وصل،
1: تفلسوا يا ودي، تفلسوا ولا هو يفلس،
0: يولي ها تجبد تجبد تجبد تجبد تجبد
1: تقتلوا،
0: ترى فيه كنز،
1: مش واخذ راجل،
0: مش واخذ راجل، باش يتعاونوا مع بعضهم على هم الدنيا كما قال،
1: وتحن عليه وتحبوا ربي. في القرآن قال
0: نار طول جيب
1: ايه وما ترحموش،
0: ما ترحموش،
1: ربي في القرآن قال السكون والمودة والرحمة،
0: والرحمة وجعلنا بين مودة ورحمة،
1: ربي في القرآن قال ثلاث كلمات،
0: احنا ما ترحموش،
1: هذيك الضربة،
0: والمحبة مفماش مش من القلب،
1: صحيت
0: كذب في كذب،
1: يكذبوا على رجالهم وإلا رجال يكذبوا على نساء،
0: كيف كيف
1: كيف كيف
0: كيف كيف
1: شوف العلماء شو يقولوا، لو كان الراجل يعطي ثلاثة كلمات هذوما لمرته،
0: ايوه،
1: والمرأة تعطي ثلاثة كلمات لرجلها، يعيشوا في حياة السعادة،
0: اللي هما
1: السكون والمودة والرحمة، اللي قال عليهم ربي،
0: قال عليهم ربي،
1: ما قالش عليهم
0: السكون، معناه كي يجي يروح للدار ما تقنقنش عليه،
1: ايه
0: خليه يرتاح،
1: خليه يرتاح
0: يسكن، مش سكون،
1: معناها تخلش الدار تشعل فيه كحرق
0: باش نفسر،
1: كي جهنم تشعل فيه وجه.
0: والمودة والرحمة معروفين، ترحمه وترفق به، تعاون
1: ترفق به،
0: تو نحكيو فيه مرة أخرى سيدنا
1: الشيخ، مرة أخرى
0: خاطر الموضوع طويل،
1: موضوع طويل صح.
0: مني عم احنا قلنا النعمة ذي نعمة الزوجة الصالحة، وأنا شفت قداش حليت باب كبير أنت في نعمة الزوجة الصالحة،
1: هي كلمة بركة.
0: ثم نعمة الماء والطعام، مما لا شك فيه الماء نعمة، كي نفقدوا الماء وجي جفاف وجي نولي ونعرف قيمة، وجعلنا من الماء
1: كل شيء حي،
0: ما فماش، والطعام اللي يجينا نعمة عند ربي، تخيل تشيح والعاد زرع والعاد نباتات والعياذ بالله كيما الأمم السابقة اللي صار فيهم نجوعوا،
1: شو جو ما هو قبل كانوا يتأرخوا بعام بو براك يقولوا
0: براك.
1: شو براك جي وقت عام الأعوام مثل ما شماكنا بكل حتى بالجوع العباد تمشي على يداه ورجلاه ما عاش توقف ما عاش تجم توقف بالمجاعة يتسمى عام بو براك
0: بو براك يعني ناس بركت يعني والعياذ بالله. لا الإنسان لا عجبتني كلمة بو براك تشبيه لا الإنسان بالحق ما يدرك النعمة النعمة ذي إلا ما يعرف قيمتها كيف يفقدها شوية إن شاء الله ما نفقدوهاش
1: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا
0: أمين. ثم نعمة الهواء النقي والطبيعة الجميلة
1: أي
0: إنسان يبدأ يشم كيعمل جبدة هواء زاد هذيك نعمة
1: نعمة من نعم الله
0: نعمة
1: خاطر لو كان تسكر عليه الهواء يموت لحظة يموت
0: وتخيل الهواء ذا الكل يولي فهمني معاش هواء في الأكسجين في الكون يموت
1: في لحظة
0: ويولي دخان ويولي تلوث وما إلى ذلك يتخنق الإنسان
1: أي
0: والطبيعة زاد نعمة باش يشوف حاجة جميلة إنسان يشوف الخضار يشوف البحار
1: ثلاثة تندجلوا على القلب الحزن الماء والخضرة والصوت الحسن
0: نعمة القبول ومحبة الناس
1: نعم الله نعم الله الناس تحبك وتعزك
0: ونمشي كلموه بخير ونمشي سلموا عليه مش يدوروا عليه روسهم
1: أيوة هذيك النعمة من نعم الله زاد يلزم ويحافظ عليك النعمة ذيك ما يذيش الناس ما يضربش الناس
0: ومدام حبوه ومدام وما يذيش الناس
1: والسلام
0: مش حب متاع طمع خطر عنده فلوس يحبوا فيه هذيك زي النعمة ذيك
1: لا هذيك توفى
0: أما النعمة الحقيقية أنه أي. إنسان ما غير طمع وما غير عنده مال ولا جاي يحبوه الناس يوجد له فما نعمة الأمن والطمأنينة سيدنا الشيخ ومهمة جدا يقول ربي سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف
1: أي.
0: الأمن والطمأنينة
1: أي. شوف ربي في القرآن سبق الأمن على الهداية
0: أي.
1: يقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وربي في القرآن سبق الأمن على الماكلة ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات
0: لأنه كان ما نجمش يأكل كان فماش أمن
1: ماش أمن لا ينجم يأكل لا ينجم يعيش
0: ينجمشي.
1: ولهذا سبق الأمن
0: سبحان الله.
1: ولهذا الأمن في تونس عنا عندهم عمل جبار قايمين به لتأمين هالبلاد هذه
0: لحفظ
1: بارك الله فيهم
0: الوطن.
1: الكل
0: ربي
1: والله جزيهم ربي الخير الكل
0: ديما نثني على مجهوداتهم احنا جماعه الامن
1: جماعه
0: الجيش الوطني أي. وكل كل يعني كل. القوات المسلحه
1: أي.
0: ربي يعينهم أي. وربي واكيد اجرهم كبير عند المولى سبحانه وتعالى
1: حق قضايا علاش شكري على خاطرش الناس تلقاها راقدة في ديارها لبس عليهم وعاطين صدورهم للموت
0: فما حديث أنا أي. يعني أكلي حرمت عليهم النار أكل ورجل
1: عينيني عينيني لا تمسهم النار
0: أي.
1: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس
0: الناس
1: وهم نيام
0: الناس راقدة وشابع بالنوم هو يحرس فيهم ويعس عليهم في الجبول وفي الحدود
1: في كل مقعرة وش بيك
0: ولهذا
1: دور الأمن عنده دور كبير وربي أحنا في تونس أكرمنا بالأمن
0: والحمد لله ثم بطبيعة هذو من نعم كانش نأخذ الغدوة نحكيه وما نوصلوش احنا هذو بعض النعم فقط الكرام سيدنا الشيخ لكن يقول قائل أسباب حفظ النعمة كيفاش نحفظوها النعمة ذي كيفاش الإنسان يخاف من زوال النعمة ساعات الإنسان يبدأ ديما خايف فما ناس لكن احنا نطمنوه وقولوا له باش النعمة ما تزولش من عندك وتقعد باقية عندك بل بالعكس وتزيد تكبر النعم تاعك
1: صحيح
0: فما أسباب يجب تأخذ بها
1: أي لا أسباب ترى
0: أول شيء عليه بالشكر
1: شكر ربي
0: يشكر ربي
1: على النعمة ذي
0: بالكلام صحيح
1: وبالفعل
0: زاد
1: بالفعل ايه
0: لأن شكرتم
1: لأزيدنكم
0: ولا إن كفرتم
1: إن عذابي لشديد ولهذا ما نكفروش بنعمة الله نشكر ربي
0: يعني كي يقولوا الشكر باللسان والفعل
1: صحيح
0: يعني الإنسان صحيح باللسان ديما يعني يكثر من ذكر الله وشكر الله
1: أي.
0: والتحدث بها ظاهرا سعد باهي وأما بنعمة ربك فحدث
1: الإنسان
0: يشكر ربي يقول ربي أنعم علي والحمد لله
1: والنعم اللي أعطاه لك ربي زاد إنعم به أنت على الغير عمل خير
0: بالضبط وصرفها كما قلت منذ حين سيدنا الشيخ في طاعة الله ومرضاته
1: وسلامك
0: يعني ويجتنب المعاصي هذا كباش تشكر ربي مش ربي أعطيك أنا شكرت قول الحمد لله يا ربي أعطيتني
1: وانت ويمشي يسكر ويقبر يثردها ولي ما عمل شيء
0: وكذلك تصدق على المحتاجين
1: ضروري هذا
0: ضروري يعني وكذلك الاستغفار زاد مهم جدا وكثرة الدعاء والسجود يعني الحقيقة ذوما زاد يخليني عم باقية
1: هذيك هذوما الكل كي يحفظوا نعمة الله
0: نعمة الله
1: إذا كان يحب الإنسان نعمة ربي ما تمشيش عليه ما هكا ولا لا يعمل الأمور هذه ثم حاجة أخرى مش أقول لك على سي شكري حفظ النعمة
0: حفظ النعمة
1: نعمة الماكلة سيدنا عليه الصلاة والسلام تخلي يوم من الأيام لداره يلقى قديمة خبز رسول الله وما أدرك هزك القديمة خبز وقال يا عائشة أكرمي نعمة الله راهي نعمة ربي إذا كان خرجت من الدار ما عاش ترجع
0: والعياذ بالله وربي يحفظنا إن شاء الله وهك علاش
1: هاول التلويح بتاع الخبز
0: تلويح وهك علاش قلنا وش نربطوا احنا أسباب حفظ النعمة بأسباب زوال النعمة
1: صحيح
0: هذا الإنسان ما يشكرش وماشي باله هني النعمة حاصلة ما, ما عنده ما استغفر الله العظيم فما ناس ماشي باله عنده الفلوس
1: أكو
0: وكو يعني ما ما ما عاونوا حد وماش نعمة ما عند ربي قل كاني عملت بجهدي مجهودي جبتهم
1: ما هو جهده هو ما هو جهده
0: فما شكون يقول
1: مع... خلي يقول على روحه أما لو كان ما ربي ما عطاه شو ولا لا لا ياخذه
0: صحيح
1: أكو
0: ذيك نعمة ربي فما شكون يقول والله محسوب شكون عطاني وناسي وناسي ربي تمام عطاك ربي
1: عطاك ربي
0: ينجم ينحيها لك
1: ينحيها له ماشي قاعد يعمل
0: وفما شكون يعني تزول النعمة بتاعه وفما اللي يتذمر ياسر ويشكي من ضيق الحاء هو تلقى لبس عليه نهارته يشكي ويبكي
1: خايف الفقر وعايش عيشته تلقى ديما شو حوالك قول ديما حوالي تعب ديما
0: حوالي تعب
1: هو لبس عليه
0: ولبس عليه فعود يشكر
1: هذا كان يحيها له ربي
0: ينحيها له خاطر ما شكرش
1: بخاطر ما شكرش
0: يتسمى كينو جاحد يعني
1: صحيت
0: الجحود والعياذ بالله يعني ربي يعطيك حاجه وما تشكروش عليها
1: كيما
0: فما كي يقول لك انت عايش نحوال قل الحمد لله
1: نحمد ربي على ربي. كل حال
0: بالضبط وفما عندنا يعني خلينا نقول ايات في الاقوام السابقه اللي عاقبهم ربي جراء الكفر بالنعمه ياسر يعني اقوام عاقبهم ربي خاطر كفروا بالنعمه نتاعو
1: كفروا بالنعمه هذا الردوبانة نحفظ على النعمة اللي أعطاهنا ربي نحافظ عليها ونشكره عليها
0: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
1: ربي يقول مش يعني سهل الضربة اللي أعطاه ربي للأقوام السابقة ربي يحفظنا علاش ربي احنا اكرمنا على خاطر الكل في جرة سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: الا رحمة للعالمين
1: للعالمين
0: ربي رحمنا يعني من اجل سيدنا
1: يا ودي اللي اعطانا الرجفة اللي اعطانا القبل اللي اعطانا الدم اللي اعطانا
0: الاجراء
1: اللي اعطانا ما خلى الكل بعدهم علينا لاجل رسول الله
0: وبالرغم من ان قاعدين نفسقوا والعياذ بالله وقاعدين نفسدوا وما يريدون ردوا بالنا خاطر النعمة راه تزول بالفساد
1: على نعمة الله راي تمشي
0: والله تمشي باش نختموا بقصة إيجابية سيدنا الشيخ
1: باهي
0: الراجل اللي ابتلاها ربي بالعمى يعني بصير ويديه مقصوصة ورجلين مقصوصين فدخل عليه أحدهم جاه واحد ولقاه يشكر ويحمد في ربي هذه مؤثرة القصة هو ما عنده لسقين ليدين
1: لا إله إلا الله
0: وما يشوفش
1: مسكين
0: وتخل واحد يلقاه يشكر في ربي ويحمد في ربي اش قال له السيد هذا قال له بربي فاش تحمد في ربي انت علاش تحمد فيه استغفر الله يا ربي تحمد في ربي وتشكره علاش فهمتني اش يقول له اش يجاوب هذا المريض هذا قال له يا هذا اشكر الله ان وهبني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا
1: الله الله الله الله
0: شو؟
1: نشكر ربي بلسانه
0: أعطاني لسان نذكر به
1: أعطاني لسان نذكر به
0: نعمة ذيك الساعة
1: من الحال هذه نعمة وشو
0: القلب
1: عمل
0: خاشة قلب.
1: والقلب خاشة خاطر نعمة قلب حي ما هو
0: تركين وعقل وهداية
1: أيوة ده والبدن صابر
0: على البلاء صبر
1: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ربي يقول
0: أكثرش من هيك
1: ما أكثرش من هيك
0: إنسان في الحالة ذي يعني معناها إعاقة يعني من اليدين والساقين وما يشوفش ويشكر في ربي
1: ما يبطلش
0: ويحمد في ربي والسيد قال له فاش تشكر استغفر الله العظيم
1: ولا جاوبوا حتى
0: جاوبوا قالوا ما دام عندي عقل وربي أعطاني لسان نذكر به ربي
1: نذكر ربي
0: وأعطاني ورزقني الصبر
1: أي.
0: يعني وصابر ما أكثرش من هكاك.
1: ما أكثرش من هكا. وأكبر نعم أعطاهم لربي.
0: فقد حيزت لي الدنيا حق قالوا.
1: صحيح. وبالفعل هذا كاي باش يكمل حياته هكا. لكن وقت لا يمشي ليوم القيامة اللي دين ترجع والبصر يرجع والرجلين ترجع والبدن لبس عليه ويعيش في النمر 33 في العمر.
0: في العمر.
1: ريعان الشباب.
0: وش يقول الربي؟
1: أي.
0: في الكيراك النعم هذيك الكل في الآخرة يقولوا كان على بالي يا ربي رأي قلتك زيد زيد زيد نحيلي مش سقايا زيد نحيلي راسي فرد مرة باش خاطر شو سبحان الله
1: نعم
0: نعم كبيرة ما مش مصدقك اللي عم لا فيها
1: صحيت
0: ولا يتهكم في الدنيا ولا وقت يلقى راحه والعياذ بالله
1: لا يضحك على العباد فلان يضحك عليه أنا بصحته هو أحواله تعبه هذا الكل كاين حياه له ربي خاطر العاطي هو الله والمانع هو الله
0: والمانع هو الله إذن نحوصوا سيدنا الشيخ وإن شكرتم لأزيدنكم أشكروا واحمدوا ربي على كل نعمة طهالك مهما كان
1: كل نعمة
0: وما تستسلوش ما ما ما ما تحقروش النعم
1: لا بدل
0: كل شيء نعمة راه
1: كل شيء
0: نعمة منظر المشي العقل خلينا من نعمة ذيك الدنيوية الأخرى يعني الملذات بتاع الحياة والطعام والشراب أما حتى في بدنا بكل شيء نعم
1: كل
0: حتى
1: نعم.
0: السبوع يتحرك نعمة
1: يودي
0: ترمش نعمة
1: يودي في وسط البدن بدن الإنسان معامل مش معمل
0: معامل مش
1: معمل. معامل تخدم في بدن الإنسان
0: معامل. أشكر ربي يزيدك
1: زيدك
0: واحمد ربي
1: واحمد
0: وما تكفروش الله. بالنعم وما تلوش
1: وحوش النعم وحوش الخبز ولا وحوش نعمة ربي ونرحبوا بعضنا ونعزوا بعضنا ونحبوا هالبلاد هذه راهي بلادنا باهية
0: بلادنا باهية ويعطيك الصحة سيدنا الشيخ وإن شاء الله ربي ثبتنا جميعا آمين. وربي يهدينا
1: آمين
0: ومشكور جدا على كل ما تقدمه في هذا الموعد الإذاعي
1: ربي يجزيك خير والآن استأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل فوزي شعبان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني نصر الله الوسلتية حاجب العيون عن موجة 97.3
3: 97.3
4: تبع الموجة تبع الموجة
3: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
5: تبع الموجة
3: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش
5: تبع الموج
6: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز أخباري

0: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون اليوم مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على الفيسبوك أنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيارا نهائيا و 237 حالة عدولة وثلاث حالات غيابة، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين حسب تقديرها. ينطلق اليوم برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبين معاوية أن غرفة أصحاب شركات كراء السيارات تلقت عديد الإشعارات من حرفاء ضحايا التحيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجهات القضائية أذنت بإلقاء القبض على عدد من المتحيلين مؤخرا. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. دوليا، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى وتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر المفاوضات لوقف إطلاق النار، وذلك رغم تراجع إمدادات النفط عالميا وتصاعد التوترات الإقليمية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا

0: صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله في المتابعة والاستماع لحصة جديدة ومتجددة من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 14 من أوت للعام 2026 ميلادي الموافق للفاتح من الربيع الأول للعام 1448 هجري. الطريق تأمن هنا زميلتنا نجلة عتيبة بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، تحية الأميرة في الإشراف وتأمين البث الرقمي للحصة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب، زميلنا فرج القيد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونيا كصباح كل جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير. السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا، وجمعة مباركة بإذن الله تعالى.
0: واليوم هو الفاتح من ربيع الأول،
1: أي ربيع الأول شهر المولد،
0: شهر
1: النبوي،
0: مولد النبوي الشريف إن شاء الله في الأيام القليلة بحول الله. طيب، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بالمعجزة الإلهية في خلق الماء وكيفية الاستعمال القرآني لها. سنتحدث عن الماء في القرآن الكريم والسنة النبوي باعتبار أن الماء هو أساس الحياة وأيضا هو رمز الطهارة والبركة. هناك العديد من الآيات القرآنية التي تحدثت عن الماء باعتباره أصل الأشياء، وفي تنوع أشكاله هناك تنوع دلالاته وأيضا ومعانيه. سنتحدث عن الماء الطهور، عن أداب الشرب، عن الاقتصاد أيضا في استخدام المياه، وضروري جدا ونحن في هذه الفترة فترة شح الماء أن نرشد استهلاكنا للماء. نبدأ أولا الماء.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إذن سنحاول أن نقوم برؤية شبه استقرائية لمنظومة الماء في القرآن الكريم، والموضوع

0: وعلى لفظ المطر في الاستعمار القرآني سياق العذاب والتدمير، وأمطرنا عليهم مطرا إلى آخره. فمفردات الهطول، فما سبحان الله كالتدرج الدلالي، الوابل، الطل، الودق، الثجاج، هذه كلها نشوفها في حول الله، يعني نفصلها شوية. باهي، المطر كما قلنا ارتبطت بالغضب، بالعذاب، بالهلاك، في أحسن الأحوال بالأذى والمشقة. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن كان بكم أذى من مطر، حتى كيف تجيكم من مطر. ملا لفظ المطر عنده ثقل تدميري، وكأن المطر لا حجارة أو أداة رجم، لا أداة حياة. هذا لا يعني أنه لا يجوز استعمال المطر في المطر العادي، ولكن سبحان الله في النص القرآني، من عادة النص القرآني أنه يستعمل المطر في الأذى والتدمير.
1: لكن أعتقد أنه قبل ذلك، قبل أن نتحدث عن المطر، يمكن في سياقات الرحمة أو النقمة نبدأ أولا أنه الماء هو من أعظم مخلوقات الله
0: طبعا
1: عز وجل،
0: هذا ما
1: ومن أولها في مستوى الوجود.
0: نعم، نتحدث توا على الدلالات، وبعدين يمشيوا للماء في كونه أصل الحياة، وأبتعوا تشكروا على الدلالات، الغيث، المطر، الودق، الوابل، استعمال النص. الغيث منها من الإغاثة واضحة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فما سبحان الله، فما دقة في فيزيائية في درجات نزول الغيث. عندك الوابل، الطل، والودق. فما الوابل والطل تفريق مبني على الكثافة. الوابل هو المطر. شنو الوابل؟ المطر الغزير شديد الوقع اللي يضرب.
1: قال وابل من المطر. نعم.
0: فآتت أكلها، تتضاعف ثمرتها، فآتت أكلها ضعفين. الطل هو
1: المطر الخفيف،
0: الرذاذ الخفيف، أو النداء الذي يكفي لإحياء الأرض الرابية. فإن لم يصيبها وابل فطل والودق، يدل على الاستمرارية بتاع الانسياب، فترى الودق يخرج من خلاله. فما عندنا مستعمل آخر، الماء الثجاج، يعني من الانصباب المتواصل، وأنزلنا من المعصرات
1: ماء ثجاجة.
0: ماء ثجاجة يركز على قوة الهمار. وفي آية أخرى لأسقيناهم ماء غدق، يعني نائب السقيا يغدق عليه، فما كرم. وما ننساش ماء الذي يتكون منه البشر، يعني ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين. فلينظر الإنسان، ما خلق من ماء دافق، يعني هنا علاش يقولك خلق من ماء دافق، ثم انه كيفاش هي في آية اخرى يقول ماء مهين، باش يكسرك الغدر تاعك الانسان الذي اللي هو يتكبر، واللي هو
1: في الاصل مخلوق من حمأ مسنون.
0: وعندنا زاد ثنائيه اخرى ما ننساوهاش سبحان الله، هي الماء الحذب الفرات والماء الاجاش. هذا مذكورين في النص القرآني، ومعروفة الآية، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. ما شنو العذب؟ هو الخالي اللي ما فيش ملح، المستطاب. الفرات هو من الفرت، فرتا يقولوا احنا يفرت، يعني سمي فرات لأنه يقطع العطش الشديد لفرط البرودة بتاعه
1: وعذوبة الماء.
0: وسائغ شرابه، هنا الوظيفة داعم. والملح اللي يسميه القرآن أجاج، مشتق من أجيج النار. تأجج هو الماء الذي بلغت ملوحته درجة قصوى، بحيث يجعله سبحان الله كأنه يحرق كالنار. وثمنا بطبيعة الحال مرج البحرين
1: يلتقيان
0: بينهما برزخ لا يبغيان. لكن الحاجز المائي بين الماء الحلو والماء ماء النار وماء الماء باقي. وعندك زاد ما ننساوش الماء المعين. ربي يقول قل أرأيتم

0: إن أصبح مأواكم غورا ها فمن يأتيكم بماء معين. هنا النعمة يعني الماء الجاري ما هو من يعني الذي تناله العيون ويسهل استخراجه كي يبدأ فوق سطح الأرض وقتل يولي غور غارة يعني في طبقات الأرض السفلى بحيث ما نطلبه إلا بالآلات وبصعوبة إلى آخره. ألم ترى فما آية أخرى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض أكل ينابيع المرئية. هنا توا نجيوت للمسألة اللي هي مهمة جدا أهمية الماء وبعدها بعد التكويني وأصله في الحياة.
1: طيب بعد هذه الإضاءات المتعلقة يمكن بمختلف الأشكال التي وتنوعها أشكال المياه وتنوعها يعني في القرآن الكريم ننطلق منذ البداية أنه الماء كلمة ماء والماء وردت على هذه الشاكلة في القرآن الكريم 59 مرة وماؤها وماؤكم وماؤها وردت 4 مرات تصبح يعني الكلمة هذه بمختلف مشتقاتها وردت في القرآن 63 مرة وبقراءات الآيات القرآنية. طيب ذكرت منذ قليل بعض الإشارات التي دلت على أن الماء هو من أعظم مخلوقات الله والله سبحانه وتعالى جعل الماء هو أساس الحياة وهو العنصر الأساسي الذي عليه تقوم الحياة ومنه لابد أن نذكر أنه من الماء بدأت الحياة. يقول المولى سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني هنا الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العرش خلق الماء وجعل منه كل شيء حي والقرآن الكريم والسنة النبوية أيضا أولت الماء عناية بالغة في التشريع وأيضا في الأداب والعبادات
0: الماء
1: طيب.
0: في العرش
1: طيب بعد ذلك سنتحدث عن الماء في القرآن الكريم. هناك آيات تدل على أن الماء هو أساس الحياة والإحياء في سورة الأنبياء يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو أداة لإحياء الأرض بعد موتها وإنبات الزرع.
0: هذا مش ركزوا طيب. في حول الله وارتباطه بالعرش ما نتوى عنا نقاط أشرت لهم سيادتك
1: وهما
0: علاقته بالعرش
1: نعم
0: وعلاقته بأنه هو أصل كل
1: أصل كل شيء نعم
0: شيء
1: طيب عن الماء عن هذه المعجزة الربانية وأشكال حضورها وكيفية استعمال النص القرآني لها سنتحدث اليوم في زاد الطريق. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.
2: من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. من أقوال الخلفاء الراشدين قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل من لم يهده الله ضال وكل من لم يعافه الله مبتلى وكل من لم يعنه الله مخذول. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

0: الشكر والحمد دائما لله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أعطى والحمد لله الذي أخذ والحمد لله على كل حال. طيب فضيلة الشيخ، نواصل حديثنا في موضوع الماء وما أدرك ما الماء، المعجزة الإلهية في خلق الماء وكيفية الاستعمال القرآني لها. طيب تحدثت منذ قليل أن القرآن ذكر الماء بأنواع متعددة للمياه وبدلالات مختلفة، كالماء الطهور والفرات والعذب والأجاج المالح والماء الغدق. طيب هذه تنوع أشكال المياه. الماء أساس الحياة والإحياء،
1: نقطة بتاع العرش والماء يعني
0: هو أصل الوجود وهو أساس الحياة،
1: وهو أساس الحياة. والآيات قريتهم سيادتك يعني أخطر عندما نقرأ الآية من كامية، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا فما هناك أسبقية حتى مادية للماء، الماء قبل المكان،
0: يعني الله خلق الماء قبل العرش.
1: أي لا، قبل المكان أصلا. التعبير بوكانة يفيد حالة زمنية ووجودية سابقة لخلق السماوات والأرض، لأن إيش قال؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ربما تشير إلى حتى قبل خلق السماوات والأرض. باقي فالماء هو المادة الأولى
0: والأصل،
1: الأصل أو الهيولة الأساسية التي سبقت تشكل الكون المادي المتعارف عليه بهندسته الحالية. أنا يتقاطع مع بصورة مذهلة بطبيعة الحال مع النظريات الكونية الحديثة التي تفترض أن الكون في بداياته السحيقة كان في حالة سيولة أو
0: يعني كان لازمة مياه ومحيطات
1: لازمة كما يقوله شديدة الكثافة قبل
0: ثم
1: أن يقع
0: بعد ذلك صار الانفجار والفتح فظهرت اليابسة.
1: ثم هذا الاقتران بين العرش والماء. العرش في لسان الشرع هو أعظم المخلوقات، هو رمز التجلي المطلق للقدرة والهيمنة والتدبير. الرحمن على العرش استوى. اقتران استواء العرش بالماء في بدء الخلق عنده دلالة مقاصدية رائعة جدا. مان الماء هو مادة الحياة والرحمة. هالاقتران هذا يعلن أن القانون الحاكم للوجود هذا والمنطق في العرش هو قانون الحياة والرحمة، وكان عرشه
0: هو على الماء،
1: على الماء
0: في سورة هود
1: والرحمن على العرش
0: استوى.
1: فما اقتران بين الرحمة وبين العرش.
0: إذن هو الماء هو أول المخلوقات وجودا
1: والغاية الكل من هذا الكل. ما ننساوش الآية، هل كل الخلق والسماوات وكان عرشه على الماء والرحمة ليبلوكم
0: أيكم أحسن عملا.
1: كان سبحان الله هندسة الكون من الماء الأولى إلى السماء والأرض صممتها بكلها لتكون مسرحا لاستخلاف الإنسان وابتلاءه. نجيو توا للناحية البيولوجية، وجعلنا من الماء
0: كل شيء حي،
1: كل شيء حي. هنا يعني فما نقل من الماء الكوني اللي هو أصل كل شيء، الكوني قبل العرش،
0: من أصل الموجودات إلى أساس الحياة،
1: أساس داخل الحياة. المنظومة متاع الحياة يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا الآية تسندها آية أخرى، تسندها آية أخرى والله خلق كل دابة من ماء. شوف هنا الشمول المطلق كل شيء. هنا الاستقراء يقف بنا أمام حقيقة علمية مطلقة لا تعرف الاستثناء. ما هنا يقول لك العموم، كل عموم له خصوص،
0: له خصوص.
1: لا لا هنا فماش خصوص، استخدام أداة العموم كل ينفي وجود أي شكل من أشكال الحياة المادية خارج بيئة الماء. سبحان الله. فالماء مش مجرد بيئة حاضرة، هو المادة البانية اللي بدونها تستحيل جميع أي التفاعلات الكيميائية، لا تكون إلا في وسط الماء. تفاعلات كيميائية بتاع الخلايا ما تكون إلا في وسط ماء. شوف حتى كلمة جعلنا
0: من الماء،
1: والأخرى قال وخلق كل آية وجعلنا من الماء كل شيء
0: حي.
1: والأخرى والله خلق، ما هو الجعل هو جعل، هو مش خلق من العدم. جعل هو تصير الشيء بعد خلق
0: بعد خلقه
1: بعد خلقه خلق كل دابة ما. يعني فما تقابل من اليمن نساوش موقف حدثتنا القرآن على أن الماء هو أصل كل شيء حي. فالماء إذن هو أصل الحياة المادية. وبالتالي النجم نيجي للناحية الرمزية، كيف أن القرآن هو كذلك، لأن الآية قد أفلا كما يقول هو الوحي هو ماء معنوي هكا ولا هو ماء سماوي. فإنكار الكافرين هذا حقيقة، وطلق أفلا يؤمنون اللي جات وراء الآية كان استنكار لعماء البصيرة. فهنا عندنا نوع آخر، ما قلنا الماء أصل الحياة، هذه المفارقة سبحان الله وأصل الوجود ومبني على الرحمة. الماء في القرآن عنده وظيفة تدميرية عقابية. رب يقول وإنا لما في قصة طوفان نوح، وإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. شنو الطغيان؟ هو في أصله اللغة في أصله اللغوي هو مجاوزة الحد المعتاد المقبول. التقابل هنا سبحان الله، يعني قوم نوح لما جاوزوا حدودهم ولما طغوا في المجال الأخلاقي والمجال العقدي يعني الطغيان البشري، هنا سبحان الله صدر الأمر الإلهي الواضح للماء بأن يطغى ليقابل طغيان بطغيان. يقابل طغيان البشر أخلاقيا وعقديا وعمليا بطغيان الماء طريقة مادية عقابية. توظيف سبحان الله دلالي يربط بين حركة الطبيعة وحركة الاجتماع
0: والحركة الحسية والنفسية للإنسان. لذلك الماء يعني في النص القرآني يتخذ يعني شكلين مختلفين. الشكل الأول هو أن يكون رحمة ونعمة، والشكل الثاني هو عقوبة، يعني أن يكون عقوبة.
1: أقصر الآية الأخرى لتصورك العقوبة بطريقة عجيبة. ففتحنا أبواب السماء في سورة القمر بماء منهمر
0: فوق. الانهمار يعني شدة.
1: وفجرنا العيون من فوق من اللوطة، وفجرنا العيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني السماء التي تنزل الماء بقدر نصله، والأرض التي تمتص الماء قيل يا أرض ابلعي ماءك، يتخلاو ما وظيفتهم ينزل الماء بقدر والعيون لا، يتخلاو على وظيفتهم باش يحققوا التدمير الانهمار والتفجير السكب. يعني شفت وحتى في فرعون فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إلى آخره. بعتلي فما سبحان الله استعمال الماء الطهور اللي أنت أشرت له في بداية
0: هو أداة لتطهير الإنسان. لتطهير الإنسان يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
1: ويقول في أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يعني الطوفان في السياق لم يكن مجرد عملية إعدام جماعي، هو كان غسل كوني تطهير الأرض،
0: تطهير حسي ومعنوي
1: القوم الجديد. يعني النسق القرآني وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر إلى آخر. المهم النص القرآني هنا يميل إلى إبراز الجلال والجمال. أعظم النعم اللي قلنا عليها هي ذاتها أشد الابتلاءات خطرا. الماء كما هو قوة رحمة كما هو قوة تدمير إلى آخره.
0: طيب مسألة أخرى تتعلق بعلاقة نزول الغيث بمفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب هي خمسة ولكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وله مواعيد خاصة يعني لا نعلمها، متى ينزل الغيث ومتى لا ينزل. لذلك قلنا هو من مفاتيح الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
1: هنا يريد السؤال يعني هو
0: يعني الماء في علاقة بالغيب، نزول الماء يعني هو من مفاتيح الغيب، يعني مسألة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: هنا العلاقة
0: اللي يقولوا لك تورا المطر إنما هو تفاعل، أي هو تفاعل طبقات البخار وحرارة وما إلى ذلك، ولكن
1: أقرأوا الآية من اللول إن الله عنده
0: علم الساعة
1: أي
0: وينزل الغيث.
1: أقرأ شو عنده علم موعد نزول الغيث
0: وينزل الغيث
1: وينزل الغيث. إذن القرآن لم ينفي
0: نزول الغيث،
1: لم ينفي إمكان معرفة الإنسان لموعد نزول الغيث، وإنما نفى قدرة الإنسان على التصرف في الغيث. ولذلك احنا كيف نقول سينزل المطر وجيز حرارة وأكل السماء بالتنبؤات الجوية؟
0: طيب.
1: ليس خرقا لمسألة أخفاها الله سبحانه وتعالى عن البشر، وإنما هي دراسة ورؤية قريبة جدا من الصحة، قد تخطئ وتتفاوت درجات دقتها، ولكنها ليست كشفا للغيب، لأن يراها بك المناظير وبك الآلات الحديثة. ما نقولوش هو العلم ولا يكتشف كأنه هو من خرق للسنة الغيبية. النص القرآني هنا لم ينفي إمكان معرفة الإنسان للتقلبات الجوية.
0: طيب
1: إنما القضية هنا
0: ما دليلك
1: أنه هو الذي ينزل الغيث.
0: طيب ما دليلك على ذلك في قوله إن الله عنده علم الساعة،
1: عنده علم الساعة
0: وينزل الغيث؟
1: لا ما قالش وعنده
0: ويعلم
1: علم
0: ما في الأرحام
1: نزول الغيث، فهمني؟ ويعلم عن الأخرين، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس. كل آية فيها نفي مخصوص، وليست كلها تنفي العلم، وحتى العلم علم من علم، بل يقول ويعلم ما في الأرحام. لا يعني أن
0: طيب
1: الإنسان لا يمكن أن يعلم بعض ما في الأرحام.
0: طبيا يمكن تمييز الذكر
1: من
0: الأنثى،
1: ولكن الآية شاملة شاملة لما يعلم الطب، يعرف الجنين اللي يشوفه وقتها
0: إما ذكر أو أنثى،
1: ويعرف حتى خصائصه البيولوجية وكذا، ولكن يعرف الجنين هذا كبكرقت اللي يشوف فيه وقتها. لكن في اللحظة نفسها الله يعلم جميع ما في أرحام البشر والحيوانات وحتى الدود وحتى السمك وإلى آخره. ثم لا يعلم البشر ما كتبه ملك الأرحام في الرحم عند موضوع آخر. خلينا في الغيث.
0: خلينا في الغيث. المهم أن نزول الغيث بشكل عام هو من مفاتيح الغيب، يعني
1: قانون من قوانين
0: الغيب،
1: الطبيعة
0: نعم،
1: التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وهي من فعل الله
0: من الغيبية
1: تعالى. تارة يجعل الله تعالى نزول الغيث والمطر بطريقته التسخيرية المعتادة فيكون رحمة وغيث، وتارة يكون في شكل طغيان تدميري، والعياذ بالله.
0: طيب واضح. نستمع إلى هذا النغم، ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق.

0: الشاب ملولش المهدية على موجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
2: ليام معليين
1: معليين من العشرة لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: هذه موجات إذاعة المونستير في برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا من جديد بالجميع، ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل معنا والتفاعل مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على موقع الفيسبوك راديو مونستير إذاعة المونستير. طيب، الجزء الأخير من الساعة الأولى من هذا الطريق، بعدما تحدثنا يمكن عن مختلف الدلالات والسياقات التي وردت للماء في النص القرآني، كيف هو أصل الحياة وأصل، وهو أيضا أصل الوجود. تحدثنا أيضا عن بعض السياقات الأخرى المتعلقة بالغيث. الجزء الأخير سنتحدث فيه فضيلة الشيخ محمد شتيوي، أولا نتحدث عن الماء الصالح للشراب والماء غير الصالح للشراب. لماذا؟ لأنه قلنا بأن الماء هو شكل من أشكال التطهير الحسي والمعنوي. للماء أيضا للشرب أداب، شرب الماء له أداب وأيضا له خصوصية في مستوى الاستخدام، ونتحدث هنا عن الاقتصاد في الاستخدام، وهي الملاحظة التي لابد أن ننهي بها حصتنا هذا اليوم.
5: الماء العذبي اللي هو مش هو اللي صالح
4: للشراب.
5: عن الآية في سورة الواقعة،
4: اقترب قليلا من المصدح،
5: في سورة الواقعة
4: لكي يكون وقع صوتك أجمل.
5: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ كانوا يشربوه برشا ونصرفوا وكذا. أنتم أنزلتموه من المزن
4: أم نحن
5: المنزلون؟
4: الآية.
5: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سبحان الله. فما هنا معظم مياه البحر،
4: صورة الواقعة،
5: معظم مياه الأرض محبوسة في المحيطات المالحة. عملية التبخير الصاعدة نحو المزن، يعني السحاب، سبحانه تقوم بعملية فصل كيميائي دقيق. تصور أنت بكل مياه مالحة اللي تتبخر، أكل السحب كأنها قطار. سبحان الله. يعني في هكذا السحب يتبخر، اللي يتبخر جزيء الماء النقي ويتخلفك الملح والمعادن وكذا كله في القاع. فينزل المطر عذبا. باقي يا سيدي، تقريبا نسبة إجمالي مياه الكوكب الأرض، بحار ومحيطات، 97.5% كلها مالح. أنا عاود الرقم
4: 97.5
5: شبقة
4: 2.5
5: الحلو، 2.5
4: هو الماء الحلو.
5: المياه العذبة في الكوكب 2.5، ومش كبرك، ندققوا، غالبية 2.5 اللي هي ما تسوي حد شيء بالنسبة للضخامة. غالبيتها عندك 7.68 محتجة في الجبال وفي الجليد،
4: القطب المتجمد الشمالي والجنوبي،
5: ونحو 1.5 في المياه الجوفية العميقة. مش قاعدين المياه العذبة السطحية المتاحة للشرب الفوق في الأنهار يعني وفي البحيرات وفي الغلاف الجوي ما تتجاوزش 1%. يعني من 0.07 إلى 0.01 من إجمالي مياه الأرض. شوف النسب ضئيلة جدا. للماء العذب.
4: طيب،
5: هذا ايش معنى؟ ايش نستنتجوا منه؟ تجعل من استمرار تدفق الماء العذب اللي نشربه معجزة. معجزة حفظ وتدبير يومية، لو نشاء جعلناه أجاجة. الكل أجاجة، حتى هك 0.01
3: نعم
5: من العذب ولا 2.5
3: نعم
5: تتنحى.
3: إذا هذا من تقدير، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. سؤالي هنا انطلاقا من النسب التي كنت تذكرها منذ قليل، ما هو دور الإنسان، ما دور الإنسان في هذا الوضع البيئي المائي؟ نعم
5: وقت التخريب،
3: هنا نتحدث عن الاستخدام الرشيد. نعم
5: وديما ديما عندنا الإسراف في كل شيء رذيل،
3: حتى في استهلاك الماء،
5: في استهلاك الماء، في استعمال في أي شيء. وعندنا أولا شكر الله سبحانه وتعالى، يعني قال فلولا فلولا تشكروا. هي فما مرة مر بالنبي أحد السلف ولا كذا، يعني طلب من خادم أن يناوله مشروبا، مشروبات متعددة. قالوا أي مشروب تريد؟ قالوا ناولني أهونها مفقودة، أي أهونها موجودة، أي وكيفاش هي
3: بالعكس
5: كيف يبدا هو موجود،
3: حاجه صعيبه
5: يبدا هو
3: حاجه هينه هين
5: عن عند الناس.
3: وكيف يبدا هينه تكون مفقود،
5: كيف يبدا مفقود يولي يعني يعني سبحان الله اشده طلبا و
3: وهو ما نعيشه حاليا.
5: ايوه ولذلك عندنا استراتيجيه الترشيد، ترشيد الاستهلاك.
3: هذا دور المواطن صحيح، ولكن دور أيضا مؤسسة القرار أن طبعاً تشتغل على ما يسمى بتحلية المياه. أيوة وهي المشاريع الكبرى،
5: فرأيتم الماء الذي تشربه وربي أنزله سواقي موجود، وأنت
3: مشاريع تحلية مياه البحر الكل لتفادي هذا النقص وتفادي
5: ما يسمى بالأمن المائي.
3: الأمن
5: المائي لأنه يحضن الكليات، يحقق ما يسمى بالكليات الكليات الخمس، يعني لما اقصد حفظ حفظ النفس وحفظ الدين من طهروا به وحفظ العقل. يعني المهم ما نموش نتفاوتوا نفوتوا الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ركز على نهى عن الإسراف في استعمال الماء ولو كان الإنسان على نهر جار. هنا النص النبوي يبني الوازع الداخلي، فما آلية نفسية بال دقيقة فما فك الارتباط بين الندرة والسلوك. هنا مش هو ما قالش الرسول ما تسرفش في استعمال الماء لأن الماء نادر برا على خطر هو نادر فقط، لا حتى عندما يكون متوفرا. أو ذكرت القولة أهونها موجودا وأعزها مفقودا، ما يلزمش يكون هين عندك حتى كيف يبدأ متوفر، ما يلزمكش تهينه
3: تستهين به،
5: يلزمك لا تسرف في
3: استعمالي
5: ولو كنت على نهر جام. يعني هنا العقل البشري بطبيعته يميل ديما بشربط ربط الاقتصاد والترشيد بالخوف من النذوب، خوف من الانقطاع، ديما خايفين هم مش يقصوا الماء. وعلاش لهم يقصوا في الماء؟ على خاطر الخوف من الشح ومن السدود ومش كاملة ولا مش جاهزة ولا مش مطهرة ولا ما تعبتش. لا حتى عندما تكون الوفرة ينبغي أن تتربى في الإنسان الوازع الداخلي عقلية
3: حسن استخدام الماء،
5: التصرف في هذه النعمة اللي هي قلنا راهي 2.5% من المياه المالحة
3: من الأرض، المياه الصالحة للشرب،
5: من المياه الكل
3: الكل
5: أي تقعد لنا
3: 2.5
5: 2.5 مش بكلها شيء في الجليد وشيء في الكذا في الفصل فصل واحد ولا فصل شحني.
3: طيب
5: سبحان الله
3: يعني. واصل في هذه الإضاءة خاصة في مستوى حديثنا عن الماء في السنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن الماء بطبيعته طهور، يعني لا ينجسه شيء، يعني كل ما هو طاهر طالما أنه لا يغلب على طعمه أو لونه أو رائحته أي شيء فهو ماء طهور. بالنسبة للأداب أيضا هناك في السنة النبوية هناك أداب للشرب، نهى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفس في الإناء أو الشرب قائما، وأمر بأن نسمي التسمية قبل الشرب والحمد بعده، وأن نقول بسم الله قبل أن نشرب.
5: الراكد. نعم. وعلم تلويث الماء الراكد.
3: وأيضا نعم، وحث أيضا على السقيا كأفضل الصدقات.
5: طبعا
3: السقيا يعني وكانت موجودة عنا في عاداتنا وتقاليدنا قديما، يعني في الأسواق العمومية وحتى في الأحياء كانت هناك بعض الجرار المملوءة بالماء الصالح للشراب وتكون يعني للعموم. ومثل ما اختمنا منذ قليل على ضرورة الاقتصاد في الاستخدام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حث على عدم الإسراف في الماء حتى لو كان المستخدم على نهر جار، يعني هنا يحال على الإسراف في الوضوء، ألا نسرف أيضا في استعمال الماء عند الوضوء.
5: معناها إحنا عملنا تحدثنا على المدخل الوجودي، بل في المدخل الفقهي نقرر مكانة الماء كأصل الحياة وأمانة كونية، بعد يجي تفصيل أحكام الطهارة، ربط الشعيرة بالسلوك البيئي تدرس عندما تدرس أحكام الوضوء، تدرس والغسل مقترنة بهك الحديث النبوي ولو كنت على نهر جار، حتى في تعليمنا يعني باش يفهم التلميذ أن الاقتصاد في الماء ليس مستحبا بيئيا فقط، بل هو شرط في كمال الشعيرة، وأن الإسراف في الماء يخدش روح العبادة، بل هو سماع اعتداء في نص من النصوص، اعتداء في الوضوء. ولذلك هنيا زادنا يلزم ندخلوه حتى في موادنا
3: التعليمية التربوية
5: التعليمية. نعم. يعني الهندسة الدلالية للماء، السنن الكونية، التقاطع بين الوحي والفيزياء والتحرير، يعني كل هذا والكلام،
3: يعني أنت تدعو إلى قراءة القرآن قراءة علمية، يعني عندما نقرأ القرآن نستفيد، يعني
5: تكوينية
3: وعلمية أيضا نستفيد.
5: صحيح. هو ابن خلدون حتى في ابن خلدون في المقدمة بتاعه أعمل فصل بعنوان فيما يجب أن يراعى في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن ذلك، جعل فيه الماء الشرط الجغرافي الأول لبقاء أي تجمع بشري، ركز عليه حتى ابن خلدون. المسلمين كان عندهم وعي
3: بأهمية الماء وبقيمة الماء.
5: نعم. فهمتني؟ يقول مثلا أن اقتطف لك نص، يقول هذا يتقاطع مع حفظ النفس وحفظ النسل. يقول وأن يكون البلد على نهر جار أو بإزائه عيون عذبة، فإن وجود الماء العذب شرط في طيب الهواء وسلامته من الأمراض. الماء هنا مش شرط للشرب فقط، هو أداة لغسيل البيئة العمرانية وأساس في أسس العنوان العمران. ونعرف الحضارات الكبرى تكونت على مشارف الأنهار الكبرى،
3: مشارف البحر. طيب شكرا. الحمد لله على نعمة الماء حتى وإن كانت مفقودة،
5: الحمد لله نشكرها بحمد الله تعالى.
3: إذن لولا الله لما كان الماء، والماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ما كان ليكون لنا الإنبات ولا النبات ولا حتى الحياة، فالحمد لله على كل هذه النعم. نعود مستمعينا الأعزاء بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أكد سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانية الكراس المدرسي استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس، ومشيرا إلى أنها لم تشهد أي تغيير منذ سنوات، ونفى تسجيل أي نقص في الكراس المدرسي المدعم، ومؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق، على أن تنطلق بداية من يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من أوت عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية. وأضاف أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراس المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و21 مليون كراس. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز شفافية وتكافؤ الفرص. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن هذه التجربة مكنت من إتمام عملية الاختيار عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة، وجنبت المترشح حين مشقة السفر وتعطيل أيام العمل، وكرست المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. أفاد الخبير في الشأن البيئي حمدي حشاد بأن ارتفاع درجات الحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط وتراجع الكائنات المفترسة ساهم بشكل مباشر في الانتشار الواسع لقناديل البحر الزرقاء بالسواحل التونسية، وأوضح أن هذا النوع ليس دخيلا على المنطقة، ومبينا أن وفرة الغذاء الناجمة عن تلوث المياه وتوفر المواد العضوية أدت إلى إطالة فترات نموه وتكاثره لتتجاوز المواسم المعتادة. كل سنة تستعد القيروان لاستقبال آلاف الزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف الذي وافق هذا العام يوم الثلاثاء الموافق ل25 من أوت الجاري. وفي تصريح للزميلة ندرة برجب، أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني انطلاق الحجوزات منذ فترة، مبينا أن طاقة الاستيعاب بالجهة تقدر بألف سرير موزعة على المؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة، وكشف أن الحجوزات في ارتفاع والإقبال سيكون كبير، ومشيرا إلى أن الجهة ستتدعم مع موفى سنة الجارية بخمس أو ست مؤسسات سياحية جديدة. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة لم تتمكن من التحقق من صحة سلسلة تحذيرات إسرائيلية متكررة منذ العام الماضي تزعم أن إيران تسعى إلى اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها الوكالة، تضمنت التحذيرات الإسرائيلية سيناريوهات محتملة لتنفيذ هجمات ضد ترامب، من بينها استهدافه بواسطة قناص أو تجنيد شخص لمهاجمة بسكين خلال فعاليات عامة كبرى. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة منتصف النهار في تأمين نشرة إخبارية ثانية دائما عبر موجاتنا. ابقوا في الاستماع وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء، آدم وحواء.

0: جاوب حذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير

0: نعود مستمعينا الكرام اللي وصلت الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص للتواصل مع أصدقائنا المستمعين مباشرة، إما على الرقم الهاتفي 73-460-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات كالعادة على الصفحة الرسمية، الأسئلة المتعلقة بالمسائل الفقهية والدينية. طيب فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا. وعليكم السلام، صباح النور، يوم سعيد. الصوت غير واضح أختي الكريمة، لست أدري كيف؟ طيب لا بأس لا بأس، رجاء يعني هو الله المستعان، رجاء يعني في ركن هكا، في ركن قصي بعيد عن الضجيج لكي يكون الصوت واضح. تفضل ذكرني بالاسم الكريم. تفضل، مرحبا بك، مرحبا بك أختي الكريمة. يلا
1: عايش، الله يخليك.
0: يلا سؤالك.
1: برب الشيخ، القصان المي هذايا والناس اللي تبرت بالضوء يا أخي، باش يتحاسبوا ضو من نهار القيامة ولا لا؟ فهمتني؟ أكيد فما حساب، تصور برشا تبرت من قصان الضوء، ماتت يعملوا في اللاطريات تاع الأكسجين، كل شيء تبرت، والماء المتضررين في وقت الحاجة.
0: نعم.
1: هذا باش

0: عليه وهلي.
1: واضح.
0: والسؤال الثاني، انا عامله نخدم في معمل، انسان عامل سنه متباهي عارف يعمل في الخير البرة ويصدق وعامل روح حاجة كافة مرات ويصدق على بناته وليتيمة وثم ناس يتيمة ناس يعلم بها ربه ينتي يعمل حسناته قدام زينة قالت له يصدق ناس راب قالوا لها ويصدق فيني عملت السلسة يدرى أبي اسم ولا لي أنا ممكن سمحت ولا دينها لي أخ
1: عليه
0: عندي الحق ولا لي
1: علاش ماكش مسامحت
0: تعرف الخدام
1: سامحني علاش ماكش مسامحت سامحني سامحني أنت تتحدث على شكون تحديدا
0: على العرف
1: على صاحب العمل يعني صاحب المصنع
0: انا عامله
1: عنده وانت عامله عنده وماكش مسامحته علاش ماكش مسامحته
0: ها
1: علاش ماكش مسامحته ماكش تاخذ في حقك ماكش تاخذ في حقك
0: نقعدوا بعد الوقت ما خلفناش بعد الوقت ويعني كنا انا مع الشهري قال لي عند ربي تو نلقاو ونقولها لك 70 ساعه انا عندي الحق في دين الشرع يعني ما
1: نسمحوش لدينا لا اخ واضح وقتي الكريم واضح شكرا لك
0: ولا لي.
1: شكرا لك ها وفضيل الشيخ تقول لك صحيح ولا لا
0: ها قدام الناس قلت له مش خير كان صدق على بنات وقلت معاهم يعملش معنا عمليات باهي والله عنده ارض الخير
1: انت واضح واضح واضح تو فهمتك هي تحكي على بناته ماشي في بال بناته الاصليين اما هي تحكي على باعتبار هو هما هما بناته اللي يخدموا معاه واضح واضح وقتي واضح واضح شكرا شكرا لك تحية لك شكرا يعني شكرا لك مع السلامة طيب شكرا لك السؤال الأول السؤال الثاني دقيق جدا ماذا بينا نركز فيه بشكل خلينا نمشي السؤال الأول ساعة
2: خلينا
1: نمشي السؤال الأول
2: شو ساعة قبل ما نمشي السؤال الأول
1: أي.
2: هي الزوز سؤالات يرتبطوا بنقطة مهمة جدا هي مش كل موضوع الخطبة إن شاء الله
1: مفهوم
2: الناس للذنب خاطرهم الزوز مربوطين بالذنب اللي يقص ما عنده الذنب ولا ما عندوش والعرف عنده ذنب ولا ما عندوش هكا ولا احنا عندنا اكل المفهوم التقليدي اكل الذنب المربوط بكونه يترك الصلاه ولا ياكل النظر المحرم ولا
1: الاخلال بالفرائض بالفرائض الدينيه
2: عنده هكا البعد الاخلاقي التعبدي لكن الذنب راه يشمل السلوك المدني
1: المعاملات ايضا
2: يشمل العداله يشمل ما تلوحش الوسخ في الطريق حطه في الرعنه ما تمسخش بلاستيك كيف تقعد في الشط تلوح القشور الدلاع قشور البطيخ وكذا وتخلي الزبله وراك ما تجيش مخر تروح بكري من الخدمه ما تظلمش حق الخدامه كيف تبدا انت يا عرف ولا مسؤول ما تعمل يعني مفهوم الذنب ماش يلزم يكون شامل لكل ما فيه خلل بالعداله ولكل ما فيه اضرار بالحق بالاخرين وعدم اعطاء حقوق الاخرين
1: طيب هذا في مستوى التعميم خليني الان للتخصيص سؤالها الاول قلت لك اللي يقصوا في الماء وألحقوا أضرار وضروري جدا أنه هذه الأضرار يقع تعويضها تعويض الناس وما إلى ذلك هل سيحاسبون هذه؟ قلت لك هل هم آثمين؟
2: إذا كان
1: آثم الشخص اللي
2: لحظة هذا موضوع موضوع واضح تكلم عليه حتى الرئيس أنه كل إنسان يتحمل مسؤوليته هنا ديما نفرق بين ما هو قطع اضطراري
1: وما هو متعمد
2: واستراتيجي في سياق ترشيد الاستهلاك
1: في سياق ندرة المياه
2: ضروري واستراتيجي وبين القطع
1: المتعمد
2: الناتج عن هو مش هيك يجي يتعمد يقص على الناس يجي واحد يقول ايه مش ننتقم منهم نقص عليهم مش بالمعنى
1: غير موجود غير.
2: مش بالمعنى هذا
1: هذا لا اعتقد
2: بالمعنى التهاون في الوظيفة عدم اتقان العمل في التوزيع أو يعني في خلل في خلل في التوزيع أو خلل في التخطيط الاستراتيجي فما تهاون في الصيانة كذا كان فما تهاون هنا يجي الإثم أما إذا كانوا ضروري واستراتيجي ولأكيد أنه فما جانب كبير من التهاون
1: طيب.
2: وفما أشياء تتجاوز مسألة التهاور، نسأل الله السلام.
1: طيب سؤال ثاني بخصوص صاحب العمل، قلت لك
2: السؤال الثاني
1: يغدق العطايا والحسنات والصدقات على ناس خارج المصنع متاعه،
2: الأجير أجره
1: قبل أن يجف عرقه،
2: قبل أن يجف عرقه. وهذا أكل لي أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف المفلس. تدرون من المفلس؟ قالوا له من لا درهم له ولا دينار.
1: قال
2: لا، يجي عنده صلاة وصيام وكذا وصدقة على الآخرين، ولكنه يضرب هذا ويشتم هذا ويظلم هذا،
1: نعم،
2: ويأكل عرق هذا. هذا كيفاش؟ شوالي فما مقايضة بالحسنات وتولي عنده سيئات أخرى، سيئات أخرى.
1: نعم.
2: كيف هو يكون يظلم مع عشية مدى إحساسها بالظلم حقيقي مش حقيقي، الله أعلم. أما سواء هذا ولا أي مسؤول في موقع ولا أي عرف، ما يوفرش ظروف عادية العمال متاعه، ما عندهم شكل نفسية اللي تجعلهم يحبوا العمل ويتشجعوا عليه ويخدموا فيه بتفاني وبإخلاص، لأن الجو النفسي وخاصة اللي يعطيك في حقوقك، هو مش يعطي الحقوق برا، يعطي الحقوق ويزيد يشجع، فهمتني؟ ويزيد يشجع العامل. يعني ما يسمى بالإحسان، العدل لما تعطيك حقه تقد قد لا زايد لا نقص، أيوه الإحسان عندك عليه أجر. أما كيف تنقص تهبط يعني إلى الظلم الحقوق والإهانة وكذا، يولي يولي فما ذنب. راه الذنب مش هنا كونك يسبوك ويلعنوك الكلام، لا لا، فما مفهومنا للذنب احنا سبحان الله مازال مفهوم تقليدي محصور في مجالات تقليدية معروفة دينية أو خلقية.
1: طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو،
3: صباح النور.
1: صباح النور، يوم سعيد.
3: نحوالك خويا لسعد.
1: الحمد لله. الحمد لله.
3: لاباس عليكم.
1: الحمد لله.
3: والله يعطيكم الصحة على كل حاجة، كل أسبوع نسمع حتى كما شاركش دي ونسمع.
1: مرحبا بيك.
3: منوبية قفية.
1: مرحبا بيك سيدة منوبية، مرحبا بيك.
3: يعطيكم الصحة. والله قدم تحية للمعمل واتس تخدم فيه بنتي.
1: لا دون ذكر الأسماء يا سيدة منوبية، راك عملت راك عملت إشهار مجاني تو.
3: لا قدمنا تحية كبيرة برشا.
1: أيوه، غير من ذكر المعمل. يلا.
3: لا ما يسالش، لا لا، قدمنا كل خير. باهي باهي باهي مع بنتي ومع العمال ويعطيهم الصحة الكل. الشيفان والمختصين والمسؤولين يعطيهم الصحة كثر خير من الكل. والعاملين الكل ربي يعطيهم الصحة.
1: وهو بين قوسين سيدة منوبية بعد إذنك، بخصوص يعني تعقيب على المكالمة الهاتفية الأولى السيدة الكريمة اللي قالت مثلا يعني على أساس أنه عارفهم مثلا ماهوش يعمل فيهم معاملة حسنة وما إلى ذلك، وخذينا وجهة النظر من جانب أحادي فقط. يعني النجم مثلا كي نستمعوا إلى صاحب العمل اللي نجم يعطيك
2: موجودة،
1: أيوا باش نكونوا واضحين. يعني
2: تلقى صاحب أحيانا، طبعا صاحب عمل تقاه يحب يفرهد العمال بتاعه، يحب كذا يشجعهم ماديا ونفسيا
1: حوافز.
2: أنا كيف راوي حتى بخلاف عنده ثواب، عنده ثواب. الثواب مش يكون يسبح فقط ولا يصدق، عنده ثواب عند ربي.
1: صحيح.
2: والعكس عنده إثم. العمل بخلاف هكايا، هو هكايا يزيد يوفر ويساعد في الانتاج، يساعد. صحيح. في الملل.
1: والله كي تكون الظروف ملائمه ومناسبه يتضاعف الانتاج.
2: موجودين راهو هكا، موجودين هكا.
1: سيده منوبيه تفضلي. يلا
3: كما قلت راهو الباهي والخير في كل بلاصه، ما نقول لك الباهي ولا ناس كل خايبي. هي تلقاها عائله باب واحد وام واحد، كل واحد معناها عندها تربيه نوعها مش كيف. اما انا اللي احكي لك على الحاجه المهمه اللي عندي انا وموكبتها انا
2: والحمد لله.
3: يعطيك الصحه.
2: يعني
3: يقيم بالواجب
2: ويعمل
3: ويشجع فيهم ويعملوا في مناسبات كدوات وحفلات والكسر خيره. نقول كاني كسر خيره.
1: جزاه الله خيرا ان شاء الله.
3: والمسؤول ما لهموش عليه، خاطر عنده برشا مشاكل وعنده برشا حاجات. واللي عنده حاجه تيتحسب به. وعندي سؤالات.
1: سؤالك الاول. يلا
3: السؤال الأول، معناها عندي بنت عمي مات رجلها وهي عمرها 65. فما شكون من الشيوخ ماشي الشيوخ الكل نقدم التحيه الكل انا ما نقولكش قالها ما اللي كبر معناها فات 60 ما عادش يجيب لها صار شيء العده ماشي لازمه
1: واضح
3: قلت لها انا بنتي راهي لازم معناها فرض العده 4 شهور و10 ايام حسب رايك
1: عده الارمله
3: يعطيك الصح
1: واضح
3: والسؤال الثاني عندي تحت الماده نتاعي بيت نتاع الماء معناها ساعات تخش هكا شويه للدار وليت نعمل لها عشاها كل ليله انا كل ليله نحط لها النعمه قدام البيت نزور الصباح نلقاها كل دخلتها البيت
1: ما شاء الله
3: قالوا لي كيفاش توكلي في الماء والله صدقني اخويا الاسد كل ليله نحط لها عشاء نحط لها شويه نعمه الشيشة أي حاجة روز شرب أي حاجة
1: هي أكرم وأنعم إن شاء الله أكرم وأنعم
3: حتى زرعة البطيخ نحطها له كل في الليل صباح ما نجهش
1: إن شاء الله
3: دخلها البيت هالكل
1: واضح
3: تيني ما تطلعش فوق خلاص
1: واضح شكرا لك سيدة منو
3: شكرا
1: لك الله فيك طيب سؤالها الأول بخصوص عدة الأرملة اللي تجاوزت 65 سنة
2: أي نعم مش قلت لي
1: الأرملة تجاوز 65 سنة
2: لا هذا هذه فتوى إنسان جاهل لا يجوز الإنسان يتجرع على الفتوى في مثل هذه الأمور لأن العدة ليست من حكمها مش عدم تعمل في العدة باش ما يروهاش وما يخطبوهاش فقط لا عدة الوفاة هي متعلقة بالحزن
1: نعم حزن على الميت وإكرام الميت
2: على الميت وكل علاقة العشرة سواء كان عمرها
1: 80 ولا عمرها 40
2: ولا 40 ولا 50 العدة لازمة بقطع النظر عن
1: عن سن وعمر الأرملة سؤالها الثاني بخصوص يعني إطعام النمل
2: ساعة قبل ما نمشوا لإطعام النمل فما راه ورد في حديث نهي عن هو في الأصل يجوز قتل النمل عند الحاجة يعني إذا كان
1: في ضرر
2: اضطر ضرر ولكن ورد النهي عن قتله كما دواب النملة والنحلة والهدهد وإلى آخره هنا سؤالها الدقيق الآخر هل نثاب على إطعام النمل نعم إطعام النمل وإحسان إليه داخل في عموم الإحسان إلى الحيوان ونرجو سبحان الله لصاحبه الأجر لأن الأصل في ذلك الحديث المتفق عليه في كل كبد رطبة أجر الإحسان الحيوان وطبعا يعني أنا لطيفة ليس معنى الرحمة بالحيوان أن نتركه يؤذينا ولا معنى دفع الأذى أن نتعمد تعذيبه لا يعني يجتمع الأمران رحمة عند عدم الحاجة إلى القتل ودفع الأذى عند الحاجة مع تجنب التعذيب ونعرف يعني في سيدنا سليمان وقت في الطريف يعني قال يا قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كيفاش النملة تحذر قومها وظنت أن سليمان وجنوده مش يتعطرون مع عدم التعمد في إهلاكه وهم لا يشعرون
1: واضح وصلت الفكرة شكرا المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: ألو عسلامة
1: أهلا وسهلا مرحبا
4: لباس
1: لباس الحمد لله ذكرني باسم الكريم
4: محليكم ذات مستيف
2: مواضيع
4: ذي
1: شكرا
4: عجبتني ياسر المواضيع متاعكم
1: مرحبا
4: بلهمش نسألكم زود سؤالات
1: ذكرني بالاسم شكون معه
4: هاجر من حفوز ولاية القروان
1: مرحبا بيك وكل أهلينا مستمعينا بحفوز من ولاية القروان تفضلي سؤالك
4: عايش بارك الله فيك بالله الصلاة كل عبد ما يصلي ويكثر من الدعاء معناها به يقبل ربي برشا حسنات والسؤال الثاني والسؤال الثاني كي يجي يتوضا الانسان ما يقول برشا كلمات معناها وهو مش قاري معناها يا كما نقولوا يا ربي كنجو مش نخلو دين اليمين نقولوا أعطيني كتابي بيميني ولا تعطيني كتابي بيساري معناه برشا كلمات ما يعرفهمش الباقية الأخرين
1: واضح واضح أختي الكريم واضح
4: كي يسكت معناها ما يسيلش معناها ما يتوضى ويقعد ساكت
1: طيب أخت هاجر هذوما هو ما شاء الله عندك فكرة عليهم تنجمش تتعلمهم وتتعود بيهم تولي تقولهم
4: إن شاء شاء الله والله ان شاء الله
1: ان شاء الله لي مليم فيش حاجه صحيح
4: مش نقول لك على سؤال اخر معناه خارج الموضوع بالله عملونا موضوع على لوليدك العمارهم 15 سنين و 16 سنين يتعدوا ملحوم ظل يعيروا معناها يعيروا الأكبر منهم يعيروا ظل يتنمروا عليهم وظل حتى نعرفوهم
1: واضح
4: نفس الحومة ونعرفوهم فهمتني مع غير ما نسمي
1: بطبيعة الحال من غير ما تسميهم واضح. طيب شكرا لك اختي الكريمه تحيه ليك. طيب الاجابه عند فضيله الشيخ. طيب انا مش نعقب على اقتراح هي قدمت مقترح فضيله الشيخ قدمت مقترح احكيه على يعني بعض الشباب خاصه المراهقين يعني في سن المراهقه اللي يتعمدوا يمكن التشويش والاذى ويعني التجاهر بالكلام البذيء والكلام الفاحش على في الفضاءات العامة وفي الأحياء وما إلى ذلك. طيب أني رأي هذم كي تعرفوهم أخت هاجر قالت نعرف ونعرفوهم هي تعرفوهم ما هم شي وشكيوا بهم للأمن خلي يعقبوهم
2: هي ما وديهم
1: هي ما ونمشي وإذا كان نعرفوهم ما ونمشي وشكيوا بهم أخي مسيبة هي البلاد كيكة كل إنسان ولينا نتجاهروا حتى بالفحش ونتجاهروا حتى بالتعدي على الأخلاق الحميدة ونتجاهروا حتى بالإساءة إلى الغير بالكلام البذيء وبالسباب والشتائم وما إلى ذلك. طيب وهي دعوة أيضا للأولياء دائما الأولياء هم رأس المال وهم أساس هذا الإصلاح خاصة في المراقبة أنه ماذا بين نراقبوا أبنائنا ونتبعوا أبنائنا ونحاول نصلحوا قدر المستطاع. طيب تحية لبعض المتابعين ناسي زهير البنوني تحية ليه وجه تحية للبرنامج أخت أم صبري أيضا وئام بالحاج علي تحية له. سؤالها تقول سؤالي لأحد الأخوات تقطن بأحد الدول الأوروبية تريد شراء منزل عن طريق وكالة تكون وسيط بين مسن يريد بيع منزله بعد موته
2: نجاوبوا على سؤال المرأة الأولى ركزت لها انت على السؤال الثاني وعطيني نرجع
1: وبعد نمشي للبيع يلا في بالي باش نقرا المتابعين باهي اختي هاجر سؤالها الاول يلا بخصوص قلت الصلاه والاكثار من الدعاء هل يثاب الانسان على ذلك؟ في طبيعه الحال
2: عن الدعاء المشهور والمنصوص عليه في خصوص السنه انك عندما تبدا بالدعاء تقول بسم الله هذه التسمية عند ابتداء الوضوء كيف نكمله بالوضوء بعد كما جاء في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول ايش تقول بعد أن تتوضأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وفي بعض الروايات نزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين معناها كيف تكمل الوضوء شهد وتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
1: طيب.
2: ماذا في البداية بسم الله وفي النهاية التشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الكلام اللي
1: أثناء سير الوضوء
2: سألت عليه الأخت أثناء غسل الأعضاء وقت اللي تجي في الوجه تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وفي تغسل اليمين اللهم اعطني كتابي بيميني وكذا ولا تعطيني كتابي بشمالي وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشي على النار إلى آخر أدعية هذه الأدعية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح نسبتها إلى السنة ولذلك العلماء قالوا هذا ليس من السنة ما تعبوكش ما تعبش روحك وما تتكلفش حفظ هالأدعية هذه بعض علماء يقولوا جائز باش تدعي وفما شكون يقول لك هذه بدعة أصلا احنا ما نبالغوش اللي يحب يدعي يدعي في كل خطوة وفي كل لحظة في أثناء الوضوء وغيره لكن ليس من السنة
1: واضح
2: السنة بسم الله
1: البسمة لا في البداية ثم تشاهد في النهاية واللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين أنت مشيت للسؤال الثانية يعني السؤال الأول
2: شنو
1: عقبتش عليه قلت لك الصلاة والإكثار من الدعاء هل يجاز على ذلك
2: ادعوني ادعوني ادعوني استجب طيب كثر من الدعاء ما لا هي الصلاة هي الصلاة اسمي سميت صلاة والصلاة هو الدعاء هي الدعاء ما لا ما شاء الله ربي يبارك فيك ورب يتقبل دعائك إن شاء الله.
1: بخصوص عندك تعقيب على المقترح اللي قدمته بخصوص هؤلاء المراهقين اللي قاعدين يتنطعون في الشوارع
2: وتربية الأبناء وموجودين في بعض الأحياء مش في كل الأحياء.
1: طيب واضح. خليني
2: الله تعالى الاستقامة لكل طيب. شبابنا وأطفالنا.
1: طيب.
2: أي جيو لل...
1: طيب قبل ذلك ومضى ثم نعود.
2: نعم.
5: الحمامات تكلسة بوعرقوب عن موجة 104.7 104.7

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق، ونواصل الإجابة على الاستفهامات والمكالمة الهاتفية. المكالمة الهاتفية، لكن قبل ذلك أخت وئام على الصفحة الرسمية هذا السؤال. طيب، سؤالها تقول سؤال لأحد الأخوات، أحد الأخوات تقطن بأحد الدول الأوروبية، تريد شراء منزل عن طريق وكالة، تكون وسيط بين مسن يريد بيع منزله بعد موته، فيتفاهم البائع والشاري على ثمن المنزل بحيث يدفع الشاري نسبة من المبلغ والبقية على أقساط، فإن توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل، وإن أكمل الأقساط كلها لا يتسلم المنزل إلا بعد وفاة المسن البائع. سؤال، هل تجوز هذه الطريقة في البيع والشراء في الإسلام؟
1: والله هذه طريقة سبحان الله فما وكالتك، هو ما قالناش هذه في
0: تونس أو خارج تونس،
1: في
0: المهجر يعني،
1: في تونس ولا في خارج. أما هي غالبا تقريبا
0: خارج تونس
1: يعني، وإذا كان الآخر توفق قبل ما يكمل الأقساط،
0: توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل، وإن أكمل الأقساط كلها لا يتسلم المنزل إلا بعد وفاة المسن، بمعنى البائع
1: بشوي إذا كان كمل ما يتسلمش إلا بعد لا يتوفى الآخر.
0: نعم.
1: وإذا كان كمل، وإذا كان توفى البائع قبل،
0: توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل
1: ومش لازم يكمل.
0: أعتقد هي معاملة صراحة غريبة جدا يعني.
1: والله هي شوية عاود هنا
0: مسألة الورثة، هنا ما تدخل في الجانب، هل ترى في تونس ولا خارج تونس؟ أعود لك السؤال من الأول. كيف؟ طيب، هذا السؤال بعد التحية تقول لك سؤال لأحد، هو سؤال لأحد الأخوات تقطن بأحد الدول الأوروبية، يعني المسألة أعتقد أنه خارج تونس، تريد شراء منزل عن طريق وكالة، تكون وسيط بين مسن يريد بيع منزله بعد موته، فيتفاهم البائع، يتفاهم يعني البائع والشاري على ثمن المنزل بحيث يدفع الشاري نسبة من المبلغ والبقية على أقساط، فإن توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل، وإن أكمل الأقساط كلها لا يتسلم المنزل إلا بعد وفاة المسن البائع. سؤال، هل تجوز هذه الطريقة في البيع والشراء في الإسلام؟ طبعا واضح
1: صح. هذه نوع من ال هذه صورة ذكرتها والآن معروفة في فرنسا، خاصة في أوروبا وخاصة في فرنسا، يسموها في القانون المدني الفرنسي عند اسم ك فياجير ولا حاجة. هذايا باش الحكم الشرعي باش نفككوه العقد في زوج حوايج مختلفين. اولا هو بيع العقار بثمن معلوم مؤجل او مقسط، هذا ما نتفاهمين فيه. وبعد تالي اسقاط ما بقي من الثمن عند وفاه البيع، ما هو وقت اللي يتوفى البايع ومازال ما كملش يعني
0: يتسلم المنزل دون اتمام الاقساط.
1: اذا كان اتفقوا من البدايه على ان المنزل بيع المشتري بثمن كما يقول ما نعرفش قداش من الأورو وكذا إلى آخره، هذا يدفع الأقساط معلومة، جايز ما في ماشي يعني، جايز نبيع بالتقسيط، جايز حتى ولو كان بالتقسيط
0: المريح.
1: هنا هذا ما فيش خلاف، ما هي المشكلة طلع يقولوا بعتك المنزل بكذا تدفع منه كذا كل شهر، فإذا مت فقد أبراتك من بقية الثمن. هنايا قال لك بعض الفقهاء قال لك نجم نخرجوها على ما يسمى الإبراء المعلق على الموت. يعني البائع بعد انعقاد البيع، بعد اللي ينعقد البيع يولي عنده دين في كيف لا يسالو، فطل هو توفى قعدك الميت يسالو هكا ولا يبرئ ذمته، يقول له وسيدي إذا كان مت اسمح، فهمتني يا
0: طيب ما عندوش ورثة هذا؟
1: لا شعنا في الورثة، وإذا كان عنده ورثة موضوع آخر ما احناش باش ندخلوا فيه.
0: طيب ما هي ما حكتش
1: على عملية البيع، لكن وقت اللي يقولوا نبيع لك الدار لكن ما نعرفش،
0: وإذا كملت أقساطها ما تأخذها إلا ما يتوفى البائع، فهمت؟
1: هذه توقف
0: لأن بالثاني قلت لك وإن أكمل الأقساط كلها طيب خلاص نقول أنه يعني ثمن البيت انتهى.
1: أي.
0: ما ينجم ياخذ الشاري الدار إلا ينتظر بعد ما يموت
1: شخص. أكي يجيز.
0: فيها كان
1: من يتسلك. عنده حتى صورة.
0: مسألة دقيقة جدا هي هنا.
1: ناقب عن صحابي قبل ما يوصل. وقال له لكن أنا شرط نكمل نمشي بها لسنة مالك نشوف خلال نوصله. هكي الإشكالية في الأخرى. في نخرة أنه قال ينجم ويخرجها على أساس أنه يقول له إذا كنت وفيت أني سمعتك في الدين في الدين. أما وقتاش تولي الممنوعة هي الصورة تولي الممنوعة وقتاش يقولوا ما ما ما يتفقوش على الثمن يقولوا ما زلنا ما نعرفوش الثمن
0: هذه ما فيهاش عدم اتفاق على الثمن قالت لك اتفقوا فيما بينهم وما إلى ذلك. طيب إذن الطريقة هذه جائزة في البيع والشراء تجوز في الإسلام؟
1: والله الحقيقة نزيدوا نثبتوا واش قالوا فيها ولكن هنا هو ما نقولوش ببساطة أنه المنزل يولي ملك المشتري إلا بعد انتهاء الأقساط هذا يخالف مقتضى البيع عند الجمهور. هنا الملك يعني ينتقل بالبيع ويبقى ثمن دين فهمتني ما قولوش يعني
0: حتى هو حتى وإن أسقطه
1: يبقى دائما بعده هو يسامحه هنا يبقى لقيت تقريبا الفجمع الفقه الإسلامي اللي قالك ينص يجوز البيع أنه يحتفظ بالملكية المبيع بعد البيع ضمانا للأقساط باش يضمن الأقساط نتاعه. المهم أخطر الصيغة الشرعية الصحيحة والنظيفة اللي ما فيهاش إشكال ثمن معلوم وأجل مع احتفاظ البائع بحق السكنة قلوا أني بعتك هالمنزل هذا بكذا كذا أورو لكن أني نقعد نسكن ونعطيك السكنة واقتل مدة حياتي وإذا كنت وفيت قبل أني مسامحك هذا جيز.
0: واضح المسألة معقدة جدا يلا لمزيد التثبت إن شئت ذلك واضح واضح
1: معمول بها في فرنسا مشهورة خاصة
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
2: ألو عسلمة
0: أهلا وسهلا مرحبا
2: عيس عسلمة
0: تفضل أختي الكريمة ذكرني باسم الكريم
2: أميمة
0: أميمة منين تكلم فين
2: من القلعة الصغيرة
0: من القلعة الصغيرة مرحبا بيك وكل أهلينا بالقلعة الصغيرة تفضل يا أختي
2: معاكم ربي يحفظكم
0: شكرا أمين تفضلي.
2: ربي إني عندي حماتي توفت الله يرحمها إني راجلي مريض يعني إعاقة ذهنية وإعاقة عضوية ما ينسي صعوبة كبيرة وعنده أمراض برشا مظلمة الحمد لله ماتت حماتي خلتنا في الدار وكل
0: أي.
2: كانت هي باهية الأمور باهية تردع شوية وأدرك وعندي سلفي آخر مريض زيدا إعاقة عنده الصرع زاد كراسي كل
1: يا لطيف
2: والحمد لله
0: والله ليش تسكن فرد بيت يعني فرد دار
2: فرد دار
0: وهو متزوج وعنده أبناء كيف
2: عندي ثلاثة أخرين عندهم صغارهم ونبس عليهم
0: اللي باهي تفضل سؤالك
1: كل فرد دار
2: وكل
1: وبيوت مستقلة وبطبيعة الحال
2: أنا لبس عليه عامل دار باهي وما عندوش أنا الحمد لله
1: الحمد لله
2: لكن سي محمد اسمعني أحمدك ما تتكنف التاجر وديرها مأسسة برشة وعندها أسيس وعندها زيت وعندها أسيس برشة ومزيت قسموه هما كلبس عليهم هكلم تجبرين هكا ومتكلمش انتي حقك يولي باطل وباطلهم يولي حق قسموه الكل وخلوا كينك تفشل انتها حتى شيء حتى ذهب خلت أحمدي ما شاء الله ذهب باعوا قطعة بركة صغيرة خلاله وقسمناه والأخر كل ياخذوا هما وياسر ما تجبرين
1: شكونوا هذوما؟
2: هذوما ثلاثي خاصة فيهم واحد بركة نجبر برشا
0: أخوة زوجها وكيفاش يقسموا يعني من المفروض يقسموا عليهم الكل يعني الأبناء الكل
2: لا لا لا لا, لا
0: كيفاش؟
2: احنا والله لا
0: كيفاش والله؟
2: احنا خرجنا مشينا مثلا أنا روحت تحت أمي في تحت أمي يعني وراسي وهما قسموا أرواحهم بالباهي خلوك تفشل ما يجي حتى شيء
0: يسمحني شكون قسم لهم وحدهم قسموا
2: وحد من السلفات الثلاثة ذوكم قسموا حد
1: السلفات البنات
2: لا معناش بنات احنا أولاد برك
1: قلت لسلاف قلت سلفات
2: سلفاتي البنات
1: أي الأولاد قسموا وحدهم
2: لا لازم سلفاتي بربي رجالهم يقسموا
1: هما الرجال قسموا حدهم
3: الرجال قسموا حدهم وزوجك انت ما كانش معاهم في الحسبه
2: لا الرجال هذوكم قاعدين يخزروا ويوافقوا بالسيف اما البنات سلفاتي ثلاثه نساء هذوما
1: ما خذاوش
2: خذاو هما ثلاثه قسموه الباهي عفوا نقولوا زرابي غراب الحاجات
1: اختي الكريمه معناها الاولاد خذاو والبنات خذاو كان راجلك ما خذاش
2: لا ما عنديش طفلات يعني ما عنديش يعني كان اولاد احنا سبع اولاد
1: كان انت يعني انت ما خذيتش
2: لا لا انا اخذوا ثلاثه بركه والاخرين المعاقين ما خذوا حتى شيء
1: عندك المعاق شكون عندك زوز اللي هو سلفك سلف
2: سلف هما اربعه مرضى معاقين وثلاثه بصحتهم لبس عليهم
1: الثلاثه خذوا
2: كل شيء
1: كل شيء والاخرين ما خذوا شيء
2: حتى شيء وما راهو حتى شيء
1: يعني ما خذوا شويه تفش
2: ما خذاوش ما لا يخلصيت بس انا قاعد نطيش
1: اي شنو هذا هو هذا ما يطلبش سؤال هذا ما هذا ظلم واضح
2: اني ساعات هكا ما تخصش ندعي انا ديما نقول حسبي الله ونعم الوكيل
1: اي حسبك الله ونعم الوكيل طيب لكن ما فماش مطالبات ما
3: فماش ايوه انك تدعي اختي الكريمه سامحني
2: طالبهم هيك على راسهم
1: بشوي سؤال سؤال اخر اختي الكريمه هذايا بكل حاجات موجوده في الدار
2: ايه
1: سؤال اشياء كما يقولوا ذهب وكذا موجوده في الدار فماش مثلا ارض
3: عقار فما
1: عقارات
2: ضاعت خلتها حماتي باسمها كاتبه الزوز تقريبا والخيقه
3: هذا هي كاتبه هي من قبل
2: هي كاتبه الزوز بالقبل
3: هي كاتبت هي لهم من قبل
1: وكيفاش تكتب وما بيه حماتك وحموك ما عندوش
3: شوف
1: سؤال اخر وحموك ما عندوش ما تركش حموك
2: لا
1: الدار بسمح لك لا لحمو عندوش حاجه اخرى بقله في الدار
2: ما عنده حتى شيء
1: لا ارض ولا حد شيء
3: طيب
1: هو هذا مش موضوع سؤال مش
3: المسألة عوض اختي اميمه
2: اقول
3: يا اخت اميمه
1: يا اختي الكريمه
3: يا اخت اميمه واضح واضح واضح يا اخت اميمه عوض انك تحتسبهم الى الله اطلب حقك الساعه الله سبحانه وتعالى ايضا يحثنا على ان نطالب بحقنا يعني امشي كلف محامي وشوف يعني ها
2: ليه
3: ما تتكلمش علاه ما تتكلمش لا فما قانون في البلاد يا سيدتي الكريمه فما قانون يا اختي اميمه فما قانون في البلاد فما
2: العنف ضد المراه وعنده لي حركات خايبه
3: يا حول ولا قوه الا بالله حول ولا قوه الا بالله
2: خليت هالقضيه رقدتها وخليتها
3: اي عاد هكا انت تهونت يعني في انك تسترد حق تاخذ حق على العكس تمام الله يدعونا دائما باش ننتزع حقوقنا الساكت عن حقي شيطان اخرس لا
1: توا هذوما ساعات تلقى فيهم شكون يصلي
3: واضح اختي الكريمه
2: يعني بابا زيتوني الله يرحمه ديما ديما
3: واضح واضح اختي الكريمه واضح واضح
2: هوني تصحي سبحان الله والحمد لله
3: والله صحيح ومع سبحان الله انسان ايضا نحن عندما نسبح الله سبحانه وتعالى الله بداخلنا يدعونا الى ان نجتهد بان نستعيد او نسترد حقوقنا لانه ذاك حق من حقوق
1: باي خليني نعلق تو شويه خليني واضح واضح فينا
3: واضح اختي اميمه واضح واضح اختي اميمه واضح
1: خليني نعلق هنايا الاصل ان تقتسم التركه مما شرع الله سبحانه وتعالى الاصل اذا كان مش يحبوا يحاميوا جماعه على جماعه مش تكون الاولويه للمعاقين
3: من المفروض
1: هذا هو الاصل
3: من المفروض
1: التدين اذا كان مش يحابيه ومش تنازل تقع تنازل مش كل اولويه هنايا قسموا حدهم والمستضعفين ما خلاوش هي كيف مش طالبه بحقها هي مشكله كبيره راهي
3: هاو طلعوا الام كاتبه
1: لا بخلاف الكاتبه معناها الكاتبه هكا ما عادش مش يلقوه هي مسكينه مش هو عقار مش تمشي طالب المحكمة وتقسم هذه أشياء مشيت استهلكت وأتلفت يعني عمليا في المحكمة
3: هو فما البيت مازال البيت البيت مثلا
1: أي عندك البيت كوش البيت واكل ذهب
3: وعندها زيتون قلت لك عندها زيتون
1: هاي قد كتبته
3: مش عارف
1: أما هي
3: جزئية طبعا.
1: هي ما توخرش
3: اي قلت لك اني قدمت قضيه وبعد وخرت نظرا لانه لا تواصل فيها تواصل فيها اختي الكريمه تواصل يعني. واكيد ان ربي بحول الله باش ينصرك عليهم ويظهر لك حقك بحول الله ان شاء الله في مكالمه هاتفيه
0: طيب ناخذ المكالمه الهاتفيه المولي. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: شفت المطب واخواتكم
1: اجمعين حبيبي.
0: أجمعين مرحبا بك سيدي، ذكرني بالاسم الكريم.
4: أحمد من منزلنور.
0: مرحبا بك سي أحمد ومرحبا بكل أهلين ومستمعين بمنزلنور.
4: أنا آية في سورة ياسين. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار. لا هذه نافية. أنا الليل يسبق النهار أو لا يسبق النهار؟ لا هني لا هذه.
0: واضح؟ فقط؟
4: لا عندنا سؤال آخر.
0: يلا سؤالك الثاني.
4: السؤال الثاني إن صلاته كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الوقت الصلاة إن الكتاب موقوت، هل هو في الوقت الأول ولا ينسحب على من إلى؟ أنا لما مثلا الظهر يبدأ من إلى موقوت، هل الإنسان اللي يصلي في آخر وقت ثم من صلى في وقت؟
0: واضح واضح سؤالك سيدي، شكرا.
1: بقي
0: بسرعة بسرعة
1: يعني زيدي وضح لي شنو مقصوده بالسؤال
0: الأول أو الثاني.
4: لا الأول، لا هذه نافية ولا شنو؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، معناها الليل لا يسبق النهار،
0: ما يسبقش النهار.
4: لا لا هذه نافية، نافية ولا شنو؟
0: واضح واضح واضح
1: واضح
0: بخصوص الله.
1: هنا يعني ربي سبحانه وتعالى لا. سبحان الله يعني يتحدث على آياته الكونية. لا هي بطبيعة الحال هي نافية. يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح.
0: أما الليل يجي لاحق دائما للنهار لا سابق له.
1: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر تنفي عن الشمس أن يكون من شأنها أو من ينبغي لها أن تدرك القمر، لأنه فما نظام وقت يقول و الواو العطف و لليل العطف ولا نافية كذلك أي لا. ليس من شأن الليل
0: أن يكون سابقا للنهار.
1: أيوة.
0: إنما هو لاحق به لاحق
1: له. نافية غير عاملة لأن بعد هنا مرفوع الشمس.
0: طيب دون توغل في بعض الخصوصيات اللغوية، سؤال ثاني بخصوص كتابة الموقوتة. كلمة موقوت هنا كتاب موقوت يعني يتحدث هنا عن التوقيت الزمني المحدد النقطة أم من إلى؟
1: الوقت دائما من إلى.
0: واضح.
1: لا خنزر، لكن مع فضيلة
0: بطبع الحال
1: الوقت الأول
0: صحيح.
1: مع فضيلة
0: الوقت الأول،
1: الوقت الأول وأصل كل شيء هو الظلمة ويجيب بعد تالي النهار.
0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، إن شاء الله في ميزان حسنتك هذه الحصة، زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، نجلاء بن محمد في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، أميرة في تأمين البث الرقمي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. دمتم بخير في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: القيروان تستعد لاستقبال زوارها بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في ظل محدودية طاقة الإيواء بالوحدات السياحية. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية وتطالب بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تستعد لإطلاق منصة رقمية من أجل التصدي للوسطاء والدخلاء. إلى تفاصيل الأنباء: تتواصل الاستعدادات بمدينة القيروان لاستقبال آلاف الزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث انطلقت الحجوزات منذ فترة من طرف الزوار الراغبين في زيارة المدينة. وأكد مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة لزميلة نادرة برجب أن طاقة الإيواء بالوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة البالغ عددها 1000 سرير تبقى ضعيفة مقارنة بالطلب، في انتظار افتتاح وحدات سياحية أخرى في الفترة القادمة لتعزيز المشهد السياحي.
2: هناك العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة، ولكن رغم ذلك لكن الزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة وهذا ما نتأملوه، وهناك خاصية كبيرة في جهة القيروان يجب معناتها ديما تثمينها، أنه كافة العائلات التونسية تفتح أبوابها للضيوف، هناك عادات وتقاليد متميزة وهذا معناتها يساعدنا في جهة القيروان أن نستقبل ضيوفنا ونفرح بالوافدين، وأيضا معناتها الرحلات السياحية توفر لهم معناتها ظروف طيبة للتنقل، وأيضا هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عادات كرة الأسفار اللي تقوم الحج المبكر لكافة الوافدين على الجهة. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في معناتها حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد كما قلنا قاعد يتطور من سنة لسنة، معناتها في انتظار معناتها فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية سنة 2026.
1: هذا وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أعلن مساء أمس أنه عملا بالرؤية واستناسا بالحساب يكون اليوم الجمعة 14 من أوت 26 2000 مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وأن يوم المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 26 2000. أكد الهشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية. وجدد الملياني اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة لتطور العمرانية.
3: في الساحل عندنا مشكلة أنه الأراضي صالحة للبناء اليوم بقلة ياسر، وهذا معناه جاي أنه مثالات التهيئة القدم اللي تعدوا في الساحل كل أكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئة جديد إن شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئة يزمو يدوم 10 سنين على الأقل، ولهذا احنا اعترض عليه باش يزيدوا معناها في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وزوز طوابق، وقت اللي انت تجم تطلع 4 طوابق معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار، وكيف غلى العقار غلى معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق، وقع برشا في الساحل وفي تونس.
1: الملياني دعا إلى ضرورة إعداد منهجية واضحة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء، وحذر من أن التباطؤ في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من شأنه أن يعقد الوضع في قادم السنوات.
3: اليوم باش نعطيك فكرة، في تونس فما قايع وهم معروفين من العباد الكل، كيما لاك، كيما كارتاج، جاردان دو كارتاج، وصل الميترو أرض 7000 دينار ميترو. هذا أكبر مؤشر علاش ارتفعت الأسعار. يلزم فما منهجية ثانية باش نجم نوفروا العقارات بأسوام معقولة باش يزموا ينخفض. إذا كان البعث العقاري يشري الأرض الميترو على الأقل 5 ملايين و4000 دينار، قديش تحبوا يبيعها؟ ولينا عملنا توانسة ذو طبقتين، طبقة تشري مهما كان الثمن، وطبقة الوسطى اللي هي هذيك كانت عزمة عنا، هذيك ما عادش لازم تخلط. راهو عندنا مشكل اسمه العقار، وإذا كان ما ناخذوش من توه في السنين القادمة ما تجم إلا تزيد تغلى.
1: يتم اليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة المرأة.
4: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي نفاذ المعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا، يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
1: في بقية متابعاتنا، كشفت النائب ومقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب زينة جبل اليوم أن مجموعة من النواب قدموا مبادرة جديدة ترمي لتعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص. عن أبرز ملامح هذه المبادرة التشريعية تتحدث زينة جبل.
5: المقترح هذا جديد، ألغينا شرط الأطفال نهائيا. المرأة العاملة في القطاع الخاص من حقها كيف أي امرأة تعمل معهم في نفس القطاع إنها تقدم في التقاعد المبكر، بتبيها شرط إنها تكون عاملة 20 سنة عمل، يعني 80 ثلاثية. المقترح هذا روى، نحب نأكد ماهوش امتياز وليس منه، منش بش منه بيها المرأة، هو تصحيح لوضعية اجتماعية وتشريعية. الوضعية الاجتماعية تتمثل في إنه المرأة كانت تقضي سنوات ولحد الآن تقضي سنوات طويلة في العمل، تجمع ما بين المسؤوليات المهنية والعائلية والاجتماعية، والمرأة في حد ذاتها هي نفسها من طلبت بالتنقيح هذايا، هو مطلب شعبي وطني بامتياز. وبالنسبة للتصحيح الوضعية التشريعية تتمثل في أنه كان موجود شرط مجحف اللي هو 3 أطفال، احنا اليوم باش نجينا باش نصحوا الوضعية التشريعية هذه اللي هي غير معقولة ولا تتماشى مع واقع المرأة اليوم في تونس. عملنا العديد من جلسات الاستماع وإن شاء الله باش نواصلوا بعد العطلة البرلمانية، لكن زمن مع قانون المالية ممكن يتعطل شوية، لكن مكملين فيه. وبحول الله اللي يحب بالحق ينصف المرأة التونسية يتفضل يعاوننا إنه باش نمرروا القانون هذا.
1: كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحبيب معاوية أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر القادم. وأوضح معاوية أن المنصة سترتبط بقواعد بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وتوثيق بيانات كل سيارة وسائق لحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني.
6: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء سيارات، تسير عليها كل عمليات الكراء بخاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط نتاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تسير في المحلات نتاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلاء، بالتالي عمليات الكراء ما تكون كان ديكلاريا نقولوا احنا، وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء سيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الإدارات الاستشارات وفي مجال التحيل، ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك وتحط اسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معاهم بطريقه شفهيه كذلك ويحولوا لهم مانديات عن طريق الوسائل المعروفه والمتداوله. في الاخر للاسف وقت ديابته في المطار ما يلقاو حتى واحد، للاسف انه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمه بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع شركات المهيكله والشركات القانونيه والشركات المنظمه، والعمليه بسيطه وسهله جدا، تطلب الهويه البنكيه نتاع الشركه وتطلب لارنوم نتاع الشركه، تعطي الماتريكول فيسكال نتاع الشركه هذيك، تلقاها الشركه تاريخ نتاعها كل المعطيات على الشركه، تعرف الشركه هذيك موجوده قيمه الذهب، وما تحول كان المبالغ في الحساب نتاع الشركه فقط.
1: إلى النقل البحري، حيث نفت شركة تونسية للملاحة في بلاغ لها ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وقفات احتجاجية أمس، وأكدت الشركة أن حركة السفن تسير بصفة عادية، مشيرة إلى أنها أمنت انطلاق سفينتي طنيت وقرطاج من ميناءي جنوة ومرسيليا وفق المواعيد المبرمجة. ودعت الشركة حرفائها لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وفق نص البلاغ. ونختم بأحوال الطقس، حيث يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وتطالب بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنسير ومحطتنا التالية الرياضية مع زميل ذاكر الزرافية.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. نبدأ بكرة السلة في مفتتح متابعتنا الرياضية. منتخبنا الوطني التونسي الأكابر في كرة السلة يسافر اليوم في اتجاه العاصمة التركية لإجراء تربص تحضيري للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. التربص هذا بيكون في 4 مقابلات ودية ضد المنتخب القطري، منتخب فلسطين، منتخب مصر وفريق تركي. منتخبنا باش ينطلق في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 27 أوت في قاعة رات متعددة الاختصاصات، مواجهة الرأس الأخضر الكاميرون وأيضا جنوب السودان. زوج مقابلات صعاب ومقابلة يمكن في المتناول. مطالب منتخبنا باش يفوز في كل مقابلته إن شاء الله لضمان تأهل كأس العالم قطر 2027. نغيروا الاختصاص، نمشيوا لكرة القدم. ذكر قانون الترجي الرياضي التونسي البارح أعلن على رفع العقوبة المسلطة على اللاعب يوسف بليلي من قبل الفيفا وبعد قرار المحكمة الرياضية، والعقوبة كانت بسبب الشكوى اللي قدمها فريق أجاكسو الفرنسي، شكوى تدليس عقود وغيره بالنسبة ليوسف بليلي، لكن تم تبرئته في الأخير وبالتالي تم تفعيل العقد حسب الترجي الرياضي التونسي اللي أمضاه البليلي مع الفريق وباش يصبح مؤهل للمشاركة في استحقاقات القادمة. هذا الخبر في البداية متاعه، لكن عدد من وسائل الإعلام تداول تصريحات لنسيم السعداوي وكيل أعمال اللي أكد أنه يوسف بليلي وقع عقد مع بلدية الجزائر ووقع عقد أيضا مع الترجي التونسي، يعني عقد مزدوج من هنا ومن هنا اللي هو قانونيا ممنوع. هذا قلت على حسب المانجير نسيم السعداوي. بالتالي نستناو الحكاية صحيحة مش صحيحة، ولا أنه الترجي التونسي الإدارة متاعه والكتابة العامة متاعه منظمة وحرفية بأتم معنى الكلمة، بالتالي صعيب باش تطيح في الوضعيات هذه. نستنى وشنو هو الوضعية وتوضيح من الترجي التونسي بخصوص هل أمضى يوسف البليلي عقد مع بلدية الجزائر وفي نفس الوقت أمضى عقد مع الترجي الرياضي التونسي، لاعب مهم جدا فنيا، لكن نعرف يوسف البليلي تعلقت به برشا أشياء في السنوات الأخيرة رغم قيمته الفنية. النجم الساحلي أعلن البارح على عقد ندوة صحفية غدوة السبت نصف النهار في إحدى نزول مدينة سوسة لإطلاع على الرأي العام على أبرز مستجدات في مفتتح الموسم الرياضي والإجابة على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. براكوني بيكون عنده أول لقاء وهو على الدكة الفنية متاع فريق النجم الساحلي مع الإعلام كما قلنا غدوة. واليوم النجم الساحلي زاد أعلن أنه الحصة التدريبية متاعه اللي بيصير في ملعب معروف باش تصير بحضور الجمهور، والجمهور اللي اقتنوا الانخراط تاعهم لموسم 2026-2027. الاتحاد المنسير يواصل من جهته التحضيرات نتاعو لانطلاق الموسم الرياضي في اول مباراه ليله بتجمعوا بالفريق الامريكي بحمام سوسه. غدوه باش يكون لقاء ودي مع المنتخب الاولمبي، منتخب اقل من 21 سنه اللي يدربوا بوجل انيس بوجلبان، ومنتخبنا باش يشارك ان شاء الله في الالعاب المتوسطيه في ايطاليا نهايه الشهر الحالي. ايضا في الميركاتو اللي يتواصل حتى 15 سبتمبر، النادي الافريقي اعلن اليوم على تعاقده مع المدافع المالي اسماعيل سيمبارا بعقد لمده زوز مواسم حتى لجوان 2028. عدد كبير من الانتدابات للنادي الافريقي منهم كاميروني انغونغ متوسط ميدان معتز زدام، ايضا هيكل الشيخاوي اللي كانت عنده تجربه مع الملعب التونسي والاتحاد المنسيري في تونس، وغسان المحرثي، هذوما ابرز انتدابات فريق النادي الافريقي. وما زالت الانتدابات مفتوحه بالنسبه للنادي الافريقي، النادي الافريقي اللي باش يلعب وديا غدوة مع فريق اتحاد العاصمة 5 متاع العشية في إطار تحضيرات الفريق لمباراة نجم تلوي اللي بتكون أولى مباريات نادي الإفريقي في البطولة، في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي الإفريقي اللي في نفس اليوم وفي نفس بيش يلعب مباراة ودية ثانية أمام فريق جمعية أريانا، جمعية أريانا اللي لعب في الرابطة المحترفة الثانية، والفريق اللي قاعد يقدم في أداء جيد في المقابلات الودية وآخرها فوزوا على نجم تلوي 2-1 تحت إدارة المدرب سهيل بالراضية. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاها صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل اللهم علمنا خير معين لنا على طاعتك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا مع قواعد التلاوة وعلم التجويد. وبعد أن تعرضنا في الحلقة الفارطة إلى مخرج الحلق وحروفه، وينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية كما سبق أن بينا: أقصى الحلق ومنه الهمزة والهاء، وسط الحلق ومنه العين والحاء، وأدنى الحلق ومنه الغين والخاء، ننتقل معكم اليوم إلى مخرج اللسان وحروفه، وسنخصص حصتنا هذه للوقوف على مخرجين اثنين، وهما أقصى اللسان ووسط اللسان. فنقول على بركة الله تعالى: اللسان أيها الإخوة يسمى أبو الحروف، وذلك لأنه منه تخرج أغلب الحروف، يعني 18 حرفا من جملة الحروف الهجائية تخرج من اللسان. وينقسم اللسان إلى 4 مخارج فرعية، وهي أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، وطرف اللسان. وسنتناول في حصة اليوم بإذن الله تعالى المخرجين الأولين منها، يعني أقصى اللسان ووسط اللسان. نبدأ بالمخرج الفرعي الأول، أقصى اللسان. المقصود بأقصى اللسان هو الجزء الملتصق منه بجذر اللسان، ويخرج منه حرفان وهما القاف والكاف. يعني لما نقول أقصى اللسان، يعني الجزء الأبعد من اللسان على الشفتين. الأقصى ديما المقياس متاعنا هو الشفتين. من أقصى اللسان يخرج حرفان وهما القاف والكاف، ويسمى هذان الحرفان بالحروف اللهوية، وذلك لخروجهما من قرب اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. نبدأ بالحرف الأول، القاف. تخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى اللحمي، وهي المنطقة الرخوة في أقصى في آخر، يعني الحنك الأعلى. ودليلنا من متن الجزرية قوله: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق. فنقول إذن: قا، قو، قي، إق، إق. وهنا ننبه الإخوة الكرام إلى وجوب أن لا نخلط القاف بالكاف، كأن يقول بعضهم قال، قال تعالى، فهذا لا يصح، ويجب أن نميز بين القاف والكاف، فلكل منهما مخرجها الخاص بها. كما لا يصح قلب القاف جاء. صحيح أن العرب نطقوا حرف الجاء في القديم وفي الحديث، ولكن القرآن الكريم لم ينزل بها، وهنا يجب علينا الحذر عند النطق بهذا الحرف. وحتى أن من تعود بنطق حرف الجاء في لغتنا العادية وفي كلامنا العامي، يجب أن يجتهد ويحرص عند تلاوة القرآن الكريم على أن ينطق حرف القاف نطقا سليما. لا يصح أن نقول اقرأ ولا قال تعالى، قال بالنسبة لحروف يعني القرآن الكريم. هذا بالنسبة للحرف الأول. أما الحرف الثاني وهو حرف الكاف، فتخرج من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى اللحمي والعظمي، تلك المنطقة الصلبة. فالكاف إذن متقدمة قليلا في مخرجها عن حرف القاف، متقدمة شوية يعني عن حرف القاف من حيث المخرج. فنقول كا، كا، كو، كي، أك، أك، اقرأ وربك الأك، وربك الأكرم، يك، يكتبون. هذا بالنسبة لأقصى اللسان. أما المخرج الفرعي الثاني من مخارج يعني اللسان، وهو وسط اللسان، ونقصد به الجزء الأوسط من اللسان، وتخرج منه ثلاثة حروف، وهي حرف الجيم وحرف الياء غير المادية وحرف الشين، وتسمى هذه الحروف الثلاثة بالحروف الشجرية، وذلك لخروجها من شجر اللسان أي من وسطه. ودليلنا في ذلك قول ابن الجزر رحمه الله تعالى: والوسط فجيم الشين ياء، والوسط يعني وسط اللسان فجيم الشين ياء، يخرج منه ثلاثة حروف حرف الجيم والشين والياء. نبدأ بحرف الجيم. تخرج الجيم بإلصاق وسط اللسان إلصاقا تاما، ولكن برفق بمقدمة الحنك الأعلى، منطقة التحزز، المنطقة في مقدمة الفك الأعلى اللي فيها يعني الخطوط العرضية في أعلى سقف الفم، تسمى منطقة التحزز. ورأس اللسان يكون إلى الأمام ولا يلامس اللثة حتى لا تخرج داء. عند نطقنا لحرف الجيم نحرص على أن رأس اللسان، طرف اللسان، لا يلامس اللثة حتى لا تخرج داء، كما يجب الحذر من إخراج هواء مع صوت الجيم حتى لا تخرج في صوتها تميل إلى حرف الشين، قلوا جا جا جا جا، إذا خرج الهواء مع حرف الجيم يعني تميل في نطقها في صوتها إلى حرف الشين، فنقول جا جا. والجيم الفصيحة أيها الإخوة محبوسة الصوت، فالمنطقة التي يخرج منها الجيم مغلقة تماما، فيقع انحباس للنفس، نقول أج أج أج، لا نقول أج أج أج، ليس هنالك يعني جريان للنفس، وإنما هو انحباس للنفس، نقول جا جا، لا نقول ج ج ج، وإنما نقول أج، فهي ليست رخوة ولا نقول أج. وهنا ننبه الإخوة أيضا إلى أن بعض الناس إذا أرادوا أن ينطقوا حرف الجيم شديدة يجعلونها مسبوقة بحرف الدال ملاصقة لها، فيقولون مثلا الحج الحج الحج، كأنه ينطق الدال وبعدها الجيم، فهذا لا يصح، ويجب أن نقرأها على هذا النحو: أج الحج الحج. هذا بالنسبة لحرف الجيم. ننتقل إلى الحرف الثاني من هذه الحروف التي تخرج من وسط اللسان، وهو حرف الشين. تخرج الشين من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولكن بعكس الجيم، فلا ينقفل المخرج عند النطق بها، ويمر الهواء من فوق اللسان إلى الخارج. فلما نقول أش أش، هذا سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى عندما نتناول مسألة صفات الحروف، صفة التفشي، وهو جريان الصوت، المجرى مفتوح، نقول أش شا شا شا، هذا بالنسبة لحرف الشين. الحرف الثالث والأخير هو حرف الياء غير المادية، وهي الياء المتحركة أو ياء اللين، أي الساكنة المفتوح ما قبلها. وتخرج الياء من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ورأس اللسان يكون تحت الثنايا السفلى، ولا ينقفل المخرج عند النطق بها، وتكون قابلة للمد بانسياب، نقول يا يا يا، مثال ذلك في قوله الصيف الصيف الصيف، هذا المد اللين، وسنتعرض إليه إن شاء الله تعالى في حصصنا القادمة بشيء من التفصيل وبأكثر توضيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يعيننا على يعني تحسين تلاوتنا لكتابه العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، وعلى أمل اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل. رتل القرآن ترتيلا.
2: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، إن الحديث عن وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته يطول، لأنه كان حريصا أشد الحرص على أن يرشدهم ويدلهم ويهديهم إلى كل ما من شأنه تحصيل خيري الدنيا والآخرة والفوز برضوان الله تعالى. اليوم مع وصيتين نبويتين عظيمتين، الأولى تتعلق بما بين العبد وربه جل في علاه، والثانية تتعلق بما بين الإنسان وأخيه الإنسان الذي يعيش معه ويتعامل معه في كثير من شؤون الدنيا. فأما الوصية الأولى فقد جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. أخرجه مسلم. وجاء في السياق نفسه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا: أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام 3 أيام من كل شهر. أخرجه النسائي. وهنا نلاحظ بارك الله فيكم أن حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الوصية وتكرار تعليمه لثلاثة من صحابته رضي الله عنهم بهذه الأمور إنما هو تأكيد لأهميتها وضرورة العمل بها وعدم الغفلة أو التكاسل عنها لما فيها من الخير العميم ولما يترتب عليها من الأجر العظيم، نسأل الله تعالى من فضله. أما الوصية الثانية فتتمثل في الإحسان إلى الجار وإكرامه وحسن التعامل معه والحرص على زيارته وعدم إيذائه أو التقصير في حقه بأي شكل من الأشكال. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالجار، وهذا معناه أن حق الجار كبير جدا وأن مقامه عند الله تعالى عظيم، وهو ما يؤكده حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. اللهم اجعلنا من السامعين الطائعين، واجعلنا بوصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاملين وإلى الخيرات سابقين. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء السهر والمهرجانات، أهلا بكم. الليلة سهرة الملوف مع جمعية جوق مدينة سوسة للملوف بقيادة فتح بوسنينة ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الوانمان شو لهم موعد الليلة مع الفنان جعفر الجاسمي ومسرحية بسي ضمن مهرجان سوسة الدولي.
2: شو نعطيكم معلومة مش تبع البسي، باش نعطيكم معلومة. عندي صاحبي طبيب متاع عظام وروماتيزم، ركزوا معي. تعرف اش قال لي؟ قال لي وكان ثم واحد يجي المهرجان ويحط غنية والغنية هذه يحبها وتشطح، والله ما عارفين يكتم الشطحة في قلب ولده. قال لك هذاك يكبر يولي يذبري كيما حوسي، الله ما عارفين.
1: تسهرون الليلة مع كازو ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة أوبرا ناسيونال دي بكين بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان ضمن مهرجان الفسطية الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الافتتاح للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى مع عازف الساكسفون الفنان سيف الدين معيوف بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة القلعة الكبرى.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة. إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
1: نيوتيك. تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بي. أصبحت الصين أول دولة في العالم تمنح موافقة تجارية رسمية لتقنية زراعة الشرائح في الدماغ، متقدمة بذلك على الشركات الأمريكية العامة في القطاع وعلى رأسها نيورلينك التابعة لإيلون ماسك. ويتجاوز القرار الصيني كونه إنجاز طبي، إذ ينظر إليه كمؤشر على تحول وجهات الدماغ أو الحاسوب إلى ساحة تنافس جيوسياسي بين بكين وواشنطن في وقت تتسابق فيه الحكومات والشركات لتطوير تقنيات تسمح بربط الدماغ البشري مباشرة بالأجهزة الرقمية. وحتى وقت قريب كانت فكرة التحكم بالأجهزة الإلكترونية عبر التفكير وحده أقرب إلى الخيال العلمي، إلا أن الصين حولت الفكرة إلى منتج طبي مرخص للاستخدام التجاري. وخلال الأشهر الماضية منحت الإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية موافقتها الرسمية على جهاز نيو، وهو نظام لمواجهة حاسوبية للدماغ طورته النطخة ماتريكس الناشئة في شانغاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغوا. ويعد هذا الترخيص أول موافقة تجارية تمنحها جهة تنظيمية في العالم لجهاز دماغي مزروع يعتمد على واجهة الدماغ والحاسوب. ويعمل النيو على تحليل الإشارات العصبية لحظياً وفك شفراتها، مما يسمح للمرضى بإصابة الحبل الشوكي الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة بواسطة التفكير فقط. وفي التجارب الحالية تمكن المرضى من تشغيل قفازات هوائية ذكية لتحريك اليدين أو الإمساك بالأشياء أو رفع أكواب المياه، وهي مهام كانت مستحيلة بالنسبة لهم بعد فقدانهم القدرة على الحركة. هذا كان كل معنا لليوم. شكراً لخاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
1: نيوتيك. تك مع ريم الهاني.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكدت رئاسة الحكومة أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة بالمناطق التي تشكو من ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 إلى موفى شهر جوان 26 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900,000 مواطن. نفت شركة تونسية للملاحة في بلاغ لها ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وقفتنا احتجاجية يوم الأمس، وأكدت الشركة أن حركة السفن تسير بصفة عادية، مشيرة إلى أنها أمنت انطلاق سفينتي تانيت وقرطاج من مينائي جنوة ومرسيليا وفق المواعيد المبرمجة. ودعت الشركة حرفائها إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وفق نص البلاغ. تنظم الوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 من أوت الجاري بشاطئ جامرتا ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة 3 يوم 26 من أوت الجارية. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم بأن الوضع الجوي يكون بعد ظهر اليوم ولإيمان ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ويتواصل ظهور الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد ظهر غد السبت بالجهات الغربية للشمال والوسط لتشمل محليا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرينة والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، وينتظر أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد. دوليا، حذرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة من أن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة مؤخرا تزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 3 غارات جوية على الأقل نفذت منذ يوم الأربعاء، بينها غارة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنار.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، ننقل إلى حضراتكم الآن شعائر صلاة الجمعة من جامع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، أمة الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبابي في الله، حديث اليوم عن صفة من صفات أهل الجنة، صفة أهل التقى وأهل الصلاح، صفة الناس الذين يخافون رب العباد، صفة والله إذا تأسى بها الإنسان دخل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ألا وهي صفة المواساة. وما أحوجنا في هذا الزمان أن تطبطب على أخيك المريض أو أختك أو الأمة المحمدية، فأول من واسى العباد هو رب العباد جل في علاه. أول من واسى العباد هو رب العباد، كما قال في قرآن يتلى إلى يوم الدين: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في سورة الطور. ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعب الكفار والمشركين، يواسيه رب العزة: واصبر يا محمد لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لن نضيعك يا محمد، فإنك بأعيننا، أي أنك تحت أعيننا نراك ونسمعك. بل يقسم رب العزة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وضرب عليه الصلاة والسلام بالطوب والحجارة، فنزل سيدنا جبريل وملك الجبال يواسي رب العزة الحبيب، فيقول له: يا رسول الله، الله يقرئك السلام، فإن شئت يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين في الطائف. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بي وبرسالتي. قديش مستحقين في هذا الزمان أن تواسيني وأن أواسيك. الدنيا وهموم الدنيا على عاتق كل إنسان، كل إنسان على وجه هذه الأرض يحمل هموم، والله ما تحملتها الجبال الراسية. الكل مستحقين جبر الخواطر، أن تجبر بخاطر أخيك المسلم، أن تواسيه، أن ترفع عنه هموم الدنيا بكلمة رقيقة طيبة مباركة. ومن جميل ما قرأت عن الصالحين، أحد العلماء، أحد الزهاد، اسمه أحمد محمد ابن المنذر، عالم من علماء الدنيا، كان يمشي مع العالم الجليل الخليل ابن محمد الفراهيدي، يمشي في الثنية. فأحمد ابن المنذر اتقطع له النعل أعزكم الله، ماذا فعل؟ أخذ نعله الذي انقطع، ثم أخذ النعل الثاني ووضعه تحت يديه. وهك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أشياء ونهى عن أشياء أخرى. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان إذا جلس نصف جسده في الظل والنصف الثاني في الشمس. نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام علاش؟ باش ما يضرش البدن. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحلاقة، القزع، يخلي شطر شعره وشطر الآخر ينحيه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نهانا إذا تقطعن الإنسان النعل ينحيهم الزوز، ما يمشيش فردة بفردة. هذا نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيما لبدن الإنسان. ماذا فعل أحمد ابن المنذر؟ أخذ نعليه فنظر إليه العالم الجليل أحمد الخليل ابن أحمد الفراهيدي فنزع نعليه. قال لما فعلت ذلك؟ قال أواسيك بخلع نعلي. شفت حتى المواساة في خلع النعل، سبحان الله. الأحاديث كثيرة وكثيرة تعلم الدنيا هذا المعنى، أين نحن منهم؟ ربي سبحانه وتعالى أغدق علينا النعم. إذا نظرتم ما دونكم، إذا نظرتم إلى الأسرة البيضاء في المستشفيات، اذهبوا إلى المستشفيات وشوفوا حال الناس قديش مستحقين مواساة. معهد في المستشفى اللي فيه الأمراض أعزكم الله منها، الأمراض الخبيثة، وقفت مع أم جليلة، وهذه الأم تستعمل في الكيميائي، أخذت أواسيها بكلمات رقيقة رقراقة، وأحببت أن أدخل عليها الفرحة. قلت لها يا أمّا أتحبين سيارة؟ قالت لا والله يا ولدي. أتحبين بيتا جميلا واسعا؟ قالت لا يا بني. قلت لها يا أمّا أتحبين الطعام الشهي؟ قالت لا والله. ماذا تحبين؟ أدعو إلي بالشفاء. شفت المواساة وقت اللي تحكي مع إنسان باع الدنيا وما فيها، يحب الإنسان يقول له شفاك الله وعافاك الله وبدل الله حالك من حال إلى أفضل حال. هذا أخلاق المسلم اللي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا معنى المواساة. يرى واحد من الصحابة مذموم دميم الوجه فقير الحال اسمه جليبيب، يمشي له الرسول عليه الصلاة والسلام يواسيه بكلمة رقيقة بضحكة لا يجيدها إلا العظماء، قال له يا جليبيب أتتزوج؟ قال يا رسول الله أنا أتزوج؟ تجدني كاسدا يا رسول الله. يواسيه سيدنا عليه الصلاة والسلام ويقول له ولكنك لست عند الله بكاسد، أزوجك يا جليبيب. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب له بنتا حسناء جميلة. وقفت الأم فقالت لعمر الله لا أزوجها جليبيب الفقير المعدوم دميم الوجه. ولكن خرجت البنت من خدرها، قالت من يزوجني؟ قالت رسول الله. قالت إذن لن يضيعنا أبدا. مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، واحد من الصحابة اسمه زاهر وكان فقير أيضا دميم الوجه، يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي يحضن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من؟ ثم التفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أحبك يا زاهر. هذا الرجل مجهول في الأرض وربما معروف في السماء، يواسي النبي صلى الله عليه وسلم. وقف مع النفس يا أمة القرآن، قديش مستحقين في هذا الزمان عن عبادة جليلة، هي عبادة، عبادة المواساة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف همه أو تسدد دينه. أحب الأعمال إلى الله جبر الخواطر. المولى عز وجل اسمه الجبار الذي يجبر بخاطر المنكسر. أين نحن من هذه الأخلاق؟ مستحقينها اليوم. الفقير مستحقها، الغني مستحقها. الأمة إذا استوت على قلب رجل واحد بهذا الخلق فزنا ورب الكعبة بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدها رب العزة للمتقين. اللهم اجبر بخاطر إخواننا المستضعفين. اللهم يا رب اجعلنا في بيادق دعوتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، ومن التوابين حقا، ومن الخاشعين حقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحمود الله جل جلاله وعم نواله والمصلى عليه محمد وآله. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان من أيد اليتيم بجبريل، ودمر أبرهة بطير أبابيل. سبحان من حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. من تهى إليه بصره من خلقه جل جلاله وعم نواله، والمصلى عليه محمد وآله. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل جلاله. اتقوا الله في الصغير، اتقوا الله في الكبير. صلوا أرحامكم لا تقطعوها. بر الآباء والأمهات صفة من صفات أهل الجنة، صفة المواساة وجبر الخواطر، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا التابعين. منهم رجل من الصالحين علم الدنيا معنى الورع، وهو سيد الورع وسيد الزاهدين، اسمه بشر الحافي. بشر الحافي في يوم من الأيام، يوم شديد البرد قارس، ماذا فعل؟ وكان في بيته قد تجرد من ثيابه، ستر عورته، وأخذ يرتجف. دخل عليه أبناؤه وقالوا له: يا أبانا، لما أنت في هذه الصفة؟ قال: ليس لي ما أواسي به الفقراء والمهاجرين، إلا أني نزعت ثوبي من على جسدي كي أواسيهم بهذه الصفة، صفة المواساة. شوفوا الناس وين وصلت. يحب يستشعر معنى البرد، معنى البرودة، بش يستشعر بإخوانه الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها، وقفة مع النفس. أيها الموحدون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اتقوا الله جل جلاله. اتقوا الله في صغيركم، اتقوا الله في الفقراء والمساكين، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أمة القرآن، واتقوا رب العزة سبحانه جل جلاله الذي يسمعنا، الذي يرانا، الذي لا تخفى عليه خافية. اعلموا أحبابي أنكم في يوم جمعة، فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء ويقبل فيها الرجاء، فيا سعادة من إليها سعى بادئين بالصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، كما قال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا كريم يا الله، يا ودود يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ودود يا الله، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين الفقراء، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا حي يا قيوم، المظلوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا رحمن يا رحيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائبنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا ومآلنا. أغثنا يا غياث المستغيثين، ارحم ضعفنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، بارك لنا في من علمونا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اكنف لهم ذلك الود الذي كانوا فينا مجاهدين. رب اجعل هذا بلدا آمنا، ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وحد كلمتنا، وحد صفوفنا، اجعلنا يا رب من المؤمنين حقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وانتشارنا من بعده طيبا مباركا معصوما. اللهم اجعل التقوى زادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: نقلنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جامع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
2: أحب رسول الله، أحب رسول الله، تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. أحب رسول الله، تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. وكن راضيا بالله، وكن راضيا

إذن وأخرج جميع الكائنات من القلب. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله يمشي السحاب، وكلم

أياما كلما نودي أجاب ومن بجلاله يمشي السحاب وكلم في الدجى موسى وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألغمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا

من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد، وصفاه

خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه

لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أعدل العادلين، يا

الكريم على عطاء مننت به وأجزلت الثواب. ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان، يا من حفظت محمدا

يا رب بالهادي وبالقمرين من أبنائه بالآل بالقرآن فرج كروب العالمين فرج

0: رب بالهادي وبالقمرين من أبنائه بالآل بالقرآن فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئاسة الحكومة أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 و2000 إلى موفى شهر جوان 26 و2000 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحكومة تعمل في إطار النصوص القانونية والترتيبية الجديدة على دراسة وضعية المتعاقدين في القطاع العام والوظيفة العمومية بما يسمح بتعزيز الاستفادة من خبراتهم وتثمين كفاءاتهم، وذلك في ردها عن طريق رئاسة الحكومة على أسئلة كتابية موجهة من أعضاء مجلس نواب الشعب. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية لا يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحرة وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليبة، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبين أن غرفة أصحاب شركات كراء السيارات تلقت عديد الإشعارات من حرفاء ضحايا التحيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجهات القضائية أذنت بإلقاء القبض على عدد من المتحيلين مؤخرا. أكد رئيس غرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وجدد اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمرانية، ودعا إلى ضرورة إعداد منهجية واضحة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي. دوليا، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن ما تتعرض له قصر جنوب مدينة نابلس منذ يومين من تطويق للمنازل ومضايقات واعتداءات إرهابية على سكانها من المستوطنين يجري تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل.

0: تمام الثالثة على موجاتنا.
1: أكودا برجلا سوسة عن موجة 99
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات الفيسبوك التي تعتمد على إهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة في هذا الإطار كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج لحساب المستخدم على الفيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. دعا الهاشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين إلى ضرورة إعداد منهجية واضحة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء التي بلغت في بعض الجهات 7000 دينار للمتر المربع الواحد، محذرا في تصريح للأخبار من أن التباطؤ في مراجعة أمثلة التي العمرانية من شأنه أن يعقد الوضع في السنوات القادمة. وتأتي دعوة رئيس الغرفة في وقت يشهد فيه مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا ملحوظا حسب ما أعلنته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع، مؤكدا أنه لا يرتقي لمستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وتشهد السوق التونسية منذ أسابيع اضطرابا في توفر المياه المعدنية، ومما أثار مخاوف المستهلكين في وقت تؤكد فيه المعطيات المتوفرة عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 26/2000 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 26/2000. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنة الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية في خطوة تزامنت مع اعتداءات واسعة من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية، وهي خطوة اعتبرها سياسيون فلسطينيين بل فلسطينيون بدءا فعليا لضم الضفة الغربية. نعود ونلقاكم في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامات متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة ولا إحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايبش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجين حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت عودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
0: دقيقة صحة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: 3:08 دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من برنامج الموجة وراء الموجة. تواصلوا لقاء هذا إلى حدود الساعة 5 بعد أو عصرا، قلوا احنا 5 عصرا. بعد شوية باش يكون لكم لقاء مع الأستاذ جلال بن سعد في تقديم لفقرة حل البيبان. اليوم باش تعرفوا على باب سيدي عبدالله الشريف، ثم يكون لقاء مع المسرحي رمزي الإمام ككل جمعة في فقرة حدث ولا حرج، ثم فقرتنا الثالثة في الساعة الأولى من ذكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، اليوم باش يحكي على مهرجان العبادلة بإصبي. في الساعة الثانية من البرنامج باش يكون لكم لقاء مع وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر بأكودا. ستستضيف اليوم الباحثة خولة الخميري بمناسبة حصولها على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. ثم مش صحيح مع الفنان المسرحي الصادق عمار، وآخر لقاء باش يكون مع فقرة على الخط. ضيفنا اليوم هو الفنان والملحن أحمد المجري. يرافقني في موعد هذا هذه الظهيرة محمد سيدية على وراء الكونسولات، عليا المنصوري في التنسيق العام، معكم محمد وليد جاموسي في تعويض لزميلتي ثريا علاك.

أولى فقراتنا باش تكون حل البيبان سي جلال، كل حصة يرافقنا من جهة إلى جهة، من باب إلى باب. ما شاء الله رصيد كبير جدا يعني في تراثنا وفي الموجودات يعني عديد البيبان. إن شاء الله نكون يعني قدمنا الإفادة من خلال الفقرة هذه. ومشكور جدا سي جلال من خلال يعني تلك المصافحة اليومية في هذه الفقرة يقدم لنا

0: مدينة تونس العتيقة في جنوب غربي القصبة، قصبة فين ثم قصر الحكم تو، سمي باسم الولي الصالح سيدي عبد الله الشريف، والذي توقع تصنيف زاويته كمعلم تاريخي بأمر رئاسي في 31 أوت 1999. المقام متاعه موجود بنهج ابن السراج، والولي هذا معروف وهو من علماء الغرب الإسلامي وشاع ذكره. في القرن 14 الباب هذا كانت عنده وظيفة عسكرية، المراقبة والعمل السري العسكري، حتى لنولي يتسمى بباب سيدي عبد الله الشريف لأنه ولا مزار ولا الناس تجيه. وكان يتسمى كذلك سنة 1700 بباب سيدي علي الزواوي، كما كان يستعمل لعبور ومغادرة الحكام وحاشيتهم ونسائهم ووزرائهم الذين لا يجب أن يمروا مع العموم. ولقيت في بعض الروايات أنه كان يسمى كذلك باب أغدر، أي نوع من الذي يغدر منه العدو أو يهرب منه بشكل سري. أقدم وثيقة لهذا الباب هي 1894، صورة يبرز فيها الباب وهو جميل بطراز عربي، هدم بداية من الاستقلال لتوسيعة المدينة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: بعد غياب يتلاقوا الحبايب، بعد غياب نتلقاو احنا وسي رمزي الإمام. مرحبا بك يا رمزي.
1: عايشك سي وليد صديقي العزيز. وليد شنو احوالك انت لاباس؟
0: عشرتنا منذ سنوات طويلة،
1: تقريبا
0: يعني 20 سنة حاجة كيما هكا، يمكن أكثر.
1: من المركز الثقافي بسوسة.
0: أنا يعطيك الصحة، نادي الإبداع الأدبي بسوسة.
1: يا حسر
0: وقتها كنت يعني نشوف فيك يعني طاقات كبيرة برشا يا رمزي.
1: والحمد لله
0: وتأكدت اليوم.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سي وليد.
0: يعطيك الصحة رمزي. شنو حضرت لنا اليوم؟
1: والله حضرنا اليوم سكتش على الهمجية.
0: يا لطيف الكلمة عندك يا رمزي.
1: حاضر
0: لحظة.
2: حدث ولا حرج.
1: الواحد كان في كرشمه شيخ، الماكلة في وقتها، النوم في وقته، كل شيء منظم منقالة. هبطش من كرشمه تبدأ رحلة الهمجية. مدرجلول أم وبوه يتعاركوا أش باش يسموه. البو يحب على الأسامي الزمنية، والأم مغرومة بالمسلسلات التركية، وتبدأ المباراة من غير حكم. أنا رجل الدار، أنا المطير هنا متاع الدار، وأنا اللي نحكم. أنا نسميه المنجي، يعني المنجي. وين عسكر كردونة هونيا؟ أنا المرأة هنا، أنا الدمارير متاع الدار، ونحكم زادا. ولدي ما نسميه كان مهند، مهند يعني مهند. أنت حتى جوان كلاس ما تجيش، ورحمة بابا المنجي، ولدي ما يسمى كان المنجي. وانتي يا عزيزي، انتي حتى المطير، وانتي مطير مجمد، وما يسمي ولدي كان مهند. وتتواصل المعركة أو المباراة بانتصار الهمجية الرياضية. وفي الأخر يتسمى سفيان وعيطولو ألفونسو. من الهمجية؟ من الهمجية؟ جاب ربي لقب حاضر، ولا راهي المسألة عند الأمم المتحدة. هو في إطار التكتوكية معناها، والبحث عن الهوية وحرية البشكوتو وحماية الهندي لملس. يا مختار، برا جيب خوك بانجورا من روضة. يا الأزهر، ألعب مع ولد عمك كاميرا ورد بالك عليه. شكشوكة وتحب لها العظم. دي فما ناس الهمجية مزروعة في دمها، الناس دمها آه بوزيتيف آه نيجاتيف. العباد هذوما آه همجيتيف. نعرف واحد مغروم بالهمجية، حياته الكل همجية، وجاته زرسته مشى للسبيطار باش يقلعها بدينارين. قالوا له عنا الكلاب وما عناش البنج. اش يعمل والوجيعة مازالت وتزيد. هو فرانكلا مشى لدونتيست بريفي بنجو، قالوا ولدي ارتاح في الصالون لين ياخذ فيك البنج. يا اخي سي وخينا. رجع للسبيطار قال لهم هاني بنجتها، قلعوها لي. تمشي للسبيطار ديما الماكينه بان، الفازيته في السبيطار التصويره عند مركز الاشعه تاع الستار. ماكينه السبيطار تخدم شهر وبقيه العام فاز نوار. الهمجيه ولات لنا كالملح في الطعام، نحس النهار تعدى مسوس اذا ما فماش همجيه، ونولي ستريسيه داخل بعضي. كيفاش؟ عجب، الناس شادة الصف باش تطلع الكار، مش نورمال، مش معقول، امبوسيبل. قربت نلقاهم يصوروا في فيلم. وقت صلات، الناس الكل صف واحد، منظمة، صف مسطرة. هو محلاه النظام، الإسلام محلاه. السؤال المطروح، علاش بعد السلام عليكم لوجيسيال يتبدل؟ دي حتى في الستاد في الدخول الناس كل بالصف منظمة، تقول ولينا شعب ياباني، وإذا بها في الدخول شعب ياباني، وفي الخروج يولي شعب براني. دزني وندزك، هذا إذا منعنا من الحجر. هيك النهار مشيت البوستة نلقى فيها 7 شبابك، واحد يخدم، والبقية بلاكة مكتوب عليها مغلق، وفوق البلاكة بلاكة أخرى الإدارة في خدمة المواطن. وين؟ 900 مواطن يسناو. خويا يا خويا، مش معقول. ثلاثة سوايا باش نجبد ماندا دي. وين السيد المدير بربي؟ المدير في اجتماع. باي عيط لي نائب المدير. سير منجي في كونجي. ايه فماش مسؤول نحكي معاه على الأقل. فما سي الباهي، ناديه سي الباهي. مش لاهي. أما أكثر همجية منظمة ومستحبة عنا عن برشا ناس هي همجية الدخان. إيه نعم، في التاكسي تلقى بلاكة ممنوع التدخين، والوحيد اللي يتكيف هو الشوفير. ولد خالي مشى يعدي عن طبيب الأمراض الصدرية، الطبيب يضرب في زوز بكوة الدخان وحكمها لولد خالي باش يبطل الدخان. هك النهار طلعت على الكار نلقى بلاكة مكتوب عليها ممنوع الحديث مع السائق، واضح عالشي اللي ريتو ننصحهم يبدلوها ممنوع الحديث مع الراكب. هو في الحقيقة الهمجية يعني أصبح قطاع مهمش بصراحة، وأنا من رأي نقابة واحدة تدافع على القطاع شوية شوية، لازم نزيدوا اثنين ولا ثلاثة نقابات أخرين، لأن الهمجية ولات كالملح في الطعام، والنهارين دخلت للمجال الثقافي. أي نعم، من باب الكبير زادة. ولد حومتي سمسار متاع سيارات مشى في رحلة لبنان، دخل سوق الخضرة يلقى خضار يبرح عالبطاطا البطاطا عالبطاطا البطاطا، والناس دايرة بيه طول أمل معه كونتراتو، وجابوا لطهور ولده وعداه المهرجان السفرجل. سيوخينا اتعلم كلمة نحبكم برشا، نتصور العام الجاي نلقاه على مسرح قرطاج يغني عطماتم. ملها مجية ملها مجية، سود وجهك ولي فحام. أكهو الموت باس نتاع الهمجية كلمة عادي ونورمال، وخاصة خاصة اللي قد جيب. نعرف بنايم سمينه اللي قد جيب، جابوا عمي المنوبي باش يقسم له الدار، ونايم زل ما دي نورمال نورمال العين تجيب، هي ما عندكش ميزان خيطة دي نورمال نورمال الحيط يجيب. يتفاهم على الوفقة صاحي في النهار، في الخدمة يجي دايخ الحيوت الكل مايلة، يا ولدي الحيوت مايلة نورمال نورمال اللي قجيب. كمل الخدمة خلص، هيا سي اللي قجيب هاي نبدأ وطول ليقو في الحيوت. ليقو الحيوت، أنا قلت لك اللي قجيب ولا نعم قلت لي اللي قجيب، مرة برا جيب شكوني لايق لك، هاني اللي قجيب. والمثل يقول لك اللي معمل على اللي قجيب يسكن في كيب. أما العمود الفقري متاع الهمجية هي الجملة الشهيرة أجرالو أش جرالو أجرالو أجرالو، فلاح عنده كوري زوايل حشاكم، الحيط خايخ مكاليه بمادرية، تكلم ويقول لك أجرالو أجرالو الحيط. نهار وهو شايخ على المنتوش وحاطت غنايت أش جرالو أش هاش جرالو في ساعة ما تغير حاله، ويتعدى حشاكم بهم الجيران في باله المادرية قصيبة ولا سداري همزها طاحت، وهك الحيط قريب ينطق يا بهيم أجبك ليا، والبهيم يقول له يا حيط يا حالية، ويهبط هك الحيط يردمه الفلاح حسن على المادرية، والبهيم مشى ضحية الهمجية، وين تحط نفسك تصيبها.
0: يعطيك الصحة رمزي، نص مثقل بالمعاني مثقل بالدلالات. احنا كيف نحكيه على الهمجية نحكيه على ظاهرة متعددة الأبعاد، نلقاوها يعني في الشارع، نلقاوها في الإدارات، نلقاوها في المستوصفات للأسف، يعني العياط السب الاعتداء على الآخر عدم احترام الطوابير عدم احترام الأولوية تخريب الملك العمومي السياقة العدوانية رمي الفضلات، ظاهرة الحقيقة متعددة الأبعاد يا رمزي.
3: صحيح،
0: المشكلة مش الظاهرة في ذاتها لكن التطبيع معاها، أنه ولينا تعودنا عليها.
3: يعطيك الصحة، هذيك المشكلة والأزمة الكبيرة اللي ماشيين فيها طوى. يعني الهمجية ولات حاجة عادية، معناتها عادي تمشي للسبيطار تقى كل شيء مسيب، تقى الوسخ تقى الزبل تقى الهموم الجامدة الكليكية، حاجة عادية معناها، وكأنك اللي مش عادي هو أنك تشوف حاجة منظمة. ولينا صدقني سوليد
0: مشكلة
3: الحاجة المنظمة، ولات تشوف حاجة يعني كي تشوف حاجة منظمة تقول هذه مش عادية،
0: تقول وكاني مش في تونس،
3: تقول وكاني مش
0: في تونس، وهذه مشكلة بالحق،
3: هذه مشكلة الشيء اللي عشناه بصراحة. غير الشيء نشوف فيه توا
0: صحيح.
3: معناها اش باش نحكي لك على كل الأصعدة. كنت حتى في حكينا على المهرجان، جبنا على المهرجانات. كل مرة نستغرب صراحة. نستغرب فنانين يجيبوا فيهم مانيش عارف اسامي جديدة، واحنا العملة الصعبة هذه معناتها محتاجينها أكثر ما يمكن. نجيبوا ونخلي أولادنا يعني في العراس، ونجيبوا في لبنانيين، ونجيبوا في شنوة قال شنوة هو الناس تسمع فيهم. علاش احنا ما نستثمروش في الكفاءات نتاعنا؟ علاش علاش قول لك باب النار يذوي كان على البراني؟ علاش
0: هو على كل حال رمزي، يعني المسألة أنت اللي تطرح فيها يعني فيما يتعلق بالمهرجانات وكذا، وريت يعني هو التشعب كيف نحكيه على الهمجية، هي ظاهرة أصلية ربما يعني متعلقة ربما بجانب التربوي، ربما مرتبطة يعني بالشارع، سلوكاتنا احنا اليومية وكذا، حاجة يعني مترسخة لكن عندها تفرعات كثيرة كما حكيت انت، تحكي على المهرجانات، تحكي على المستوصفات، تحكي على مختلف يعني المسارات بتاع المعيش بتاعنا احنا وكل شيء. يعني هل يعني ونتصور يعني من بين يعني التداعيات بتاع الظاهرة هذية وكأنه يعني ولات يعني دافع للعنف بأشكاله المختلفة يا رمزي.
3: بالضبط بالضبط، ولات الطريق نحو العنف. نقولوا احنا هاكل
0: عنف، نبداوها بالعنف اللفظي.
3: عنف اللفظي نبداو،
0: حاجة من وراء العقل.
3: يعطيك الصحة.
0: يعني قلما تلقى يعني في الملفوظ التونسي جملة خالية من كلمات العلة.
3: يعطيك الصحة. لا توسي وليد، وليد كي تجي تتكلم بالمعقول، تحكي بالمعقول على ظاهرات، يعني ظاهرة نقولوا احنا ماهيش عادية، تولي تقولش عليك انت خارج النص.
0: أي.
3: يلزم السائد الموجود اللي تشوف فيه يلزم يكون عادي.
0: أي.
3: ويزمك انت ترضى به وتسكت.
0: صحيح.
3: وما تتكلمش. هذه الآفة الكبيرة اللي قاعدة تسيطر على المجتمع متاعنا توا. طيب كي تمشي مثلا في طريق في ثنية. أيوة. في الكياس يا سي وليد تقام عبي بالباع، اشتر الكياس يا رسول الله واخذينه ولا لا؟
0: مثلا الاعتداء على الملك العمومي، حاجة غريبة.
3: وجي ولي هو صاحب حق
0: وعلى عينك يا تاج،
3: على عينك. أي.
0: ولا حد يتدخل.
3: أي.
0: لا بلديات لا سلطات ولا كذا، إلا في إطار حملات منظمة ومرفقة بالصور.
3: يعطيك الصحة.
0: وإلا ما فهم حد شيء.
3: ولا فهم حد شيء، يعني نستناه وإلا ما تصير كارثة.
0: بالضبط.
3: كارثة.
0: اللي هي كارثة.
3: اللي هي كارثة، تصير كارثة لا قدر الله، كميون يدخل في نصب نتاع الخضرة ولا يدخل في الواحد، اش عملنا وقتها؟ مش نوليو نقولوا اغزر كيفاش ونعملوا حملة ونعملوا مشيش. يلزم الوقاية خير من العلاج. يا أخي بالنسبة للخضارة والواحد نعملوا له محل في بلاصة معينة بعيدة على الكياس، على النهج الكياس الرئيسي
0: تاع
3: السيارات. مش معقول. ومن بعد اللي شكون يتحمل المسؤولية إذا كان يصير حادثة؟ ترى مش يتحمل المسؤولية.
0: بالضبط بالضبط.
3: هذه لما جية
0: ليه وتجي تحكي معاها تولي أنت، فهمت؟
3: هاي.
0: تولي أنت محل سمحني سب وكذا،
3: وش
0: دخلك وكذا؟ ليه بالحق يعني مسألة يعني خطيرة جدا وشايعة جدا يعني، وبالحق لابد من التدخل. ولهنا يعني أصحاب القرار لابد أنهم يتدخلوا، ما يعملكش يعني شاهد ما شاف شي حاجة.
3: يعطيك الصحة. لا برشا سمحني في الكلمة يا سي وليد، نقولوها بصراحة، برشا عاملين شاهد ما شاف شي حاجة
0: للأسف.
3: صراحة
0: بالحق
3: يلزم هنا الضرب بيد من حديد، نقولوا احنا أخويا طبق القانون، أو نقولوا احنا هات نحميه ونحميه ولا الحاجة اللي مش تصير. علاش علاش حيت مكالي بمادرية تيجي ريتو قدام عينيا شنو؟
0: بالضبط.
3: في البلاد العربي في سوسة.
0: بالضبط.
3: حيت مكلب مادري يا رسول الله يطيح، معناتها
0: لا قدر الله تصير كارثة.
3: تصير كارثة. هذه الهمجية في كل القطاعات. فين تمشي تلقى الهمجية؟ فين تمشي؟ حتى في الرياضة متاعنا همجية كبيرة.
0: صحيح صحيح.
3: همجية كبيرة وكبيرة جدا في انتقاء اللاعبين، فكل الأصاغر اللي يجيبوا فيهم، وحط اللي يجي وبرا ميسالش وبرا عدي، وشان ما عندناش ضوابط علمية سي وليد اللي نرتكزوا عليها، فما ضوابط همجية.
0: صحيح.
3: هذا اللي قاعدين نشوف فيه.
0: وهو راهو زاد البعض يقول لك الهمجية هي معلنة من معلنات موت الحوار.
3: يعطيك الصحة.
0: كي ما يكونش فما حوار.
3: هي.
0: فهمت؟ حوار سليم ومدني، وحوار يعني نقاش بناء.
3: هي.
0: تولي فهم الهمجية.
3: بالطبيعة بطبيعة شيء يولد الهمجية. شنو إذا كان ينعدم الحوار، هو في العائلة ينعدم الحوار، تولي فما همجية.
0: صحيح.
3: الحوار يعني حاجة رئيسية، ركيزة أساسية. الحوار احنا نتحاور، وهات المدودين المواطنين الكل كايا، اللي اللي اللي في حومته واللي في كذا مسخه اخويا، يبدا هك نهار هك نهار والله العظيم في في فيسبوك كومونتير، اشبيل البلديه ما جاتش نظفت لنا، اشبيل البلديه ما جاتش عملت، وينتقدوا في البلديه. يا اخي قدام دارك انت
0: ريت النوسيون مفهوم التواكل،
3: اي
0: كان من باب اولى انت لوم روحك قبل ما تلوم البلديه. هنا
3: العقلية
0: اللي خلت يعني بعض كثير المجتمعات يعني هربت بينا، بما في ذلك حتى المجتمعات الإفريقية اللي كانت بائسة ومتخلفة.
3: أي لا هربت بينا أشوات. وبصراحة العقلية المواطن، وإن الله لن
0: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
3: بالضبط. إحنا أنفسنا يزمنا نغيروها بل نغذلوا رواحنا باش النجم ونقدمه. راهو ما تستناش رئيس ولا شكون مش يجي بدلك.
0: بالضبط.
3: انت كمواطن انت تغير من نفسك.
0: بالضبط.
3: هذا هو.
0: حاجه اخرى جبت عليها يعني فيما يتعلق يعني بمنصات التواصل الاجتماعي، زاد حتى هي زاد تتحمل المسؤوليه. يعني بما تبثه من خطاب وما تبثه من مفردات وكذا، هي بيد زاد قاعده تدفع نحو الهمجيه.
3: اي همجيه كبيره في نقولوا احنا في الاخبار الزائفه.
0: طبعا
3: همجيه في الكلام، معناتها
0: هكا التشهير والتنمر الحكم على الناس. يعني من خلال يعني من صوره، من خلال تعليق وكذا، وكي تشوف انت يعني المنطوق وقتها تقول يعني بالحق فضاء يعني مفتوح يعني لكل خطاب يعني عدواني، لكل خطاب يعني غير بناء.
3: اي موجود في الفيسبوك او في شبكات التواصل الاجتماعي، الكل تيك توك، كل الواحد ساعات تقع عبارات في الـ في الـ في الـ في الكومنتات، يعني شيء حش بصراحه.
0: صحيح.
3: شيء حش.
0: صحيح.
3: البلوك قداش من بلوك بلوك بلوك بلوك اخي، ماكش فايق بروحك فاش قاعد تقول، فاش قاعد تعمل، تنجم تقول هذا في الشارع، نجم تقول في وسط عائلتك. الفيسبوك يدخل العائلة.
0: بالضبط
3: كيما تشوف أخوك، تشوف أختك، تشوف أمك، تشوف أبوك. إنسان يزم يراعي الحاجة هذه.
0: بالفعل رمزي. إن شاء الله احنا كل أسبوع إن شاء الله باش يكون لك معنا لقاء كل نهار جمعة، فهمت؟ لكن زاد يهمني برشا باش نعرف يعني جديدك
3: بالنسبة
0: لكلاتو مناشتين هكا ولا لي متاذية في القصيبة.
3: اي عنا بداية من نهار 12 يعني.
0: أيوة.
3: 12 أوت يعني عملنا افتتاح. افتتاح كان افتتاح متميز.
0: أيوة.
3: معنا الرحبة في قصيبة سوسة اللي كانت المركز التجاري متاع القصيبة، وكان يجوها من كل مكان.
0: أيوة.
3: تعدى عرض متميز جدا بشهادة اللي حضروا الكوليكاء. وفما عنا اليوم 14 فما. أيوة. عمل عرض مسرحي في مدرسة علي بلهوان.
0: أيوة. للأطفال هذي.
3: وفي عندي العرض المسرحي متاعي اللي هو الصياد والعنيد في مدرسة الثريات.
0: وليلة. أيوة. العرض بتاعك انت رمزي.
3: ليلة العرض متعيني. أيوة. تعيني في الثريات. بالنسبة للغدوة كان عشنا. أيوة. فما عرض المحفل. عرض. أيوة. المحفل هو عرض متميز جدا.
0: أيوة.
3: بعشرة دنانير برك. عشرة دنانير برك.
0: بعض المهرجانات الأخرى بأسعار أخرى الحقيقة.
3: 30 و35 وعارفين دينار. يعني العرض هذا هو بيدو. متميز جدا. وفما نهار لحد الختام يكون مع التخميرة. عرض التخميرة، عرض تنجم تقول كيما الزيارة كيما يعني عرض متميز.
0: متميز.
3: رغم. أيوة. رغم الإمكانيات البسيطة سي وليد.
0: أيوة.
3: إلا أن قصيبة سوسة تمكنت من إنجاز يعني المهرجان السنة. وبحول الله مازال ما كملش، لكن الرفيه اللي ماشي في الثنية صحيحة، وبقدرة ربي ماشي يعمل أثر جيد في القصيدة.
0: هو أسمع بوجودك وبوجود يعني أمثالك من الناس المجتهدة والمثقفة.
3: عايشك سي وليد.
0: أكيد ما يكون فما كان النجاح إن شاء الله.
3: إن شاء الله بحول الله. وننتظر من القصيبين حتى من الزاوية، أهلينا في الزاوية والثريات يتبعوا المهرجان هذايا، يكملوا يتبعوا السهرات هذوما، وبقدرة ربي ماشي يستمتعوا بالعروض اللي ما زالت بإذن الله. وعندنا كذلك معرض الحرفيات ما تنساوش، والندوة ندوة شعرية ماشي يعني قدمها الشاعر منذر العيني، شعراء آخرين، وفما سي حسن عزوز
0: على ابن إذاعة المنستير.
3: ابن إذاعة المنستير عم شي قدمنا على تاريخ الرحبة مع العالمية.
0: تحية لي سي حسن.
3: تحية سي حسن. مش تقدموا الأستاذة سامي حسين تاع العالمية كذلك. ومن هنا تحية لسي بوراوي ساسي في ثريات هذا المناضل اللي نحبه برشا برشا. وإن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي ما فما كان الخير.
0: رمزي الإمام نتلقاو بك إن شاء الله الجمعة القادم بإذن الله. كل النجاح وكل التوفيق. مواصلين في الموجة وراء الموجة.
2: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3 97.3
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: مواصلين في الموجة ورا الموجة، فقرتنا الثالثة في الساعة الأولى ياخذنا فيها أسامة بالحاج محمد في فقرة من ذاكرة المهرجان إلى القصرين، وبالتحديد إلى مهرجان العبادلة بسبيتلة.
3: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
4: مساؤكم خير وسعادة، ولمهرجان العبادلة للأثر الدولي بسبيتلة حضور في فقرتنا، هالملحمة الثقافية اللي تجمع بين سحر التاريخ العريق وإبداع الفنون المعاصرة، حيث تولدت فكرة هذا الصرح الصيفي عام 1980 بمبادرة من رجالات الثقافة وأبناء مدينة سبيتلة سفيتلة القديمة بولاية القصرين. سعى المؤسسين من خلاله إلى إعادة الروح للموروث الروماني والبيزنطي بالجهة، وين تحول المهرجان على مر العقود لمنارة دولية تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وثقافية كبرى، أبرزها تثمين الموقع الأثري بسبيتلة وتنشيط المشهد الثقافي في الوسط الغربي التونسي، ودعم السياحة الثقافية الداخلية والخارجية، بالإضافة لمنح المبدعين الشبان وفناني الجهة منصة للاحتكاك بالنجوم العرب والعالميين تحت الإشراف الإداري لمدير المهرجان الحالي عمري الزواوي. وتكمن الخصوصية الاستثنائية لمهرجان العبادلة في صبغته الفرجوية المستلهمة من اسم العبادلة السبعة اللي فتحوا المدينة تاريخياً، وتمتزج البرمجة بين الفنون الترابية، العروض المسرحية وحفلات الراب الشبابية، مع تركيز خاص في سهرات الافتتاح على العروض الملحمية البدوية المشتركة كما عرض طرق وبرق لعدنان الهلالي اللي تحتفي بموسيقى القصبة ورعاة جبل سمامة وإيقاعات الركروكي المشتركة مع الشرق الجزائري. ويحتضن هالعروض الفنية الجماهيرية الكبرى المسرح الروماني الأثري بسبيتلة، وهو فضاء تاريخي مفتوح في الهواء الطلق يتسع لآلاف المتفرجين، وين تشكل أعمدة الكابيتول وثنايا المدينة الأثرية ديكور طبيعي وساحر، بينما تستغل فضاءات موازية كيما المركب الثقافي بسبيتلة لاحتضان الندوات الفكرية والمعارض التشكيلية المرافقة. ومن طرائف المهرجان وعاداته الراسخة التلاؤم الفريد بين ركح المسرح والجمهور، وين يضطر المتفرجون أحيانا للجلوس على الصخور الأثرية المحيطة بالمدارج وقت اللي يتعبى المسرح على الأخر في السهرات الكبرى خاصة. ومن أبرز الطرائف التاريخية للمهرجان هي خاصية تحدي الطقس والرياح الجبلية، وين دأبت الهيئة على تأمين العروض رغم نسمات الصيف الباردة المفاجئة اللي تميز ليل القصرين المرتفعة عن سطح البحر، مما يضفي أجواء دافئة من التلاحم بين الفنانين والجمهور اللي يلتحقوا بالأغطية الصوفية التقليدية كيما القشابية أثناء مشاهدة العرض رغم أنه في فصل الصيف.
3: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

قول لي

0: يسير.
1: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
2: 97.3
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.
4: يوم الفرح
3: يجمعنا الفرح.
4: يوم الفرح يوم
5: الشمس. تمام الرابعة على موجاتنا.
6: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
5: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياحي أن المنظمة أطلقت منذ نهاية السنة الدراسية حملة وطنية من أجل عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وطالبت المنظمة بأن يشمل توحيد قائمات المستلزمات المدرسية الذي أقرته وزارة التربية إلى جانب الكراسات الميدعة والمحفظة، ويمكن ذلك الأولياء من اقتناء كل ما يلزم مسبقا قبل العودة المدرسية. وبيّن الرياحي أن الاعتماد على منتوجات تونسية في العودة المدرسية يمكن أن يوفر في نقصا في الكلفة بنحو 25-30% مقارنة بالسنة الماضية. تحتضن مدينة القيروان بمناسبة تنظيم الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة 98 حرفيا وحرفية يمثلون 21 ولاية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي، الذي أوضح أن تنظيم المعرض يندرج في إطار الخطة الوطنية للديوان الوطني للصناعات التقليدية من أجل تكثيف المعارض الجهوية والوطنية والدولية وتنويعها بما يساهم في التعريف بالمنتوجات التقليدية التونسية. في ولاية زغوان عبر عدد من الحرفيات المشاركات في معرض تسويق المنتوجات بالقرية الحرفية بزغوان عن استيائهن من ضعف الإشهار والترويج للمعرض على الرغم من المنتوجات المعروضة، وهو ما أثر سلبا على عملية البيع والإقبال الحرفيات. وفي تصريح للزميلة حنان العباسي، طالبنا بمساعدتهن على تسويق المنتوج في معارض كبرى. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية، وذلك تحت شعار الشط لنا الكل. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 من أوت بشاطئ جمرت ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة يوم 26 من أوت الجاري. قامت السلطات في ألمانيا وفرنسا بإجلاء أكثر من 2300 شخص اليوم مع استمرار حرائق الغابات وموجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من البلدين، وسط تحذيرات من تفاقم مخاطر الحريق بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنسير.
1: السواسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3
6: إذاعة المنسير
2: 97.3

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعد الاخباري الرياضي سبور انفو. البداية بكرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي سافر اليوم لتركيا لخوض تربص تحضيري للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. يتخلل هذا التربص أربع مقابلات ودية ضد كل من المنتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وفريق التركي. ذكروا منتخبنا الوطني التونسي ينطلق يوم 27 الشهر الجاري في منافسة النافذة الرابعة من خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر، ثم المنتخب الكاميروني يوم 28، ويختم النافذة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 30. المقابلات لكل الدور بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس. إلى أخبار الميركاتو، فريق النادي الإفريقي أعلن اليوم تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد لمدة موسمين حتى رجوع 2028. النادي الإفريقي تعاقد أيضا مع المهاجم الكاميروني تادوس إنكانغ متوسط ميدان، كذلك متوسط الميدان معتز الزدام، الجناح الأيمن هيكل الشيخاوي، والظهير الأيسر غسان المحرسي. هيئة نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها خوض مباريات البطولة للفريق الأول رسميا. هذا القرار يأتي بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسة الداعمة عن التزاماتها تجاه الفريق لمدة أكثر من 10 أشهر. مقابلة ودية في البرنامج النادي الإفريقي باش يتبارى غدوة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري انطلاقا من الساعة 5، كيف الاتحاد المنستيري باش يتبارى مع المنتخب الأولمبي. فريق النجم الرياضي الساحلي يعقد غدوة ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني الجديد لفريق أكبر كرة القدم، وباش يقدم آخر المستجدات فيما يخص افتتاح الموسم الرياضي الجديد. بالنسبة لندوة صحفية باش تكون غدوة منتصف النهار في أحد النزول في سوسة. نختم معكم أخبار الرياضة بالتنس. عزيز دوغيز واصل تألق اللافت في بطولة أستانا ضمن منافسات لاتي بي تشالنجر تور بعد ما نجح منذ قليل في حجز بطاقة العبور إلى الدور النصف النهائي إثر انتصار مستحق ومثير على الصيني جويل كوي بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

يا بويا برصاص قناص عنصري يا بويا في منبر ناص مات خويا يا بويا برصاص قناص

الإنسان دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر في مونبارناس سال دم أحمر دم أحمر

0: 24 دقيقة مواصلين في موجة وراء موجة. فقرتنا الموالية هي ديما القدام. تصاحبني اليوم وئام النخلي. مرحبا يا وئام.
1: مرحبا يا عصليبة، لنا عودة.
0: مرحبا بيك، خليت علينا بلاصة يا وئام.
1: إن شاء الله ديما قاعدين لهنا.
0: أكيد قاعدة تحضر للعودة المدرسية.
1: إن شاء الله قريبة. جامعية عادة.
0: أي الجامعية.
1: جامعية.
0: ربي نشحك وئام.
1: إن شاء الله يعيشك.
0: مباشرة إلى الشارع.
2: ديما القدام.
3: ديما القدام. ديما القدام. ديما القدام.
2: ديما القدام.
0: الكلمة عندك يا وئام.
1: فما حاجات سي وليد في حياتنا ما نحسوش بقيمتها كان وقت تبدا تنقص. وحديث الساعة على شنو؟ على الماء. وسؤال الحقيقي المطروح لهنا، هل النجم بطرق مستحدثة نقرأ مستقبل مواردنا المائية ونحميها ولا؟ الدكتورة خولة الأخميري بالعلم والتكنولوجيا توجهت في بحثها الويتشيبة بالوطن القبلي، وجمعت بين الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي باش تقوم بدراسة معمقة في هذا الصدد. مشروع توج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. في ديما القديم تحضر معنا عبر الهاتف المهندسة والباحثة بالمعهد الوطني للمرصد الجوي الدكتورة خولة الأخميري. مبروك عليك التتويج دكتورة خولة، ومرحبا بك على أثير إذاعة المنستير.
0: دكتورة خولة
4: مرحبا.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحب. على موجات إذاعة المنستير معك وليد جاموسي ومعك وئام النخلي.
4: مبروك مرحبا بك في وليد. يعيشك يعيشك مدام وئام. مرحبا بك في وليد، وتحية لكم وتحية لكافة مستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك.
1: دكتورة خولة، لماذا واد شيبة بالوطن القبلي بالذات؟ شنو اللي يخليه نموذج مصغر لجل التحديات المائية في تونس؟
4: شكرا لك على هذه اللفتة الكريمة للبحث العلمي واللي يعطيك الصحة. واد شيبة يعتبر هو نموذج، خاطر احنا نخدم ياسر على الأحواض المائية وتغذية الموارد المائية الجوفية. خذينا واد شيبة كنموذج لأنه هو فيه كل شيء، فيه الزراعات السقوية، فيه الزراعات اللي تعتمد على الأمطار، وفيه الأشجار، فيه زادة باللوطة عنا اللاجون تاع قربة في الآخر، في آخر الحوض المائي عنا اللاجون تاع قربة، وعنا زادة في وسط البسار، في وسط الحوض المائي عنا البراج شيبة. دونك خديناه نحنا كعينة وكلابوراتوار، كمخبر بحث باش نعرف باش نخرجوا النتائج نتاع البحث نتاعنا.
1: نتائج البحث اللي قمت به واللي تو قاعده باش تحكينا عليها، هل تعطي حلول قابله للتطبيق اليوم والا ما زلنا نحتاج لمزيد من الدراسات والتجارب الميدانيه؟
4: هي نتائج البحث هي الهدف النهائي نتاعها هو الاستعداد للتغيرات المستقبليه، للتغيرات المناخيه المستقبليه، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي في تونس. نحن عملنا أنا ديفلوبي إن ميثودولوجي، دونك خلقنا ميثودولوجي استراتيجية وطبقناها على بسان صغير اللي هو واد شيبة، على حوض مائي واد شيبة. وتوا المرحلة القادمة هي تعميم هذه الاستراتيجية على كافة الأحواض المائية متاع تونس، باش هكا تولي النتائج ما عادش محصورة كان على شيبة، ونوليو نحكيو على نتائج على تونس الكل. نفس الاستراتيجية لازمنا تويكا للمرحلة الثانية، لازمنا نطبقوها على الأحواض المائية الكل.
1: كان تحكينا عليها أكثر الاستراتيجية دي؟
4: الاستراتيجية تتمثل في تطويع الذكاء الاصطناعي، اعتمدناه في العديد من المناسبات بالنسبة في الاستشعار عن بعد، في البيانات المناخية، وفي النمذجة الإدرو المناخية. هنا الذكاء الاصطناعي خدمنا به في تحسين النماذج المناخية وتصحيح الانحيازات وتحسين دقة الإسقاطات المستقبلية في مجال 2050 و2030، وزاد الأقمار الصناعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي تمكننا باش نعملوا نشوفوا ايش فما بعد 2030 و2050 في الغطاء النباتي.
1: وقت نحكي على مستقبل المياه في تونس، شنو هي اكثر حاجه لازمنا نخافوا منها؟ هل هو نقص المياه والا سوء التصرف فيه؟
4: سوء التصرف في المياه. هو من فتاتي باك المرحله الاخرى في تونس قاعدين نعيشوا في ظاهره ارتفاع كميات الامطار. عندنا كميات امطار كبيره برشا قاعده تصب. الماء بتسمى عندنا ما نجم نقولوا باللغه الفرنسيه لوريجيم تورونسييل. الوقت وجيز، كميات كبيره في وقت وجيز، لكن الكميات هذه راهي مش معناتها نهايه الجفاف. الكميات هذه راهي جايه غير منتظمه وفي غير وقتها، غير منتظمه من حيث التوقيت ومن حيث التوزيع. الماء هذايا المطر هذه كي قاعده تصب طول تؤدي الى زياده الجريان السطحي، تمشي طول الاوديه تتحط في الباغاج، وفما جزء كبير منها يمشي للبحر.
1: وسمحني، هل هذا دليل على معناها الضعف في إدارة السدود في تونس؟ شنو دور معناها السدود؟
4: لا مش ضعف في إدارة السدود. هنا راهو احنا نعيشوا في ريجيم تورونسييل بتاع المطر، ولكن راهو ارتفاع كبير في درجات الحرارة مما يؤثر في زيادة تبخر الماء. بذلك قاعدين نفقدوا في كميات كبيرة من الماء، ومادام الأمطار تصب ماهيش في وقتها راهو فما تقليل فرصة تسرب المياه للتربة.
1: هي إدارة عملية هي عملية التبخر تلتهم ملايين الأمطار المكعبة سنويا من المياه في السدود. هذا معناه اللي فهمناه تو. فما حلول أخرى مثلا تغذية صناعية كيف اللي أنت عملت عليه البحث متاعك؟ فما حلول أخرى هكا مستجدة نجمو نعتمدوها؟
4: فما إلى جانب التغذية الصناعية، فما زادة في الاستراتيجية بتاع 2050 بتاع وزارة الفلاحة، فما لي باغاج سوتيرين، معناتها فما دي باغاج كونستركسيون دي باغاج تحت الارض اللي هي باش تساعد باش نقصوا من كميه التبخر المياه.
1: في البحث نتاعك الانسان جزء من المشكله. كيفاش الانسان ومشكل الانسان المناخ؟ نحن طيب باش نحكيوا على الانسان اللي هو ينجم يعمل لنا الحل. كيفاش ينجم الانسان اللي هو جزء من المشكله هذه يكون ايضا جزء الاكبر من الحل؟ شنو الحل اللي بدينا نجمو نعمله؟
4: الانسان هو المشكل وهو الحل في الان ذاته. المشكل انه يستعمل الماء غير محكم وغير راشد، خاصة في القطاع الفلاحي نلقاو تزايد طلب المياه بكثافة مهولة. الفلاح يمشي ياسر للزراعات السقوية اللي هي مربحة لي بالزاء. حاجته يقول هو أنا حاجتي بالفلوس، حاجتي بالغطة اللي تيم متاع الكلتور. دونك هنا لازمنا الناس الكل نحطوا اليد في اليد، ضعف الجهود باش نقوموا باش نرشدوا الاستهلاك المياه، وباش نستعملوا الماء بشويه بشويه، وباش هكاك تكون عندنا في النهايه حسن اداره المياه.
1: هي دكتورة خولة، صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي اللي أنت اعتمدتها في بحثك كشفت عن معطيات هامة قاعدة تشارك فينا فيها، لكن الفلاح كيفاش ينجم يتعامل مع أدوات هذه؟ فما تطبيق، فما طريق للرقمنة، فما طرق أخرى باش يعرف الفلاح من خلالها حالة الأرض متاعه وحاجتها بالضبط للماء، وبالتالي كيفاش يرشد الاستهلاك متاعه؟
4: بطبيعة نحن في البحث نتاعنا خرجنا المخرجات نتاع البحث، هو خرجنا سيري. سيري هذه شو تقول انه اذا كان عندنا في الشهر امطار ما بين 15 و 25 ملم، البراج لازمه ما يقلش الكاباسيتي نتاعو، الاستيعاب نتاعو ما يقلش على 1.5 مليون متر مكعب. إذا كان احنا تحت المليون اللي بحطه في 5 مليون متر مكعب، لازمنا نوقفوا الري من براج هذيك. إذا كان احنا نحن في الشهر هذيك عندنا تساقطات بين 15 و 25 ملم، وعندنا ما يكفي اكثر من 1.5 مليون متر مكعب في البراج، نجموا نسقيو. وهذايا والسقيان بتاع الفلاحة في حد ذاته ينجم يساهم في تغذية المواد المائية الجوفية.
1: دكتورة خولة، سؤالنا الأخير ليك. تونس اليوم في حاجة ماسة لقرارات جريئة لإدارة المياه. شنية حسب رأيك وبناء على خبرتك أول خطوة لازم نبدأ بها باش نحمي أمننا المائي؟
4: أول خطوة لازم ترشيد استهلاك المياه. لازم الفلاح في حد ذاته في قرارة نفسه لازم هو تكون الإرادة من عنده. لازم مهما يكون بحوث ولا دور الدولة، لازم القرار في حد ذاته من الإنسان. لازم توعية الشخص بيده، توعية الإنسان باش يقوم بترشيد المياه وباش يعاون الدولة من أجل حماية الثروة المائية. كيف الفلاح، كيف المرأة اللي في الدار اللي قاعدة تسيق في الدار، كيف اللي قاعد يغسل في كرهبته البرة، كيما اللي قاعد يسقي في جنينة بتاعه. الناس الكل لازم الإرادة تنبع من الإنسان شخصه، باش الناس الكل لازم تتكتف، الناس الكل يد في اليد باش نحوي مثورة الثروة المائية اللي هي راهي الثروة لينا نحن ولصغارنا لصغارنا من في الفيتير.
1: لازم تعاضد جهود. شكرا لك مدام خولة. مدام خولة نذكروا اللي هي مهندسة باحثة بالمعهد الوطني للرصد الجوي ومتوجة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2016. فما حاجات تتصلح بالصبر، وحاجات تتصلح بالعلم، وحاجات ما تتصلح كان وقت اللي نلقاو الشجاعة باش نعبروا عليها وباش نعترفوا زادة بالمشكل ونبداو ونغيروا. والمستقبل راهو ما يجيش وحده، المستقبل رانا احنا اللي نصنعوه كل واحد وامكانياته. وديما القدام مش معناها الدنيا ديما سهله، ولا معناها ان نطالب الناس تصبر فقط. راهو فما حاجات تستحق حلول حقيقيه وقرارات تتخذ في وقتها، لكن نسيسوا بعضنا بتعاضد الجهود كيف ما قلنا. كانت معكم وئام في ديما القدام.
0: شكرا لك وئام، نتقوا بك ان شاء الله الاسبوع المقبل. البحث خولة الخميري الحائزة على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026، شكرا لك على هذه المداخلة. بارك الله فيك وإن شاء الله بمزيد النجاحات.
4: شكرا يا عائشة.
0: إلى اللقاء.

0: الأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة مواصلين في موجة ورا موجة. الفقرة الموالية موش صحيح مع الفنان المسرحي الصادق عمار.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع الصادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. الدنيا تصويرة، وأجمل ما في التصويرة أنك ترجع لها بعد عمر تسافر بيك في الأزمان والأمكنة، في الذاكرة والتاريخ، تعيشك مع أشخاص نسيتهم، تحيي فيك أحلام وأمنيات تمحاو من الذاكرة، تفيق فيك عواطف وأحاسيس خذات وقتها، أما بمجرد أنك شفت التصويرة عادت عاشت وتبعثت فيها الروح. التصويرة إيه العجيبة، لإعادة الزمن للخلف، وما ثماش أجمل وأروع من أنك تعثر في تصويرة، تصويرة قسمك مع معلمك في السنة الأولى، عامة اللي حطيت سقيك في المدرسة وتلقيت أول مرة بمعلمك. تغزر للصورة وتتذكر الزملاء اللي وصلت معهم الرحلة، واللي انقطعوا عليك لظروف قاسية وقهرة، واللي شقوا طريقهم بثقة ونجاح، واللي تعثروا لسبب أو لآخر. صورة القسم قدامي، وأول ما يتبادر لذهني كيفاش عرفنا المدرسة، كيفاش فك الظروف الحالكة والبلاد خارجة من استعمار غاشم وقاتل، وكان عنا مدرسة بنيتها صحيحة نظيفة، فيها معلمين وطواول وكراسي، وفيها بيوت راحة نظاف. توا وانا نغزر للتصوير عملت مقارنة بسيطة بين شعوب بيملكوا آبار الغاز والفلوس هابطة كيف المطر، وما كانش عندهم 1% في الألف من إصرار هالبلاد وعزمها وصبرها وتضحياتها باش تقري أولادها. البلاد اللي ولا فيها التعليم إجباري، واللي ما قريش ولده يتعاقب ويمشي ولده بالسيف عليه للمدرسة، على خاطر مش الأولياء الكل يعطيوا أولوية للتعليم. ثم أولياء يستناهوا باش أولادهم يغلقوا 6 سنين ويعاونوهم في الثانية ولا في المرمى ولا في السوق، وفما اللي يستنى في بنته باش تخرج تسرح بالشياه وتحمي الطابونة وتخبز وطيب وتعاون أمها، ولنا يجي دور الدولة اللي تخمم في أولادها وبناتها، في مستقبلها ومستقبلهم، في عزها وعزهم. هذاك كيفاش قرينا احنا أولاد الفلاحة وخدامة الحزام وصغار الموظفين. نزيد نغزر في التصويرة، هذا معلمي سي منصور الله يرحمه، أول نهار يلقى قدامه 36 تلميذ، الباهي فيهم والمحظوظ أحفظ في الكتاب الفاتحة والمعوذتين. ما قريناش في روضة ولا تمهيدي ولا تحضيري، مش خاطر والدينا ما في حالهمش، لا، على خاطر ما ثماش. 36 تلميذ لأول مرة يقعدوا على مقعد دراسة، عينيهم الدور في القسم يثبتوا في وجوه بعضهم. نهارتها جابني الوالد يرحمه، شادني من يدي صندال مصنوع عند الملاخ، وقت جاي يقيس عليا حط لي ساقي على إطار بنو، حوق على ساقي باللابس هكا يسميه الأقلام مقبل، وقعدت بحذاه أنا والوالد، حتى عمل لها زوز سبت دقهم بالمسامر وقفل. لبست وخرجت نمشي معوج بتعويجة البنو، كنت عامل كيف بصندالي جديد والبلوزة بمثابة الطبلية. توا سلمني الوالد للمعلم، وما كنتش متعود نسيب أمي وبابا، بديت نبكي، ما خليتش الوالد يروح، شادت في دبشه. دخل المعلم يده في مكتوبه، عنده برشة حلوة، عطاني كعبة، عطال الصغار، ما سكتش. قال المعلم البابا برا روح يا عم صالح تو يسكت، قال له هوك مالا في كلفتك حتى لخر العام. وهذاك أول نهار وآخر نهار يجيبني فيه الوالد للمدرسة ولا يروح بيا، سيبني نفسي والمسؤوليتي كيف ما كل الأباء اللي جابوا صغارهم أول نهار. ويوفى دلال، نقطع كيلومترات بين دارنا والمدرسة في الحر والقر في البرد والمطر، مسؤول على نفسي والدنيا أمان، الشوارع أمان، حتى المسالك المتشعبة والموحشة أمان، المدرسة أمان، الجيران أمان، وحتى الغرباء اللي لاقيوهم أمان واطمئنان. هكا قالت لي التصويرة متاع هكا العام وأنا نغزر لها، وقلت بيني وبين روحي تراها نحط في جنبها الصورة الجديدة اللي كل يوم نشوفها، صورة الولي يوصل ولده حتى الباب القسم ويستناه قدام باب القسم، الصغير اللي ما تتهناش عليه يقطع الطريق وحده، يمشي من شارع لشارع وحده، العجايب والغرايب والجرايم اللي تسمعها كل صباح وكل عشية. زعما شنو اللي صار؟ زعما بالحق تقدمنا وتحضرنا؟ نسأل فقط. والصورة اللي قدامي تتكلم، محلها لبست المعلم والمعلمة، قديش مضخمة، قديش كلاس، قديش محترمة. وحديث الصورة متاع قسمي الأول في عامي الأول في الابتدائي مش حاب يوفى، لكن وقت الحصة وفاء. نرجع له في الموعد القادم بإذن الله مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار.

0: أحلام الكل إمضاء الفنان أحمد الماجري ضيفنا في على الخط.
1: الخط.
0: أحمد الماجري هو فنان مختارش الطريق السهل، صاحب مشروع موسيقي حقق من خلاله ومن خلال ألحانه الاختلاف وأيضا الانفتاح على موسيقات العالم. صاحب مشروع تعرض لعديد الصعوبات وبين ظفرين الإخفاقات، لكن أيضا حقق العديد من النجاحات. مرحبا بك أستاذ أحمد، منورنا على موجات إذاعة المنستير.
2: ربي يخليك يعيشك، تحية ليك وشكرا على التقديم هذايا. والأغنية ذي عندي مدة ما سمعتهاش،
0: وهي جميلة الحقيقة أحمد.
2: لا هي موجودة في الذاكرة متاعي، وساعة ساعة كي نحب نغنيها بعض الكلمات هربت.
0: فرصة أنا ذكرناك بها.
2: هي الذاكرة متاع الفنان ولا متاع الشعب ولا متاع المخيال، يعني هو ذاك أنه ساعة ساعة تقول آه خليلة آه خليلة، تحس تونسة كل يغني وكل كيف كيف. هيا نزورك العادة ثم أكل ذاك الموثق، أكل مش أقول تراث، هذاك الحاجات المسموعة اللي ساكنة فينا، اللي في فترة كانت تلم الناس
0: صحيح.
2: اللي تقول يا لليني أمان يا لليني، الناس كل يغنيوا مع بعضنا. وهذيك مثلا صارت لي في برشا مناسبات كي نسافر، نلقى جالية تونسية أنا نغني طلع أغنية وهما يجاوبوا معايا بطريقة أنه الناس اللي حاضرين الأخرين الجنسيات الأخرين يقول لك كيفاش هذا. هذا أحساس ثمين وعميق وقوي برشا، يلزمنا نستحفظوا عليه لشد الأيادي، لأنه هذيك بني صحيح بناوه اللي قبلنا، ربما بطريقة تقليدية، ربما بآلات بسيطة، لكن أحساس خارج من من من من من
0: مجواجي.
2: من أي من جواجي متاع العباد. وكل غناية تجي تتبع الغرزة تلقى وراها، تلقى وراها غناية. مثلا كان نقول لك أنا ديكا لا سي دو ري دو سي لا، لا سي دو ري دو سي لا سول فا سول لا فا مي فا سول فا فا مي فا مي مي ري ري دو سي لا سول دو سي دو ري فا مي ري دو سي لا سول لا لا سول فا سول لا سول فا سول دو سي لا سي دو ري دو سي لا سول ري مي فا مي فا سول فا فا مي فا مي مي ري ري. ويا أخي سالم باش يا بابا قديش تصويرة عمرها رجلها سالم شي وقت اللي رجعك الفرس فوقه القربج، وسمحني وحاجة هكا تفكرها في مخيال نتاع إنسان خرج يحارب على بلاد ولا على لقمته ولا تغرب، وبعد يرجعك الفرس هذيك والفرس هي قاعد تحكي معاه. قديش صورة عميقة وعزيزة في في في في في, في نفس كل إنسان تونسي يفتخر أنه تونسي وعنده ماضي يشرف ويعرفه. والله والله نكلم فيك وهكا فما دمعة فما بكية فما جرح، فما جرح كبير. وأستاذ يزمو يتلملم، موش بمداخلة متاع 15 دقيقة، وإلا هذية حاجة تلم التوانسة الكل. لأنه بلادنا تغادرت، لأنه بلادنا مجروحة، لأنه نحن سمحني عنا كما فما الداء فما الدواء، وعنا الحلول. وتونس ربي معاها، تونس ربي معاها من شمال لجنوبها. وقديش التوانسة رغم اللي صار فيهم واللي صار فيهم، ورغم كانت باقي تحسهم اليد في اليد باش يقولوا رانا توانسة، ومثال الشيء يشتحوا هذيك كان رقص ولا اشتحر، وخاطر يحب يخرجك الانرجي اللي هي نيجاتيف في وسطه. لانه نحن تعودنا نبدا قاعدين في الحومه، فما تعرف في دار جيران نمشيو ندزوا الباب وندخلوا ناكلوا ونقعدوا، وكان لازم نرشقوا معاهم، ولا كان فما عركه نوليو نحن بانديه باش البراني ما يدخلش. هذا اللي تربينا عليه، وحتى بعد الثوره تحس انه فما الجيل يحميوا في الحومه نتاعهم. دونك هالاحساس هذا ثمين بربي اللي تربى فينا وبناته أجيال، وماتوا على خاطره محمد صالح الدغبيجي والحامي وفرحات حشيد وبرشا من الناس وكل قريناه وتعلمناه من عند الزعيم الحبيب بورقيبة. أنا خاطرنا كي نسافر تمشي للسنغال تعرفش يقولوا لي فيزو بورقيبة. معناتها أنا ولد بورقيبة، طبعا بورقيبة قرانا، طبعا هو اللي حطنا على سنية في فترة، وكان مانع كل ما يسمى بالإنفلاتات نتاع الذائقه الفنيه كلك، الفن اللي هو يتسمع في حومة، يتسمع في ربوخ، يتسمع في صح، ما يتسمعش في الاذاعه. ما يسمعش اللي خاطر الاذاعه تلم الناس. الاذاعه كانت تعمل مسرحيه نهار الخميس في الليل، نتفكر في الاذاعه الوطنيه نبداو قاعدين بعد ما نتعشاو، وكنا نبداو حاطين ودنين على الراديو نتصنتوا ونقعدوا جمع كلمه نحكيوا على الروايه هذيك اللي هي عندها اهداف. كما كنا لي دوسي دي كرون، ما فماش وقت بث وما فماش حاجات فضائيه، نستناو مره في الجمعه باش يجيبوا فيلم ويعملوا عليه دوسي ويبداو يناقشوا، نحن نتعلموا بروفيكسيوني اللغه نتاعنا نتاع الفرنسي سيتيرا. معناتها فما حاجات رمبناو
0: الهوية بتاعنا، هذيك هي يعني شيء من أصالتنا، شيء من تكويننا، شيء من الجانب القاعدي فينا. خويا أحمد، خلينا نحكيه شوية ونتقدم شوية في الحوار. حبيت نسألك بالنسبة للصيفية هذه، لاحظنا أنه فما شوية غياب يعني عن المهرجانات، رغم أنك يعني قدمت يعني مشروع فني طموح هو يعني تمتام، وأنت ديجا ظل ليلة عندك سهرة هكا ولا في صفاقس؟
2: والله سهرة ومدعمة من وزارة الشؤون الثقافية، لأنه ملقيناش بصراحة ملقيناش خير في بعض المندوبيات الجهوية، لأنه سمحني الفيزافي متاع الفنان هو مندوب الثقافة كما الوالي.
0: أيوة.
2: هو عنده سيادة سياسية واقتصادية واجتماعية إلى آخره في كل ولاية، دونك فما مندوب سياحة، فما مندوب صناعة، فما مندوب ثقافة. دونك سيت مندوب الثقافة اللي هو عنده بير وعنده ناس يخدم معاه وسلطة إشراف باش يوصل صوت الفنان في الجهة هذيك. كان يولي المندوب تاع الثقافة يقطع يقصك الخيط هذاك اللي ما بين الفنان اللي قاعد يحكي معك توا. أنا ناسي أنه أحمد الماجري أستاذ وأنه سافر وأنه هز جيتارته وباسبور ومشي غامر في إفريقيا وعمل برشا أشياء. نورمالمون راني أنا سمحني في الصيف أقل حاجة رو عندي 40 مهرجان كما نقول شكرا، على خاطر عندي من التجربة ومن الأغاني اللي كتبتهم واللي لحنتهم واللي قاعد نخدم فيها متوى، واللي لحنتهم الصابر الضيعة يسرى محنوش ونبيع كرة ونواق والشام وفوزي من قمرة وفيصل الريحي ومنير الترودي، معها تليسة طويلة طويلة برشا. كان لم الغنية تذيك وما أنا نعم بهم سبيكتاكل.
0: هو مشكلتك
2: أنا حاضر، معناتها حاضر للأشياء هذيك المغامرة هذيك، لكن القطار يحب يمشي والسكة فارغة وعندك جمهور وعندك ناس وعندك طريقة وعندك تقول انت رزقة وعندك اكسبيريونس وانت فنان وبديت تغني في الشوارع. هذه هي تجربة اختيرة اما مثلنا برشا قتل عام 94 كي غنينا في الشارع و96 وقالوا هذوما وصفونا حتى بالهبال كيفاش يغني في الشارع. قالوا انا نتفكر بورقيبة لا يحمو وقت اللي كان يخطب في معقل الزعيم في برشا بقايا يهز يوسف تميمي وأحمد حمزة وعليا ونعمة وزهيرة سالم يغنيه الناس باش يشيحوهم ويفرحوهم باش كيجي يفرحوهم سامحني باش كيجي الزعيم يخطب يلقى بيت السنفية يلقى ناس فرحانة وشيخة. نحن كان نعزل الفنان هذية بغاية أنه جمعيات ثقافية، فما جمعيات متاع ثقافة لا علاقة لها بالثقافة. أخويا
0: هو المفارقة يا أحمد، بعد إذنك أنا قطعتك، أنت ربما يعني مغيب إلى حد ما في المهرجانات، لكنك يعني حاضر بألحانك، حاضر بآرائك، حاضر زادة يعني بالنقد والتقييم عبر يعني صفحتك يعني على الفيسبوك وكل شيء. يعني ما تعتبرش أنك، الكثيرين يعتبروا أنك فنان مشاكس، ربما هذا يعني كان من بين الأسباب اللي قلت من الفرص بتاعك في النجاح.
2: لا لا لا لا لا مش يا أخي تو سمحني، فنان أنت باش تكون صادق وبشك الشعلة متاع الفنان تبقى فيك لازمك تكون أنت صادق. شو مشاكس أنا تو كنقول سمحني نقول فما عباد قاعدة تملى في جيبها ومكتوبها على حساب قضية الوطن واللي هو الفن عندي أنا رو مسؤولية كل مواطن. إيه. مش أنا جيبش نسمع من بعد هذيك الفنان تكلم يقول لك الشعب يحب هكا ولا شعب عايز هذيك لغة، لا هذيك لغة بيتها على خطر صديقي. أنت كي تبدأ عندك ماكينة وسمحني هي تحب تتعطل وفيها شحم، مش ما تخوش لازمك تبدل شحم وتدز الماكينة قدام، مش تخلي شحم هذيك باش ترجعها لتالي. نحن توا سمحنا الجاموسي نعمة علي الريحي حمد حمزة الكبارات الهيدي جويني هزوا فلوس معهم صديقي هزوا حد شيء خليه تراث ملموس اللي التوى العباد واللي تخدم فيه بالانتليجنس ارتيفيسيال وقاعد يتعدى ونستضر في الفلوس وستيرا. علاش الفنان كي يبدأ حقيقي نعملوا له اتيكيت هاك مشاكس، معناتها ما نجمش يكون فنان راه مدهن ولا سمحني.
0: بالعكس وهذا يعني يحسب لك، اما المشكله هي في الاداره مش فيك انت.
2: اي ما هما
0: المشكله في الاداره،
2: المشروع هو صديقي المشروع انه فما ناس معناتها ما عندهمش الكاريزما, ما عندوش
0: رحابة الصدر زاد باش يتقبل يعني الرأي الآخر والمختلف.
2: لا مش متقبل, معناتها انت بتقدم ما نجيش انا عندي فريق قومي مثلا يلزم 11 كوارجي نجيب ناس ما تعرفش تكور, خاطر باش نفشل انا, معناتها انت تو عندك ثقافة وعندك باركور ماشي قدامك باش تقول راوني انا مثلا المسؤول على ثقافة في فترة معينة, ثقافة متاع جهة, ثقافة متاع شعب, فما عبيد تو فنانين خويا يدور ويمشي النابل يغني يغني على نابل, يمشي المسيري غني مازري,
0: خليني
2: يمشي البنزرتي غني انا غارة, يمشي انت شكونك معناتها انت شكونك
0: احمد بعد اذنك يعني تو انت حتى الاختيار بتاعك تحسه الى حد ما نخبوي يعني فيما يتعلق يعني ربما بمحاولاتك يعني لدمج الموسيقات أو الإفريقية والريغي الجاز والبلوز, يعني أنت بطبيعتك كان اخترت الحقيقة الطريق الصعب, ما كانش هذا زاد ربما من العوامل اللي
2: لا أستاذ ما... والله لا والله لا مش طريق صعب يا أخي, أنا تو الغناء اللي كنت نسمع فيها أحلام الكل فيها موسيقى فزيني على روحها وكلام ذامر أحلام الكل وأجمل من الكل وعيون فيها وعيون عسل, لكن مجروح يا روح الروح هذه ما أغنية توفية
0: أي.
2: وكما سمحني تونك لحنت المصابر ولا الأمينة ولا لحنت لهم بلوز لا لحنت لهم غني بكلام تونسي, معناتها هم عاملين تيكات اي سي بيان دي ترونجاجي مسيرش اونجاجي,
0: لا هي ذي فرصه باش تدافع, مانيش انا نتبنى في راي معين,
2: مش هكا انت نعرف نعرف نعرف نعرف, اما هما توا حاطينك في هكا في فم مدفع وانا علاش ندافع وقت اللي انا فنان وبروفيسيونيل وجي في مي بروف, غنيت في كارتاج مع الفابروندي سامحني, غنيت في السنغال مع الكبارات مع تيك الجاف باتولي اتسيتيرا, لي زوفر نتاعي هما اللي دافعوا عليا, علاش انا كل مره على السلامه ندافع على روحي, والعباد اللي ما عندها حتى مشروع وما تعرفش تغني وما تعرفش تلبس اتسيتيرا تلقاهم موزعين في 500,000 مهرجان وهما ناس من وراهم يعطيو في الفلوس ويركبوا فيها للشعب, قال شنو فن وقال شنو مهرجان وجيب وجيب, وانت في بالك والاعلام نقول لك حاجه تو نحن على المباشر مثالش انا تعودت نقول كل شيء, فما تو اشباه صحفيين اشباه عالميين عندهم شهريه من عند فنانين ياخذ في شهريه يتقبل في شهريه هو برشا فلوس باش هو يحلوا البيبان نتاع هذاكم نتاع هذاك الانترنت والفيسبوك وكليباج هذاكم, وحتى الاخر ما عمل حتى شيء واللي هو بطل العالم
0: صحيح,
2: فهمت معناتها توا انت الثقافه ولا سامحني
0: ربنا ولا راهو يعني ولا فما المجال بتاع التسويق هو اللي ولا طاغي بشكل كبير برشا احمد ان شاء الله تكون فما مناسبات قادمه للقاءات مقبله, واحنا حكينا ربع ساعه نعرف شويه شويه شويه في حقك يا احمد المجري
2: ان شاء الله, احنا ماشيين ان شاء الله للفاقس ليله في
0: في قرقور هكا
2: قرقور ايام ثقافيه وبربي نحب من خلال هذيا نوجه مسيرج نقطة استفهام من مندوبية ثقافة السوسة على رأسها مدام جليلة, اللي أنا عندي 8 سنين ما دخلت السوسة وهي 3 سنين مندوبة كيف كيف, وكل مرة تكلمني تقولي في رمضان في شعبان في رجب في ليم وبعد يتعدى الصيف وبعد ما عشتز عليك التليفون, كذلك المندوبية الجهوية للثقافة بولاية المنستير اللي أخذ مرة تواصلوا معايا كلموني قبل 25 جويلية تقريبا 12 يوم قالوا لي نجمش تجينا لو 25 جويلية بالسوم هذية, معناتها السوم ما يجيش حق سنو وحق العازفين وانا قلت لهم اي من غدا جيت نشوف نلقاها 25 جويلية عيد الجمهوريه نلقاها ذات سخونه, تقول انت ما تلقاش عسكري, كلمتهم على التليفون وكلموا فنان اخر وفينا المول خدمت انا نحب نقول فنان رموش سلعه الفنان رو لا في حب يحطوني في الرباط اللي هي عندها سامبوري معناتها حاجه حدا رمزيه كبيره كبيره برشا بالو كانو بسوم يضحك ومجموعة كاملة معناتها أنا راني مش متهم أنا راني فنان ونطرح
0: على كل حال يا أحمد عندهم هم حق الرد
2: الأستاذ
0: كيما تعرف
2: لا مش حق الرد هذا اللي صار أنا مش حق الرد يا أخي باش نرد وتاني نقول لك سيف كامل عندنا 5 أو 6 عروض اللي هما سامحني كي تغنيهم تروح حزين على خاطر فنان كي يغني أستاذ راه يتفرهد أنت قلت العباد كي تشرح راهو يخرجوا كل زوند نيجاتيف اللي كان الفنان هذايا
0: أحمد سامحني راهو التوقيت بتاع الأخبار وتوقيت الأخبار مقدس, إن شاء الله نتلقاو في مناسبات قادمة, كنت سعيد جدا بهذا اللقاء, صوتك وصل بإذن الله وإن شاء الله نتمنى لك كل النجاح, إن شاء الله الليلة يكون فما نجاح زاد في جهة القرقور وإن شاء الله بمزيد من النجاحات ومزيد من الأعمال يا أحمد
2: بالفن نسترجع الوطن إن شاء الله
0: هذا هو يعطيك الصحة أحمد إن شاء الله في مصافحات قادمة, وإحنا هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد من وموجة وراء موجة, حب نشكر الفريق اللي صاحبني هذا المساء, ملتقانا إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين القادم, إلى اللقاء.

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في البرلمان بعد العطلة مباشرة في مواصلة عقد اجتماعاتها بمقترح قانون تقدم به عدد من النواب يتعلق بالحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وأفاد مقرر اللجنة محمد علي فنيرة في تصريح للأخبار أن الجلسات القادمة ستكون مع المختصين في مجال البيئة ومجال رسكلة النفايات فضلا عن وزير البيئة من أجل مناقشة مقترح هذا القانون المتكون من 23 فصلا موزع على 7 أبواب عرف فيها النواب مختلف أنواع الأكياس البلاستيكية من ذات استعمال واحد إلى متعددة الاستعمالات إلى المصنوعة من مواد متجددة وأخرى من مواد غير متجددة والقابلة للتحلل السريع من عدمه. طبعا لتوصية اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط انطلقت بلدية صيادة في أشغال هدم بناية السوق البلدية القديم. وفق مصدر من البلدية قدرت قيمة صفقة أشغال إزالة السوق ب 78,000 دينار مرسمة بميزانية سنة 25 و2000. ويشار إلى أن بلدية صيادة أنجزت سوقا بلديا جديدا دخل حيز الاستغلال مع مطلع سنة 25 و2000 بمساحة جملية تناهز 720 متر مربع تشمل فضاءات لبيع منتجات الصيد البحري والخضر والغلال واللحوم والدواجن بكلفة جملية ناهزت 920,000 دينار. تحتضن مدينة القيروان بمناسبة تنظيم الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة 98 حرفيا وحرفية يمثلون 21 ولاية. وفق ما فدى به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالقيروان طارق ناجي الذي أوضح أن تنظيم المعرض يندرج في إطار الخطة الوطنية للديوان الوطني للصناعات التقليدية لتكثيف وتنويع المعارض الجهوية والوطنية والدولية. أعلنت ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك يوم غد السبت 15 من أوت من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ليشمل منطقة عميرة الفحول خاصة أولاد لوصيف وأولاد فايزة وأولاد جمعة قرب المقبرة والصغيرات. وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام وذلك حال الانتهاء من الأشغال. أصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما قائلا إنه ينتهك حرية التعبير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين.
3: ليام معليام
2: معليين من العشرة لنصف الليل
4: وتبع الموجة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي.
0: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس أقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني. انت يا تونس أقوى مني. أقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
3: نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء العزيزة بليدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه الحصة المباشرة اللي إن شاء الله يا ربي نكون فيها أوفياء لكم باللحن بالكلمة، وإن شاء الله بعد شوية باش نستقبلوا ضيوفنا، ضيوفنا من مختلف الجنسيات اللي نزلوا ضيوف على المنستير وضمن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير في حصة خاصة وفي مواكبة خاصة. طبعا هذا المهرجان اللي يسوق لصورة تونس بالطبيعة من خلال إن كان على المستوى الثقافي، المستوى الفني، وأيضا على المستوى السياحي. مع ضيوفنا اليوم كما قلنا من جنسيات مختلفة باش يكونوا معنا على الهواء مباشرة، نحكي معهم تونس في عيونهم، المنستير في عيونهم، الأجواء اللي قضوها في بلادنا. الأكيد باش يكونوا بالطبيعة معنا باش يحكيوا على هذه الدورة، باش يحكيوا على المشاركات، على هذا الانفتاح على البلدان العربية والإفريقية والأوروبية أيضا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. محمد سيدية، عليا ونجوى يقولوا لكم مرحبا بكم في هذا اللقاء إلى غاية الساعة 7 مساء.

0: مساء الأنوار، مساء الفنون، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الاستماع إلى موجات إذاعة المنستير. من هنا نقدم أجمل التحايا لكل مستعملي الطريق. ربي معكم الناس الكل وين ما كنتوا قاصدين، ربي إن شاء الله سلامات لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. رجعنا معكم كما قلنا دورة متميزة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، وأهم ما في ذلك هو اللقاء والتلاقي وأيضا العروض المسرحية، الانفتاح على التجارب الأخرى في المستوى المسرح الجامعي بالطبيعة. وحنا نعرفوا أنه المسرح الجامعي هو رافد من روافد الحركة المسرحية العربية. معايا الحقيقة ضيفية هم اللي هما نعزهم برشا نحبهم برشا، من المغرب الشقيق، نقولوا المغرب عنا علاقات كبيرة برشا، علاقات حب ود، علاقات تعاون فني دولي في مختلف المجالات كذلك. المشي والجاي للمغرب يعني ما شاء الله، يعني من الكفاءات متاعنا، من المبدعين إن كان من الشق المغربي أو حتى من الشق التونسي. نبدأ ذيك باقة وارد راهية احتفاء بالمرأة التونسية هدى، فأنا نهديها لك الباقة وارد هذية، نقول لك كل عام وانت حية بخير، لأنه كي تقول تونس نقول المغرب، كي نقول المغرب نقول تونس، هكا ولا. هدى العبدي باحثة وأستاذة ومغرمة ومتيمة بالمسرح، هكا ولا. مرحبا بك، اهلا وسهلا هدى، نورتنا على موجة إذاعة المنستير.
1: شكرا جزيلا.
0: مرحبا. احنا كي نقولوا هدى العبدي نقولوا زاد كيف كيف خونا مبارك الفقير، هو ولد تونس، ولد المنستير، ابن زاد كيف كيف المسرح الجامعي بالمنستير. كنت التقيت به يعني في الدوره الاخيره، يعني الدوره 19 في المنستير، وكان في يظهر لي لجنه التحكيم ولا في ورشه،
2: كنت اطير ورشه مسرحيه،
0: تأطير ورشة مسرحية. المخرج والفنان المسرحي اللي نقول له أهلا وسهلا، وإحنا فرحانين بيك نكونوا معانا. مرحبا بيك خويا مبارك،
2: أهلا وسهلا.
0: نعم بي

0: ألتقي بصديقتي الفنانة، أقول فنانة وإعلامية متميزة، الأخت
1: شكرا.
0: نجوى. وسنوات أنني تلقيت معك في الدورة السابقة، صراحة استمتعت بتواجدك هنا، أعتبرك جزء لا يتجزأ من مهرجان الدول للمسرح الجامعي بالمنستير. بالنسبة للدور ديال المسرح، ممكن نعتبره داخل في السياسة الثقافية بصفة عامة، بأن المسرح يعتبر كأداة أو كوسيلة لخلق جسر التواصل بين جميع المسرحيين والفنانين، يعني بمختلف المشارب ديالهم من كتاب ومؤلفين وممثلين، ويعني أعتبر المهرجان يعتبر نقطة أساسية لكل المواهب الشابة خاصة في إطار المسرح الجامعي. أعود بك أختي نجوى حتى للشعار الجميل اللي اخذها المهرجان.
1: نعم،
0: الشعار المهرجان هناك أقول فكر مبدع
1: وشباب
0: يغير.
1: فهذا
0: يحمل الجواب في حد ذاته.
1: نعم،
0: فأعتبر هذا المهرجان فرصة للشباب، لأن هذه الأفكار لا يمكن أن تترجم بدون شباب. فلهذا أعتبر أن المسرح هو يبقى بالنسبة للواجهة حتى سياحية. فمدينة فتونس نحن هنا من أجل المسرح، لكن اكتشفنا تونس بثقافتها بفنونها بجمالية تونس المنستير وكل ما تحمل.
1: وأيضا نقطة مهمة كما قلت، يعني المهرجانات هذه تفتح مجال صحيح للطالب أو للهاوي في ميدان المسرح أنه يكتشف وأنه يجرب وأنه يدخل غمارة تجربة في الإطار هذية، وأيضا ينفتح على تجارب إبداعية أخرى لطلاب ما شاء الله قاعدين يتطوروا معناها، وإحنا التطور خاصة مع المسرح في عصر الرقمنة. فنلقاو زادة نقطة أخرى مهمة جدا، العديد من المهرجانات والمسؤولين على هذه المهرجانات بالطبيعة أنه تكون عندهم رؤية من خلال كما قلت السياحة الثقافية، أنهم يسوقوا لبلادهم من خلال المهرجانات هذه، إن كانت المسرح الجامعي أو المسرح الاحترافي أو العديد من المهرجانات الأخرى في مختلف المجالات اللي تفتح باب كبير برشا لسياحة بديلة، اللي هي السياحة الثقافية، اللي هي تندانس أنا نقول معناها توا، هذه هي السياحة الثقافية اللي عالميا على مستوى عالمي أصبح التسويق والترويج إلى المنتوج، منتوج جديد اللي هو المنتوج الثقافي اللي هو قاعدين نشوفه فيه على الفيترينات، يعني في مختلف الدول خاصة العربية والخليجية بالذات، يعني
0: صح
1: ولا
0: صح؟
1: نعم،
0: هنا ممكن أقول بأن حتى لأن وحينما تحدث عن سياسة هي سياسة ثقافية وسياسة في إطار السياحة الثقافية، فحتى محتوى العروض المسرحية فهي تعكس واقع لكل فرقة لكل دولة، ومن خلال هذا المنتوج فنحن نقوم بالترويج لثقافتنا، لثقافتنا منتوجنا الفني، وهذا المنتوج يعكس واقعنا ويعكس حتى المستوى على جميع ما في اقتصادي واجتماعي. لهذا أنا أؤكد بأن المهرجانات أصبحت لها دور فعال في التسويق للمنتوج، وما قلش حتى المنتوج الثقافي، حتى المنتوج السياحي وحتى الاقتصادي لما
1: فما إدارة للحركة الاقتصادية، يعني
0: الناس اللي يقومون بزيارة المهرجان وهذه الوفود، فلا بد أن تقوم بشراء مقتضيات وقمت اكتشاف المحلات التجارية، اكتشاف الفضاءات، فلا بد أن تقوم بالتزود ببعض الذكريات وبعض الأشياء، فها بشكل أو بآخر تكون قد ساهمت في المنتوج طبيعة الترويج لهذا الاقتصاد.
1: نعم.
0: البلد
1: هدى، مرحبا بك هدى في المنستير، لأول مرة يظهر لي في المهرجان، لأول مرة. أنا سعيدة جدا بلقائك لأنكم كنتوا استضفتونا في مهرجان عكاظ الدولي للمسرح بمراكش، ومراكش الجميلة، مراكش اللي عندها طابع خاص يعني في المغرب، واللي هي منطقة سياحية بامتياز، واللي تسوق بالحق لي معناها منتوج مختلف، يعني مختلف إلى جانب الموروث متاعها، لكن فما خصوصية حتى في العروض، حتى يعني في نوعية المهرجانات التي موجودة في مراكش، يعني تختلف على نقول أنا الولايات الأخرى أو المناطق الأخرى. صحيح ولا هدى؟
2: نعم، أولا بداية أنا سعيدة بالتواجد في إذاعة المنستير، الإذاعة التي أتابعها أنا من المغرب شخصيا، أتابع برامجها، وأكون سعيدة جدا بالمادة الإعلامية التي تقدمها، وأستغل الفرصة لأحيي بحرارة وأشد بحرارة على كل قيمين على هذه الإذاعة. وفي الحقيقة أنا أعتبر أن المهرجان، أي مهرجان كيفما كانت تيمته جامعي احترافي مدرسي خاص بالأطفال مونودرام كيفما كان،

0: هو في الحقيقة يمكن اعتباره سفر.
1: نعم.
0: المشاركة فيه تعتبر سفر في رحاب الفن.
1: نعم.
0: هذا السفر لا تقاس مسافته بالخطى، بل تقاس أكثر بالتجربة التي يتركها في النفوس.
1: نعم.
0: لأن داخل المهرجانات نكتشف أن المسرح ليس له حدود، لا تحده جغرافيا، ولا تقف اللغات عائقا أمامه، لأنه المسرح في حد ذاته لغة كونية، إن صدقت أشرقت، وإن كانت لها رسالة يكون لها أثر إيجابي في المجتمع. لماذا؟ لأن كل مشاركة سواء كانت وطنية أو دولية فهي تأتي بقضايا تعبر عن قضايا الإنسان، عن اهتماماته، عن انشغالاته، عن الطموحات التي يطمح لها. وبالتالي فإن العروض التي تقدم على المنصات ليست من أجل العرض، ولكن من أجل صناعة الوعي. لذلك أنا شخصيا أرى أنه يجب دعم هذه التظاهرات الفنية والثقافية بشكل كبير، لأن دعمها يسمح بتحقيق الرسالة التي ينشدها عشاق الفن، وهي جعل المسرح جسر بين الإنسان والإنسان.
1: نعم.
0: مجال للمعرفة، مجال لصناعة الوعي، للتعريف بثقافة وتراث الدول.
1: نعم.
0: فرصة للاستفادة من تجارب مختلفة، ليس استنساخها أبدا، بل الاستفادة منها وصناعة مسرح جديد والإبداع في رؤى جمالية جديدة تستجيب لتطلعات العالم المعاصر الذي نعيشه بالدرجة الأولى اليوم. لأننا إذا لم نواكب العصر لن يكون عندنا جمهور،
1: سيفوتنا طبعا، سيفوتنا القطار والركب
0: ويصعب حتى استقطاب الجمهور، لأن الجماهير تختلف من جيل لجيل.
1: صحيح.
0: والتفاعل ديالها مع ما نقدمه أيضا سيختلف.
1: نعم.
0: وبالتالي يجب أن نسير الركب.
1: بي خلينا ناخذ ساعة قراءة في جولتك في المهرجان، إلى جانب يعني الدور الأكاديمي ووجودك بالطبيعة في الفرجة والتلقي كما أي متلقي كان، لكن كانت لك فرصة أنك باش تكون في جولة إلى مدينة المهدية عاصمة الفاطميين. كيفاش عشت الأجواء هذه لأول مرة أنك تكون معناها بيننا؟
0: أولا أنا أشد بحرارة على اللجنة التنظيمية للمهرجان، لأنها اختارت ضمن فعاليات المهرجان القيام بجولة سياحية.
1: نعم.
0: ربما إذا لم تكن أولا لم تنظم، ربما لم يتح الفرصة للكثيرين لمشاهدة هذه المنطقة الجميلة جدا، ناسها الطيبين أيضا. وأنا أحيي في الشعب التونسي رحابة الصدر وحسن الاستقبال لكل وفود التي جاءت. فأنا شخصيا منذ وطأت قدمي مطار قرطاج أحسست أني في بلدي،
1: وأنت في بلدك
0: أحسست كأنني
1: في بلدك
0: غريبة، لا كأنني لم أنتقل، كأنني في داري بين أهلي وناسي، وهذا كان له أثر إيجابي جدا على نفسيتي.
1: نعم.
0: كأنني أنا بجوار العائلة.
1: نعم. وحتى الصور اللي شفناها الحقيقة اللي معناها قمت بنشرها على صفحة الفيسبوك كانت أكبر دليل على هذه الفرحة، بالرغم من حرارة الطقس وانقطاع الماء فهذا ما يخليش الإنسان إنه يعيش اللحظة، وإنه استثناءات هذه استثناءات بالطبيعة.
0: والله الأجواء التي كانت في المهدية كانت أجواء جميلة جدا.
1: نعم.
0: حتى تم أولا استمتعنا بالمنظر الخلاب لي، ومنظر طبيعي رباني خلق.
1: صحيح.
0: أيضا حتى الفقرات التي قدمت التنشيطية زادت الجو رونقا وجمالا.
1: نعم.
0: أعطتنا فسحة للاستمتاع أكثر بهذا المنطقة. أما الأشياء الأخرى، انقطاع الماء إلى غير ذلك، هذه أشياء ثانوية أبدا لن تحرق متعة اللقاء.
1: الله الله الله. مشيت سقيفة الكحلة، شفت سقيفة الكحلة وين هذا المعلم الجميل،
0: وركبت على الفرس.
1: صح صح صح، هذه أجواء حلوة برشا. بي يعني كي نحكيه على اليوم مسارات المسرح اليوم اللي قاعدة تقوم الجامعي في مختلف الدول العربية، وأصبحت حتى مهرجانات بدأت يعني الآن وهنا، أصبحت يعني ما شاء الله عندها باع وذراع، وأصبحت عندها صيت، وأصبحت عندها إشعاع وانتشار، وأيضا منفتحة على المهرجانات الأخرى فاتحة يديها للأكاديميين اللي قاعدين نشوفوا فيهم إن كان من خلال الورشات الندوات، وهذا اللي يخلق التقارب واللي يخلق الحميمية والانفتاح. حكا ولا أخويا مبارك.
2: صح أختي نجوى، دعيني أقول لك بأن مهرجانات المسرح الجامعي لها نكهة خاصة. لماذا؟ يتجمع النخبة المثقفة، الطالب، الأستاذ الجامعي. وحينما نتحدث عن النخبة المثقفة فلها لغة تواصل من نوع خاص. أما تواجد المحترفين فأعتبر أن المسرح الجامعي هو جسر للاحتراف. فهو جسر الاحتراف، يعني عادة بالنسبة للتجربة المغربية عايشتها عن قرب لسنوات، معظم الفنانين الذين صنعوا لأنفسهم تجارب مسرحية لمستوى في الاحتراف فهم أتوا من المسرح الجامعي. والمسرح الجامعي حينما يكون طالب وليس حتى مكون على مستوى المعاهد المسرحية، هناك خريجي كلية تجارة، كلية حقوق، كلية الأداب، ولكن رغم ذلك، رغم تعدد المشارب، أبوا إلا أن يكونوا أن يفرضوا أنفسهم على خشبة المسرح. وتكونوا تكوينا أكاديميا يوازي ذلك الذي شاهدناه ونتابع على الساحة الفنية بالمسرحية، أقول تخصص مسرح. إذن أقول لك بأن المسرح الجامعي هو ولاد، المسرح الجامعي أرض خصبة، المسرح الجامعي فضاء أعتبره جميل،
1: وطاقات إبداعية قادرة أن تكتشف من خلال
2: تخلق الحدث. لماذا؟ حتى ذلك، لأن حينما يلجأ الطالب إلى فضاء الجامعي لابد أن تكون ميولات. لن تطريق فراغ، كل واحد يجداته في التشكيل، في رسم، وحينما يكون الطالب هذاك الذي يشعر بفراغ وغياب تكوين يكون في أو مثل حاجة للعطاء أكثر للبحث. أكثر دائما يشعر بالنقص، أقول أنا ليست لدي، فيكون بحثه عن طريق أنشاد تكوينية، عن طريق المتابعة، عن طريق القراءة. يوما ما سنشاهد جيل يصنع الحدث، لأن المسرح الجامعي كأبو الفنون أظن بأنه في أمس الحاجة إليه حتى نغير هذا الواقع.
1: وللدعم كما قالت يعني هدى، الدعم لهذه المهرجانات الحقيقة اللي لقي إشكاليات كبيرة، اللي هي حاستها يعني مخنوقة نوعا ما، يعني فالجمهور موجود، الهاوي، الطلبة موجودين، الأكاديميين موجودين. يعني
2: هذه النقطة يجب أن نشير لها. يجب على الجهات المسؤولة، الجهات الوصية، وتحدث بكل صراحة.
1: لا مش في تونس فقط، يعني حتى على المستوى العربي،
2: العربي،
0: حتى العالم.
1: العربي أيوة، حتى في العالم.
2: أختي نجوى، اليوم اللي تفكر فيه الجهات المسؤولة الوصية على القطاع، سأقول وزارة التعليم العالي أو وزارة الثقافة، بأهمية المسرح بالنسبة للمجتمع، سنكون على يقين بأننا سنصنع ثورة فنية ثقافية تؤثر على جميع المجالات بما فيها اقتصادية واجتماعية. نكون على يقين،
1: مش اقتصادية واجتماعية فقط، زيدة حتى سياحية، لأنها هي تو بتروج. يعني
2: دعيني أتحدث عن تطور حضارة.
1: احنا تول
2: حضارة،
1: أي مشكل تطور الحضارة، أي مشكل متاع دولة إنه تقول لك باش الحركة الاقتصادية تدور، وكيفاش نجم نعمل جذب يعني للسياح اليوم عن طريق الثقافة. عن طريق الثقافة. ما عندكم مجال إلا عن طريق الثقافة. كل السبل اللي جربتوها ما كانتش أكثر من الثقافة. أنا شفت في مهرجان عيساوة مهرجان عيساوة، والعديد من المهرجانات المختصة، كما مهرجان عيساوة بمكناس الإسماعيلية، العاصمة الإسماعيلية، فجمهورها كان رهيب. وكان فما، أنا حتى عملت يعني ديزانترفيو مع الناس اللي كانوا حاضرين، يقول لك أنا برمجت الرحلة متاعي من خارج حدود الوطن على هذا المهرجان. فإنك جبت جمهور آخر من خارج حدود الوطن، إن يكون معناها جمهور من الأجانب أو حتى جمهور معناها من أولاد المغرب اللي هما معناها من الجالية المغربية خارج حدود الوطن، فلهنا مكسب. أنا راه إنه مكسب لازم للدعم.
2: مكسب هذا الشخص الذي تحمل عناء السفر، فلا بد أن يلجأ إلى الفندق، لا بد أن يلتزم مشتريات الشيء. إحنا نساهم في اقتصاد بشكل آخر.
1: صحيح.
2: ونقوم هنا على تربية ذوق الشعب، نخرج من الطابع العادي أن كنا لأن إحنا اللي خصنا نهبطوا عند المتلقي، وإحنا اللي خصنا نهبطوا عنده، الفن هو اللي خصو يقلب على المتلقي.
0: وهذه الحيل فكرة جديدة.
1: أن
0: مهرجان المسرح مش تخصص وزارة الثقافة. لازم الكل يدفع يدعمه،
1: كل المؤسسات
0: تدعمه. لأنه عنده علاقة بكل ما يدور في البلد، سواء سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو سياحيا أو في أي مجال له تأثير.
1: هذا استثمار في الثقافة، هذا استثمار آخر.
0: استثمار في الإنسان بالدرجة الأولى، في الإنسان، استثمار في المجتمع، لأنني كيف أخاطب المجتمع؟ يجب ليس بلغة القسوة والصوت، ويجب أن أخاطبه بلغة الفن، لأن تحرك مشاعره أكثر، تقرب مني أكثر، تسهل عليه يفهم الرسالة، نصنع الوعي.
1: نعم، يعطيكم الصحة. أنا الحقيقة نستمتع بحضوركم معي في هذا المساء، وللحديث بقية هدى، ما زلنا نتفرج وما زلت الفرجة يعني متواصلة. أستاذ مبارك ما نجمش نحكي على خاطر معاها، لأنه هو في لجنة التحكيم. فلي معكم لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله، باش نحكيه على مستوى العروض، باش نحكيه على تطور العروض، باش معناها ما نحرقوش المهرجان بالطبيعة اللي هو باش يبوح بأسراره. وشكون احنا راه حتى التتويج نسبي، راه التتويج هذا معناه شكلي احنا شكلي، المهم الاعمال، شكون الاعمال اللي هي ماشيه في مسار صحيح، هذا هو من خلال الاكاديميه.
2: ومجرد المشاركه هو التتويج. نعم. انا بالنسبه لي مجرد الطالب. نعم. انه يحضر للمهرجان من خلال الورشات، من خلال ندوات، هذا تكوين بشكل أو بآخر،
1: أو بآخر. نعم. أن المهم هو ده اللي هي استمتعت بالجولات وبالخرجات وبوجودها معنا وبخرجتها المهدوية، وإن شاء الله يا ربي فرصة أخرى تكون باش تلبس اللباس المهدوي. وتعرف اللباس المهدوي هو من أجمل اللبسة التقليدية اللي تتميز بها المهدية، وما أدراك ما المهدية، فقط أنك تنزل على الشيخ ذاك الجوجل وتحط معناها لباس المهدية التقليدي. صح. اللي هو من أجمل نجم نقول اللباس التقليدي على مستوى وطني، وحتى عنده صيت وأثر كبير برشا في المستوى الدولي. شكرا لك هدى، شكرا لك أستاذ مبارك على هذا اللقاء. احنا مازلنا بالطبيعة في تغطية مع ضيوفنا اللي يكونوا معنا بعد قليل، تونس في القلب وتونس في البال، ومرحبا بكم أشقائنا المغاربة. هدى نلتقي إن شاء الله.
2: شكرا أختي نجوى، شكرا للاستقبال، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. محمد يلا نوصل الرحلة. بكري كنت صغير لسه نتعلم.

0: كل الإيقاعات نهديوها لضيوفنا الكرام ضمن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير في دورته العشرين. حبيت نقول تحية كبيرة برشا اليوم أنغامنا ما بين أنغام جزائرية مغربية سورية فلسطينية من سلطنة عمان, يعني من كل البلدين اللي شرفتنا في هذه الدورة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في العزيزة بلادي, وهذه العزيزة بلادي اللي تفتح أبوابها لكل الجنسيات باش يكونوا معنا من خلال هذه المهرجانات, وأيضا من خلال زيارتهم إلى تونس في صيف 2026. تحية كبيرة برشا لأستاذنا هاشم غزال المخرج, هاشم غزال الممثل, وهو مدير مركز فنون الأداء بسوريا الحبيبة, سوريا الشقيقة, سوريا اللي الحقيقة نحمل لها شوق كبير برشا إنه إن شاء الله يا ربي في قادم الأيام نكونوا في سوريا, هكا نعملوا تغطية إعلامية في إحدى مهرجاناتها. مرحبا بك, أهلا وسهلا أستاذ هاشم.
1: مرحبا فيكم, أهلا وسهلا فيكم. أنا سعيد بوجودي بيناتكم هون بالمنستير, مدينة المحبة, مدينة الجمال. إن شاء الله قريبا منكون نحن منلتقي بمهرجان مسرحي مهم في سوريا. الأمور تسير نحو الأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله, فرحنا, هذا معناه خبر إيجابي. طبعا أستاذ هاشم أنت ابن المسرح الجامعي, وأنت خاصة المنستير, وعندك علاقة كبيرة برشا معناه بتونس وبالمنستير خاصة. وإحنا حكينا كنا في مسقط وفي سلطنة عمان في آخر دورة للمهرجان, مهرجان المسرح العربي, وحكينا برشا معناه في التفاصيل حول الموضوع هذا. نعم,
1: حقيقة أنا بالمسرح الجامعي في سوريا منذ عام 1984 دون انقطاع أبدا,
0: القيدوم يعني.
1: أما عن موضوع المنستير فأنا بالفعل بشكل أو بآخر ابن المسرح الجامعي في المنستير, فقد شاركت في 6 دورات من المهرجان, دورتين بعروض مسرحية ودورتين كضيف ودورتين كعضو لجنة التحكيم.
0: نعم.
1: وإلي الفخر جدا أنه أنا فائز بالجائزة الكبرى في إحدى هذه الدورات.
0: نعم, والحمد لله. كن نرجع معك بالذاكرة إلى المنستير وإلى أجواء المنستير, ماذا تتذكر أكثر يعني؟
1: عندما دخلت المنستير أول مرة فشعرت أني لم أغادر اللاذقية, أنا ابن اللاذقية, الساحل السوري على نفس الشط, شط البحر الأبيض المتوسط. أحسست أني لم أغادر اللاذقية, تلامست بشكل أو بآخر حواريا مع شعب المنستير, الشعب الطيب الجميل الذي يرحب بكل ضيوف تونس الخضراء. ثم انتقلنا إلى أحلى الذكريات, ذكريات فاطمة برقيبة, وتجمعنا على المساءات المليئة بالمحبة والموسيقى والشغف والمسرح
0: والتلاقي والتناغم.
1: في الدورة الأولى أكثر من 22 دولة عربية وأوروبية يتلاقون في نفس المكان, يأكلون من نفس الطعام, يسهرون سوية, يتحدثون. هذا شيء ملفت, لفت نظري, كان لأول مرة أشارك بمهرجان مهم بهذا.
0: هذه خصوصية مهرجان المنستير. كم من مهرجان أنت كنت يعني على مستوى العربي؟
1: أنا شاركت في مهرجان منستير, شاركت في مهرجان فاس الدولي, شاركت بمهرجان بالأردن, أكثر من مهرجان بالأردن, شاركت في مهرجان في العراق, شاركت. نعم. ولكن خصوصية مهرجان المنستير حقيقة تكمن في موضوع هذا الكم الهائل من من الناس الجامعيين اللي بيلتقوا في مكان واحد لمدة تزيد عن 7 أو 8 أيام, نتبادل من خلالها الأفكار, ونتبادل من خلالها العروض المسرحية, ونتنافس بكل محبة. ويلفت نظري دائما بهذا المهرجان بأنه الفائز الجميع يرحب بفوزه رغم المنافسة, كأن نقول نتنافس على الخشبة على الركح, لكننا في خارج هذا المكان نميل إلى المحبة, إلى التعارف, إلى الأخوة, إلى كل شيء جميل. ذكرياتي بالمنستير كثيرة جدا, لا تحصى حقيقة, لا تحصى. مجموعة كبيرة من الأصدقاء استطعت إنه أعمل علاقات صداقة متينة. نعم. معهم في المنستير. أذكر يعني كتير أشخاص وما بدي حدا يزعل مني، لكن من الأشخاص اللي راحوا لعنا سوريا الفنان المعروف الكبير الكوميديان خالد بوزيد اللي كان لي كتير شرف إنه ينوجد بسوريا بعدة مهرجانات وكان نستضيفه. أنا أود بكل بساطة أن أوجه تحية من القلب لعراب هذا المهرجان، عراب هذا المهرجان الذي ما فتئ يقدم الخدمات، يقدم كل شيء حتى بعد أن غادر هذا المهرجان، لكنه كل يوم أراه في المسرح يقدم الماء، يقدم لي الفنان الكبير العظيم فتحي بن عمر.
0: نعم، تحية كبيرة
1: لهذا المسرحي المتميز اللي هو يمتلك مشروع مسرحي قلما أن يوجد في أشخاص في الوطن العربي.
0: نعم، شكرا لك أستاذ هاشم. طبعا هذه بلادك تو أصبحت أنت يعني عذقار في هذا المهرجان وابن مهرجان المنستير الدولي. خليني رحب بضيفي أيضا أحمد المجرفي، رئيس الوفد من سلطنة عمان، رئيس مركز شؤون الطلبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية عبري، هكا يعني نطقي صحيح بسلطنة يا
2: ما شاء الله.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذنا، نورتنا في المنستير ضمن هذه الدورة 20 لعميد المهرجانات مهرجان الدولي للمسرح الجامعي. كيفش عشت هذه الأجواء وخاصة الرحلة إلى المهدية؟ مزيت ما حكيش معك الرحلة إلى المهدية.
2: نعم، شكرا جزيلا أستاذ، شكرا على الاستضافة. وحقيقة منذ وصولنا من بداية اليوم الأول وصولنا إلى تونس شعرنا يعني بين أهلنا وبلدنا وأحبانا في تونس الحبيبة وتونس الشقيقة، شعب طيب وشعب مضياف، وخاصة نحن يعني لأبناء السلطنة فكل التقدير والاحترام. ونشكر أيضا يعني جميع
0: القائمين يعني على المهرجان والفرق الموجودة،
2: الفرق الموجودة اللي حقيقة اللي استضافونا، وأيضا كنا يعني موجودين يعني معاهم في المكان برقيبة، يعني حطومة برقيبة. فحقيقة يعني جمع الوفود يعني كلها، احنا نعتبر هذه المشاركة الوحيدة من السلطنة اللي شاركنا فيها يعني في المهرجان بالمهرجان الدولي بمسرحية اللمد. وحقيقة يعني العرض كان عرض السلطنة كان بالأمس على الساعة 9 المساء،
0: قصدي جميلة جدا، ما نخليش نأثر الساعة على لجنة التحكيم. لجنة التحكيم ما نش تحكي معها يا لجنة التحكيم،
2: وأصداء يعني
0: ما حكيناش احنا للجنة التحكيم هكا ولا لي أستاذ أحمد ذي. نعم،
2: وأصداء يعني جميلة كانت وطيبة يعني الحمد لله رب العالمين. فحقيقة يعني تجربة كانت طيبة. أيضا أنا رئيس الوفد وعندي مشرفين إداريين وطاقم الوفد يعني بالكامل أيضا يعني الحمد لله مستمتعين يعني كثير بوجودهم يعني في المنستير. والحمد لله رب العالمين، يعني أول تجربة بالنسبة لنا، يعني التجربة الأولى للسلطنة، مشاركة يعني طيبة. ونشكر يعني جهودكم وجهود القائمين.
0: شكرا لك أستاذ أحمد. بتبيع احنا كي نقولوا سلطنة عمان راهو تونس علاقات ضاربة في القدم، احنا نقولوا علاقة كبيرة برشا، علاقة تعاون دولي ومش حتى دولي، يعني محبة كبيرة وود كبير. وإحنا نعرفوا إنه عنا جالية كبيرة برشا معناها في سلطنة عمان في مختلف سلطنة الساعة. وإحنا نتفكر هكا، نتفكر نرجع بالذكرى إنه أكثر الأكاديميين وخاصة الأساتذة والإطار التربوي اللي موجود في سلطنة عمان نقدم لهم تحية كبيرة برشا. فما زادة اللي خرجوا على شرف المهنة نقدم لهم تحية، لكن ديما كي يحكيوا على سلطنة عمان يرجعوا برشا بمحبة كبيرة برشا إلى السلطنة. إن شاء الله احنا نقول إن شاء الله بالتتويج. المهم ما قلت ليش الساعة شنو المهدية عاصمة الفاطميين المهدية؟
2: نحن للأسف الشديد يعني
0: ما رحت،
2: يعني ما رحنا المهدية، ما رحت لأنه الطلبة كانوا على
0: يعملوا في برايف
2: على تقديم العرض
0: طبعا.
2: كنا من الصباح يعني موجودين في صباح يعملوا الطلبة بروفات وأيضا تجهيز تجهيز يعني المسرح. فحقيقة الأمر يعني هم حابين يروحوا إلى المهدية، لكن حاولنا فيهم قلنا إن شاء الله بنروح يعني في وقت يعني آخر
0: إن شاء الله.
2: وحاليا نحن نريد يعني نقدم عرض طيب لنشرف فيه يعني البلد ون ونقدم عرض يعني يمثل يعني السلطنة في بلدنا الحبيب يعني تونس.
0: شكرا لك أستاذ أحمد حللت أهلا بيننا، وإن شاء الله يا رب إحنا مازلنا مواصلين لقاءنا بالطبيعة معكم في هذا المهرجان. بعد يومين يظهر لي معنا سيسدل الستار على هذه الدورة وستبوح بأسرارها بالحق ما نشكون. لكن ديما احنا استاذ هاشم انه حتى المشاركات والجوائز هي شكليه باش نعرفوا احنا، المهم المشاركه، المهم الانفتاح، المهم اليوم المسرح الجامعي يعيش يتنفس انه موجود على الساحه، انه دوره دور كبير برشا في الحركه، هو رافد من روافد الحركه المسرحيه العربيه. ف وانا نعرف كل مسرحي انطلق من المسرح الجامعي تلقى عنده حنين كبير برشا.
1: بالضبط
0: هكا ولا
1: بالضبط
0: صح.
1: حقيقه هو المشاركة في مهرجان مسرحي هي بحد ذاتها جائزة.
0: نعم.
1: لمجرد قبول هذا العرض أن يظهر في أحد المهرجانات فهو جائزة.
0: نعم.
1: تبقى المسائل الجوائز التي تمنح من لجان التحكيم مسألة يعني تحتاج إلى الكثير من الشرح، لكنها بالمجمل لابد من فائز، لابد من عرض أجمل، لابد من ممثل أفضل، لابد من مخرج أفضل أيضا. ولكن كنت حكيت هلا من شوي عن أثر المحبة اللي عم تجمع هدول الناس، هدول الطلاب الحلوين اللي عم يجوا وعم يعيشوا مع بعضهم عم يتعارفوا. أنا إلي الشرف كمان لحتى أذكر لك حادثة، إنه أحد طلابي في الدورة اللي أخذنا فيها الجائزة الكبرى بعد فترة جاء لمنزلي. أنا أحببت طالبة تونسية فماذا تنصحني؟ فقلت له إنه اطلع على تونس وتكلم وتزوج، وهو تزوج منها وحاليا مقيم في تونس.
0: يعني تشابك
1: العلاقات. فهي حالة إنسانية بديعة جدا وجميلة جدا أن نتلاقى، أن نتحدث، أن نصبح أخوة بكل معنى الكلمة.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: بالمحبة بدينا لقائنا، وبالمحبة نختم لقائنا. أستاذ هاشم نعم حبيت تقول كلمة؟
1: حبيت أنا بس كمان وجه تحية كتير كبيرة لعرب هذه الدورة الأستاذ حمادي على هذه الدعوة الكريمة، وعلى الثقة الكبيرة اللي منحوني إياها بأن أكون لدورة أخرى عضوا في لجنة التحكيم. تحية لجميع الوفود العربية اللي والأوروبية والأجنبية المشاركة في هذا المهرجان. عم روح أنا على فطومة بركيبة، عم شوف مقدار المحبة المنتشر هناك. شكرا لإذاعة المنستير اللي دائما دائما هي تدعمنا، اللي دائما
0: يا مرحبا
1: تتابعنا من قريب أو من بعيد.
0: شكرا لكم. شكرا الأستاذ أحمد على الحضور وتلبية الدعوة لإذاعة المنستير.
2: شكرا جزيلا أستاذ على الاستضافة، وشكرا لإذاعة
0: المنستير. إن شاء الله.
2: وشكرا جزيلا لإدارة المهرجان والمركز الثقافي.
0: نعم.
2: بالمنستير على يعني من هذا الفرصة للمشاركة مع باقي الوفود يعني من الدول المشاركة، وشكرا جزيلا.
0: شفتوها محليها بلادي بكل الجنسيات هذه تونس اللي تستقبلهم. شكرا لكم، نتلقوا بكم إن شاء الله عن قريب. احنا مازلنا مواصلين معكم العزيزة بلادي إلى غاية الساعة 7 مساء، ابقوا معنا.
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: تمام 6 عبر موجات إذاعتنا.
6: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
5: نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر عاصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. انطلاقا من يوم غد زيادة حصة المهدية في ماء الشرب، واستياء المشاركات في معرض تسويق المنتجات بالقرية الحرفية بزغوان من ضعف الإشهار والترويج للمنتجات والمعرض، وصدور تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي ومحمد علي البوديري وزير التربية السابق كاتبا عاما للمجلس. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. تقرر بولاية المهدية زيادة حصة المهدية من مياه الشرب انطلاقا من يوم غد وفتح الماء لمدة ساعة ونصف يوميا بمنطقة برج الرأس. نادر اسماعيل تابعت الموضوع.
6: شهدت منطقة برج الرأس من معتمدية المهدية وقفة احتجاجية للأهالي تنديدا بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب لمدة تناهز الأسبوعين. وقد انعقدت اليوم في ولاية المهدية جلسة عمل جمعت والي المهدية السيد أنيس العذاري بالمسؤولين عن شركة استغلال وتوزيع المياه وعدد من النواب وممثلي عن أهالي برج الرأس. وقد تم الاتفاق على زيادة حصة المهدية من مياه الشرب ما سيسمح بفتح الماء لمدة ساعة ونصف بمنطقة برج الرأس يوميا انطلاقا من يوم غد إلى أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة القادمة. وللتذكير فإن ولاية المهدية شهدت هذه الصائفة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية والمناطق الداخلية بسبب تضاعف الاستهلاك من جهة وعدم دخول محطة سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال من جهة أخرى. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
5: وفي موضوع جهوي آخر، عبر عدد من الحرفيات المشاركات في معرض تسويق المنتجات بالقرية الحرفية بزغوان عبرن عن استيائهن من ضعف الإشهار والترويج للمعرض على الرغم من المنتجات المعروضة، وهو ما أثر سلبا على عملية البيع والإقبال. الحرفيات وفي تصريح للزميلة حنان العباسي طالبنا بمساعدتهن على تسويق المنتوج في معارض كبرى.
7: ضعف في الإقبال وسوء تنظيم هي الكلمات التي وصف بها عدد من الحرفيات معرض المنتوجات الحرفية لعدد من النساء بالقرية الحرفية بزغوان مطالبين بمساعدتهن في تسويق منتوجاتهن في معارض كبرى.
8: أنا حرفية سيوث في نسري على ترشيب، أما بالنسبة للإقبال ما تماش تماش خدمة ما تماش تماش معناتها باب الخدمة.
9: حرفية في تقطير الأعشاب والزهور، الناس اللي حطونا فيها إقبال 0%. موقع ماهوش سياحي والوقت زاد الوقت غير مناسب، مثلا نجوا 8 يكملوا ماضي ساعة كيف شد إدارة. والمعرض لو إحنا خدمتنا هي فرص وأوقات.
10: جبت كليزة طرف لي وعطشية نسر وزهر وعنا لهنا لحلو طو زعون سكونة برشا من ذبينا كي عمنا مع عمزو هنا ومن أي أخر.
7: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
5: قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البوديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما قرر رئيس الدولة تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العربي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العنادي ومحمد سيف الله بن عياد بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ودعا رئيس الدولة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين 17 أوت الجارية. في موضوع آخر، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا ثلاث حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نشاط على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية تحت شعار الشط لنا الكل. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 أوت الجاري بشاطئ جمرت و23 بنابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة يوم 26 من أوت الجاري. سيريل فرشيشي المسؤولة على المصلحة مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وأكثر تفاصيل.
11: على إثر التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ، فما معناها كونتيتي رهيبة من النفايات على شواطئنا، وإحنا معناها كوكالة كنا معناها من جوابينا معناها نرفع في النفايات يومياً. تعرفوا اللي النفايات على شواطئ معناها يعني حاجة مضرة ياسر بالكائنات الحية وبالشاطئ ويعني حتى بالمنظر، وحتى معناها سياحنا كي يجيو تخلي انتباه خايب على بلدنا. قررنا انه نحاولوا نوعيو. دونك عملنا برنامج تحسيسي وتوعوي على في 3 مناطق، 16 اوت جمرت، 23 اوت نابل، و 26 اوت سوسة. مرحبا زادة بالناس الكل اللي يحب بلاده، مرحبا بيه. ما نحاولوا نعملوا حملة نظافة زادة اون باراليل. علاش احنا هذية؟ هدف هو تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشاطئ، وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات والبيئة الساحلية.
5: وفي موضوع متصل بالبيئة، تنطلق لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بعد العطلة البرلمانية مباشرة في مواصلة عقد اجتماعاتها بمقترح قانون تقدم به عدد من النواب يتعلق بالحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وقد أفاد مقرر اللجنة محمد علي فنيرة في تصريح للأخبار أن الجلسات القادمة ستكون مع المختصين في مجال البيئة ورسكال النفايات، فضلا عن وزير البيئة، من أجل مناقشة مقترح هذا القانون المتكون من 23 فصلا موزعة على 7 أبواب.
12: واقتراح من السيد النواب في القضاء ولا عدم استعمال معناتها الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة، هو مقترح جدي. وهذا علاش اللجنة معناتها انطلقت في جلسة استماع لأصحاب المبادرة، وجلسة دي كنا باش نحاولوا نفهموا فيها المقترح هذايا والاتجاه معناتها في كونه استعمال أكياس بيوديغرادابل اللي في ظرف سنة ونص ما عادش تلقاها، الكيس كي تسيب في الطبيعة ما عادش تلقاه. ثم اقتراح للمنع، واقتراح معناتها في استبدالهم بأكياس غير مضرة للبيئة ولا أكياس صديقة للبيئة. المقترح هذايا اللجنة باش تواصل فيه الاستماعات إلى وزارة البيئة وإلى بعض المختصين. دونك هذا القرار اللي خذته اللجنة. يهمنا باش نفهموا كونه الأكياس هذه بيوديغرادابل ثمن نتاعها، المصانع اللي كانت تصنع في البلاستيك كيفاش باش تتحول، قداش لازمها، باش نعطيه وقت خاطر هو المقترح حتى سنة. احنا باش نقيموا اسكو سنة كافية اسكو، وهذا كل باش يكون مع مختصين معناتها في المجال البيئي، وأيضا سيكون استماع كبير زادا للسيد وزير البيئة في الموضوع هذا.
5: يتميز الطقس مساء اليوم وبداية من الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية بالشمال والوسط، بالإضافة إلى جهتي صفاقس والساحل، وقد يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد. الرياح تهب من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي، فيما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قابل قليل الاضطراب. درجات الحرارة تتراوح ليلا عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. وفي أخبارنا الدولية، قالت جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. ومن جهته توعد وزير الخزانة سكوت بيسنت إيران بعقوبات اقتصادية أكثر صرامة وأكثر تشديد. وتعكس تصريحات المسؤولين الأمريكيين جعل إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز ورقة مساومة استراتيجية، وتؤشر كذلك إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأمريكية قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفية. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها انطلاقا من يوم غد زيادة حصة المهدية من ماء الصالح للشراب. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: مرحبا بكم من جديد على موجات إذاعة المناستير في العزيزة بلادي اللي تستقبل جنسيات مختلفة من مختلف أنحاء العالم والمشاركين في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمناستير. رحبوا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بضيوفنا. كما قلنا العديد من المشاركات، كنا مع سلطنة عمان، المغرب، سوريا، الجزائر، ليبيا، ما شاء الله كولومبيا، روسيا، أمريكا، يعني بانوراما فسيفسي من الضيوف اللي حلوا لأفهم اللي منهم لأول مرة إنهم يجيوا إلى تونس. حسام زراد، مرحبا بك، رئيس هيئة الاستقبال والبروتوكول بالمهرجان والمترجم. مرحبا، أهلا وسهلا. الحمد لله. ليش نحويلك حسام؟ لو سعليك مرحبا. أي نلا فرحانين برشا، معناها بشلة النيرة هذوما اللي قاعدين تشوفوا فيهم بطبيعة بالمشاهدة. أي ميسان، عضو أيضا هي في هيئة المديرة للمهرجان، أيضا مترجمة باللغة الروسية وأيضا باللغة الإنجليزية، أنجلي وروس، وانتي زادك كيف عن الأنجلي إنجليزية وفرنسية. به معنا زوز ديزارتيست، معنا ديزارتيست زوز فنانين بالطبيعة. الفنانين هذوما اللي باش نقدموهم لأول مرة واللي مشاركين من خلال هذه الدورة، لو كنا تعرفوا علي الساعة. خلينا نبدأ بالحرية.
1: My name is Gleb.
0: Wow!
1: I'm from Moscow. We're here to.
2: يقرأ في موسكو.
1: I'm from Moscow. We're here to introduce our Russian theater team. I mean something like this. So, and I very like. all my weekends. I can't hold this that weekend and. It's fantastic, you know. In here, I told everybody that I have never seen palms.
2: ما عمره ما شاف نخل قبل في حياته.
0: نخل أول مرة.
2: صورها لعائلته انصدموا، معنا ما عمره ما شافوا نخل في حياته.
1: So big.
3: شافوهم أول مرة في تونس.
0: Big.
3: أول مرة يشوفوا نخل في تونس.
2: هم ثقافتهم يسافروش برشا. هم عادة في روسيا يسافروا بينات الدول الصغيرة اللي في روسيا.
3: كيما سانت بيتربورغ وبلايس كيكا، فهمت؟
0: نعم.
3: كي جاي المستير وتونس ما أنت اكسبشنلي لقى نخل أول مرة شافوه في حياته. دوكو حاجة هيك اكسبيريونس جديدة انضافت له، فهمت؟
0: أول مرة. شوف محليهم هذوما في العزيزة بلادي. هذه البلادي محليها، شفت قديش معني لأول مرة. تخيل إنه شوف نخلة أول مرة،
2: تصدم. وتخيل زاد حاجة أخرى، هو ما سافرش عادة برشا. كيف وكيف أمير وكليكي يسافروا بينات، معناها سافروا بينات روسيا بينات الدول الصغيرة. نعم. بينات بعض، وسافروا نهار. نعم. في الصين مشاو عرضوا، والسفرة لبعتها كانت في تونس لمدة 10 أيام.
0: أنا نحب نعرف التجربة متاعه، التجربة متاعه في تونس كيفاش إلى جانب نخل. معناها
1: You have so beautiful beaches, you know,
2: Kajbul,
1: so warm water, so
3: especially in Mahdia.
2: Wait, he say like Mahdia about. ما يقولش مهدية، يقول مخدية.
3: على خاطر ما عندهمش الفابي الH، you know، عندهم الخاء. So مثلا instead of hello خلو. So you can
1: we have a lot of more about Hussein with this because I told him Hussein and I can't get difference.
3: The difference.
2: ما يحسش فرق بين حسام وخسام.
0: خسام.
1: I can't get difference. You know.
2: هو اسمه غليب. هو اسمه غليب. وين تربش بيه خليب.
1: And I'm so angry about this.
3: إيش أقول لك عليش؟ على خاطر خليب بالغوص هو خبز. دونك هو نديله خليب بالعاني، أما هو اسمه غليب.
1: It's like a غليب خليب غليب.
0: خلي يتكلم الساعة. خلي يتكلم أكثر على رحلته إلى المهدية وإلى المناستير.
2: All the days, what you like and everything.
1: I like everything, you know.

0: if you want to details, so we have a performance, and our performance was made it so warm, so cool, and we have our play. It's called Dear Women's, Dear Women's, and Dear Women's, Dear Women's. And our director Marina Viktorovna so glad to. To be here, I think so.
1: المديرة متاعهم الأستاذة مارينا هي المخرجة تبع العرض.
2: مسؤولة متاعهم.
1: إيه مسؤولة. مارينا يا كانت عجبتها برشا الإكسبرينس حتى هي في إدارة المسرحية متاعهم وكوليكالي صارت في تونس هنا وكانت عرض رائع جدا.
3: العرض كان فيه جمهور كبير شو رأيه في الجمهور خاصة الجمهور.
2: وبيض وير هو جمهور جو من روسيا. جاء جمهور طيارة خاصة جيت معناتها جابت الرواسة باش يحضروا على العرض. هاك علاش إني ريت برشا دي سبيكتا معناتها سبيكتاتور اللي كانوا بارشا رويسة
1: القنصلية رويسة. أيضا جاءوا من القنصلية وجاءوا من السفارة متاعهم معناها بحق باش يتابعوا العرض
3: باش يدعموا العرض هذية
1: كان عرض ناجح جدا معناها نعم حتى الجمهور فعل معاهم
3: أنا الحقيقة فما أصداء كبيرة برشا على العرض هذية خاصة من المخرجين عرب فما شكون اللي معناها باش يكون العرض هذية في مهرجانات إن شاء الله القادمة يستدعوا معناها
1: احنا وهوبا she's talking about like the success of your show
2: performance you know was so great so big, and nice
1: successful and the Mr. like from Cairo who wants like to invite you in Cairo and talk
0: ah we have met the famous actor of the
1: Amr Qabil even
3: Amr Qabil
0: our team of to go to the
3: Egypt
0: no Cairo and we want to visit we want to go to this festival and I think so
3: نعم. به خلينا نتعرفوا ساعة على الضيفة متاعنا أمير أمير
4: أمير
3: أمير
4: جبل أمير وي
3: واو أمير
4: بيضويرة فرنسي نو
1: وي
2: ومسلم
3: ناخذو سو مسلم
2: سو
3: كيفاش عاش التجربة أمير في تونس ولأول مرة
5: راسك جيني أوبت في تونس
4: أوكي C'est un peu difficile parce que je parle français un peu. Je peux dire français un peu. À mon université, à Moscou, c'est pourquoi c'est difficile. Maybe I can speak un peu français, un peu anglais. Ok. Assalamu alaikum, bonjour, hello.
0: Привет.
4: По-русски. Всем привет. Это по-русски.
5: Да.
4: По-русски. I really like to visit the Tunis
0: monastery.
5: حاب من قبل اللي يجي لتونس وجاي فرحان اللي جاي.
4: I like the people who live this
5: here. حاب الناس والعباد نتاع تونس.
4: Я могу говорить по-русски.
5: Да, я. Можешь.
3: Окей.
4: Pardon moi.
3: Окей.
4: Мне очень нравятся люди, которые живут в монастыре, потому что эти люди очень добрые, очень отзывчивые. Все люди говорят, every people talk, hello, откуда ты? Это очень здорово, очень приятно. И мы тоже стараемся всем улыбаться, отвечать привет, потому что в России не так. В России все чуть-чуть...
5: Да.
4: более
0: строго
4: более серьезно
5: да ان فيت قال لك ياسر عجبوه العباد نتاع تونس خاطر كيفاش هما سو ويلكمينغ هكا ورحبوا بيه خاطر في روسيا عندهم مش ياسر معناتها كي يرحبوا بالعباد كي الكلهم ياسر سيريو فهمت يقول هنا يلقى ستيل نتاع عباد اخرين فهمت كي كلهم يضحكوا لك وكلهم يسلموا عليك ويحبوا يتعرفوا عليك دونك ياسر حب العباد اللي في تونس فهمت خاطر فما ديفيرونس بين تونس وبين
3: هو معناها عجبته النخله وهو شنو عجبه شنو اكثر حاجة
5: Амир, عجبوا الناس. Вот его قالك الناس عجبوا نورمال.
4: Я хотел бы сказать talk about parce que je suis musulman, потому что я мусульманин, а je viens de Kazan. Kazan c'est république de Татарстан. And Татар c'est national who everyone Muslim. Muslim Tatar. Tatar in Russia.
0: Yes, we know.
4: And I very like it Muslim country because I hear azan everything.
5: قالك بخلاف انه حب العبيد وكل شيء عجبته الفاكت انه في تونس بخس مسلمين بيان سور الكل وديك حاجه بلوس خاطر هو جاي من كازان اما هو يقرا في في في موسكو دونك عجبته الفازه انه يسمع اذان وفازات وقالنا كلنا مسلمين دونك حاجه عجبته برشا
3: يعني لقى روحه في تونس
5: لقى روحه في جو كحاجه برشا حاجات ان كامن فهمت دونك عجبوه
1: حتى كليب يحكي لي مره مع امس سهرت معاه تقريبا 4 ساعات قال لي هذه باش تكون سفرة عمري قالوا باش نعاود نرجع انا وصديقته
3: احنا اكيد نستناوهم ان شاء الله في في في جايه اخرى ان شاء الله الى تونس
1: you're welcome another time like to come here in Tunis
3: انا نحب نقول له معناها عندك طموح كبير انك تطلع معناها مذيع ما شاء الله على صوت صوت رائع جدا يعني او قارئ اخبار يعني
5: انا كفاري واشتو تفويس فوك اوتشن اوتشن اوتشن اتليتشن لايك اذا يو نو
0: ذاتس بيكوز وي ستادين ات ذا ثياتر يونيفرسيتي جيتس اند وي هاف سبيشال ليسنز
5: For
0: speech, stand speech, and how we can speech some.
1: أنا عندهم حصة خاصة في درس المسرح بتاعهم للإلقاء
3: والخطاب وش
1: ويعملوا معناها يقرأوا السيلاب
3: بوكال يعني يقرأوا البوكال
0: يقرأوا سكول how to speech.
3: به نجم ناخذ من عندهم أغنية قبل ما نختم معهم
1: حتى مقدمة. If you want, you will go with both the other song like you talked.
4: Other song.
5: The song that you did.
4: The song. Выйду ночью в поле с
0: коровой.
4: А я слова я.
5: Это нормально.
4: Жублие.
0: We forget the words.
1: Can we? Okay. يمدوا الكلمات.
3: الكلمات. Okay.
4: Okay. Russian.
3: على كلياتي بالصحة.
4: Russian chanson. Okay.
3: يعطيهم الصحة معناها أجواء جميلة جدا فما تناغم كبير برشا خاصة مع الآخر.
0: And if you want, I can sing another song. Oh, if you want, but now we're going to sing together.
5: وسام عبد الإنترنت يشوف اللي
3: مش مشكل مش مشكل. يلا بس إيش حتى هو هو هو فقط يعني الوقت يمشي. يلا.
1: يلا كليب.
3: يلا حسين الوقت.
5: لا أنا بودي.
0: Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем.

0: برافو برافو برافو برافو. شكرا شكرا شكرا
1: لك. شكرا.
0: شكرا. ميرسي بوكو. ثانك يو. الوقت يمر لانه عندنا برشا بطبيعه احنا سبعه نكملوا. ان شاء الله يا ربي يشكر معكم لقاء بعد شويه. باش تبقى معايا حسين ميسين ونواصلوا اللقاء. يلا نغمس ثم نعود.
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: الله الله على هذه الإيقاعات وأيضا على هذه الأجواء الجميلة على موجات إذاعة المنستير في العزيزة بلدي. هذه العزيزة بلدي اللي نحبوها وكيما نحبوها بالطبيعة مع مختلف الجنسيات اللي موجودة في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مازلنا نستقبله كولومبيا. كولومبيا هاي كولومبيا هلو
1: بوينوس دياس تونسيا بونجور لتونسي
0: لتونس الكل بونجور عليكم الناس الكل مرحبا مرحبا قول حسام زرد مرحبا بيك مرة أخرى. كيف كيف وسيم حسني عضو لجنة الإعلام وصديقنا من المغرب الشقيق نتعرف عليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فلان محمد أمين من طلب الحاضرين تمثيل المدرسة الوطنية لتزار وتسير في الدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء المغرب في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في هنا في المنستير في تونس الحية بالخضراء.
0: طبعا المخرج أنوار الحسيني. نعم. طبعا تتابع العرض بتاع أنوار.
2: نعم.
0: إن شاء الله يا ربي. كيفش كنت كيفش كانت التجربة لأول مرة في تونس؟
2: صراحة تجربة جميلة وما كنتش كنتسناو أن كرم الضيافة التونسي والشعب التونسي يكون طيب لهذه الدرجة. صراحة تجربة ومهرجان لي ونسى في حياتنا كاملة. شكرا للكل على على على, على الضيافة و شكرا لكم اليوم.
0: وشفت العروض يعني احنا تقييم العروض اي العروض اللي عجبتك الى جانب العرض نتاعكم بالطبيعة؟
2: صراحه الان العروض زايده متقاربه المستوى. العرض اللي عجبني كثيرا هو عرض جمهوريه روسيا.
0: روسيا يا عيني روسيا معناها يدور لي بالإجماع جمهورية روسيا كان أجواء كبيرة برشا. اللي وثق بالإعلام وسيم مهم جدا التوثيق بالطبيعة والتوثيق الإعلامي مهم لأنه يأرخ معناها للدورة هذه الدورة العشرين ويدخل الأرشيف وأيضا تدخل في الذاكرة متاع المهرجان وإحنا ذكرت المهرجان ما شاء الله عليها. وسيم أكثر حاجة عجبتك معناها في الأجواء هذه معناها إلى جانب المحليهم الفريق الروسي اللي جاي؟
3: أكيد الأجواء حلوة برشا. الدول الكل متقاربة متلمينا في بلاصة واحدة تعرفنا على ثقافات بعضنا وإحنا زادة كلجنة إعلام قاعدين نوثق لحظة بلحظة في المهرجان وكل فعاليات
0: ملا في الختام باش نشوفوا برزو مع المهرجان باش نشوفوا برشا حاجات كواليس باش نشوفوا الكواليس وما أدراك ما الكواليس. خلينا نشوف مع ضيفتنا حسام. ضيفتنا مرحبا بها بطبيعة في تونس كمشاركة في فرقة معناها بعرض كولومبي. كان العرض هذايا يعني ضمن أكثر من عرض في المهرجان. كيفاش لقات المشاركة؟ كيفاش لقات الأجواء؟ كيفاش لقات المهدية تونس؟
4: introduce yourself and like talk about your experience and how you find Monastir and how you find like مهدية.
1: Oh my god. Oh. Well, too many things to tweak. Oh no, c'est mieux en français. Donc,
0: okay.
1: Mon performance s'appelle Pour une banane. C'est une histoire vraie de la Colombie. Donc, j'ai joué dans plusieurs festivals. Je suis très contente d'être ici et de partager avec ce public magnifique. Hier, nous sommes allés à Mandia et nous avons profité bien de la plage. C'est un magnifique endroit. Le festival est très magnifique. Et même mon performance, que c'était l'ouverture du festival, il y avait beaucoup de gens.
0: أول عرض يعني في تونس. أول عرض في تونس.
5: أول عرض في الفستيفال يعني أول عرض.
0: كان هو أول عرض
5: بعد الافتتاح
0: طبعاً. نعم.
1: Donc c'était très magnifique d'avoir eu si tant de public pendant le.
5: كان القاعة معبية على الآخر فول.
1: Je crois qu'ils sont beaucoup aimés et c'est très magnifique pour moi de peut-être de prendre de mon histoire de mon pays et de la partager avec un autre pays si loin de notre.
0: نعم معناها من الأشياء اللي جلبت الانتباه خاصة بالنسبة ليها توا نحكيو على مع الروس اللي هي النخلة معناها بالطبيعة ثقافات تختلف وثقافات تتنوع بالطبيعة. شو الحاجات اللي عجبت اللي عجبوها معناها؟
4: What's like the most important like thing like you say wow when you see it in Tunisia like people or like
0: food.
1: Well, I think the richest thing of every country, of each own country, is people. So kindness.
5: أثر حاجة هي العباد.
1: The kindness of people is incredible. So I feel like home. I could stay here all my life.
5: قالت نجم كمل حياتي كل كي هوني. قالت العباد تحسهم حنان كنك في دارك. حتى نحكي مع زوجها الإيطالي بحق قال لي حسستوني بحق كني في داري بحق خاطر واحنا تعاملنا معه بطريقة حلوة على الأخر. بحق قال في دارنا معناه بحق يجي عنقني في الصباح يقول لي حسين بحقق انتم عوضتوا لي على بابا وامي ما همش صغار معنا فهمت بحق حاجه باهي برشا.
0: نعم الحمد لله يا ربي. معني هذا هو حسن الاستقبال توينسا اللي هما عندهم المحبة الكبيرة للآخر وهذا هو اللي احنا نفرحوا به برشا. وما زالت الأشياء الجميلة هذه خاصة مع الجنسيات اللي تزورنا في تونس
5: العراقيين والليبيين
0: صحيح كل والمغاربة الجزائريين من ليبيا من سوريا أيضا من العديد من صحيح وايضا الامريكا زاد اللي كانوا حاضرين اصدقاء
5: ولليوم معناها هما معناها
0: غادوا احنا مش نعملوا لما راه وذا المباشر لكن ان شاء الله يا ربي باش يكون عندنا لقاء اخر معاهم اكثر. معناها العروض اللي عجبتها خاصه العروض اللي جلبت انتباهها
5: like the shows that attracted your attention like the shows yes
1: The one I like it.
5: Yes.
1: Bon, je crois que chaque performance a quelque chose de très intéressant. Ce que j'aime bien, c'est les thématiques, parce que je crois que nous sommes tous très préoccupés pour ce qui passe dans ces moments du monde. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est la chose la plus importante qu'on cherchait d'en parler des problèmes du monde.
0: طبعا كل واحد جاب حكايته معاه من خلال واللي يحكي معناها على الواقع ويحكي على المشاكل في العالم الكل. معناها كل واحد ومشكلته كل واحد معناها والهموم نتاعو هذه اللي ترجمت من خلال هذه العروض المسرحيه. انا سعيده يظهر لي باللقاء هذا الحقيقه اسعدتوني. ان شاء الله يا ربي تتكرر اللقاءات هذه ان شاء الله قبل ما ينتهي ويسد الاستتار على هذا المهرجان نكونوا عملنا لقاءات اخرى مع بقيه الفرق الموجودة في المونستير في هذا المهرجان.
5: كمان المهرجان مش فقط يعني هو مسرح بشنا أو بيرفورما والناس كموسيقى أيضا فتحنا أصل غدوة نستناوكم تجيو تزورونا في باش نعملوا حفلة موسيقية موسيقى راقية جدا موسيقى أوبرا وكلاسيك وكليكي مع المجموعة متاعي
0: إن شاء الله
5: مجموعة كلاسيكية إن شاء الله افتتاح سهرة تقديم الورشات خاطر المهرجان مش كان عروض هو أصلا ورشات
0: أكاديميين
5: نعم علمية صحيح وكل شيء يعني نستناوكم زاد أيضا نشوف البرفورمانس تاعنا
0: نرجع صديقنا بتبيع مرحبا بيك. بالنسبة لتجربتكم أنتم العرض متاعكم يظهر لي قدم غدوة إن شاء الله غدوة كان عشنا وانت بحضينا إن شاء الله نكونوا حاضرين الناس الكل والناس اللي تسمع فينا تكونوا حاضرين في قصر العلوم مش يكون ولا في المركب الثقافي
2: نعم في قصر العلوم مرحبا بكم
0: في قصر العلوم التوقيت
2: السادسة
0: مساء غدا إن شاء الله ما تنسيوش العرض المغربي للمخرج صديقنا أنور حسيني صديق المنستير صديقي أنا شخصيا الحقيقة صديق إذاعة المنستير في كل ملتقى وخاصة ملتقى القاهرة الدولي اللي نتلقاه ديما مع أنوار ونتحدث دائما على المسرح وعلى شؤون المسرح وعلى هموم المسرح. فما فرق كما قلت أنت فما مشاركة كبيرة عروض زادة ما زالت
5: فما نعم. عروض لا أحنا باش نفتتحوا سهرات نعم. الموسيقات نعم. سهرة اللي احتاجت عليه الغدوة في ذكي العادة زادة في قصر العلوم
0: كل ليلة سهرة يظهر لي كل ليلة فما أجواء
5: وفما حتى ريت في جانب المسرح في وسط العروض المسرحية عملوا موسيقى أيضا معناها مش كان مسرح معناها حتى في الموسيقى في العرض الروسي عزفوا
0: هو الموسيقى تدخل حتى في إطار العرض المسرحي هذه من مقومات العرض المسرحي طبعاً. فقط حبيت نسألها على يعني شنو الأكل اللي عجبتها معنى من الأكلات اللي
5: like you tasted food here in Tunisia like you tasted food here in Tunisia like what you like
1: I really love couscous. This is not the first time I taste Tunisian food, but I also love lamb. Lamb and couscous.
0: حم العلوش. حم العلوش. أوه لا. حللتم أهلا بيننا. شكرا. إن شاء الله نتلقاو غدا إن شاء الله في العرض. تحياتي ليك. شكرا وسيم. شكرا حسين. يعطيكم الصحة. مازلنا مع ضيوف مهرجاننا. هذوما ضيوف من مختلف الجنسيات اللي نرحبوا بيهم في العزيزة بلدي تونس الحب. يلا نمشيوا معك محمد. تفضل.

0: مرحبا بكم من جديد في العزيزة بلادي. هذه هي العزيزة بلادي محليها بانوراما. من ضيوفنا اللي حلوا في هذه الدورة دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، نستقبلوهم في بلادنا بالفل والياسمين، ومرحبا بهم في بلاد كنا شفنا العديد من الجنسيات: كولومبيا، روسيا، أمريكا، الجزائر، ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، سوريا وغيرهم من الجنسيات اللي موجودة معنا صديقنا. الحقيقة أنا ديما وين نشوف ونفرح برشا، لأنه عنده علاقة كبيرة برشا بالمهرجان، وعنده علاقة كبيرة بذاكرة المهرجان، لأنه يوثق المهرجان في ذاكرة المهرجان، وهو نجم نقوله أحنا مامبر، هو عضو، وهو ولد المهرجان، هكا ولد المنستير. لمين همين صديقنا الإعلامي، زميلي معناه الإعلامي والباحث في مجال الحركة الثقافي والفني بالتحديد. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
1: مرحبا بك، أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مرحبا بك أستاذة نجمة، ومرحبا بجميع السادة المستمعين المتابعين لإذاعة المنستير. سعيد جدا بتواجدي في الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، ونتمنى أن تكون الدورة استثنائية فعلا في قيمة الدورة 20 يعني.
0: إن شاء الله يا ربي. فلمين بتبيع هذا المهرجان، هذا التقارب، هذا الانفتاح، المهرجانات اليوم اللي تلعب دور كبير برشا في تثمين الثقافة أو السياحة الثقافية، مش كان في تونس فقط، يعني في الدول الكل أصبحت اليوم رهين كبير برشا، تحدي للسياحة الثقافية، أصبح عنوان يعني بالبنت العريض اللي قاعد تشتغل عليه العديد من البلدان خاصة الخليج اليوم. قراءتك
1: هو يعني حقيقة لا يخفى على أحد أن يعتبر مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي أحد أهم المهرجانات للتسويق السياحي حقيقة، وهذه ما يسمى بسياحة المهرجانات أو مهرجانات السياحية. هو في الحقيقة يعني يعتبر محفل ثقافي وملتقى يعني لجميع الدول العالم، إن لم نقل قارات العالم، لأننا نعرف أن مهرجان المنستير عادة لما يقام يكون هو عبارة عن بوتقة تحتوي دول من جميع قارات العالم، بدليل هذه الدورة كاستثنائية وبخلاف الدورات الماضية. يعني نجي نشوف عروض من أمريكا، من روسيا، فرنسا، من عدد كبير من الدول العربية، فهو ملتقى يعني بصراحة فعلا يعطي واجهة سياحية تساعد أن تكون المنستير وجهة سياحية فعلا.
0: نعم،
1: يساعده بشكل كبير جدا.
0: نعم، جبت نقطة مهمة جدا، يعني وإحنا كنجي نبحث في الذاكرة، لأنه إحنا كنأرشف للذاكرة متاعنا بالطبيعة وللأجيال القادمة، ولأنه حتى كي باش ترجع معناها بالذاكرة للمهرجانات أو الدورات الأولى. قدش من دورة ساعة أنت وكبتها؟
1: أنا 10 دورات متتالية،
0: 10 دورات 10 سنوات.
1: قد يكون الحالة الاستثنائية من غير التوانسة اللي عنده الرقم القياسي هذا يعني.
0: نعم، يعني أول صديقنا والشقيقة ليبيا، بالطبيعة احنا ليبيا وتونس احنا اخوات يعني أشقاء، واحنا بلد واحد ديما، معناها الأرشيف مهم جدا، معناه التوثيق التوثيق للذاكرة مهم جدا. هذا باش يحفظ الذاكرة متاعنا إن كانت الشعبية أو غيرها، وخاصة للمهرجان اليوم. كيفاش ترى أنت توثيق خاصة للمهرجانات أو للفعاليات في حد ذاتها اليوم؟
1: اللي يمتاز به التوثيق سواء كان في مهرجان المنستير أو غيره يعني نشتغل به حتى في بعض المؤتمرات العلمية وبعض الندوات الثقافية، وخاصة حتى في المستوى الندوات العلمية، هو ميزة التوثيق يكون النافذة اللي من خلالها باش يطل أي شخص متابع. هو أنت لما يعني كيما في السيفي توا، السيفي لما تقدم لي سيفي مكتوب نقدر نكتب فيه اللي نحب، يعني أي شيء قد يكون صحيح وقد يكون خطأ وقد يكون، لكن شنو اللي فند وشنو اللي أكد إن هالكلام اللي في النص هذا صحيح؟ هي الصورة. والصورة طبعا حتى قد تكون أفضل من الفيديو، لأنها سريعة الانتشار، سهلة التنقل. فالتوثيق يعني يعتبر عمود أساسي يربط الحاضر بالماضي، وأحيانا قد يتم استخدامه في القراءات والتحليل. العالم طبعا توحانيا يشتغل بتحليل البيانات هذه الفترة المقبلة. فأنا لما بنجي نتكلم عن المنستير، كيف نقدر نقيم المنستير؟ نقيمه من خلال لما نقول الدورة 20، بيش شنو فيها الدورة 20؟ 26 راهو فيها دول شارك باش اللي يثبت الكلام هذا اللي يثبت هو عملية التوثيق لهذه المهرجانات حتى كي نرجع لأي مبدع معين الدعم نتاع وين باش نلقاه هو باش نرجع للصور نرجع توثيق لكن الكتابة النص ممكن نكتب أي كلام وما فيش ما يثبت أو ينفيه أو يأكده يعني فعادة التوثيق والأرشيف يعتبر حتى في أي محفل بغض النظر حتى مهرجان المنستير يعتبر من أهم الأعمدة اللي تقدر تربط بها الماضي بالحاضر ومن خلالها يمكنك استشراق المستقبل.
0: نعم به لمين خلنا نرجع ونعملوا هكا زوم شوية على المهرجانات والمهرجان هذا والمهرجان الجامعي وإحنا كنا نحكيه على المهرجان الجامعي ومسارات المسرح الجامعي بصفة عامة لأنه هو رافد من الروافد الحركة المسرحية على المستوى العربي هذا الانفتاح والتلاقي التجارب الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها أنت كمتلقي اليوم وكأعلامي وكمثقف وكباحث أيضا عندك رؤية من خلال ما قدم خاصة من عروض الأنواع متاع العروض نوعية المسرح اليوم كيفاش ترى في عصر الرقمنة اليوم فهذا مهم جدا اليوم فانتباعاتك يعني لحد الآن ما زال يظهر اليوم وغدوة كان عشنا من خلال العروض ما زلنا نشوفه احنا العروض لكن رغم ذلك أكيد رك حصلت فكرة
1: لا هو أكيد الفكرة موجودة بدليل التنوع مدارس العروض اللي تم استعراضها في خلال الستة أيام الماضية هذه فهي تنوعت ما بين المدرسة الأوروبية المدرسة المشرق العربي المغرب العربي يعني فهذا التنوع أعطى أنك أنت تطلع على مجموعة مدارس مختلفة في نفس الوقت باش أنت تعرف على الأقل هل مسار المسرحي وين ماشي هو صحيح قد يكون مهرجان طلابي ولكن يقع تحت التجريب نوع من التجريب اللي هو قد يقدم وعادة نعرفه نحن الطاقات والحماس عند الطلبة قد يكون حتى بدون ما ينتظروا في المقابل يحاول أن هو يبدع ويقول راني أنا هنا
0: طبعا بي اليوم كما قلت لك شفت العروض اليوم وين وصل للمسرح الجامعي اليوم
1: هو حقيقة أصبح
0: هو يشكو من الدعم
1: نتيجة عنده العديد من الأشكال نتيجة لبعض المعطيات أو الإجراءات قد تكون البيروقراطية والدورة المستندية والدعم تاع الميزانية وأماكن الاستضافة وأماكن الركح والمسرح التجهيزات اللوجستية هذه كلها معطيات قد تكون عائق ولكن نحن نعرف أن هناك من قال في الحاجة يكمل الإبداع
0: نعم هذا هو أنا مش نسألك مش نقول لك معناها يعني هل ترى أن الانتقال من واقع محدود معناها للإمكانيات اللي كنت تحكي عليها توا إلى آفاق أكثر فاعلية بالنسبة معناها للمسرح الآن وهنا وفي المستقبل بالطبيعة اللي أكيد راهو عنده رؤى أخرى وأهداف أخرى وإحنا نراو أنه فما جمهور فما طاقات إبداعية زادة للطلبة اللي قاعدين نشوفوا فيهم يمارسوا في الفعل المسرحي حتى في التجريب والاكتشاف هيك أقولك
1: أكيد لكن لا ننسى الطفرة على مجال التقنيات
0: نعم
1: التقنية والمعلوماتية وبدخول طفرة الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي
0: نعم
1: يجب أن يكون هناك
0: وهذا موضوع كبير برشا
1: موضوع كبير ولكني سأحاول أن أعرج عليه في عبارتين
0: نعم
1: يجب ألا نتحاشى ويجب أن نستفيد منه
0: نعم
1: هو صحيح هناك تخوف وتحفظ عليه أن يقفز على إمكانيات الإبداع ولكن يجب أن يكون هناك أسس وحتى لوائح بحيث أن احنا نستفيد من إمكانياته بما لا يطمس إبداعات الطالب أو الموهوب أو المبدع وهنا مكمن الخطر للأمانة أنا قاعد اشتغلت به طبعا الاي اي وشبه حتى تغولت فيه يعني
0: غول
1: يعني غول وشوف يعني هو تعتبر تفرعات متشابكة سبق أن قلت يعني تخيلي تفرعات متشابكة ما لم يكون في كنترول أو تحكم
0: صح.
1: لهذا التفرع بما يخدم الحركة الثقافية الإبداعية في طريقة فنحن ماشيين إلى قفزة في الهواء
0: نعم ترى أنه الأداء العرض معناها المسرحي بصفة عامة في عصر كما قلت أنت كنت تحكي تو على الرقمنة أو في يعني في عصر الذكاء الاصطناعي اليوم الأساليب الإخراجية تحولاتها خاصة هل يغير معناها من معنى الممثل هل يغير من معنى الفضاء هل يغير من معنى الجمهور أيضا وإحنا قاعدين نشوفه من خلال هالتجربة الجديدة هذه للمتحدة تلقي يعني دمج الوسائط المتعددة خاصة مثل الصوت مثل الفيديو مثل الإذاعة الرقمية وغيرها
1: لا أكيد أكيد هو بيش يخلق طفرة ويخلق نقطة تحول محورية وشئت أما بيت يعني. فإذا لم تستخدم هذه الإمكانيات وهذه الطفرة بما يطوع ويخدم عرضك المسرحي فأنت ستكون في آخر صفوف. أتمنى أن حتى الدولة نفسها الجامعة نفسها هي نحن نسموها هي اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما لم هي تحتوي وتحاول أن تضع خطوط عريضة كيف يتم التعامل مع هذه التقنيات وتقنية فالموضوع حيكون سلبي أكثر ما هو إيجابي يعني.
0: نعم معناه يلزم التركيز أكثر والغوص أكثر وحتى التدريب أكثر وحتى نجيب ونعمل ورشات في الإطار هذا
1: أكيد
0: لملايين يعني.
1: لا هو للأمانة رأوه الموضوع مفتوح يعني حتى الاجتهادات من خلال طلبة بإمكان أن يجلس وموجود كل شيء على اليوتيوب وموجود على الإنترنت ورأوه مش ما تستناش الدولة وما تستناش الجامعة وما تستناش وزارة التعليم بإمكانك أنك تجلس وتشوف وتطلع وتبحث وتعطي الوقت وبإمكانك أنك أنت اللي تواكب وتقفز القفز هذه بغض النظر عن الإمكانيات اللي ممكن تعطيها لك الدولة.
0: نعم للحديث بقية لمين لأنه ما زالت الأيامات يعني قبل الاختتام ولي معك عودة باش نحكيه أكثر على المسرح إن شاء الله في الأوف وفي الإن زادة كيف كيف فأحنا الوقت قاعد يمر كلمة للوفود الموجودة بتبيعها واللي أكيد فما تنافس كبير برشا نحو الإبداع.
1: أنا بصراحة كل الشكر وكل التقدير لكل الوفود اللي حاولت أنها تكون موجودة معنا أو كني لهم صراحة كل التقدير لأن هو وأكيد كل الوفود واجهت صعوبات كبيرة جدا ولكن تعرفي مهرجان دولي المسرح الجامعي للمونستير هو عميد المهرجانات والناس
0: طبعا عميد وفي محلات استثنائية على كل حال هذا الود اللي تخلق بكري شوية روى جوي مزيانة روى على مجاتي دعاة المونستير الفرق هذه الفرحانة شكرا ليك لمن همين تحياتي ليك
1: شكرا
0: احنا وصلنا إلى نهاية لقاءنا في العزيزة بليدي نتلقى بكم في مواعيد أخرى إلى اللقاء وشكرا شكرا محمد سيدية
1: شكرا
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: أسئلتكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة
2: السابعة عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. تقرر اليوم وخلال جلسة عمل بمقر ولاية المهدية زيادة حصة المهدية من مياه الشرب انطلاقا من يوم غد، وفتح الماء لمدة ساعة ونصف يوميا بمنطقة برج الراس. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البوديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما دعا رئيس الدولة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين القادم 17 أوت. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة، وذلك تحت شعار الشط لنا الكل. من أخبار الطقس، يتميز الطقس مساء اليوم وبداية من الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة صفاقس والساحل، قبل أن يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد. من أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي أن الأولوية في الحرب مع إيران أصبحت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي الإيراني. ومن جهته توعد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعقوبات اقتصادية جديدة. تصريحات المسؤولين الأمريكيين تعكس ما جعلته إيران حركة الملاحة في المضيق مضيق هرمز ورقة مساومة استراتيجية، وتؤشر كذلك إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تكسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأمريكية قبل أشهر من الانتخابات التجديد النصفية. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

مرحبا بكم مستمعينا في اخر موعدنا الاخباري الرياضي سبور انفو. رسميا قرر المكتب الجامعي لجامعة التونسية لكرة القدم تعيين السيد نيجي جبيني مشرفا عاما على الإدارة الوطنية للتحكيم. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي سافر اليوم باتجاه تركيا لخوض تربص تحضيري للنفذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. يتخلل هذا التربص أربع مقابلات ودية ضد كل منتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وفريق تركي. ذكر منتخبنا ينطلق يوم 27 من الشهر الجاري في منافسة النفذة الرابعة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، ثم المنتخب الكاميروني يوم 28، ويختتم النفذة بمواجهة جنوب السودان يوم 30. وتدور كل مقابلة بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس. آخر أخبار ميركاتو كرة القدم، النادي الإفريقي يتعاقد مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد يمتد لمدة موسمين إلى غاية جوان 2028. النادي الإفريقي يتعاقد أيضا مع المهاجم الكاميروني تادو سينكانغ متوسط الميدان، كذلك معتز الصدام الجناح الأيمن هيكل الشيخاوي والظهير الأيسر غسان المحرسي. المدير لفريق نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها خوض مباريات البطولة للفريق الأول. يأتي هذا القرار بسبب الغياب التام للدعم المالي ومنذ الموسم الفارط، وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. مقابلة ودية مبرمجة لاتحاد المونستيري غدا يواجه المنتخب الأولمبي اللي قاعد يحضر ألعاب المتوسطية في تورونتو آخر هذا الشهر. النادي الإفريقي إذن بدور باش يلعب مقابلة ودية ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري انطلاقا من الساعة 5. فريق النجم الساحلي يعقد غدوة مع نص نهار ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني لفريق أكبر كرة القدم، وأيضا لتقديم آخر المستجدات التعلق بوضعية الفريق في مفتتح الموسم الرياضي. نعم، ذكر غدوة نص نهار في أحد نزول مدينة سوسة. في التنس، عزيز دوغيز يواصل تألق اللافت في بطولة أستانا ضمن منافسات لاتي بي تشالنجر تور بعد ما نجح في حجز بطاقة العبور إلى الدور النصف النهائي إثر انتصار مستحق ومثير على الصيني جويل كوي بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعلى ايام من العشرة لنصف الليل وتبع الموجة.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
2: موسيقى وألحان.

0: القمر زادني افتتان وزادني قوة في الملحان. أنا أقول يا ليل زاهي وفرحان، أنا أقول يا ليل زاهي وفرحان. أنا نغني
1: هو يسمعني،
0: أنا نغني
1: هو يسمعني.

يرتاح على فلوكتنا الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا.

0: مساء الخير، أهلا بكم في موجز الثامنة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
0: أفادت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ نشرته اليوم حول الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية، بأن هذه الضغوط تعود أساسا للارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة، تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي، ما أدى إلى استهلاك جزء من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. وقالت الغرفة النقابية أنه في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقاتها الممكنة، ويتم تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أنه قد تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% يبلغ 7 مليار دينار موفى جوان الماضي مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ويأتي تفاقم العجز التجاري الطاقي في سياق تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8%. حذرت فصائل فلسطينية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي نقل الصلاحية التنفيذية إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أنه يمثل خطوة فعلية لفرض الضم وإلغاء ما يسمى بالخط الأخضر، وأكدت أن هذا الإجراء يكرس السيطرة والاستيطان وينتهك القوانين الدولية، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان الحراسة لمواجهة مخططات التهويد. جاء في صحيفة واشنطن بوست أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق مجد مع إيران، وأضافت أن الأفضل سبيل لنزع فتيل الصراع هو الاحتواء، لأنه نهج عريق ومجرب ويؤتي ثماره مع عديد من الأنظمة التي تشبه النظام الإيرانية. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحرب التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران كانت فشلا استراتيجيا بكل المقاييس، لأنها لم تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ولا تزال صواريخ إيران تشكل تهديدا خطيرا في المنطقة وتؤكد سيطرتها على مضيق هرمز. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندال،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد علي الصغير،
7: أحمد وستة،
8: محمد زرقات،
1: الهدي بخريط،
9: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت
10: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
11: قصة لحم
12: مع برجيبة، الإنسان
13: بين دور الشعب والثقافة،
14: بكل صراحة
15: بين دور الشعب،
16: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة، ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: الكلام.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في هذا الموعد الاستثنائي معكم في فنان في البال إنس الغرين هلال في تعويض للزميلة فتحية جلاد. اليوم الحصة ستكون خاصة جدا، فيها فنان يبقى دائما عالق في البال، عنده الكثير الكثير صولات وجولات في مجال الموسيقى التونسية والتنقيب في التراث التونسي الذي نعتز به كثيرا. من مميزات هذا الفنان أنه رجل هادئ إلى أقصى درجة، رجل يحترم نفسه ويحترم فنه، ومفهوم الفنان عنده يخالف مفاهيم غيره من الفنانين، رجل عرف الأيام وتعلم منها. ولعله هذا الفنان يعتبر الوحيد الذي أعطى نفسه للفن والفن فقط. على كل يتواصل اللقاء معكم، ستكتشفون طبعا ضيف هذه الحصة الذي رحل عنا منذ سنوات طوال، والأكيد أنه اسم بنته اللي واصلت المشوار وأخذت المشعل عن هذا الرجل القدير، الأكيد وأنها ستقود هذا المشوار بكل أريحية وكذلك بكل نجاح وبكل ما في الأغنية التونسية من ألحان وكلمات ونغمات تشد الأذان وترهف السمع. أهلا وسهلا بكم جميعا.

0: إذن أكيد أصدقائي المستمعين عرفتم من ساحب طبعا هذا الاسم اللي باش يرافقنا اليوم في فنان في البال واللي كما قلت الأكيد وأنه كبير وصغير يحفظ عن ظهر قلب هذا النغم اللي أداه بكل أمانة مصطفى الشرفي لقدور أسرار في لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة. في ميلي نصافح مباشرة الفنانة الرقيقة والموسيقية الرقيقة أمينة أسرار في أهلا وسهلا بك أمينة.
1: صحيح
0: هارك زين يا للا. أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء اللي فيه تكريم لروح الوالد قدور أسرار.
1: يعيشك وبارك الله فيكم
0: سيدة أمينة أسرار. في باش ننطلقوا بطبيعة الحال من البدايات ومنذ صغر الأكيد وأنك تعرف وعرفتي عن قرب حياة والدك. إذا نعرف أنه انحدر من عائلة فنية بحر. أخوه محمد سرارفي كان رئيس طاقم الموسيقى النحاسية لجمعية الناصرية والإسلامية، وكذلك طاهر سرارفي اللي كان موسيقي محترف ويجيد العزف على الكمان والبيانو وأول من شجع قدور وأقحمه لميدان الفن.
1: صحيح
0: يعني فماش إضافات؟
1: والله لا، لأنه هذا هو صحيح. هو تربى وتكون في عائلة فنية يعني منذ الصغر متاعه، وهذاك هو صحيح.
0: معناها الحقيقة أنه الرسالة هذه صح التعبير تواصلت معك كذلك مع زوجك فيصل القروي وفرقة العازفات.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هذا شيء بطبيعة الحال نعتز به أنكم تحبوا برشا الموسيقى التونسية، وخاصة أمينة أنك من خلال التوزيع الجديد لبعض أغنينا التونسية التراثية اللي نعتز بها، معناها كانت الرسالة بكل أمانة ناجحة جدا.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله. احنا نسعى باش الاذن الصغيره ان صح التعبير معناتها الجينيراسيون الجديده هذه باش يقعد في بالها ديما الموسيقى التونسيه، باش تقعد فيها ديما الاصاله، يعني تعرف الفضائيات واللي قاعدين هما يسمعوا فيه والكل لازم لازم لازم حاجه تقعد فيهم نتاع بلادهم نتاع اصالتهم. والحمد لله يعني كما قلت انت نجحنا فيها وان شاء الله ديما هكا
0: ان شاء الله ربي يوفق الجميع. يعني أمينة نعمل شويه ريترو هكا معاك ونعود بالذاكره بالساده المستمعين، يعني السنوات طوال أمينة أسرار في كيفاش تربيت في بيت والدها وكيفاش كانت تشوف عن قرب والدها كيفاش كان يتصرف في مجال الموسيقى، بشكون كان متاثر سي قدور أسرار فيه. والاكيد وانه فما برشا برشا ان صح التعبير اسماء وقفت معاه وكانت سبب في نجاح قدور أسرار.
1: هذا صحيح يعني، ولكن هو حسب اللي خليه مكتوب وحسب الأوتوبيوغرافي متاعه قدور أسرار في عمل نفسه بنفسه يعني كون روحه بروحه يعني
0: ولكن الأرضية كانت ملائمة جدا ليه
1: الأرضية ملائمة صحيح. هو تعرف

0: هو بدا اللي ما قلتوش انت ممكن ولا باكش تقولوا شي من بعد. هو بدا بالرياضه.
1: هذا ايش حبيت نقول؟ كان رياضي موهوب جدا وتحصل على لقب بطوله المملكه التونسيه قبل
0: الاستعمار
1: يعني في الجمباز سنه 1933.
0: معناتها سيتي ان شامبيون ديال ديبار من سبور
1: للفن. كله فن على كل كذلك
0: في معناتها حسب اللي كتبه هو في الناصريه كانت فما يعني الرياضه والموسيقى. كان كل ما يمشي معناتها الرياضه باش يعمل تدريبات نتاعو كان يسمع الموسيقى النحاسيه يتدربوا معناتها هما بيدهم. قال كاتب معناتها متمو رغم الكاكوفوني اللي يسمعها صعب الاغلاط وكل شيء هكا يمشي يتدرب وهو متقلق يعني يعمل في التدريبات نتاعو نتاع الرياضه وهو متقلق وذنه يعني من اللي صغير
1: مش راضي على اللي كان يقدم على الساحة الفنية.
0: نعم
1: ما كانش راضي على ما يقدم.
0: لا مش على في الساحة الفنية نحكي لك على الموسيقى النحاسية. يعني التدريبات نتاعهم كل كده بطبيعة يعملوا أغلاط وكل هو ما كانش يحب هذاك يعني يعمل فك التدريبات نتاعه الرياضية بالسيف. هو اللي كاتب هذا يعني هو حتى ولو هو في الرياضة ويسمع في الموسيقى يعني كل شيء مع بعضه واللي جلبته أخيرا هي الموسيقى أكثر من الرياضه
1: يعني مباشره. يعني قال هذا ماهوش مجالي يلزمني نخوض غمار الموسيقى والتلحين.
0: الموسيقى جلبته وحدها يعني بطبيعتها بدا حتى الاله نتاع خوه من القصير الماندولين وبشويه بشويه حتى اللي كون روحه مشى وحده يعني قيد روحه في من كان سيد درويش هو اللي يعطي دروس في تونس مشى وحده وقيد روحه كما واحد يقيد روحه في المكتب وبشوية يعني بتدرج حتى كون روحه موسيقيا بالكدا حتى الاخر. يعني
1: هو الموسيقي شيخ علي درويش الحلبي الأكيد وانه تعلم عليه ما بدأ ترقيم الموسيقي والموشحات الشرقية وكذلك البشارة السماعية.
0: يعني تكونت وذنه في الشرقي تكونت يعني عنده اكسلنت باس تكون بالكدا ومن بعد مشى للرشيدية ودرس على شي محمد غانم درس المالوف والموشحات التونسية والعزف على آلة الرباب.
1: أي هي رباب ولا رباب الصحيحة؟
0: نعم
1: نقولوا كلمة الرباب أو الرباب
0: بالعربية يقولوا الرباب ما احنا نقولوا رباب أو كم معتها بكلامنا.
1: لكن قبل ذلك سيدة أمينة أسرار في هو الموسيقار رافائيل سترينو قبل ما يخوض غمار ويدخل عالم الرشيدية درسوا الترقيم الموسيقي والعزف على الكمان بالأسلوب الغربي
0: ولا بعد؟ العزف على آلة الكمان
1: بالأسلوب الغربي
0: وذلك هو الأسلوب الصحيح حتى لليوم قولوا يعني لأنه طريقة العزف ومسك الكمان وكل هذوما الحاجات هما لي كوتي تكنيك نتاع لو فيولون الكلهم معناتها اوكسيدونتال هذيك هي الطريقه الصحيحه واللي خذاها واكتسبها بالكدا وهذاك باهي لانه بعد ما عمل الغربي بالكدا نجم يمشي للشرقي يعني قدر صار في يعزف على الكمانجا يعني بالطريقه الغربيه والطريقه الشرقيه يعني زوز تعديلات عنده ايش خليها عنده زوز كمانجات يعني كمانجا معدلها غربي وكمانجا معدلها شرقي.
1: هذه معناها ميزه كانت من خصوصيه قدر اسرار.
0: صحيح يعني من معناتها من الاوائل اللي في تونس تعلموا على الطريقه الغربيه ومعناتها وينجموا يعزفوا الطريقه الشرقي يعني توا متواجد في تونس موجود توا يعني معناتها شيء عادي.
1: اما قبل كنت فيل هكا ولا
0: بالطبيعه يعني هو من الاولانيين هو معناتها معروفين الفيولونيست كان قبله هو كان معناتها محمد تريكي معناتها من ابرز الاسماء اللي ظهرت بعد محمد تريكي قدر اسرار في بعد قدر اسرار في رضا القلعي هما الاسماء اللي الفيولونيست دو تونس قالوا
2: في ارشيف الاذاعه ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

تلهم عيونها في كل نظرة، تلهم عيونها في كل نظرة. يطرب

0: احلى ليالي اشبيليا، كذلك ايقاعته جد متميزه والاداء كذلك كان جميل لفتحيه خيري، والاكيد انه هذا النغم يبقى دائما في البال ويحبوه الكبير والصغير، يعني يتواصل على مر السنوات، يعني من الاغاني اللي لا تنسى ولا تمحى من البال. اهلا وسهلا بك مجددا من اسرار في تواصل لقاء معكم طبعا في رصد المسيره الفنيه لقدور اسرار في
1: هي ما يمشيش يقولوا لي محلى شبيل، يعني فتحيه للتأدية فتحيه خير، هو من الحان سيد شطة، مش قدور
0: الحان سيد الشطة،
1: ولكن قدور إصرار فيه عمل يعني معزوفة كاملة اسمها ليالي شبيل،
0: ليالي شبيليا وخاصة قدمت في مهرجان السمفوني يعني بالجم مؤخرا،
1: مش ليالي شبيل اللي قدموها، قدموا ليالي أندلس اللي قاعدين نسمعوا فيها توا، يعطيكم الصحة انتوا سجلتوها. ليالي شبيليا قدمها الأوركستر السمفوني التونسي في العديد من المرات، يعني عزفتها حتى أنا مع الأوركستر السمفوني.
0: يا ريت أمينة إصرار كان هكا تجيب حذينا لذات المستير وتحاول انك تحين لنا بعض الاغاني والموسيقات اللي بطبيعه الحال تكون موثقه توثيق سليم يعني وجيد. على كل ان شاء الله تكون حاضره معنا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. باهي نعود لرصد هذه المسيره، وحكينا قبليك على المعهد الرشيدي وبطبيعه الحال مدى طبعا انخراط قدر إصرار في صفوفه، وكذلك فما فتره من الفترات اللي وقع تسميته ايضا رئيس ثاني لتخت المعهد الرشيدي.
1: صحيح، وهذا معناتها في تونس ما يعرفوهاش هذه، ولكن ما بروزوهاش حتى مجماعة اللي كانوا معاه قبل. هو أصغر قائد فرقة في المعهد الرشيدي، يعني في الفترة هذيك في الأربعينات مع كان سي محمد تريكي هو اللي يقود الفرقة، ومع القوه هو صغير وذكي ومعناتها متكون مليح يعني موسيقيا، رغم صغر سنه كان يتقن المقامات الشرقية والمقامات التونسية وأيضا العزف على آلة الكمان. في نفس الوقت كان يدرس، حطوه يدرس في الموسيقى في المعهد الرشيدي، وطلبوا منه باش يقود الفرقة في بعض الأحيان مع سي محمد تريكي.
0: كذلك استضافة مرة ثانية الأستاذ علي درويش يعني في المعهد الرشيدي، واللي استقدمته الرشيدية في ذلك الحين باش يقوم بتدريس أصول الموسيقى وكذلك فن الترقيم وتسجيل نوبات المألوف التونسي حسب الأصول العلمية، يعني كان ليه دور كبير برشا على مسيرة قدور إصرار فيه.
1: صحيح، كان عندها يعني واحد وقت يتعلم على
0: قاعدة
1: يلقى روحه فيما بعد، يعني ما يفهمش كيما توا أنا مش معناتها نحل قوس صغير، يجيو مثلا المعهد موسيقى ويحب يقيد يقولك بلي بعد قداش من وقت نولي نعرف ولا الموسيقى ما فيهاش وقت، ما فيهاش قد ما تتعلم ليح، قد ما تولي عازف ممتاز فيما بعد، يعني فيهاش إذا دخلت اليوم بعد عام نحب روحي نولي نعزف بالقداء، يعني مش عمرها ما كانت هي بسرعة، لا أبدا،
0: حتى ما كان بمحض الصدفة، يعني كله بتأني وروية وكان معنيها حقيقة
1: بالطبع هذاك يخلي أي واحد يعني كي يكون متمكن مليح ويدرس مليح ويتقن
0: ينهل من المقامات بكل جدية،
1: المسيرة تكون يعني تكون سهلة، يعني واحد يكون متمكن مش يحفظ الموسيقى هكاكا، يعني إيجا ونشد دو نوت وهي سي وليت قايد فرقة ولا وليت عازف،
0: لكن سنة 1940 ومع الموسيقى المصاحبة سيدة أمينة إصرار في الأكيد وأنك تسمع فيها يعني الرشيدية، سنة 1940 كان معناها تاريخ مميز في حياة قدور إصرار في الفنية، كلفوا رئيس المعهد الرشيدي بإدارة قسم العزف على الكمان والإشراف عليه، تلقين التلامذة كذلك أصول العزف وتمرينهم عليه بقواعد علمية ثابتة.
1: صحيح، ومن يذولي من الوقت هذاك يعني في الموسيقى، يعني من اللي فتحت الرشيدية في الثلاثينات يعني في سنة 34 ولا وعي فما في يعني في تونس في الساحة الموسيقية، ولا معناتها يعرفوا اللي لازمهم يدرسوا لازمهم معناتها باش يزيدوا يقدموا، ما عادش خاطر بكري كان حتى المالوف ولو معناتها يحفظوه بالسمع،

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة ابن السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: يعني مش بالترقيم وكل، بدأت فما نهضة كاملة بشوية بشوية، فما تغيير في الوقت، يافي اون غون ديفيرفيسونس في الوقت هذاك، وبداو يبرزوا مع قدر الصرار في معناتها لي جون ميوزيسيان امثال صالح المهدي، ابراهيم صالح، شكون اخر، علي سريتي، معناتها في البيريود هذيك ليبوك هذيك اللي كانت حلوه برشا. انا تعجبني كل ما نقرا الاوتوبيوغرافي،
3: صحيح تعيدها تخليك تعيش في معني عصر حقيقه كان بيود حتى شباب تعتوى انه يكون متزامن فيه. يعني
2: تحس اللي معناتها كيما قدر الاصرار فيه وامثاله كان مخضرم، يعني عنده التكوين الغربي وعنده التكوين الشرقي،
3: يعني فيها
2: الشرقي معناتها الموسيقى حتى التونسية معناتها نحطوا الشرقي، يعني الموسيقى العربية بصفة عامة،
3: يعني تلبي كل الأذواق.
2: وهذاك اللي خلاه يعطي فيما بعد، معناتها سا ريفليت سور لا ميوزيك نتاعو هو، يعني بعد ما خلاش مربوط بحاجة برك. وقدور الصرافي بك اللي هو اللي كان مخضرم خلق مدرسة هو ولا مدرسة بك التكوين نتاعو بالإكسبيريونس نتاعو فيما بعد،
3: بخبرته
2: هو بالكرياسيون نتاعو هو صار مدرسة هو ولا هو مثل للآخرين. وهذا ظاهر من خلال كل ما لحنه، يعني ما فماش أسلوب واحد، ما تلقى في الامتياز يعني حتى لليوم في العزف على الكمان، طريقة العزف نتاعو كي تسمع يعني كي من موسيقيين وقت نجيو نحلوا التقسيم نتاع قدور الصرار في، تعرف كيفاش روعة، يعني كيفاش يدخل من مقام ويخرج من مقام آخر، كيفاش يتفنن، يعني سني با دوني ا تو الموند، يفو فريمون اتر، لازم واحد يكون بالحق متمكن مليح مليح من خلال قلت لك طريقة العزف على الكمان، من خلال التلاحين نتاعو اللي عملها قدور الصرار في، ما عملش في نوعية واحدة، خرج حتى مثلا اللي تحدثنا عليهم ليالي الأندلس وليالي إشبيلية وغيرهم، يعني برشا لحن في النمط هذاك، موسيقى دو بتيت سيمفوني كما سماهم هو، معناتها مكتوبين بالطريقة البوليفونية، يعني une écriture verticale، لحن في النوعية الرشيدية، مثلا محلى النسيم اللي لحنها السيدة شبيلة رشد الله يرحمها، الله يرحمهم الكل، هذه النوعية أخرى، لحن في الخفيف، لحن في الفوكي، لحن للأطفال، يعني
3: كل الأنماط الموسيقية،
2: كل
3: يعني
2: الأنماط الموسيقية. لأن علاش؟ لأنه كان هو متشبع، وكان يعني وقت يشوف فما فراغ في الموسيقى للأطفال، كان هو كيما محمد تريكي وقدور الصرار في محمد سعادة، هذوما توجهوا للأطفال وعملوا لهم نوعية خاصة بهم هما، الألحان التونسية العميقة فيها المقامات التونسية زادة كيف لحنوا فيها، يعني هذا كيكون واحد متشبع ويكون عنده معناتها متمكن مليح، ينجم كما يقول يعوم في البحر الكل كما يحب هو.
3: هو في الحقيقة كان محظوظ جدا الراحل قدور الصرار في، يعني بحكم أنه كما قلت كانت أرضيته يعني انطلاقته من العائلة، يعني كانت عائلة فنية، ثم ملاقاته العديد من الأسماء الفنية العربية.
2: ما لازمش واحد يقول بون سي فري، معناتها الانطلاقه كانت معناتها الارضيه كانت موجوده ولكن بعد معناتها واحد مش سهل معناتها
3: بطبيعه الحال لازم يكون فما نفس طويل
2: بطبيعه يعني قلت لك من الاول وقت اللي بديت قلت لك قدور اسرار في عمل روحه بروحه كيما بنته يعني كيف انا كيف كيف
3: كما قلت أمينة سنة 1942 الأستاذ قدور إسرار في كون فرقة اسمها شباب الفن، هي فرقة موسيقية ضمت أحسن العناصر الفنية منهم سي علي السريتي وإبراهيم صالح، وكانت المطربة فتحية خيري
2: معناتها ممتاز يعني على آلة ستار حتى وقت لي معناتها فيما بعد عملوا فرقة متاع الإذاعة يعني أسوها لأول مرة
3: أي.
2: يعني الشخص هذاك اللي هو طاهر بدر ساعة آلات الإيقاع ديما منسيين، ولكن هو كان ممتاز جدا يعني من الفرق هو باش يكون في فرقة معناتها الإذاعة اللي تأسست أول مرة.
3: ولكن قبل ذلك شارك في العديد من الفرق الموسيقية، يعني قاد فرقة المطرب علي الرياحي،
2: ما قلت لك عاد كان عازف كمانجا ممتاز يعني اللي تي في الوقت هذوك في الأربعينات الخمسينات اللي تي لو برومي براتيكمون لو الميور فيولونيست دو لا تونيزي يعني هو الاولاني.
3: اسس اول فرقه موسيقيه للاذاعه التونسيه كما قلت سنه 1948 يعني بعد الاستقلال، وكان اسرار فيه من العناصر الاولى اللي اعتمد عليها البشير المهذبي ومصطفى بوشوشه لتاسيس هذه الفرقه على شكلها الحالي.
2: هو قائد
3: بالتناوب مع رضا القلعي والهادي جويني حسب ما يعني التصريحات
2: تقول. هو صار تاسيس كان سي الهادي جويني موجود على هيئه العود، اما رضا القلعي مازال سي لا جينيراسيون رضا القلعي على جينيراسيون اللي بعد قدور اسرار فيه. يعني خلط فيما بعد التأسيس معنا في الأربعينات الهادي جويني صالح المهدي قدور اسرار فيه طاهر بدرة إبراهيم صالح هذوما هما العناصر الأساسية. وبعد رضا القلعي خلط وقت لي فرقة الإذاعة كان ولات أكبر يعني في الزاني سواسانت ان بو بلو تار معناتها
3: يعني. وكذلك كان ايضا من ضمن المجموعه الاولى اللي اسست المعهد الوطني للموسيقى مع كل من صالح المهدي والهادي جويني وعبد الحميد بلعجي.
2: بعد ابري لانديبوندونس يعني الموسيقيين اللي كانوا معناتها عندهم قيمتهم والكبار الموسيقيين نتاعنا تنجم تقول هما الهادي جويني قدور اسرار في صالح المهدي حسن الغربي عبد الحميد بلعجي محمد سعاده، هذه هي المجموعه الاولانيه اللي شاركت في تكوين أو التلامذة للمعهد القومي المعهد الوطني للموسيقى.
3: يعطيك الصحة أمينة على التوثيق الهام هذا اللي مديتنا به في هذه الصبيحة معني على المسيرة الفنية اللي قدور أسرار في قد ما نحكيو عليه شوية.
2: أنا في من ناحية توسكي كونسيرن ليستوار معناتها وتاريخ بلاد وتاريخ ناس أنا نترشش برشا وقت اللي عباد يعطيو يعني حاجة غالطة. معناتها ما يوجهوش الناس بالكدا، هذه حاجه نتاع التوثيق نتاع تاريخ، لازم كل واحد يكون صادق مع نفسه اولا وصادق مع الناس.
3: ان شاء الله كل المعلومات اللي قدمناها يعني منذ انطلاقه الحصه ما فيهاش معناها كلها صحيحه.
2: لا الحمد لله. لا هذيك مع مين من
3: لا ولا قدمناها يعني من اذاعه المسير ان شاء الله تكون صحيحه كذلك.
2: لا
3: امين اسرار في نعودوا معاك ان شاء الله نواصلوا المشوار باش نقدموا مسابقه خاصه بالحصه واللي باش يكون فيها هديه 4 تذاكر دخول لمسرحيه واحد منا. يعني نحب نقول شنو هي الاغنيه اللي انطلقنا بها في الحصه، هل هي لن مثلك بالشمس ولا بالقمره تكتبوا سيب واحد، ولا ساق نجعك بالرنه، والا يطير تعدي تمنين سيب اثنين وسيب ثلاثة. تتصلوا بينا على SMS 87676 وإن شاء الله نلقاو الإجابة الشافية وبش يتواصل لقاء معك أمينة. ابقى معنا في الاستماع.

نعشق من هالعينين، قولوا لي ياش نعشق من هالعينين، ودبروا عليا احسن خير اما خير اما خير اما خير.

سنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: فنان في البال.
1: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ذكرون الموسيقى اللي تسمعوا عليها السيمفونية، طبعا هي ليالي الأندلس واللي وقع تقديمها في مهرجان السيمفونية بالجم. كان إيقاع جميل برشا، استمتع به الجمهور وأمتعوا كثيرا. يتواصل اللقاء معكم مع القديرة أمينة سرارفي، وكذلك كتحية لروح الفنان قدور سرارفي. نحب نذكر أنه قدور سرارفي لحن في العديد من الأوبرات، منها ثورة تونس وبين التلال والمروج، وكذلك العديد من السيمفونيات الصغيرة، منها كما قلت ليالي الأندلس وليالي إشبيلية وخيالات وغير ذلك. وكذلك فما نقطة هامة أنه قدور سرارفي كان مهتم أيضا بالسينما، لحن أغاني شريط الحبيب وهي من تأليف الأستاذ الهدي العبيدي، وقام كذلك بتلحين الموسيقى التصويرية لشريط أنشودة مريم بالاشتراك مع المرحوم علي الرياحي. باي السيدة أمينة، الوقت ضبطنا برشا، نعود لمواصلة المشوار والحوار معك، وعودة للسنوات يعني طوال باش نعود بذكرى للسادة المستمعين والمستمعات في حياة قدور أسرار في الأكيد فيها الكثير من العلامات اللي نحب نسلطوا عليها الضوء كتحية لروح هذا الفنان القدير.
3: مساء الخير، أهلا بكم في موجز التاسعة من إذاعة المونستير.
4: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابتداء من صباح غد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وينتظر أن تتابع مصالح السونات تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. خلال إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، وقد تم رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة، إلى جانب العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السبراني في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات الفيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي العذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. في سوريا توغل الدوري للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بلدتي صيدا والرزانية بريف القنيطرة، وأقامت حاجزا مؤقتا في المنطقة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، هذه التطورات تأتي بالتزامن مع عمليات التوغل وإعادة التمركز التي تجريها القوات الصهيونية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران دون مزيد من التفاصيل، وأضاف أن الضربة المرتقبة غير مرتبطة بانتخابات التجديد النصفية. ومن جانبه أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران. شكرا على المتابعة.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
7: درر من الأرشيف.
8: أعداد وتقديم عبد الله زند،
9: محمد البنداني،
10: محمود بوعلي.
11: تقديم علال الشريف،
12: محمد هادي صغير،
13: أحمد بوسفة،
14: محمد زرقات،
15: النادي بخري،
16: عبد القادر عجيب.
6: برامج تميزت،
17: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
18: قصة لحم
19: مع بورقيبة،
20: الإنسان
21: بين دور الشعب والثقافة،
22: بكل صراحة
23: بين دور الشعب،
24: تاريخ السلامة.
6: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: يتواصل اللقاء معكم مع القديرة أمينة أسرارفي، وكذلك كتحية لروح الفنان قدور أسرارفي. أمينة مجددا نحيوك. وبالمقابل كذلك نحيي سي فتحي زغندة قائد الفرقة القومية للموسيقى، هو ملحن وباحث في الموسيقى. سي فتحي أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا
1: بك يا سيدي. تنجموا تصافحوا بعضكم راهو أمينة وفتحي.
3: مرحبا سي فتحي، شو
2: الأحوال؟ مرة أخرى نهنيوكم بالأعمال وبالنجاحات وإن شاء الله ديما موفقين.
3: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك،
1: هذه تحية معنيها الأكيد، وأنها تثير فيك الكثير من الدفع المعنوي هكا ولا يا أمينة؟
3: بالطبيعة.
1: فتحي زغندة، باش نحكي معك شوية على معرفتك وعلاقتك بالفنان قدور أسرار فيه.
2: أي مرحبا. هو عم ناول مرة ذكرى قداش أمينة؟
3: 30 سنة.
1: كاينو حاضر معنا اليوم.
2: كاينو البارح صراحة. يعني أنا وقت اللي بديت مسيرتي الموسيقية في إطار الرشيدية، كان قائد الفرقة الرشيدية وقتها بالتقريب سنة 73-74 المرحوم أستاذي سي قدور أسرارفي، وكنت أنا سيفتي عازف كمانجا من المغرمين بطريقة عزفه، لأني أنا كما تعرف من عائلة فيها كثير من الموسيقيين، منهم عمي الناصر ربي يديم حياته اللي هو عازف كمانجا، وكان سي قدور بالنسبة ديانا مثال في العزف على الطريقة التونسية، يعني الاستخبارات في الطبوع التونسية. كان يستهويني عزفه.
1: كيفاش ياخذ الكمانجا نتاعو وكيفاش يعزف، يعني على الأوتار تكون صورة تقريبية، يعني تحاول توصل هنا سي فتحي زغندة بحكم انك معناها
2: طريقة العزف هي كما يعزف عليها كل إنسان،
1: لكن الأكيد عنده خصوصية. يعني
2: بالطبيعة أنا نتفكر يشد القوس الله يرحمه، عنده سبعه في يده اليمين، بما أني نعزف معناها ما يتوزعش أصابعه الأربعة على القوس، أما أسبوع يقعد مهزوز. نعرفش مين تفكر ولا
3: نتفكر بالكدير أسبوع هذي كان مكسر.
2: أيوة،
3: وش خاطر كان يعمل فيها بالعانية؟ ما هو كان مكسر صبعه هذيك، ما تنجمش يدوروا على القوس.
2: أيوة
3: هي من هكاك يتخيلوها خانة هي.
2: لا لا ظاهرة، خاطر في العادة الإنسان يحط 4-7 على القوس، لكن هو حكم هالإعاقة الصغيرة لما حالة ما هيش كبيرة، أما تبارك الله عليه كان قوسه وأنامله وطريقة يعني عزفه في الطبوع التونسية كان من العازفين اللي تأثرت بهم أنا بعد، وعنده كثير من التسجيلات خاصة في التعليلات الأفراح، أغاني الأفراح متاعنا، جل الاستخبارات كانت من عزف قدور أسرارفي، كذلك في النوبات. فأنا عرفته كعازف على الكمانجا، وكذلك كان عازف على الرباب في إطار فرقة رشيدية، وسافرنا عديد المرات في إطار الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بصفته عازف على الرباب، وأنا عازف على الكمانجا، وهو اللي غرمني بالرباب حتى وليت أنا بدي نعزف على الرباب في فترة من فترات.
1: حبك فيها؟
2: أي فهذا ناحية يعني معرفتي به. نحب نقول أنه سي قدور رغم أنه قام في الموسيقى، لكن تواضعه ودمسة أخلاقه بصراحة كانت
1: هدوء، وكذلك كان يمتاز بهدوء معنيها كبير برشا، لدرجة أنه برشا ناس يقولوا يعزف على الكمانجا وهو نائم. معرفش هكا
2: يعني
1: يقولوا كينو نائم يعزف على الكمانجا، ولكن
2: يعني ما عندوش كل جانب المسرحي اللي عند بعض عازفين أخرين، لكن ما يعنيش هذا أن العزف بتاعه كان مش صادر من وجدانه ومن إحساسه المرهف، بالعكس. يعني
3: عزفوا على الكمانجا مدرسة سي فتحي،
2: وهو كذلك. يعني كان أنا خدت واحد من الناس يعني تأثرت في الطريقة هذيك، خاصة العزف على الطريقة التونسية اللي ذكرني في خوه، كذلك أنا عرفت عم الساهر أسرار فيه ولا صغير
3: صح عليك، أنت عرفت أنا ما عرفتوش بالكل.
1: أي ريت.
2: عمري 6 سنين ونتفكر، لأنه كما تعرف أخت أمينة خالي الجميل هادي شنوفي اللي يعتبر ملوفجي في تونس، كانت بيت وادي ملتقى للبرايف ولل يعني للعروض كانت تقريبا مستمره. الفرقه اللي شفت فيها عم الطاهر الشرارفي وانا صغير، فرقه صغيره تتكون من خالي على البيانو وواحد اخر ساعات يعزف على الهارمونيوم كذلك، وعم الطاهر عبو يعزف بالطاهر، هذوما ما حطش عليهم اما انا اذكرهم وانا صغير يعني 6 سنين وقعدت الصوره هذيك في بالي. فمن حسن حظي اني سمعت عم الطاهر الشرارفي وعم قدور الشرارفي، هذا في جانب العزف. عم قدور معناها بالاضافه الى ذلك هو من الملحنين اللي برزوا في الاربعينات والخمسينات مع الهادي جويني مع مجموعه من الفنانين اللي خرجوا من الرشيديه، ونذكروا اللي الحان بتاعه فيها اللي اعتمد فيها على الطبوع والايقاعات التونسيه، وفيها اللي فيها معناها النوع المقامات الشرقيه اللي فيها الطبوع والايقاعات التونسيه يعرفوها المستمعين اكيد، كما خول خال ورطلين فوق الحنه ويلي نسيتي خالك ويا خندوده وفيها اللي انحى فيها كما نقولوا احنا المنحى الشرقي، كما سمحني نتحدث على كنت نتحدث على هادي جوين لو نتحدث على قدر صافي نقول قلت عنده برشا اغاني اللي في الطبوع التونسيه هاو تفكرنا فيها
3: محلى النسيم.
1: محلى النسيم للاسف لانه ما عندناش الاغنيه هذيه في
2: سارة
1: حلوة برشا
2: اللي كنا نسمعوا فيها توا، الأغنية بتاع محمد أحمد
1: أهمل عينين
2: أهمل عينين
3: الإيقاعات الغربية
2: اللي مزج فيها ما بين التونسي والإيقاعات الغربية. ف معناها مناسبة هذه باش نحييو روحه واللي خلى الخليفة احنا نقولوا ما ماتش، واللي خلى آثار فنية خالدة ما ماتش كيف هو خلانا أمينة اللي تحاول وهي وفقت في ذلك باش تخلي آثاره ديما موجودة وديما معناها حاضر في أذهاننا، وهي بطبيعة الحال بصفتها موسيقية نقول احنا اللي خلى الخليفة ما ماتش.
1: سي فتحي زغندة، طبعا من خلال الرحلات الفنية اللي قمت بها مع قدر سرار في زرت ليبيا هكا والمغرب وتزاير العديد من المرات،
2: نذكر المشرق الكويت قطر البحرين، مشينا برشا مرات في إطار الفرقة الوطنية للفنون الشعبية.
1: أنتج مجموعة كبيرة من المعزوفات الموسيقية التصويرية وكذلك الروايات الغنائية. لعلكم تتذكرون منها زواج في الصحراء.
2: أي بالضبط، أمانة نذكر أكثر المعزوفات التقليدية باعتبار أني عزفتها في الرشيدية.
1: من بين هذه المعزوفات شنو مثلا؟
2: كما التشارف والسماعيات عند وزيل أظن.
3: سماعي راس الذيل
2: وسماعي راس
3: الذيل سماعي أصبعين
2: بالضبط سماعي أصبعين، هذه الكل ضمنتها أنا في نشرية أصدرتها وزارة الثقافة من مدة، وفيها يعني وصف ولمحة تاريخية على حياته، ويتعلموها توا حتى التلامذة في المعاهد مازال يعني بعض الأساتذة يفرضوها من جمل من بين المعزوفات اللي تتغنى اللي تعزف يعزفوها التلامذة في على مختلف الآلات.
1: فما معلومة أخرى سي فتحي زغندة نحب نضيفها، أنه قدر الإصرار فيه هو أول من اكتشف المطربة سلوى الجزائرية وساعدها في خطوتها الأولى.
2: أي هذاك عادة مين اللي تحدثكم عليها ما تعرف اللي سي قدور عنده صلة بالجزائر كبيرة بحكم أن والد أمينة هي جبيدها جزائرية وبحكم أنه كان يتردد برشا على الجزائر وعنده إثارات كبيرة بالفنانين الجزائريين، هذا ممكن أمينة تحكي عليه بأكثر تفاصيل.
1: شكرا لك سي فتحي زغندة على المعلومات الضافية هذه والذكريات اللي الأكيد وأنها أعطت فايدة لشبابنا اللي يستمعوا لنا اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء. كتحية لروح الفنان قدور الصرارفي. سي فتحي زغندة قائد الفرقة القومية الموسيقى ملحن وباحث في الموسيقى، تحياتنا ليك وإن شاء الله تكون حاضر معنا في استوديو إذاعة المنستير.
0: في البال لحظات وحكاية عن مبدع فنان،
4: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
1: أمينة نوصل اللقاء معك. أمينة. نعود كذلك بالذاكرة للسادة المستمعين والمستمعات أنه إضافة إلى ذكروا ريبرتوار يعني الخاص بالفنان قدور السرار في قتلي عنده أكثر من 300 أغنية هكا ولا؟
3: هو قبل ما نمشيو معناتها للريبرتوار باش نكملك على الجزائر معناتها بخلاف اللي هو معناتها فترة الخمسينات عدى ستة ولا سبعة سنوات في الجزائر كقائد فرقة الأوبرا الموسيقى في الجزائر يعني هذا وتعامل الكثير والعديد مع فرقة الإذاعة في يعني كيف في الجزائر وعنده العديد من معناتها من التلامذة اللي موجودين حتى اليوم ويحكيوا عليه كان قائد فرقة الأوركسترا السيمفوني نتاع الجزائر هو تلميذه
1: وعمل برشا كذلك بالإذاعة الجزائرية
3: عمل برشا العديد برامج عمل أخيرا حتى بعثوا لي على طريق لازبو ذي تحية لهم كونفيرونس كاملة مسجلة في الـ في الـ في الإذاعة الجزائرية والله مش
1: أسعدتني
3: أما صوت الوالد عاود لقيت معناتها فرحت وكيفاه يعني في الخمسينات عطاها المحاضرة هذه عملها في الخمسينات يعني سي كيلك شوز ديك تخاوتينيغ وثيقة اللي هم
1: وثيقة سمعية تقد تعتز بها أمينة
3: صحيح هذه معناتها اللي عملوا في الجزائر معناتها ونشاطه في الجزائر واللي قام به في الجزائر ويحبوه برشا برشا غادي
1: هو زار ليبيا والمغرب والجزائر
3: في ليبيا عاد كون أول فرقة للإذاعة الليبية كونها قدر صراف يعني في الستينات بعثته الدولة التونسية وزارة الثقافة بعثته باش يكون تلامذة غاديك في نطاق التبادل الثقافي فكون تلامذة في ليبيا ومن تلامذته معتها حتى معتها يجيوا لهنا حتى لتوا ويعني ويذكروه بالقداء وكون حتى الأنساء نتاعهم كانوا هكا باش يغنيوا وما كانوا يغطيوا روحهم في الستينات فهو قالوا كيفاش مش معقول باش واحد يغني وهو
1: غطي
3: نحالهم نحالهم الخامي يحطوا هكا معتها

مرحوم فنان يضرب في باب السويقه يبدا ديما قهوة عباسية اللي يقعدوا فيها الفنانين وشعارة ولا خاطر عمري 69 سنه تو معناها انا في التعليم ولو حالتي غير ما نتفكرهم مليح الله يرحمهم زاد صلاح الخميسي في قدر الصرافي قدر الصرافي قلت كنا انسان رزين زاد مش مثل هما الضبار كل الاغلبيه يلبسوا لباسين اناقه قبل كل شيء فني وكمان جاتي عظيم كان شخصية كبيرة عظيمة مش يلحن صالحة ولحن سيدي مصر الشرفي لنمثلك بالشمس والقمرة هو لحنان نتفكرهم

0: هو أستاذ رضا القلعي. وشوف رضا القلعي إيش خرج مع غاني، وشكون كونه حق قدرس رافي، وما واحد آخر مصري جاء فهمتي كمل رضا القلعي وقتها موسيقى الدور، هو البرمي كما جاتي رو البرمي في تونس. كان متواضع فوق ما تصور. قلت لك انا نحكي لك توا صدفه كلمتني بالله العظيم اقسم بالله نقعد نشتي نقعد حداه من كلامه الجميل ومن اناقته ومن تبسيمته الحلوه.
1: قدور الصرافي يعني لي الفن والموسيقى والتلحين، هو كل في الموسيقى لحن برشا اغاني من اللي كنت صغيره نسمع لي، نسمع أغنياته في الراديو يعجبوني ياسر، وبعد خذت عليه المشعل بنته أمينة أسرار فيه لحن أغنية لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، تعجبني ياسر الأغنية ذيك، تعجبني ياسر ياسر ياسر.
2: غني لي تغني لي شوية ترى من

0: ولا بالقمر انت عليهم انت عليهم انت عليهم فايزة يا سمرة.
1: بالنسبة لأمينة ماذا بيا تتبع أبوها وتواصل تلحن كيفه، والأغاني متاعه خالدة هي تنجم تعمل أغاني خالدة كيفه، ونتمنى لها التوفيق في كل ما أعمالها الموسيقية. هي محافظة على اللون التونسي، لكن ماذا بينا توصل تاخذ المشعل على أبوها وتعمل ألحان كيبوها وتعمل أغاني خالدة كمقبل.
2: المرحوم قدر الصرافي ملحن تونسي قديم مقدر، وأنا شخصيا نحترمه، فهمتني؟ أضاف برشا أغنيات تونسية أصيلة.
3: ملحن تونسي قدير، لحن ياسر أغاني معروفة، لحن الأسماء التونسية معروفة، شوبيلة راشد، مصطفى الشرفي، حسيبة رشدي، أغاني خالد الناس كل تعرفها يعني من كبير للصغير، يعني قد في الأرشيف التونسي، وحتى يعني الأغاني اللي دخلت عليها جديدة بقت معروفة عند الناس، يعني تحفظها في الأفراح الكبيرة وفي المهرجانات موجودة يعني، وتستمتع العباد أنها تسمع الأغاني دي.

0: كان هذا إذن ريبورتاج اللي قمنا به قامت به الزميلة كريمة بن يوسف، ريبورتاج خاص بقدر إصرار فيه. طبعا سمعت أمينة؟
1: سمعت.
0: شنو إحساسك؟ هاي حسيت بيك كصوتك. ربي فضلك أنت وتواصل مسيرتك الفنية، والأكيد أنك باش تكون معناها خير مثال يعني يحتذى به. حتى أنت أمينة عندك كذلك اسم في مجال الموسيقى التونسية، وكذلك الأكيد وأنك قاعدة تحضر في أجيال يعني انطلاقا من من من ابنك يعني من من ما نحرقوش المراحل، ولكن خلينا نواصلوا شويه في مواصله المشوار الفني اللي قدر اسرار فيه. نحب نذكر كما قلت عنده اكثر من 300 اغنيه ومعزوفه هكا ولا
1: ما بين

0: بعضهم في جميع الأنماط نموهم الكل يعني من معزوفات من أغاني من كل شيء قرابة 300 قطعة
1: تطلع موسيقية وبرشا فنانين غنوا القدور السرافي يعني.
0: أغلبيتهم عندها كلهم اللي كانوا بارزين في وقت عليا ونعمة صفية شامية شبيلة راشد صليحة حاسبة رشدي فتحية خيري
1: فماش أسماء عربية غنيت القدور السرافي يعني من ألحانه
0: أسماء عربية لا نذكر كان معتها من الجزائر في ليبيا يعني خاصة في المغرب العربي أكثر.
1: به نواصلوا بحكم أنه قاعدين نسمع ونستمتع بإيقاعات وألحان قدر إصرار في عبر أثير إذاعة المنستير بطلب من السادة المستمعين والمستمعات إلى جانب نشاطه الفني الغزير قدر إصرار في عمل مطول في مجال تدريس الموسيقى أنشأ مدرسة خاصة بتونس سنة 1949 أعطى دروس خاصة بعاصمة الجزائر كما قلنا وقام بالتدريس في المعهد الوطني للموسيقى كما تولى تدريس في المعهد الرشيدي وفي مركز الشباب بير البي في المعهد الثانوية ويمكن اعتبار مناهج تدريس اللي يوضعها روافد قيمة الموسيقى العربية التونسية
0: يعني أستاذ ومعتها وان غران بيداغوغ عنده طريقة التدريس متاعه عنده بيداغوجية معتها سبيسيال اللي هو يعني كان إنسان كما كانوا تسمع فيه معتها رصين وسيس يعرف كيفاش يدخل القلب التلميذ بسهولة يعني ويوصل له المعلومة يوصلها له بسهولة تامة
1: فماش بعض الألحان الخاصة بقدر الإصرار في أمينة اللي حاولوا برشا فنانين أنهم يتصلوا بيك ويتواصلوا بيك باش ياخذوا الألحان هذية يعني باش يقدموها في مجال الساحة الفنية التونسية
0: لا با دي تو احنا معناتها حتى في بلاد معناتها ما نستشيروش بعضنا معناتها اللي تعجبوا حاجه اللي تعجبوا اغنيه ولا معناتها يعزفها على طول يعني ومعزوفات كيما هكايا معناتها نتاع الفنانين الكبار نتاعنا انا يظل يدخلوا في داخلين في التاريخ يعني من غير ما او كونترير يكون ان غران بليزير اذا كان واحد يعاود كيف يعاود يعزفها اكل معزوفه او الاغنيه يعاودها بطريقه حلوه بطريقه معقوله يعني حتى كان باش يضيف حاجات تكون مقدمه بطريقه جديده تكون معناتها ميوزيكالمون عندها قيمه يعني مش باش يشوهها يعني ما نرى حتى مانع علاش لا
1: به معنا اسم كبير في الساحة الفنية التونسية سي حمادي بن عثمان نستقبله بكل محبة أهلا وسهلا بك سي حمادي
2: مرحبا بك
1: مرحبا بك يا سيدي عبر أثير إذاعة المنستير
2: بكثرة
1: عليك حابة نحكي وشوية
0: سي حمادي
2: أهلا وسهلا
1: معك من أسرار
2: مرحبا بها
1: بخير باش نحكيه على نوعية الموسيقى التراثية والأسجال اللي سمعتها سي حمادي بن عثمان لي قدور السرار فيه وتأثرت بها متأثرت ياسر يعني من خلال أثاره الموسيقية وكل
2: اي هو عم قدور الله يرحمه معناه كان يعتبر مدرسه من مدارس الموسيقى التونسيه اولا لانه تعامل مع كل الانماط انماط التراثيه والانماط الشعبيه والانماط الفنيه وما ننساوش اللي كان ركيزه من الركائز اللي موجوده في الفن التونسي خاصه بالرشيديه وبالابداع هذا خطر للتاريخ حاجة هامة جدا ثم عم قدور كانت له بصمة معناها متاعه هو الشخصية وهذاك علاش يعتبر هو مدرسة من المدارس لأنه كانت له بصمة في موسيقى يعني بصمة في ألحانه التي وضعها سواء كانت من النوع التراثي أو من النوع الشعبي أو من النوع الفني فهمني وثم ما ننساوش أن كانت له روح شبابية أيضا
1: هذا ما اكتشفناه يعني من خلال تلحينه كما أغنية أهم العينين يعني ما نتصورش أغنية هذه تتنسى
2: مثلا في الوقت هذاك بالإيقاعات الغربية كما الصمبا وكما كذا معناها اللي كانت مستعملة في ذلك الوقت وكان ثم تأثر بالنوعية الغربية ولكن بروح نتاع عم قدور الصرفي اللي هي روح تونسية صرفة معناها ما تجمش تقول هذا شيء جايك من مكان اخر هذا الشيء اللي احنا كي طلعنا معناها حلينا وزنينا عليه معناها شفناه وسمعناه تاثرنا به غنيناه عزفناه قلناه من تاع عم قدر صار في وغيره معناها في كل جيل هذاك لكن هو كان تميز ونفكر وقتها اغنيه ذاع صيتها بصفه كبيره جدا المثل بالشمس بالقمره مثلا اللي ذاع صيت المصطفى شرفي الله يرحمه وكان كل الناس تتغنى بها. أعمل عيني لسي محمد أحمد زي ربي يبقي معناها تغنينا بها كثير. عندك محلى النسيم.
1: محلى النسيم
2: أي من الأغاني الجميلة جدا يذول اللي غنتها شبيلة راشد.
1: أي
2: وإلى جانب السماعيات وإلى جانب الأزجال اللي لحنوا جانب الموشحات الأندلسية إن صح التعبير. يعني هذه كلها
1: فما شعور سي حمدي بن عثمان عندما تقوم بتلحين بعض الأغاني إنك تقول هذا اللحن عاد بيه بالذكرى القدور السرار في يعني في لا شعور حكم أنك متأثر برشا يعني وسمعت له برشا
2: طبيعي هو راهو هو توارث هو الفن توارث مش ممكن باش يكون واحد عمل حاجة وينقطع عن العالم لا هو فن توارث أنا ناخذ من غيري وغيري ياخذ مني وهكذا المهم أنا عم قدور الله يرحمه كان ركيزة من الركائز الموسيقى التونسية لأنه حافظ على الطابع التونسي ببصمته الشخصية وهذا مهم لأن بصمة عم خميس زنس والبصمة تاع عم قدور الله يرحمه نوع تاع محمد تريكة الله يرحمه نوع تاع الصالح الحربي بقي نوع وهكذا يعني هي أنواع شيء لأنه نوع آخر يعني كل الناس اللي حاولوا يتعاملوا مع التونسي وعطوا بصمة هم ناس معناها اللي يذكرهم التاريخ وما يهمهم وما ينساهم
1: سي حمادي بن عثمان يعطيك الصحة ومشكور على هذه المداخلة فماش هكا كلمة تحب تتوجه بها للأستاذة والموسيقية أمينة السرارفي
2: والله لو كان الشيء اللي خلاه الوالد نتاعها واللي هي قاعدة تقدم فيه بطبيعة الحال وتحرص أنها تقدمه لكن تقدمه كما هو
1: ما تحبش التوزيع الجديد
2: لا لا أنا أنا شخصيا من الفكرة ذي ما تروق ليش ياسر وكل واحد حر يعني مش يحب ما تروق ليش ليش لأنه الشيء كي نشوفوه يبقى ذخيرة معناها ماذا بينا حتى لو كان باش نلامسوه بلطف شديد باش نبقيه على الصورة واللمعان متاعه كما هو
1: أمينة شنو ترد عليه
0: هكا قالكم سي حمادي قال كل واحد يعني حر هو هي وجهة نظر نتاعو سي حمادي ونحب نفرحوا اللي ان شاء الله في معناتها يطلع على استوانة بعض اعمال قدور السرافي كما هما حضروهم معناتها ديجا وان شاء الله مع وزارة الثقافة ووجهة نظر متاعي أنا هي حاجة أخرى وكل واحد معناتها مع تحول المهم
2: هو
0: حاجة ما تتشوهش هكا هذيك اللي
2: أيوة
0: هذيك اللي بيها الفائدة
2: هذا الكلام الصحيح هو كون المسألة تبقى يعني لأن الأجيال ستتوارث ذلك
0: صحيح.
2: لما تتوارث يزمو تسمعوا معنا من الأصل وربما تسمعوا بتنويع نقولوش ليه مع معنى خاطر الأذن المعاصرة غير الأذن القديمة هذا صحيح هذا لكن قلتك بحذر انا ديما نقول بحذر
0: بطبيعه واحد كيكون سي حمادي متشبع وعنده الموسيقى وكل يعرف يعني اظن اللي ما معناتها ماهوش باش يمشي لاتجاه اخر ولا كما قلت انا يشوه معناتها ما ظهر لي ما بي معناتها كيما موجود في العالم اجمع يعني بليزيور فيرسيون موجودين اغنيه واحده تلقاها يتغنيها قداش ولكن أيوة. مش الكلهم حلوين تلقى واحدة ولا اثنين معناتها اون و دو فيرسيون تكون حلوة وهكذا يعني
2: ايه ولا احنا المهم ان كي نسمعوا عم قدور الصرار في الله يرحمه يبقى دائما في ذكرتنا احنا واللي باش يجوا بعدنا هذا اللي يهمنا احنا
1: يعطيك الصحة سي حمادي بن عثمان مشكور على هذه المداخلة ونوصلوا لقاء مع السيدة والموسيقية أمينة سرارفي أمينة هكا عطيتنا بشارة انه معناها فما استوانة باش تنزل السوق هكا فيها الحان قدور السرارفي كما هي
0: الله أي
1: كذلك زاد ننتظر منك الكثير أمينة أنك تبعث لنا بإيقاعاتك على كل
0: إن شاء الله أنا نحضر
1: إن شاء الله يا ربي
0: عن قريبها استوانة سمادير وإن شاء الله وقت اللي تحضر نجيو بحذيكم المستيطة ومعاش بتليفون
1: نوليو نتغشوا عليك رو أمينة
0: نقدموها مباشرة
1: أمينة تسمع معنا شوية العنصر المسجل هذايا وقل لي وقتاش تم تسجيل العنصر هذايا تتذكر ولا
3: في البالي لحظات وحكاية عن مبدع فنان

انا واكبت برشا الوالد وقت اللي كان يقود فرقه الرشيديه، وهذاك السبع سنين هذوك اللي معناتها هو يقود فرقه المعهد الرشيدي انا كنت معاه في الحفلات وفي البرايد صغيره، فهذاك الكل كان تكوين للاذني، هذاك اللي مكنني من المقامات التونسيه والمقامات الشرقيه اللي درستهم في معهد الموسيقى.

جينيراسيون هذيا يحاولوا باش يمشيوا هما يلفون فيغ لي بيل شانسون نتاع الستينات والخمسينات. عندنا خاطر تبارك الله ما شاء الله يعني مش الوالد فقط، فما من اغاني الهادي جوين يعني هما الملحنين نتاعنا، ما قبل ما عملوش كان الاغاني فقط، فما الكثير والعديد من المعزوفات.

الحفلات الأولى في السنوات الأولى مع العازفات كانوا يحضروا والله حتى لليوم تحضر الجدة والأم والبنت، معناتها عندك 3 جينيراسيون مع بعضهم، والثلاثة ما قلقوش، معناتها ما يقلقوش وحبوا اللي قاعدين.

0: يوري لي لأن نجحت في الرسالة اللي نحب نقدمها، والحمد لله إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما هكايا. وفرحتي وقت نشوف مثلا بنتي ولا ملي جينيراسيون واجد كي يفخدان ولا يغني غناية من غناية من غناية تقدم كي يكون يسمعها بالقدا. موسيقى هي كل في حياتي، كل في حياتي.
1: أحلى ليالي شبيليا وصوت الجيتارة والوتر. أهلا وسهلا بك مجددا أمين أسرار في باش ذكرك التسجيل.
2: بارك الله فيكم. ما نسيت نعرفش وقتي
1: بالضبط. هذا كان في النجمة الزهراء، قمنا بتسجيل خاص معك أنت في تظاهرة موسيقيون من تونس، وكان تكريم للراحل قدر أسرار في السهرة الاختتامية. تذكر ولا؟ شارك برشا، شاركوا برشا أسماء يعني كريحة بصغير، شهرزاد هلال في تأمين الكثير من الإيقاعات الفنية الخاصة بقدر إصرار في، كنت تذكر هكا ولا منا؟ خاصة الكوبلين صح التعبير اللي قدمتوه لقدور إصرار
2: مش شهرزاد هلال،
1: سفيان أي من العينين كنت معاهم أمينة.
2: أي استدعوني معاهم فوق الركح وغنيت معاهم الأغنية هذه.
1: بعد ما حكينا هو في الحقيقة بإيجاز ما يتسماش بإطناب على المسيرة الفنية قد ما نحكيه كما قلتوا شوية على المسيرة الفنية لقدور إصرار في، نقول كذلك أنه قدور كان يكتب برشا يعني في المقالات، يعني كنت عنده مقالات بالفرنسية والعربية في العديد من الصحف والمجلات منها النهضة والأسبوع وتونس الاشتراكية، وكتب أيضا في الصحف الجزائرية كمجلة إل جي سينما والفرنسية اللي تصدر في فرنسا كمجلة الأكورديونيست. تولى في هذه المقالات خاصة توضيح معالم الموسيقى العربية والتونسية بشكل خاص، يعني تحس أنه قدر إصرار في كان عنده رسالة كبيرة برشا في إيصال الموسيقى التونسية لأشقائنا يعني العرب وكذلك الأسماء الفرنسية الغربية. به أمينة خلينا نواصل معك في هذه اللحظات الأخيرة من هذه الحصة في فنان في البال، تحكينا شوية على مسيرتك على جديدك طبعا في مجال الأغنية التونسية.
2: مسيرتي هم تبارك الله حسب اللي يتكلموا ويعرفوا أمينة أسرار في وقالوا لي خذت المشعل على الوالد، وإن شاء الله
1: هذا شيء معناه يأثر فيك ويخلي يعطيك دفع معنوي كبير برشا.
2: بالطبيعة كما هو قدم رسالة، أنا كل فنان عنده رسالة لازم يوصلها، كل فنان بفاة كبيرة كيما ان غران تارتيس معناتها فيك ان غران تا، إن شاء الله رسالتي ديما تكون واصلة، وإن شاء الله كيف ما الوالد خلى البصمة متاعو في تونس، إن شاء الله أمينة إصرار في زادة كيف تخلي بصمتها بحبها لفنها بحبها اللي تقدمه بالرسالة اللي باش تقدمها ديما بكل بغيرة على الموسيقى نتاعها على الموسيقى نتاع بلادها. هذا هو إن شاء الله ديما
1: سعنا نطلقوا بالعازفات. علاش وقعت التسمية هذه ولا الفريق قداش فيه من اسم سيدة أمينة؟ يعني قداش فيه من عازفة؟
2: العازفات هي من اللي انطلقت يعني شنو باش نسمي شنو نختاروا الاسم اللي باش نختاروه، خاطر كلهم بنات كلهم نساء، ما قلنا العازفات رغم اللي مع الاسف الاسم هذا ولو يستعملوا فيه حتى في رق اخرى تي بو بارتو بون ربي يهديهم. اما العازفات هي مع أمينة إصرار في
1: الأكيد هنا فما ديكريتير يعني تنتقي فيهم أمينة
2: لازم يكونوا توا كما كان معناتها في الانطلاقة توا تبارك الله ملي من سنة 92 المعاهد العليا ولات فيها العديد من الفتيات والبنات اللي يمشيوا يدرسوا الموسيقى ولاو معناتها يواجهوا يحبوا يواجهوا الجمهور ويعرفوا أمام الجمهور، وهذا شيء حلو. فرقة العازفات متكونة من توليوم 19 عازفة، وبيسير يا دي كريتير لازم تكون إذا كان في العزف لازم تكون تتقن العزف كما تو أغلبيتهم يعني متخرجين من معهد عليا.
1: نعم.
2: وحتى في الأصوات كيف لازم يكون عندهم معناتها متكونين موسيقيا أولا باش ينجموا يفهموا باش ينجموا يأديوا الألحان اللي تتقدم لهم، وهذا هو اللي لازم يصير يعني باش يكون كل الفرقة كلها مركزة على أسس
1: سليمة
2: صحيحة وسليمة.
1: فيما يخص اللبس، فيما يخص اللبس كذلك اللبس التقليدي نحسه فما معنيها شعور عارم نحو تراثنا فيما يخص اللبس وكذلك في موسيقتنا التونسية. معنيها كيف جاتك الفكرة أمينة؟ معنيها يقول لي كنت من أول من بادر بالشيء هذا.
2: مش أنا الأولانية، مش أي. أول من بادر أنا الأولانية. علاش؟ على خطر أنا من اللي بديت وأنا نعزف مع الأوركيست سيمفونيك متاع تونس، يعني طيلة 16 ولا 17 سنة. فحبيت نخرج على اللبسة الكلاسيكية، هي الأسود والأبيض. قلت علاش من من ما نعطيش لون آخر بعد هما نساء، معناتها نجمو نلبسوا حاجة أخرى. وكيف كنت أنا وقت كنت نغني زادة وحدي كنت ديما نلبس اللباس التقليدي.
1: نحسوك متمسكة برشا بأصالتك.
2: إيه بالطبيعة، واللي ماهوش متمسك بأصالته ما عندوش شخصية.
1: يعطيك الصحة وزرك الحماس. حسينك بكل حماس ترد.
2: أنا ديما هكاك ديما نتكلم بحماس، يعني يقولوا لي بشوية من غير ما نفصل، معناتها من غير ما نشعر، ما نعملش فيه استعمال.
1: كذلك في الكونسيرفاتوار توك معناها قاعدة تتكمل في الرسالة نتاعك، معناها فما تقري فيهم وتعلم فيهم في أصول الموسيقى التونسية.
2: تشوف كي تشوف مسيرة قدور الصرار في العديد من الأشياء، يعني أنا وبنت ونعرف نفس المسيرة، كيف ما الوالد مع العوام اللي ماشي إلا في التلحين. التلحين ما هوش من اختصاصي، ولكن في العديد من الأشياء، في كتابة المقالات، في كتابة العديد من الأشياء على الموسيقى، في الأبحاث، في معناتها في العزف، في القيادة، في تجي تشوف يعني نفس الطريق اللي خذيته من غير ما نشعر أنا، معناتها هكيكة بالطبيعة جاء كل شيء. يعني الحمد لله، يعني خذيت كيف وقت يقولوا خذيت المشعل، خذيت على مدرسة كاملة، مش مشيت بدون دراية.
1: كلك ثقة وحماس، معناها ما كانش فما شعور من الخوف يعني أنك باش توصل الرسالة هذية.
2: لا، خاطر نحب الموسيقى بالحق. نحبها، نقولها ونعاودها، معناتها كل مرة نقولهم كيف ملحوتة كي تنحيوها من الماء تموت. أنا ما نجمش بلاش بدون موسيقى، ما نجمش نعيش. هذيك حياتي، هذيك في كل مكان، في زوجي، في ولدي.
1: تحياتنا ساعة لزوجك سي فيصل القروي.
2: يعيشك. والحمد لله، يعني كنت محظوظة أنا.
1: إيه محظوظة كذلك الوالد،
2: معناتها مع الوالد وقت اللي كنت صغيرة، ومع زوجي اليوم اللي معناتها نشكره حتى من خلالكم انتوما، من خلال هذا البرنامج اللي معناتها واقف معايا وعامل كيف مع اللي نقدم فيه أنا،
1: وشجع فيك
2: هو. وهذا هام جدا بالنسبة للفنان، كيف يكون بيان كادغي ويكون معاه معناتها الجو الملائم باش هو يكمل مسيرته كما ينبغي.
1: هو لما حالة أمينة صرار في ميش كبيرة، راهي مازلت صغيرة كبيرة في أعمالها الفنية، ولكن عندك
2: صغيرة برشا في الفن.
1: ولدك اي ولدك شفناه معاك في الكثير، هارون في الكثير من العروض الموسيقية، يعني كأنه قاعد يعاود في التاريخ.
2: هارون يحترم
1: يعني.
2: هارون خاطر ملي صغير وهو معايا معناتها في البلدان الكل،
1: كما كنت
2: هارون
1: انت مع
2: يعرف بوك. يعرف قيمة الفنان، ويعرف العسان والبيبليك، ويعرف احترام الفنان للبيبليك نتاعو. يعني هذوما الكل تلاقاهم هو صغير، ان شاء الله علاش ليه، ان شاء الله هو يفوتني ويفوت عزيز ويفوت بوه،
1: ويعزف على الكثير من الآلات الموسيقية.
2: يعزف علمي. يعزف على هو يتقن مليح الايقاع، ويعزف على البيانو تبارك الله، عنده وذنه
1: معني باش تخليه يخوض مجال الموسيقى يعني من بابها الكبير.
2: اذا كان اختاروا بدراية ديما بالطبيعة كيما امه كيف معناتها ديما بدراسته هذيك، ويتبع كوتي علاش ليه، لما لا،
1: ان شاء الله ربي فضلك.
2: احنا نوجهوا في اطفالنا يجيوا يدرسوا عنا، ونحبوهم يدرسوا الموسيقى، لان الموسيقى ما هيش خاصة بالموسيقى فقط. يعني دراسة الموسيقى تفتح العديد والعديد من الابواب، وتكون الصغير تكونه
1: وتهذب الذوق، وتهذب
2: يقرأ دوغيمي برك ليه تفتح له الأبواب وتكونه وتهذبه
1: حتى على مستوى السلوك، يعني
2: وتخليه صحيح تخليه ديسيبليني، تخليه يفهم معناتها لانتغلوكيتور نتاعو، يفهم يعني العديد من الأشياء توري الموسيقى.
1: جديدك على الساحة الفنية أمينة، فاش قاعده تحضرين؟
2: هذا هو اللي قلت لك عليه، السمادير اللي نحضروا فيها. قمنا اخيرا بحفل في الحمامات، مهرجان من خلال مهرجان الحمامات.
1: كانت سهره موفقه.
2: الحمد لله كان غران سوكسي، وجمهور موجود، والحمد لله يا ربي. هذا هو اللي باش نحضروه ان شاء الله. لعل يخرج في آخر 2008 أو 2009. تعرف لي أنه خاطر السي دي ماهوش سهل، معناتها لازم بتبع. واحد يخدم له مليح مليح.
1: على كل إن شاء الله تعطينا بنسخة تمدي لعت المنستير بنسخة من هذا التسجيل، وعنا في ريبرتوار ناقص شوية أمينة، إن شاء الله تعزلنا الخزينة بإيقاعاتك المتميزة. احنا عنا واحد فقط يعني، واحد فقط
2: يعني هذا الرابع اللي نحضروا فيه السنة دي.
1: تقصير منك أنت راو أمينة، مش من نحن راو.
2: إن شاء الله نبعث لكم نسخة إن شاء الله يا رب يكونوا موجودين عندكم.
1: في خضم هالتكنولوجيات وفي خضم يعني إذا كان الشباب التونسي اللي يحب يتعرف على إيقاعات قدر إصرار فيه يتعرف على إيقاعات أمينة، هل فما يعني موقع على شبكة الإنترنت نجمه معناها نخوضه؟
2: موقع لي أمينة فما موجود.
1: أمينة فقط يعني.
2: www.aminasrarfi.com ذلك هو الموقع متاع أمينة إصرار فيه، وإن شاء الله عن قريب باش توجد موقع لمعهد قدور إصرار فيه وفيه كل ما يخص حلو. قدور إصرار فيه
1: ننتظره بكل شغف إن شاء الله يا ربي.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أمينة مشكورة جدا على هذا اللقاء معك عبر أثير إذاعة المنستير، كان بيودنك أن تكون حاضرة ولكن طبعا الظروف حالت دون ذلك، على كل وعد منك أن تكون إن شاء الله في المدة القريبة القادمة إن شاء الله يا ربي تكون حاضرة في استوديو إذاعة المنستير. نشدوا على يديك ونقولوا لك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك في مسيرتك الفنية، خاصة وأنك عندك أسلوب خاص جدا أنك تحافظ على التراث ومتمسكة بتراثنا التونسي اللي نعتز به كثيرا.
2: متمسكة بالتراث وتوا لازم بعد التراث إن شاء الله الموسيقى اللي تقدم فيها من أسرار في
1: تكون مواكبة للعصر،
2: هي تولي نهار آخر تولي هي بيدة تولي تراث
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: الموسيقى اللي بديت بها أنت البرنامج هي من ألحان فيصل القروي ومن ألبوم زركند.
1: اسمع
2: الموسيقى الأولانية اللي فتحت بها البرنامج
1: فرحة، موسيقى فرحة ليه؟
2: لا لا مش فرحة
1: هذه الموسيقى سمفونية؟ لا لا مش سمفونية
2: بالكل، شوية كان أن إكستريم تاع زركان.
1: يمكن احنا معنيش علاش قلنا لك لازمك تجيب أحداني اللي ذات المنستير باش توثق لنا المعزوفات المتواجدة معنا هنا. على كل مشكورة أمينة إصرار في نشدوا على يديك ونحيوك وشكرا ليك، وهذه كنت حاسة فيها تكريم لروح الموسيقي والفني الكبير قدور إصرار في، وكانت أمينة إصرار في حاضرة معنا. شكرا لكم على المتابعة ونخليكم تسمعوا وتستمتعوا ببعض الإيقاعات، ونقدموا لك النغم الكوبليه اللي قدمتوه في النجمة الزهراء كان نغم حلو برشا وتجاوب معاه الجمهور اللي كان حاضر هناك. شكرا لك أمينة إصرار.

كان هذا تريو اللي أدى لكم طبعا نغم أهم العينين سفيان زايدي، كذلك ريحب الصغير والفنانة القديرة أمينة سرار في حفل تكريمي بالنجمة الزهراء بتونس. على كل ننهي معكم هذا اللقاء، إن شاء الله قضيتوا معنا وقت ممتع ومؤنس، والأكيد أنه أنسناكم من خلال الإيقاعات اللي قدمناها للراحل قدور أسرار. في يخص المسابقة معناش إجابة صحيحة، مشكورين على المشاركة، ألتقيكم بإذن الله غدا.

سنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: تمام، 10 مساءً من إذاعة المونستير، موعد نشرة الأخبار، ونستهلوا بالعناوين.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق غدا في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسي في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. مساء الخير. تقرر بولاية المهدية زيادة حصة المهدية من مياه الشرب انطلاقا من يوم غد وفتح الماء لمدة 1.5 ساعة يوميا بمنطقة برج الراس. الزميلة نادرة إسماعيل ومتابعة للموضوع.
2: شهدت منطقة برج الراس من معتمدية المهدية وقفة احتجاجية للأهالي تنديدا بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب لمدة تناهز الأسبوعين. وقد انعقدت اليوم في ولاية المهدية جلسة عمل جمعت والي المهدية السيد أنيس العذاري بالمسؤولين عن شركة استغلال وتوزيع المياه وعدد من النواب وممثلي عن أهالي برج الراس. وقد تم الاتفاق على زيادة حصة المهدية من مياه الشرب ما سيسمح بفتح الماء لمدة 1.5 ساعة بمنطقة برج الراس يوميا انطلاقا من يوم غد إلى أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة القادمة. وللتذكير فإن ولاية المهدية شهدت هذه الصائفة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية والمناطق الداخلية بسبب تضاعف الاستهلاك من جهة وعدم دخول محطة سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال من جهة أخرى. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أكد الهاشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية. وجدد الملياني اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني.
3: في الساحل عندنا مشكلة أنه الأراضي صالحة للبناء اليوم بقلة ياسر، وهذا معناه جاي أنه مثالات التهيئة القدم اللي تعدوا في الساحل كل أكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئة جديد إن شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئة يزم يدوم 10 سنين على الأقل، ولهذا احنا اعترضنا عليه باش يزيدوا معناها في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وذو طوابق، وقت اللي انت تجم تطلع 4 طوابق معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار. وكيف غلى العقار غلات معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق، وقع برشا في الساحل وفي تونس.
0: إلى زغوان الآن، حيث عبر عدد من الحرفيات المشاركات في معرض تسويق المنتوجات بالقرية الحرفية بزغوان عن استيائهن من ضعف الإشهار والترويج للمعرض، على الرغم من المنتوجات المعروضة وهما أثر سلبا على عملية البيع والإقبال. الحرفيات وفي تصريح للزميلة حنان العباسي طالبن بمساعدتهن على تسويق المنتوج في معارض كبرى.
4: ضعف في الإقبال وسوء تنظيم هي الكلمات التي وصف بها عدد من الحرفيات معرض المنتوجات الحرفية لعدد من النساء بالقرية الحرفية بزغوان، مطالبين بمساعدتهن في تسويق منتوجاتهن في معارض كبرى.
5: أنا حرفية سيوف في نسري على ترشيب، أما بالنسبة للإقبال ما تماش خدمة، ما تماش معناتها إقبال في الخدمة.
6: حرفية في تقطير الأعشاب والزبور، الناس اللي حطونا فيها إقبال 0%. موقع ماهوش سياحي، والوقت زاد وقت غير مناسب، مثلا نجو 8 كم يوم بضي ساعة كيف شد إدارة. والمعرض لو إحنا خدمتنا هي فرص وأوقات،
7: جبت كليزة طرف لي وعطشية نسر زهر وعنا لهنا لحلو
6: تو زعون سكونة برشا من المدينة كي عندنا مع عمزوهان ومجاي أخرى.
4: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: تم اليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفئدة 100 رائدة أعمال تونسي في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قبيعة أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة المرأة.
7: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي نفاذ المعلومة نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
0: كشفت نائبة ومقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب زينة جبل اليوم أن مجموعة من النواب قدموا مبادرة جديدة ترمي لتعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص. عن أبرز ملامح هذه المبادرة التشريعية تتحدث زينة جبل.
8: في المقترح هذا الجديد ألغينا شرط الأطفال نهائيين، المرأة العاملة في القطاع الخاص من حقها كيف أي امرأة تعمل معها في نفس القطاع إنها تقدم في التقاعد المبكر، بتها شرط إنها تكون عملت 20 سنة عمل 80 ثلاثية. المقترح هذا روى ما هوش امتياز وليس منه منش بش منه بيها المرأة، هو تصحيح لوضعية اجتماعية وتشريعية. الوضعية الاجتماعية تتمثل في إنه المرأة كانت تقضي سنوات ولحد الآن هذه سنوات طويلة في العمل تجمع ما بين المسؤوليات المهنية والعائلية والاجتماعية، والمرأة في حد ذاتها هي نفسها من طلبت بالتنقيح هذايا، هو مطلب شعبي وطني بامتياز. وبالنسبة للتصحيح الوضعية التشريعية تتمثل في أنه كان موجود شرط مجحف اللي هو 3 أطفال، احنا اليوم صحوا الوضعية التشريعية هذه اللي هي غير معقولة ولا تتماشى مع واقع المرأة اليوم في تونس. عملنا العديد من الجلسات الاستماع وإن شاء الله بشنو بعد العطلة البرلمانية، لكن زمن مع قانون المالية ممكن يتعطل شوية، لكن مكملين فيه. وبحول الله اللي يحب بالحق ينصف المرأة التونسية يتفضل يعاوننا إنه باش نمرروا القانون هذا.
0: كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوي أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر القادم. ووضح معاوي أن المنصة ترتبط بقواعد بيانات ووزارات الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وتوثيق بيانات كل سيارة وسائق لحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني.
9: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء السيارات، تسير عليها كل عمليات الكراء خاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط نتاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تصير في المحلات نتاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلات، بالتالي عمليات الكراء ما تكون كان ديكلاريه نقولوا احنا، وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل إدارات وفي مجال التحيل. ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك، تحط أسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معهم بطريقة شفهية كذلك، ويحاولوا لهم مانديات عن طريق الوسائل المعروفة والمتداولة. في الأخر للأسف وقت ديابته في المطار ما يلقوا حتى واحد، للأسف أنه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمة بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع شركات المهيكلة والشركات القانونية والشركات المنظمة. والعملية بسيطة وسهلة جدا، تطلب الهوية البنكية متاع الشركة وتطلب لرنوم متاع الشركة، في الماتريكول فيسكال نتاع الشركة هذيك تلقاها الشركة تاريخ نتاعها كل المعطيات على الشركة، تعرف الشركة هذيك موجودة قيمة الذات، وما تحول كان المبالغ في الحساب نتاع الشركة فقط.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تنطلق غدا في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب. الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثل التهيئة العمرانية. إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تصافحون الآن الزميل شكريا الساكلي وزميل ألفة الجمالي في برنامج مع الأيام. متابعة طيبة.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تحياتنا لكم، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور. هذه إذاعة المنستير مع الأيام، جولة مع الأيام في علاقة بموضوع جديد نتناولوه من زاوية الماضي والحاضر وحتى المستقبل اللي ملاه كيف ما العادة، مع زميلنا العزيز شكري السكلي. أهلا وسهلا شكري، شنحوالك؟
1: مرحبا ألفا، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا للجميع على المتابعة والكلمات الجميلة في حق البرنامج.
0: شكرا
1: قاعدين
0: شكرا
1: نحاولوا نجتهدوا، نحاولوا ونقدموا الإضافة في كل المواضيع المختارة خلال هذه البرمجة الصيفية. إن شاء الله الحصة هذه نالت أعجاب السادة المستمعين، وكما قلت ديما قول إن شاء الله تعتبر وثيقة، يعني خنقول للتاريخ، يعني على الأقل نهار آخر
0: باجتهادنا الشخصي،
1: معناها
0: برؤيتنا المختلفة من موضوع إلى آخر بطبيعة. إيه؟ ما تأكدوا أنه حاولنا نخدموا على الجانب التاريخي في
1: بالضبط.
0: كل موضوع نقدمه
1: باجتهادنا، لكن مش من روسنا، يعني أكيد كل شيء موثق وكل شيء بالمراجع.
0: إذا كان أصبنا حمد الله، إذا كان لا أنا كل مرة أكيد
1: إن شاء الله فما الأجر على الأقل.
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا
1: ربي. قبل كل شيء عندك تحية ظهر لي الصديق.
0: شفتك البوكي محليها،
1: بارك الله.
0: تحية للمستمع وسام بالحاج يوسف، تحية كبيرة ليك وشكرا ليك على الباقة الجميلة، وشكرا على الكلام الجميل اللي رفع البوكيه هذية، وإن شاء الله ديما هكا في تواصل، وإنت زاد ربي وفقك وسام إن شاء الله في كل مسرحياتك.
1: صديقنا وسام بالحجوز معتمد مدينة هبيرة، يشبه الصيفة، لأنه ابن إذاعة المنسير منذ نعومة،
0: شباب
1: تبارك الله عليه، منذ نعومة أظفاره معانا في الإذاعة، مستمع وفي ولا زال يعني وفي لإذاعة المنسير. بارك الله فيك خونا وسام، ورب يوفقه كل عمل بتاعه. تعرف عنده 10 سنوات بارك الله في المهمة بتاعه كمعتمد مدينة هبيرة، والأهالي يعني يحبوه محبة كبيرة ياسر للطيبة بتاعه وللكفاءة بتاعه كذلك في العمل. رب يوفقك وسام ورب يفضلك، ومرحبا بك دائما، وانت ابن إذاعة المنسير قبل كل شيء، نعتز بيك بطبيعة وبحضورك الدائم معنا في الإذاعة.
0: شكرا لكم مستمعين الكل على تواصلكم معنا، شكرا بالمسبق زيد الحسين قدرية اليوم في تأمين الجانب التقني، آمنة الغزيل كل ساعة في وقفتنا الإخبارية، وعنا شوقي الحميدي لازم ناخذوه ساعة في المباشر. قبل ما نقول شنو موضوع اليوم، مش الفن الرابع الأسبوع اللي فات، السابع المرة هذه،
1: هذا اش خليت عقلت
0: والتفاصيل بعد قليل، وبين هذا وذاك عندنا الموسيقى حاضرة من خلال مهرجان المنسير الدولي والمواكبة لزميلنا شوقي الحميدي. مرحبا بك يا شوقي.
2: مرحبا ألفا، مرحبا شكري، مرحبا حسام، مرحبا كل الزملاء العاملين معكم هذا المساء، لكل مستمعين عبر موجات إذاعة المنسير. نحن الآن في قصر الرباط الأثرية في المنسير، وين تقام كالعادة الدورة المهرجان المنسير الدولي، ليلة سهرة تونسية مع الفن الأصيل، مع الموسيقى التونسية اللي تربينا عليها، اللي درسنا عليها حتى في المدرسة بتاعنا الابتدائية، وكانت مع انطلاقات من فتعرف على الجوانب الموسيقية. أكيد ليلة تكون حاضرة جوق مدينة سوسة للملوك والموسيقى الأندلسية المغاربية. بقية الأستاذ فتحي بوسينة تعتلي ليلة ركح مهرجان المنسير الدولي في قصر الرباط، حضور جماهيري أكيد هو راقي ومحترم ومحترم جدا. الأستاذ فتحي بوسلين هو تحقق طبعا في غرفة الملابس لتغيير طبعا الملابس من أجل أنه باش يطلعوا سوا باش يصعدوا على الركح بعد دقائق من الآن، لكن قبل ذلك في مصافحة قصيرة مع السيد توفيق التريتر الكاتب العام لجمعية الجوق، طبعا جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية المغربية. أستاذ مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المنسير، في معاهم في العناصر اللي باش تكون حاضر على الركح الليلة.

0: أول مشاركة لنا إحنا معنا شاركنا في الجزائر
1: بعيد الاستقلال
0: بعيد الاستقلال بالجزائر وشاركنا في مدينة شرشاح زادة معناها قمنا بزيارة غدك وشاركنا في مهرجانات واليوم إن شاء الله معناها نعدي سهرة طيبة مع معناها نخبة وعاسين شبان إن شاء الله معناها تكون السهرة في أنا في تحظى بقبول جمهور ولاية المنافسة
1: باش نبدو احنا نرغبوا اكثر الجمهور. تعرفوا انه الفتره الصيفيه مع ارتفاع درجات الحراره والرطوبه واحنا على ضفاف البحر هنا في قصر الرباط, وبالتالي معناها حتى على مستوى الاختيارات الموسيقيه لانه باش نشوفوا موسيقى المالوفه التونسيه معها الصنعه الجزائريه مع موسيقى الاله المغربيه والا باش نشوفوا موسيقى المالوف بالاساس التونسي.
0: باش نشوفوا الانماط الموسيقى المغاربيه التونسيه مالوف تونسي الجزائري ومغربي وهذوما الأنماط الكل كي معناها عملنا يعني اختيارات كانت الاختيارات من رئيس الفرقة السيد فتحي بوسنينة معناها الكل معناها كي نعمل وصلة فيها المغربي فيها التونسي فيها الجزائري معناها لوحة فنية رائعة معناها تشمل الموسيقى المغاربية الأندلسية.
1: نقول باش نعزف واحد عدوة باش تكون إيقاع خفيف ونجم يتفاعل مع الجمهور.
0: والله باش احنا عنا معناها
1: هي من المفاجأة.
0: نعم باش نعملوا معناها إن شاء الله معناها فما اختيارات وفما معناها إن شاء الله فما ميلودي فما ألحان وكذا إن شاء الله تعجب الجمهور. وحاجة جديدة ما تنساش اللي احنا راهو نخدموا على البحث معناها نبحثوا ما ليش نعملوا في الموسيقى المعتادة أو المالوف المعتاد
1: يعني باش يمشيوا للدرر اللي هي ربما متروكة نوعا ما
0: صحيح احنا رانا فما ريشيرش فما معناها بحث معناها قلت لكم وفما معناها يعني تركيبات جديدة وأنماط من الموسيقى الأندلسية الجديدة اللي ما هيش معهودة.
1: لكن هي المقطوعات تقديمة نعرفها قصيدة تقريبا في دقيقة ونص دقيقتين, كيفاش بتحلوا باش تزيدوا ربما تخليها تكون طويلة شوية؟
0: احنا هذاك هو معنى هذاك
1: الإضافة
0: هذاك اللمسة ذوق مدينة سويسة. ذوق مدينة سويسة هو يسعى إلى الإبداع إلى معناها الشيء الجديد ديما فما حاجة جديدة ديما فما كما قلت لك ونزيد نأكد على حكاية البحث ديما اللوجو باش معناها نعملوا لوحة رائعة مش معتادة ماهيش معتادة مش هكا المالوف الكلاسيكي لا احنا ديما نعملوا مالوف متوازن ومتجانس ومغارب.
1: شكرا لك سي توفيق التريطر طبعا ضابط إيقاع وعازف من مجموعة جوق مدينة سوسة طبعا كاتب عام جمعية جوق مدينة سوسة للملوك والموسيقى الأندلسية المغربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. كما قلنا الأبقاو يستناو فينا حتى نكملوا هالمداخلة هذه باش يلتحق معاهم
2: ستوفي. إن شاء الله تتعدى سهرة ممتعة أكيد برفقة الجوق جوق مدينة سوسة للملوك بقيادة الشيخ شيخ الملوك في سوسة سي فتحي بوسنينة بعد العودة من الجزائر بطبيعة كأول مجموعة موسيقية مختصة في الملوف تحيي ذكرى عيد الاستقلال مؤخرا في الجزائر وكانت هذه أول مرة بطبيعة كمشاركة تونسية. شكرا لك يا شوقي تحياتنا لك.
1: تلتحقوا بنا على الصفحة إن شاء الله بعد قليل باش يكون البث
2: نقل مباشر
1: على صفحتنا النجم يكون مش كاملة ولكن على الأقل يستمتعوا ببعض الأجزاء من سهرتنا الليلة في مهرجان المنثير الدولي سهرة كما قلنا المالوف طبعا التونسي المغاربي الأندلسي في يعني سهرة من الدرر اللي ربما نسعى ونسعى لاكتشافها الليلة إن شاء الله.
2: نعم سهرة ممتعة إن شاء الله للجميع في رباط المنثير وعلى صفحة حطنا أيضا تفاصيل هذا الحفل مع شوقي الحميدي. في بالك قلت لي استضافة سي فتحي بوسنينة مؤخرا قال لي في بالك قديش نعرفه ولا قاعد ويوصل الناس على مستوى المالوف النسبة قديش 3% فقط
3: 3%
2: أي معناها اللي مازال موجود قل وحنا عند الناس هذوما اللي يخدموا المالوف ولا يبحثوا عليه أكثر بكثير فهمت
3: لما لا شك فيه أثر كبير عندنا وثراء كبير في المالوف التونسي إن شاء الله كيما يعني الأساتذة والمهتمين بهذا الشكل الغنائي إن شاء الله يمشوا بين قوسين هكا ويبحثوا باش يعني يوصل للأجيال القادمة يعني خنقول كما

0: أقل شوقي نستعير الكلمات أو دورر أخرى يعني فنية.
1: كيما ثم ناس تخدم على الموسيقى كيما ناس خدمت السنوات على مستوى الفن السابع في تونس. اليوم باش نحكيو على السينما التونسية, باش نفتحو برشا أقواس في علاقة بالسينما التونسية وتطورها, وشنو باش نحكيو وشنو باش نخليو اليوم يا شوقي.
0: شنو باش نحكيو؟ احنا أهم المحطات نجمو يعني نجمو نقسمو ما قبل الاستقلال وبعد الاستقلال, ثم يعني نمشي شوية فترة السبعينات الثمانينات بالعشرية نشوفوا مدى تطور يعني السينما في تونس. ولو خلنا نرجع لتأسيس السينما ألفا, موضوعنا كما قلت السينما التونسية, تحدثنا عن المسرح التونسي في حصة سابقة إن شاء الله حصتنا ذي كما قلت تقعد كمرجع نهار آخر اللي يحب يعني احنا لأنه بحثنا ونحاول نبحث ونحاول نفيد سادة المستمعين.
1: هي وجهة نظر بتبقى.
0: وجهة نظر لا مما وجهة نظر بما هو موجود يعني ما نجيبه من روسنا. كما قلت سينما تونسية رائدة يعني قديمة تعرف سينما في تونس, ولأنه تأسيس السينما عموما يرجع يعني فرنسي رأوا السينما واختراع السينما الأخوين لومير تفكرت في المدرب
1: في الكورة
0: لومير أوغوستو لويس, زوز مهندسين فرنسيين خوات واخترعوا آلة السينماتوغراف هكا سينماتوغراف, وقامت بأول عرض سنة 1895 بقاعة بباريس وسط يعني اندهاش كبير من المتابعين. ناس دايخة يروا في حبات تتحرق قدامهم يعني بحق ثورة, لأنه ممكن آلة التصوير تم اختراعها قبل لكن باش يلصقوا تصور بعضهم هذه شي الحكاية بسرعة معينة يعني تصويرها في جرتها تصويرها أخرى يعني بتبيع بالاختراع متاعهم يعني ولدت يعني مجموعة من الصور المتداولة ولا يعني كانوا يتحركوا كما صور متحركة في البدايات, وكان العرض يعني صور صامتة ثم تلته تقريبا يعني عروض أخرى, وهي تعتبر أول الأفلام في تاريخ السينما العالمي يعني الفرنسيس هم المخترعين السينما.
1: أكيد أما تجبت على الأخوين لومير راهو عندهم علاقة بالسينما التونسية علاش؟ على خاطر عام 1896 العام ذي اللي تسمى عام بداية السينما التونسية, الاثنين صوروا مشاهد حية في العاصمة
0: صوروا يعني مش كان في تونس فقط, في الإسكندرية بالتوازي يعني فريق مشى لتونس العاصمة وفريق مشى لمصر الإسكندرية, وتصوير صار أفلام وثائقية على البلدان ذيك وبعض العادات والتقاليد. يعني الخوين ذوما لومير هما اللي كانوا سبب باش ممكن نعطاو فكرة يعني تأسيس سينما في بلادنا. كما قلنا تونس ومصر الأولانيين راهو في العالم الكل يعني هما في فرنسا بدأت الحكاية, ثم بما أنه فرنسا قريبة على حوض يعني البحر المتوسط فريق مشى الإسكندرية وفريق جال تونس سجلوا بعض يعني الأفلام الوثائقية الصامتة, وكان ثورة وقتها في المجال هذايا. وبطبيعة يعني حدث بين 1896 و1897 في العام هذاك العامين هذوكم يعني شهدوا يعني حدث أحداث غريبة, وحتى في تونس قالك الناس يبدأوا يتفرجوا بتالي يعرضوا لهم يتفرجوا على رواحهم يمشيوا يتحركوا شنو نتحركوا شيء يهبل فكر الوقت ذاك يعني على بالهم
1: ثورة
0: صور ثابتة ولا صور يعني تتحرك الناس يشوفوا في المنازل متاعهم والحوم متاعهم
1: خاطر بيت هي الحكاية هكيك راهو من خلال تصوير الناس الشوارع من خلال تصوير أشرطة وثائقية بسيطة على الحياة اليومية على المدن على الشوارع التونسية عشان نجم نعتبر شيء ذي كأنه أنتروبولوجيا معناها في بداية السينما تحاكي الاتجاه العالمي اللي تاخذوه مكتشفي السينما الأوائل الأخوين لومير. التوثيق بداية هو التوثيق
0: هي ذيك الغاية الأولى يعني بتالي بتبيع صار تطور في السينما ولا بتالي حتى وصلنا ليومنا هذا ولا سينما تجارية ولا صناعة يعني لكن قبل ذلك كما قلت أنت التوثيق حاجة جديدة
1: بتبيع
0: ما فماش يعني وسائل أخرى كونش الصور يعني ثابتة صور تصوير فوتوغرافي وفي جرته هذي بالضبط يعني تصوير فوتوغرافي يعني ثابتة لكن يتحركوا حاجة غريبة كيفاش تفرج على روحه ويتحرك.
1: احنا باش ندرجوا بطبيعة في الجانب التاريخي وفي الأسماء وفي الأعلام اللي ساهمت في تطور السينما التونسية. باش سمعوهم سينما بعد شوية لطفي بوشناق، لكن خليني أقول كلمة أنه السنوات في تونس كان ثم خدمة كبيرة على السينيفيلي، إذا كان نجموا قولوا سينيفيلي متاع التوانسة، معناها كل تونسي كيفاش نجمو نخليوه عنده غرام بعالم السينما وعنده ثقافة سينمائية وحب يمشي لقاعات السينما ويتنقل وينجم ينقد ويعرف هذيك خصوصية السينما التونسية وذيك خصوصية السينما المصرية. بالحق السنوات تخدم على الجانب هذية، هذيك علاش السنوات تحكي وكانت نوادي السينما، جامعات السينما، الجمعيات اللي تعنى بالسينما وكلها خرجت أقطاب اليوم السينما الكبار اللي مازالوا أحياء ولا اللي غادرونا، وهم بيدهم كونوا أجيال اليوم اللي موجودين على الساحة،
0: خاصة بعد الاستقلال. يعني بالطبيعة صارت يعني حنقول النوادي هذوما نوادي السينمائيين اللي هو
1: في كل جهات الجمهورية
0: في كل جهات الجمهورية وحتى في المعاهد، كما حكينا يعني إرساء الثقافة والفن يعني في المعاهد والمدارس، المسرح كما قلنا حكينا في حصة فارطة، الموسيقى، الرياضة، إلى جانب السينما، وصارت نقاشات لبعض الأفلام والأشرطة اللي كانت تعرض يعني في المعاهد. وتون نرجع بعتلي بشوية بالبداية لأنه فما اسم يزمنا نذكروه، اسم كبير ياسر، هو أول من أسس السينما، مؤسس السينما التونسية.
1: ما تقولوش خلوا فيه في وقت الفنان لطفي بوشناق، خاطر مازال في تحكي عليه برشا العالم هذايا. قولوا احنا نجم نسميوه أب السينما ولو أنه لقب هذا يطلق على طاهر الشريعة زادة.
0: أب السينما لأنه أسس المهرجان
1: أيام قتاج السينمائية،
0: أما أب السينما هذا نقول المؤسس.
1: الاسم الأول اللي نجب دوق لنحكيه على السينما التونسية، نرجع لكم بعد قليلة، ما خموا في الانتظار
2: مع الأيام.

0: هي الدنيا كلها سينما راهو شكري وبرشا أفلام استمدت خرافاتها من الواقع راهو.
1: أنا أقوله مسرح الحياة. حياة كل مسرحية زاد. ولا بالحق.
0: صحيح. يعني
1: مسرحية وبالتالي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا. يعني إحنا تو في نمثلوا روا الحقيقة نهار آخر. إذا كان ماتوا يدركوا الحقيقة تو يعني كنا تمثيلية كأنه يعني في منام إحنا. صعيب الكلام هذا.
0: سرحت مع كلامك لما حالة.
1: تون تحطوا فيه مرة أخرى.
0: فيه مرة أخرى الجنبة مع عاصي منور المديني عادة.
1: يعرفها السيدة الشيخ الحكاية هذه.
0: تحية كبيرة لي أكيد. نحن جبدنا على نقولوا إحنا الدنيا سينما والحياة سينما راهو كنا نحكي وموضوعنا هو نرجع نفكر السينما التونسية راهو السنوات تميزت السينما بالواقعية متاحة في تونس وأفلامنا التونسية. هم يقولوا سينما دوتور معناه سينما المؤلف مؤلف. لكن من بين الخصوصيات المتعارف عليها في السينما التونسية أنه السينما استمدت الأحداث متاحة من الواقع,
1: من الواقع.
0: وعندها جانب سردي سردي تحسها خرافة كتفرج على الأفلام التونسية
1: كنا وثائقية شوية يعني كنا توثق لي لا لا إيش معناتها يعني وثائقية توثق لي أحداث لي وقائع لي تاريخ يعني يعني لي خاصة في البداية
0: فما الخرافة
1: فما الخرافة, فما
0: الخرافة وديما تركيز على الجانب الاجتماعي والطبقات الاجتماعية هذا هو المقصود
1: وتتسم أكثر بالصمت مقارنة ب يعني ما نعرفش مدارس أخرى سينمائية احنا عندنا كل نركزوا على الصورة سكات ياسر وركزوا على الصورة والإبداع متاع المخرج و و و ما عليناش احنا باش نسألك ونرجع أول اللي حكينا عليه مؤسس السينما التونسي انت قلت الأب أب روحي أب
0: معناها من الأول
1: الأول
0: معناها على مستوى السينما التونسية ألبير شمامة شكلي
1: تعرف شكلي هي نسبة لجزيرة صغيرة في جي في بحيرة تونس اسمها شكلي وعاش فيها مدة شكلي
0: ملكها مدة
1: بحيرة
0: شكلي
1: شكلي شكلي شكلي شكلي ولا شيكلي كل واحد كيفاش يقول
0: كان الأوروبيين اللي عايشين في تونس في الربيع دي ما يمشيوا للجزيرة هذه
1: صحيح والفيلم أول من هو يعني خلينا نقول أخرج وأنتج فيلم عنوانه زهرة ولا زهرة زهرة ولا زهرة من عشر كان ذلك سنة 1922 يعني تعرف كي يقولوا 1922 قبل ما السينما المصري السينما المصري تعرف بدأت تقريبا في 1927 تقريبا ولونه كانت وقتها سينما الصامتة والفميزات فما سينما يعني
0: فيها كلام
1: فيها كلام بالحق يعني
0: حوارات
1: قبل كانت هذيك هي السينما يعني شوك التطور كيفاش بشوي بشوي بالتالي تو عملوا التسجيل الصوتي والصوره يصاحبوا اما كانت صور فقط تعرض
0: وكانت ريفولوسيون كما قلنا معناها شكلت ثوره كبيره رغم هذاك بطبيعه الحال انت تو جبت على البير شمامه شكلي
1: هو يهودي اما تونسي الجنسيه
0: يعني اي كما قلت هو معناها ساهم بشكل كبير في تركيز الأرشيف الأول للسينما التونسي
1: صحيح.
0: بالوثائقيات ساعة عملوا بالكل خدم برشا زادة على توثيق الحرب العالمية الثانية أنتج برشا أفلام وخليني أقول لك أنه كان جريء في الخدمة متاعه
1: معناه
0: في الوقت ذاك ما كانش ثم إمكانيات راهو لكن مثلا عمل هكا كلمنطات بالون ديريجابل باش نجم صور معناها في الـ في الـ في الجو
1: مخترع يعني مخترع. كان مغروم هو بالاساس يعني
0: معناها كرياتور ما ذكي فلتة معناها في زمان وعمل المنطاد هذا باش كان اول واحد يصور من الجو والمنطاد هذا بلا مره طاح معناها في غرومبيليا وقتها
1: ولو نخذ على راهو الاخوين لوميير هما كي جاوا لتونس وعرضوا يعني أفلام وثائقية على الواقع على تونسي هو كان مغروم وذكي وكل شيء ذكي يعني ذكي. ممكن هذيك اللي خلاته يفكر علاش ما ينتش هو يعني أفلام تونسية وهذا اللي صار تقريبا بعد عمل زهرة ولا زهرة الأولاني عام 22 بتالي فتاة القيروان وغيره بعض الأفلام وبنته كانت بطلة زادة في الفيلم الثاني ذا
0: يمتع نجم يقولوا من أول الممثلات
1: من أول
0: الممثلات التونسيات في السينما التونسية وجبت لك على المنطاد باش صور في الجو وعمل الغواصة لليوم موجودة باش نجم صور تحت الماء
1: هو كان ميسور الحال والظروف يعني العائلية يعني هي
0: عنده جنون الفنانين معناها
1: مش سهل وراه تصيح ميسور الحال لكن يلزم زاد المخ والذكاء والفكر والغرام بعدها بعد فترة الثلاثينات نمشيو شوية يعني القدام شوية وتزايد عدد المخرجين الأجانب اللي اختاروا تونس لإنتاج وتصوير أفلامهم يعني الأخوين لوميير هم البداية يعني والبير شمامة وبعد تالي بدأوا حتى الأجانب يجيوا ولاو يعني خلينا نقول القبلة نتاعهم تونس باش يصوروا بعض الافلام التوثيقيه صحه العباره.
0: حتى افلام زاد اي معناها فيلم جحا مع
1: جحا حتى افلام يعني
0: عمر الشريف تصور في تونس في القرواني
1: صحيح صحيح القرواني. حتى افلام اجنبيه
0: اي ومن بعد لا غير دي زيتوال و...
1: احنا تعرف يعني
0: باسيون انجليز
1: اي احنا عندنا تاريخ يعني شو معناها مش سهل انه احنا تونس لكن الحقيقه ما تطورناش ياسر كيما بعض البلدان الاخرى اللي ممكن مصر عام 27 احنا عام 22 اول فيلم هما عام 27 وشو هما وين في صناعه السينما واحنا وين
0: انت قلت الكلمه فما صناعه صناعة معناها مصر متسمية على صناعة الدراما صناعة السينما تقول صناعة معناها انفستيسمون كامل معناها باش تحطه في
1: هوليود وبوليود في الهند قبلهم احنا راهو تعرف قبلهم شفت شفت شفت قداش تونس يعني رايدة في ياسر مجالات وسباقة
0: نعرفوش قيمة روايحنا ساعات
1: ساعات شفت كيف زيدوا قدموا شوية ألفة نمشيوا العام 60
0: انت علاش باش تقدم ياسر خلينا احنا في الفتره هذه تعرفش علاش حتى انت جبت على البير شمامه خلينا في فتره الاستعمار وما قبل الاستقلال خاطرها فتره مهمه برشا برشا فما عنصر نحبك انت والمستمعين يسمعوه فيه تسمعوا حسن دلدول اللي هو مخرج ومنتج حمادي بوعبيد جامعي ومدير المدرسة العليا للسمع البصري والسينما وسلمى بكار باش تسمعوا كيفاش السينما تأثرت بالاستعمار وكيفاش معناها في الفتره نتاع مثلا
1: شو معناتها يعني تاثرت الاستعمار حبيت تقول يعني يعني خلينا نقول السينما ولات يعني خلينا نقول وسيله لمحاربه
0: بوق ساعات واش نفسر لك مثلا في فتره الحرب العالميه الثانيه كان ثم اهميه كبيره وتاثير كبير بطبيعه للصوره مثلا في المانيا وقت النازيين تم اعتماد الصوره لتثبيت فكره النازيه وثقافه النازيه معناها بشكل عام للتاريخ زاد وقت احداث ساقيه سيدي يوسف بورقيبه حب يثبت بشاعة ما قام به الاستعمار للأمم المتحدة جاوا يلوجوا ما يلقاو حتى شيء ما يوثق للجريمة والمجزرة هذيك اللي صارت وبالتالي وقتها صارت تخميم احنا لازمنا نصنعوا هياكل باش نصنعوا سينما خاصة بينا باش نعملوا أفلام خاصين بينا هذيك علاش بشوية بشوية تطورت فكرة السينما في تونس وهذيك علاش نحبكم تسمعوا العنصر هذية نربطوا فيه السينما الفن السابع ب فترة الاستعمار نحكي بطبيعة على ما قبل الاستقلال في تونس
2: مع الأيام
3: sur le front d'Afrique une division de chars reçoit l'ordre de partir à l'attaque
4: وقت فات الحرب العالمية الثانية العالم كامل فهم أهمية الصورة خاصة وأن الألمان مع جوبلز خدموا بالصورة الخدمة اللي عملوها باش يحطوا الثقافة معناها النازية متاعهم جاءت في تونس الريزيدون جنرال اخذت قرار باش تكون المركز التونسي للسينما والمركز التونسي للسينما نعطيكم بالضبط وقتاش تكون يا سيدي تكون بار لو دوكري دو 13 جوان 1946 يطابق 14 رجب 1335
5: le maréchal juin épinglait sur la poitrine d'anciens combattants tunisiens les récompenses de leur mérite il donnait encore à ce geste la valeur d'un émouvant symbole
4: امشي يا زمان ويجي يا زمان le 25 décembre 1946 هذا 46 تكون لو سنتر ناسيونال دو سينما فرونسي اللي تو نعرفوه تو بعد واحد من لي ريزيدون جينيرو جا لقى معناها باش نعمل سنتر ناسيونال في تونس لواش نحا
6: البعض من التوانسة العرب المسلمين كتبوا وشاركوا في ما يسمى بالسينما الاستعمارية معنا وشاركوا في مثلا في لص بغداد وفي في مجنون القيروان إلى غير ذلك من الأفلام لأنه كانت قبل الاستقلال وقبل جحاء كانت السينما في تونس السينما استغل المستعمر.
4: المستعمر ما يحبكش تعمل الأفلام معناها خطر يزمك أنت تقعد كونسوماتور متاع يبعثهولك. خاصة في الوقت ذاك فما في تونس ما يقارب 126 قاعة عرض. القوانين تخرج من عند الريزيدونس كل قاعة قديش من فيلم فرنساوي أو بارلون فرنسي، وقديش يلزم في القاعات تعدي أفلام مصرية أو تتكلم باللغة العربية ومقومنينهم.
2: مع الأيام
7: شلائم القوات الفرنسية التي كانت تهدد استقلالنا وتخنق سيادتنا وتحول دوننا وإعانة أشقائنا في الجزائر وكفاح
8: نار كيسارت لافير دو بيزارت معناها حرب الجلاء. لي فرونسي وقفوا الخدمه نتاعهم كومبريساسيون للتوانسه، قاموا فاسهم التوانسه ما عندهمش امكانيات باش يوريو التصاور اللي هما صوروهم فيما يخص بنزرت ولا المجزره ولا تحب انت ولا المظاهرات ولا اللي صاير. فهمتي؟ قالوا ها تو يزمنا اليوم اندبندونت، يزمنا تولي عنا اولا فنيين تاعنا لي سينياس تاعنا، ثانيا يزم لابوراتوار تاعنا ويزم نعملو وحدنا ونخدمو وحدنا وباش نوريو للمتفرج تاعنا. دونك تو تي تي كونستركتيف.
9: وقتها بورقيبه قال احنا نتحكمو في صورتنا، وصار مجلس وزاري لو 2 جانفي 1965. حضر فيه شادي القليبي وهز معها طهر شريعة ودرا شكون اخرين من الفينانس ولا شنو حكايات كيما هكا. اش تقرر في المجلس الوزاري؟ هو بعث صناعه سينمائيه وبعث افلام تونسيه.
4: دخلنا في فكره السينما كاداه هامه لتطوير الانتاج، والتطوير مش الانتاج السينما فقط، تطوير الانتاج الحضاري في وسط بلاد. أداة موين دوبوزيسيون اوسي على الافكار المتخلفه. من غاديك خرجت لنا فكره لو نوفو سينما عرب اي لو نوفو سينما افريكان. من غاديك جات فكره كريان فيستيفال. من غاديك جات فكره كيفاش نعاودوا ننظموا السينما.
0: خلي يقولوا أنه في العنصر هذا كنا نسمع أول مخرج تونسي يمثل تونس في مهرجان كان السينما. شكون يا شكري؟
1: أنت قلت منذ حين
0: عبد اللطيف بن عمار.
1: عبد اللطيف بن عمار الجزء الثاني.
0: الجزء الثاني
1: هو من أول مخرجين اللي أنجوا أفلام بعد الاستقلال. أتونا نحكيه عليهم
0: يعني رائد من رواد صناعة السينما في تونس. فيلم سجنين كيقول عبد اللطيف بن عمار عام 74 وختم اختيار من بين افضل 100 فيلم عربي
1: وما وتم يعني السانسر نتاعو يعني ما منعوا تعدى كان في يعني القاعات خاصه ولا مع يعني في نقابة في بعض اللي يعني هنقول لأنه كان جريء شوية في الفترة من الفترات. عشان نرجع احنا للفلام هذوم
0: شنال وكيت الرقابة عتك الصحة
1: انت ربطت يعني لكن احنا كيما كنا نسمعه يعني في العنصر انه جات الفكرة باش نأسس سينما تونسية يعني بعد الاستقلال، وبالتحديد سنة 1960 يا ألفة تم بعث السات باك هذه شركة تونسية إنتاج والتنمية السينمائية واللي بطبيعة أحت الثورة في تونس باعتباره أنها كانت تنتج أشرطة وثائقية وإخبارية ورياضية بل بعث التلفزيون التونسي. يعني تعرف كانوا قبل في فمياس المقابلات الرياضية صارت بعد الاستقلال يعني بوعيد الاستقلال مثلا مقابلات متاع نهائي كأس ساعات الصور بقول كيفاش تلفزة ما فماش في تونس ويعديهم ساعات في قاعات سينما قبل عرض الأفلام. يعني هي السات باك كانت تسجل وتصور بالتقنيات متاعها وتو مثلا مرة تو تلقاك النهائي كأس تونس عام 59 عام 60 تقول أنت التلفزة مش موجودة والسات باك هي لا تصور وتعمل لك العرض قبل الأفلام ولا تعمل زادة ساعات أشرطة وثائقية والإخبارية في تونس هاو صار وصار أنشطة للزعيم بورقيبة وما إلى ذلك.
0: كما كنا نحكيه الساعة معناها تصوير في الشوارع وتصوير الناس والحياة اليومية
1: لكن بعد الحق للصوت بالطبيعة ولات بالصوت والصورة لكن صورة كانت تزرب شوية كصورة القديمة قبل مو فما تقنيات أخرى تعرفها كانت فما سرعة كبيرة ياسر في الصورة مش كي توا بالطبيعة ولات تقنيات حديثة وما إلى ذلك. وقبل بعث التلفزة وكانت كما قلت تعرض في قاعات سينما قبل عرض الأفلام الأجنبية كانوا يجيوا أفلام أجنبية لتونس الناس تحب تشوفهم في قاعات سينما قبل ما يتعرض الفيلم يعملون لك الآخر الأخبار في تونس والمقابلات الرياضية لقطات فقط هذيك بالاستعانة بالسات باك هذه يعني
0: هي في التسعينات تقريب 92 قاعد تفريط فيها في سياق الخوصة
1: الخوصة يعني ليتم إسناد مهمة الإنتاج وتمويل القطاع الخاص تقريبا في بداية التسعينات كما قلت يعني وساهمت في إنتاج الأفلام الأولى التونسية سات باك منهم فيلم اللي باش نحكيه عليه شوية كما قلت فيلم الفجر
0: أول الأفلام بعد الاستقلال وتقريب في نفس العام مش تقريب أكيد 66
1: بالضبط
0: تأسست أيام قرطاج السينمائية احنا مش نحكيوا عليه الفيلم هذا لكن حابه نسمعوا المستمعين مخرج الفيلم عمار الخليفي
1: هم الناس يقولوا عمار الخليفي عمار اما احنا واحنا صغار نتفكروا ديما يقولوا عمار
0: الخليفي
1: عمار الخليفي الله يرحمه
0: يحكي على تفاصيل وكواليس انتاج اول الافلام التونسيه بعد الاستقلال فيلم الفجر
2: مع الايام
10: معايا أصدقائي من السينمائيين الكل منهم حاتم الميلاد وبنيس وعبتي بن عمار صادق معيشة فريد بغدير إلى غير ذلك حاولنا باش نعملوا الأسوسياسيون جمعية السينمائيين التونسيين مخذينا الرخصة متاحة 5 سنين بعد على خاطر وزارة الداخلية في الوقت هذاك ما تساعدهاش وعملنا في تونس ما تنساوش لفيدراسيون بانافريكان للسينياست مع ربي يرحمه كيف كيف صمبان ومعنا طاهر شريعة فهمت وكوننا الجامعة الإفريقية للسينما كأداة توعية كأداة تثقيف للعالم الإفريقي والعالم العربي والسينما العربية الجديدة
11: وقتها فما سينمائيين نجم نسميهم إبراهيم باباي وعاطي بن عمار ودلدول وحمودة بن حليمة يعني كانوا موجودين وأنا كنت يسميوني أماتور قال سيشادي القليبي أول واحد اللي قدم لي مشروع كامل ومعه طاهر شريعة بيصير اللي قدم لي مشروع سيناريو وكامل كامل الشروط ويعني أنا ندعمه أنا قدمت وبدينا في الفجر كتبت سيناريو أنا وعزدي بن عمار الله يرحمه صديقي وخويا كان هو الديركتور لفوتو الفريق الكل نتاع الفجر ولا واحد منهم درس السينما بما فيهم أنا كان عزدي بن عمار وكان الاسيستون متكونين على الزاكتوليزيان يعمروا الكاميرا ويعملوا وكهو ودخلنا فيها فريندز وصار الفجر
12: هادي راك وراك
11: كان باش يتعدى في أيام قرطاج السينمائية الأولى 66 طار شريعة يبعث لي في التليجرامات وكلم فيها في التليفون الله خلب موصلني سنتي امبوسيبل هاني قلت كونسي دي مينيستر صار 65 والفيلم تصور 66 وحضر الفيلم وأول مناسبة عرضناه في المونديال لو 20 مارس 1967 تكسرت المونديال والله تكسروا بوليسية والناس كل جات فزعت سيتي لو برومي فيلم دو لون ميتراج تونسي
12: يقعد قواجي قزوزة باردة تحتل تضحك الواحد شكون يعرف عليش كان يحس وانت ديما تضحك ما يغسل وتعدات يا رجل
13: شو خايف ايش عندك في القفة
12: ايش عندي في القفة شو قضيت للدار وبرا اما لو كان شدوني دقيقة قبل كان وقاهم عبية في المناشير
13: كيف ما عندك في القفة كالقضية علاش الرفض والخوف الكل كنت نجم الظاهرة نفسك
12: خوف لا ما هوش خوف أما شكون يعرف مع الظلام هذا
13: بالله لو كان قاعد في القفة منشور مناشير وما فقتش بيه محسوب. وكان جيت في بقعتي ما كنتش تحيا فك علينا هذا دور تحن
14: كيفت لك معاك.
0: السنوات الأخيرة من الحماية الفرنسية في تونس وخرافة ثلاثة شبان حكيهم عمر الخليفي في أول فيلم بعد الاستقلال فيلم الفجر. الأصوات
1: هو الفيلم ذا يعد على مفارقة في تاريخ الفن التونسي، أول فيلم روائي
0: طويل
1: طويل وبعد الاستقلال، والحقيقة كي نقولوا الفجر هو في فجر الاستقلال وفترة المقاومة. وكما قلت أنت الأصوات الممثلين هم ثلاثة يعني
0: سمعنا أحمد حمزة الله يرحمه حبيب الشعري
1: والآخر اسمه والله نسيت الاسم طاهر
0: حواس.
1: طاهر حواس يعطيك الصحة. وفما توفيق العبدلي
0: عبد الرزاق عبيريقة
1: وتوفيق العبدلي يعني زاد في الموجود في هو كمحقق يعني مع الفرنسيين. 75 دقيقة الفيلم المدة متاعه. والحقيقة الأحداث تدور في خمسينات القرن الماضي يعني قبيل الاستقلال، ويحكي بطبيعة وخطر في الوقت ذاك فماش يعني في طور الإنجاز وقت تونس يعني في طور كنقول بورقيبة في يعني وقت كين يحط في
0: البناء
1: في بناء الدولة يعطيك صحة العبارة المناسبة. حينئذ باش شنو نحكيو يعني التاريخ متاعنا والأثر متاعنا، باش نحكيو على الاستعمار وفترة الاستقلال والبطولات اللي قاموا بها يعني هنقول جنودنا ومقاومينا خاصة الفلاق، لأنه جاء بعده فما فيلم الفلاق كذلك عمر الخليفي عام 70 بعد الفيلم هذا بأربع سنين. والحقيقة يعني فيلم تفرجت فيه أنا شخصيا والله الفيلم رغم أنه توثيقي يحكي على حقبة تاريخية، لكن ورغم الممثلين يعني كي تقول أحمد حمزة مش ممثل بالأساس مطرب، علاش قلت لك بعتالي تنحكيه لأنه الممثلين في السينما مش بالضرورة يكونوا يعني يتقنوا أدوار ممثلين كبار يعني محترفين.
0: أنا ما نوفقكش برشا معي
1: بس متوفق مسالش كما خذ راحتك. يعني
0: أنت قلت لي السينما تعتمد على المخرج معناه وإدارة الممثل
1: إدارة الممثل والصورة. السينما مهم جدا، السينما تعتمد على الصورة لأن كانت صامتة في الأساس. إحنا كنا نعمل بداية السينما أصلا صورة كما كنا نحكي تعتمد على الصورة، قعدت تعتمد على الصورة صحيح بتالي ولا فما حوار وما إلى ذلك، لكن مش بالضرورة يعني كيما المسرح ولا كيما الدراما التلفزية يعني من عارف السينما تحب الصورة ياسر يعني وتوجيه المخرج، وعنده يعني دور كبير ياسر المخرج في توجيه الممثلين وأخذ الزوايا المناسبة في التصوير. ولنا يعني خنقول شواهد على ذلك عديدة، لأنه العديد من الممثلين في السينما وخرجوا من السينما وما همش بالأساس ممثلين محترفين. يا أنا يعني عندي كيفاش نقولوا الحجة متاعي ما نعرفش حجتك.
0: أنا أمن أنه العمل السينمائي كما أي عمل إبداعي يعتمد على عناصر الكل، معناه كما المخرج كما السيناريست كما الممثل. صحيح مش أي ممثل نجم يصلح في السينما ومش أي ممثل في السينما ينجم ينجح مثلا في مسرح وإلا تلفزة، لكن نقول بأهمية زادة الممثل في العمل
1: ممكن توا في السنوات الأخيرة
0: لا حتى من الأول معناها كنت فما أعمال قائمة على ممثلين معناها
1: لا لابد من أبطال لابد من محترفين لا باش تاخذهم الكل يعني هوات فما
0: رغم أنه قيمة الهوات ترى ما تنساش احنا في تونس عندنا مهرجان إقليبيا لسينما الهوات
1: صحيح
0: من غادي خرجوا كبارات السينما أمس وبرشا منهم اليوم مزدرا
1: صحيح. انا يعني باش نرجع نقول لك اول فيلم لي مش فيلم لهوري بركات على ما اظن يعني نحن متصار عام 59 في اخراجه، تعرف على شكون ران على سعاد حسني مازال طفله 16 عام تقريبا عمرها وقتها، والفنان محمد بتاعنا
0: نعيمة شو اسمه حسن ونعيمة
1: رمش عينه شو اسمه
0: محرم فؤاد
1: يعني وهم أول تجربة ليهم يعني سينمائية. وخلوه كيفاش رأنا على زوز ما مثلوش بالكل بالكل يعني سعاد حسني أول مرة ومحرم فؤاد مطرب ورغم ذلك نجح الفيلم. حبيت نقول يعني نجم يعني ترى عن عمل الإبداع المخرج
0: ليه مش ديما يربح راه
1: لا مش ديما يربح لكن مهم جدا العمل المخرج في السينما.
0: خليني أقول لكم حكاية باش نحكيوها بعد الحديش أنه كان نهار من نهاراتي نجم يكون شكري السكلي ممثل.
1: ممثل أصل
0: ولا؟
1: لا ممثل مش ممثل بيه. ممثل
0: فما شكون في العائلة
1: فما شكون في العائلة كسيحة
0: بيه. نجركم بعد أخبار الأحداث وإمنا الغزال، خليكم معنا في الاستماع.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7 104.7.

0: مجز 11 مساء من إذاعة المنستيرة. أسعد الله مساءكم بكل خير. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد في إجابة له عن سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة أدب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. أعلنت بلدية وسوس أنه في إطار مشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة، نظمت اليوم البلدية حملة ميدانية للتواصل المباشر مع متساكني ومتساكنات نهج ابن رشيقة وتحديدا على مستوى ساحة القصبة، وتهدف هذه الحملة إلى إشراك المتساكنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع التهيئة المستقبلية للساحة بما يساهم في الحفاظ على قيمتها الثقافية والتاريخية وتعزيز جاذبيتها. كلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر صادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والسابق للبغديري أن شغل حقيبة التربية بمقتضى تعيين في جانفي 2023 ليعفى لاحقا من مهامه في أبريل 2024. كما كان البغديري قياديا سابقا بالاتحاد العام التونسي للشغل حيث شغل خطة من عام مساعد بالمركزية النقابية. ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تخشى التهديدات وأنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقاته في منطقة المخا جنوب غرب اليمن، وأكدت أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات. أصيب فلسطينيان برصاص المستوطنين اليوم خلال هجوم استهدف منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل بحسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الاستيطانية والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. شكرا على الاهتمام.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم،
6: مرحبا بيك
7: بوصلة،
8: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحفظكم بالأمين.
10: جاهزين معايا للإبداع.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: صوت مميز برشا وتعرف برشا على مستوى الأغنية فترة التسعينات بالتحديد. سونيا العرايسي وخد برشا مع الفنان عبد الرحمن العيادي. حاب نقول لكم أنه الغنية هذية راهي تغنيت في فيلم تونسي, فيلم كان زادة نقلة نوعية معناها في السينما التونسية والعربية وحتى العالمية, ومن الأفلام معناها اللي فازت بالتانيث الذهبي, وكانت مرحلة فارقة صمت القصور
1: صمت مع القصور.
0: مفيدة التليتلي الله يرحمها, والمشاركة الأولى الهند صبري بطبيعة من خلال الفيلم هذا.
1: والغناية صحيح الصوت الأداء قلت أنت سوني العرايسي, لكن التمثيل
0: هند صبري.
1: هند صبري كسارك, هند صبري تعمل لك الدوبلاج يعني تكلمك وبرف بالشفاء. فما سو كيما رابعة العدوية, رابعة العدوية في فيلم رابعة العدوية كانت الممثلة نبيلة عبيد وصوت أم كلثوم بطبيعة ذوكم الحان كبيرة أم كلثوم ونبيلة عبيد كنا الرضا والنور وما إلى ذلك تغني فيهم. يعني العديد من صارت الحكاية ذي يعني
0: صوت حتى في مسلسل أم كلثوم مع صبري غنيت ريهام عبد الحكيم يظهر لي لشة صوت أم كلثوم.
1: شكون حبيت تحيي توا بالخصوص؟
0: تحية كبيرة لشخص عزيز علينا الكل, يحبوه ونقدروه الناس الكل, وربي يشده بصحة بدنه. نجلو تحية خاصة زيدا من ألفة لسي الحبيب الهباشي, ومن شكري لسي الحبيب الهباشي.
1: تحيتنا ليك سي الحبيب, بركة في القلب سي الحبيب, نحبوك ياسر ومعزة كبيرة وتاريخ كبير معنا سي الحبيب.
0: كان مؤخرا راهو في إذاعة المنستير في ذكرى تأسيس
1: قالولي الإذاعة. قالولي ربي يعطيك الصحة سي الحبيب وقال في الاستماع, وإن شاء الله في لقاء قريب إن شاء الله شوفوك وربي متك بالصحة. راهو نحبوك ياسر وعزيز علينا, هو كلمته يا عزيز يا عزيز انت زاد عزيز سي الحبيب.
0: ربي يبارك له في صحته وشده بصحة بدنه ويفضل له العائلة إن شاء الله.
1: وتحية لكل المستمعين تو بعتالي نذكر البعض منهم. احنا وقفنا ألفة مع عمر الخليفي عام 66 فيلم الفجر. قلت زاد في نفس السنة تم بعث أيام كارتاج السينمائية ببادرة من أب السينما, هي زوز أباء عن السينما البير شمامة وطار الشريعة, اللي هو الحقيقة فكرة الطار الشريعة والإشراف كان من وزارة الشؤون الثقافية, وهي أول تظاهرة سينمائية عربية إفريقية. ديما عن البادرة في تونس سبحان الله. يعني تعرف مش حتى
0: مختلف راهو المهرجان لليوم مازال مختلف على بقية التظاهرات اللي تعنى بالسينما في الوطن العربي. عنده خصوصيته خاصة الإفريقية معناه,
1: وعنده اسم كبير يعني. والتو كيما مهرجان كرتاج واخو اسمه مهرجان جرش بالتوازي مهرجان كرتاج, ديما المطرب اللي يجي كرتاج يقول لك يعني هذاك الحلم نتاعه وذيك ممكن البروز نتاعه وبداية الإشعاع نتاعه مهرجان كرتاج. العديد من المطربين كانوا ها مش معروفين ياسر ياسر جاوا الكرتاج تعرفوا وتشهروا ويحبوا يغنيوا في كرتاج, منهم اخيرا ميادة الحناوي. في تونس سبحان الله ما نعرفش مقبول لا الصوت هيك وبره ما نوستالجي يعني حكايه حنين وراني ميادة اما الصوت على قد وربي يعطيها الصحه والعافيه. تبقين الناس مشت للحنين مش مشت للصوت, مشت باش ترجع ايام الماضي اللي عاشوها خاصه الناس الجيل هذاك.
0: والله مش كلهم رجعوا لمحالها, هو قوس نفتحوه هكا على الهامش خيب الظنون شوية الحنين معناها.
1: هي صوتها رغم لا مش كبيرة ياسر في السن
0: راهو معناها هو العمر.
1: لا مش العمر أنا ما نقولش عمر لأنه أم كلثوم بعدها أكبر منها بعشر سنين ومازالت تغني. أم كلثوم ممكن هذيك إمكانياتها الصوتية العمر
0: ممكن حتى معناها في عز شبابها ما يتسميش طاقة صوتية كبيرة.
1: إيه علاش هي منولة مش كما قلت طاقة كبيرة ياسر
0: مش وردة مش
1: لكن قات يعني يحتضنوها ملحنين كبار كي تقول لي بليغ وعبد الوهاب أول أغنية في يوم وليلة ولا مشات الوردة لمحالة بعد الأغنية ذيك, وخاصة بليغ اللي رافقها بألحان شجية وجميلة. ساعات الالحان تصنع المطرب يعني حتى امكانياته الصوتيه تكون متوسطه, اللحن والاغنيه تكون ممتازه تخليه يتشهر. باي هذا
0: نعملوها موضوع حصه اذا راهو الثنائيات ولا شكون ساهم في نجاح شكون ولا
1: ان شاء الله نعملوا ثنائيات. فما
0: حتى الثلاثيات راه
1: فما المطرب فسخات فما ياسر ثلاثيات يعني مطرب وملحن وشاعر
0: في وقت لاحق حتى الموزع تخل معناها على الخط. باي نرجعوا للسينما.
1: قلت السينما الطاهر الشريعة الله يرحمهم ابن مدينه صياده بتبيع والد مثلت بنته تعرف
0: بلقيس
1: الشريعة في فترة من الفترات ظهرت في السينما التونسية, وأول أفلام في فترة السبعينات مثلت كانت إلى ولت ننسى الأسامي ما نعرفش
0: اللي نزلت البركة هنا نفكرك راه حتى أنا ولا ننسى والله
1: فكرني بربي
0: الكورونا عملت فينا
1: بالحق. لا بالحق بالحق يعني إلى جانب أسماء الأولى في التلفزة التونسية في الدراما التلفزية خاصة بلقيس الشريعة كانت برزت في الدراما التلفزية الحقيقة, وخليت يعني التوا يعني أفلام ومسلسلات عفوا اللي نعرفه وشفناها قبل في السبعينات. الله يوجهها خير. درا وين مشيت؟
0: هو انت حكيت على ايام قرطاج السينمائيه والطاهر شريعه. خليني نرجع لتصريح معناها الطاهر شريعه نفسه يقول انه حبيت نعمل مهرجان سينمائي تونسي ما يشبه حتى مهرجان اخر. وحبيت مهرجان غير تجاري ينطلق تونسيا من بعد عربيا فإفريقيا وعالميا. وهنا نتيجة بعد سنوات نشوفوا فيها معنى الهدف.
1: صحيح صحيح. كما قلت أنت أبرز المهرجانات السينمائية في العالم العربي على الأقل، لأنه أول مهرجان والتو يستقطب العديد من المبدعين والممثلين في تونس. كان كل عامين في البدايات تو من 2015 إلى يوم الناس هذا، ولا كل عام أيام كرتاج السينمائية تظهر هذه كل عام في تونس بمشاركة كما قلت مختلف البلدان الإفريقية والعربية.
0: احنا وصلنا 66 معناها جي سي سي وفيلم الفجر عمر الخليفي. بعد بشوية زاد ثم نقلة في السينما التونسية يلزم نحكيه عليها. في علاقة بسينما المرأة في تونس، وكان فيلم نجم نعتبروه البداية الحقيقية لسينما المرأة في تونس، واللي هو فيلم عام 75 فيلم
1: فاطمة
0: 75
1: فاطمة 75
0: فاطمة 75 سلمى بكار
1: وتمنع
0: تمنع. وخلنا نسمعوا المخرجة سلمى بكار تحكي على تفاصيل التجربة هذه وما دامك جبت على الرقابة ومسألة الرقابة. زاد بعد شوية مبرمجين معناها عنصر حكي فيه عبد اللطيف بن عمار على الجانب هذه، رغم أنه يقولوا برشا أنه مسألة الرقابة في تونس أقل برشا مما هو معمول به في الوطن العربي. ذيك علاش يقال والعهدة على من يقول بالفكرة هذه أنه السينما التونسية هي سينما جريئة.
1: جريئة لأنه فترة نوصلوا احنا حتى خاصة بداية من فترة الثمانينات ونتفرجوا ومش نتفرجوا احنا نسمعوا شوية مقتطفات من ريح السد ومن عصفور الصح، وذوكم بالحق فيهم جراء حتى على مستوى المشاهد ومستوى طرح يعني القضايا جريئة شوية. توم بعتلي نتحدثوا عليها مقارنة كما قلت يعني ببلدان أخرى بالأساس مصر، لأنه مصر فما رقابة قوية شوية خاصة الرقابة من الجانب السياسي في مصر.
0: أيوة.
1: ممكن في مصر فترات راه تمنعت العديد من الأفلام كذلك. وعوقب يعني العديد من الممثلين، صار يعني تسليط عقوبة عليهم حتى سجنية يعني في مصر، خاصة في فترة جمال عبد الناصر. بعد في السادات صار يعني نقد لفترة جمال عبد يعني فترات يعني كل فترة يعني يصير نقد للفترة اللي قبلها يعني. ولكن في الوقت اللي نعيشه يعني في نقوله حتى فترة الرئيس جمال عبد الناصر بتالي في السبعينات فما فيلم اسمه الكرنك في يعني نقد كبير ياسر للقمع اللي صار ومنع الحريات في عهد جمال عبد الناصر، بالرغم من أنه أنور السادات يعني كان زميل جمال عبد الناصر وكان من الضباط الأحرار وقاموا هما بالثورة مع بعضهم، إلا أنه تعرف الحكم يفرض حاجات أخرى. قلت المنع في مصر، نرجع لموضوعنا، أنه أكثر في أمور سياسية أكثر منها يعني مشاهد جريئة.
0: هو في البدايات تونس بدنا زوز نقولوا احنا أنواع من الرقابة في علاقة بالمشاهد، وهذا توجد بالضبط. معناها في تونس، لكن نرجع نقول باشيرا وأنه في النقطة هذه الرقابة في تونس
1: أرفق.
0: لكن في بداية السينما هاوش نسمع العنصر هذا مع حسام قدرية، العنصر اللي يحكي فيه المخرج عبد اللطيف بن عمار.
1: أيوة.
0: على بداية الرقابة في علاقة بالسينما التونسية ولهنا تحضر السياسة. أتو بعد شوية نرجعوا لفيلم فاطمة 75 ميلا خنوصلوا في نفس الإطار سلمى بكار.

السياسي قال لك ما تعسكريش، انا ما نجيبش نعمل لك افلام، نعطيك باش تعمل امكانيات باش تعمل افلام وتجي من بعد تجي ضدني في سياستي. هذا سي لو برومي اكروشاج اللي صار ما بين لي سينياست وما بين الجانب السياسي.

0: سجنان
1: عمره ما تاه اللي راهو الواحد تأشيرة، عمره ما تاه التأشيرة، رفضوا. قال لك لا هذا فيلم معناها نظرته على الجانب السياسي غالطة، معناها وقت تونس تمشي في في في في أسبوع ثقافي وتمشي في مهرجان وتمشي ذا شنو، معناها توري اللي هي عندها إنتاج ثقافي معين واحد وتخرج تزلك سجنين. وهوني تقول لك لا ما عندك الحق تخرج تعرض لليوم.
2: مع الأيام
3: أنا ديما نتفكر أول مرة حتى تساقي في التلفزة بعد ما شكوا فيا وقالوا لي علاش أنت تحب تولي مخرج، وكعنا فاطمة اسكندراني و28 مخرج. جاني حاتم بن ميلاد اللي هو وقتها كان مخرج في التلفزة وكان مكون يكون في الناس في التلفزة، وحمد بن نيس ويحصر على كل بريود هذيك الكل، كان باش يعمل لي نادابتاسيون متاع أقفاص وسجون متاع سي طاهر الخميري اللي هي كانت مسرحية متاع لي بن عياد، حاتم حب يحطها في يعمل بها انتلي فيلم. جاني قال لي تخدم معايا مساعدة، انا مت بالخوف نسمع بحاتم بن ميلاد وانا مازلت صغيرة، وجيت معناتها من السينما ماتور وجيت من المعهد متاعي، مازلت عملت كونش ستاج في بلاد طراراني متاع فريد بوخدير وقتها سكيتش متاع فريد. يا اخي قلت له ليه راني انا مازلت ما نعرف نعمل حتى شيء. قال لي كلمة عمري ما نسيتها ويمكن هذيك هي اللي وجهت تحياتي الكل، قال لي سي بور سا كو تو مانتيريس باسكو تو نا با انكور اتخابي لو ديفو دي زوتر. وقت اللي جيت السنة 75 ومعناتها اليوم العالمي للمرأة، نهار نحكي مع إبراهيم بابا قال لي شبيك ما تعملش مقترح المشروع، راهو فما إمكانيات نجم تلقى إمكانيات مادية. هكاك تولدت فكرة فاطمة 75، ولكن بما أنه كان أول شريط تونسي على المرأة وأول شريط طويل ليا أنا، ما كنتش نجم نعمله فيكسيون أكاهو ولا دوكيمنتير أكاهو. خلقت هك النوعية متاع المزج اللي هو فك الفترة هذيك ما كانش مألوف ياسر.
4: أنا سوفونيز، بلادي قرطاج عيش فيها أميرة، كنت مخطوبة لماسينيسا لكن خان وتحالف مع الرومان، تركت وتزوجت سيفاكس الأمير البربري، حطينا اليد في اليد وتعاهدنا باش نقاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا. عف تضرب على زوجي قدام الرومان، سلم لهم روحه بعد ستة أيام برك، أما أنا ما نضعفش، أمتي كبيرة ونفسي عزيزة، الحر خير يموت ولا يعيش في الذل والعار. قررت نرمي روحي مع أولادي في النار.
5: مقتطف من فيلم فاطمة 75، أول شريط تونسي على المرأة وأول شريط طويل زادة لسلمى بكار، وقبلها سمعتوا عبد بن عمار في علاقة بالرقابة بالطبيعة.
6: فيلم يحكي على تاريخ نضال المرأة التونسية وحقوقها، يعني بطبيعة يعني يحكي على ثلاثة مراحل. مرحلة الماضي يعني قبل الاستقلال، لأنه يعني دور النساء التونسيات في الحركة الوطنية، ثم فترة ما بعد الاستقلال وبراز صدور مجلة الأحوال الشخصية، وثم بعد ذلك يعني وقت الحاضر منتصف السبعينات طرح بعض الأسر، يعني جري شوية في فترته يعني حول الفوارق بين الأجور بين المرأة والرجل والحرية الفردية، بالرغم من أنه تحققت مكتسبات المرأة يعني صدور بعد صدور مجلة الأحوال الشخصية، إلا أنه فترة السبعينات وقتها مازال المجتمع يعني خلينا نقول شرقي ومازالتك العوائق هذيك. الفيلم يعني طرح المشاكل هذه اللي تعيشها المرأة في الفترة، كلاش ممكن القضايا كانت جريئة نوعا ما وما يعني صعيب طرحها، كنا فيها يعني نقد شوية للواقع النسائي في تونس وقتها، كلاش ممكن صار منعو
5: دخلت الرقابة.
6: دخلت الرقابة فعلا ألف. بيه شتحب تقول آخر؟

0: قدمه
1: نزيدوا نقدموا هذه فترة السبعينات. أما فترة السبعينات فما حاجة فما يعني شريط فردة ولقات أختها نورو الكرام هذا كان 78 تقريبا في بداية لمين نادي وكل ممثل اللي معه اللي توفى الله يرحمه ونعمه ما عادش تفكرش اسمه ألفة
0: نتفكروا
1: فردة ولقات أختها فيلم فكاهي من إخراج علي منصور وشارك فيه محمد بن علي ومجموعة مختار حشيشة ومجموعة من الممثلين وقت زاد
0: 78 نحكي
1: 78 ظهر لي هيك احدث ضجه شويه يعني لانه فيلم زوز من الريف وحبوا يمشوا للمدينه ويعني طريف طريف فيلم كوميدي
0: احمد العربي السوري
1: الله يرحمه ونعم وتوفى الممثل
0: محمد
1: الثاني.
0: بن علي مختار حشيشه حسن زبير
1: والعديد من الممثلين هذاك يعني خنقول أول شريط أول شريط كوميدي أول فيلم كوميدي والله يرحمه اللي كان في التمثيل مع لمين النادي ذكريات تفرجنا فيه وكان يضحكنا ما عرفش توا ممكن كيتفرجوا فيه مش بك مش بك الشكل هذاك يعني
0: يضحك في وقته
1: في وقته أول فيلم كوميدي على كل حال أول فيلم كوميدي التونسي
0: الأفلام عديدة نجمو نحكيو عليها ثم شكون جبدلنا على فيلم أم عباس علاش ما حكيتوش عليه
1: أم عباس فيلم من يعني بطولة الزهرة فايزة
0: من البدايات زادة
1: الزهرة فايزة وعلي مثلت فيه تعرف وعلي وحطها بالذيب وغيرهم وعلي لا أعرف إيش قلت لك كان يتم الاستنجاد ببعض المطربين
0: مصر معناها أنه مش بالضرورة
1: مش بالضرورة يقحمون في الفيلم
0: هو قالوا لنا شكم ما حكيتوش عليها وما يسالش نعديو لكم شوية من الفيلم هذية أم عباس ونرجعوا باش نوصلوا تقريبا لفترة الثمانينات قلت لكم راه باش نحكيوا على قوس شخصي في علاقة بشكري السكلي بالسينما والتفاصيل بعد قليل
1: بعد قليل.

0: شفيك يا عباس تخمم؟ اليوم نهار الفرح مش نهار تخمير.
1: لا لا يا ام مانيش خم.
0: كيفاش تو عندك مشار وانت تخرب شباك العود؟ لازم تعمل حاجه.
1: تبي تعرف على شي خمم؟
0: صلى خي
1: اليوم شبح الطفله ما نعرفش وين كانت متدرجة هبطت في قلبي كيف لو كنت العسل. هذا هو الشيء خلاني خم. واكثر ما نعرف اني شبحتها قاعده بحلى بنت الحجوز.
0: اي تو بعد ربي عملت لي تو نسال عليها كنت طلعت بنت ليه مش صعيب باش تاخذها. اي تو مثلا كالفرحه قدامنا. اي

تقول منين ما تقول منين يا ذهب للعين من عند زيد لسيال كريم لجوال تلال الشواشين اضرب يا تبان.

0: اخراج علي عبد الوهاب الفيلم هذايا، وكما قلت انت زهره فايزه حطها بالذيب، محمد بن علي فنانة عليا كانت حاضرة، محمد الدراجي غيرهم بطبيعة من الأسماء. نجموش نحكيو على الأفلام الكل راه، وسامحوني
1: هنا نحاولوا مشينا بالشوي بشوية بكل فترة، ستينات شوية، سبعينات شوية، ثمانينات، توش هذا في فترة السبعينات توش نمشيو للثمانينات.
0: الثمانينات زادا كانت فترة مميزة على مستوى السينما التونسية، و
1: تطور شوي
0: الثمانينات والتسعينات نجمو نعتبروها الموجة الواقعية. صحيح. في السينما التونسية.
1: صحيح، الموجة الواقعية والجريئة نوعا ما.
0: صحيح.
1: سواء خرجنا من القصص يعني متاع التراث التونسي ونضالات المقاومة في الاستعمار، في بداية كانت في الستينات، بداية السبعينات، ثم كما قلنا الثمانينات ولات بعض القصص من التراث التونسي. نسينا فيلم سوراخ زادة،
0: صحيح،
1: مثلت فيه سلام محمد، وفيلم معروف لعمر الخليف والعبد الطيب بن عمار، واحد منهم على كل حال. هما ذوكم اللي شهدت السينما التونسي بداية معهم، هم المخرجين عبد الطيب بن عمار، عمر الخليفي،
0: وبالتالي
1: الحق نور بوزيد في الثمانينات كما كنا نحكيه، ونوري
0: عمر الخليفي.
1: عمر الخليفي صراخ. صحيح. نوري بوزيد تقريب الفيلم الحدث هو ريح السد عام 86
0: 85
1: 86 تعرض يعني في قاعة سينما، تفرجت فيها عام 86. تفكر كان عندي توفي قاعة في المنسير، وقت كانت في مقاعات للسينما، وقالوا لنا فما فيلم خرج جديد، وإحنا بدينا نوصل لفترة معينة، يعني فترة بدينا نوصل يعني بين الطفولة وبين الشباب، ولينا مغرومين أكثر، ومشينا وتفرجنا فيه. والفيلم هذا أنت قلت لي ألفة، قلت لي فيه قصة،
0: في قصة في علاقة بي
1: بممثل ممثل اسمه اللقب تاعو المعلال، اللي يمثل شخصية الهاشمي في الفيلم هذا، معرفش عماد معلال.
0: عماد
1: معلال يعطيك الصحة، أشقر شوي. عندي شقيقي كان يدرس في كلية الصيدلة بالمنسير، اسمه سامي نجلو، تحية، صيدلاني توا الفترة ذيك يدرس. فنوري بوزيد علاش قلت لك يبحث على، مش بضرورة يبحث على البطل المعروف، صحيح يلزم يكون موجود أبطال قارين وممثلين معروفين محترفين، لكن زاد يدعمهم ببعض الوجوه اللي حسب البروفيل اللي يشوفه هو في الشخصية. بحث خطري نجم يكون ممثلين محترفين ما فماش الوجه اللي حاجته بيه، فجال
0: الصدفة تخلق معناها،
1: سبحان الله. جال المنستير في المطعم الجامعي البساتين، وهو يدرس في كلية صيدلة، وما في أثناء وجودهم غاديك بالمطعم الجامعي يعمل جولة غزر، يلقى يعني شقيقي عنده ملامح يحب يعني عليهم في الفيلم، ويشبه شوية
0: عماد معلال. هذا
1: يشبه العماد معلال، شبه بتلك عرفت البطل الحقيقي، عرفت أنه يشبه علاش الاختيار. يعطيك صحة. فمشى لصديقنا الصادق الجدير اللي نذكروه، كان غاديك في المطعم الجامعي، نذكروه بخير، نوجهوله تحية، قالوا بربي ياك الوليد هذاك كلمه ينجمش يجي يعني حب يمثل حاجه،
0: يعني كان ينجم يكون في دور بطوله،
1: كان ينجم في دور بطوله في الولاد. ومشى كلمه قالوا لا حشام شويه وخجول، وشاف انه فيه جرأة وما حبش يعني يقتحم المجال هذا، وقالت
0: اقراها الدور والا رفض،
1: ما قراش رفض من البدايه الفكره. اي بعدين بحث ممكن نور بوزيد على وجه اخر، شبه شويه الملامح وعثر على عماد معلال، فكان هو الممثل، لكن ممثل صامت شويه يعني تحس بيه انه دوره رغم انه دور بطولي بطوله، لكن ما في الفيلم ما تحدثش يسر. علاش قلت لك يعني
0: خاطر نبع ربما من الشخصيه اللي اداها وتركيبه الشخصيه والمشاكل النفسيه اللي في الشخصيه،
1: قضيه جريئه وقتها. وتعرفك الاعتداء على الاطفال وما الى ذلك، وكان عارفهم هو الممثل القدير الله يرحمه مصطفى العدواني، وكان في محل نجاره، وكيفاش يعني صار الاعتداء عليهم هما الصغار، وقعد وكا، وما تلك جاء وقت الزواج قعدت له كسورة ذيك، في الاخر صارت القتل، صاروا قتل هو وصديق ليه اسمه فرفت في الفيلم تفكروا، قتل عارفهم في الاخير انتقاما ليه، يعني جريء شوي للطرح متاعه الفيلم حقيقة.
0: كان سهل باش يتعدى راهو الفيلم هذا، ما كانش سهل،
1: اي ما كانش سهل بالطبيعة. الى جانب قضيه يعني جديده، حاجه جديده في السينما متاعنا، كما قلنا كنا نحكيو على الاستعمار ونحكيو على القصص من التراث،
0: حاجات واقعيه
1: بالضبط، وقضايا واقعيه. وهذه حكايه الفيلم اللي تفرجنا فيه يعني ريح السد، وخذا صديق كبير ياسر في تلك الفتره،
0: واللي خوك ما مثلش دور البطوله، وبعد كي شاف الفيلم
1: كي شاف فيلم عرف قاله كي شاف البطل عرف انه البطل مادام يشبه له عرف هذا كل فيلم اللي حاجته به النوري بوزيد حاجته به حاجه تشبه له عرف
0: الحمد لله رفضت الدورة
1: لا يقول كنت باش نكون ممثل وبريق
0: وانت شنو حكيتك مع التمثيل
1: لاني في فتره الثمانينات تعرف كانوا الافلام الاجنبيه افلامك التاريخيه الاجنبيه كانوا يمثلوا في قصر رباط كنا صغار نتفكر نمشيو ويقولوا لنا يجاو مثلوا كان يحب شكون يمثل كانوا مساعدين المخرجين توانسه كانوا المخرج يبدا ايطالي ولا بلد اجنبي واحنا نمشي الصباح بكري نوقفوا يبدا يختار مثلت وانا صغير يلبسونا كيك نتاع فتره المسيح افلامك وتعرضت من بعد احنا نمثلوا دي فيغوران يعني مثلوا
0: مثلت معني
1: مثلت من المرلولة هذيك نلبسوا روبه كيك ويلبسونا سانديل بلاستيك كيك ونكونوا معك اللبس القديم يقولوا لنا بربي ما تغرزروش راه ما تغرزروش كي تبدا الملكه خارجه ولا الاميره بال ويبدا في يدور فيه هيك احنا هنا كنا في سوق
0: انت قش عمرك وقتها
1: وقت عمري قد قالك وقتها تقريبا 14 عام
0: هيك صدفه هيك
1: صدفه مشينا هيك سمعنا وكل شيء مشينا نوقف واختارني قريب مع شقيقي واقاربي وكل شيء دخلنا وقت نتفكر واحد اسمه دالي مساعد مخرج هاي جنت ساعات يغزر وجوه يقول يرفض ويدخلت
0: انت غلب الاصل الثقلي معناها
1: خمسة دنانير الاجر خمسة دنانير في تلك الفتره
0: وتبى برشا راهو تقريبا
1: عام 84 هيك خمسة دنانير وزيد يعطيك يعني لمجه في حتى الأربعة متاع العشية خذوا ربي روحوا دو فرحانين خمسة دنانير كانت باهية فهمتني
0: وريت روحك ولا من بعد
1: لا من بعد راهو تعرض في احنا يعني الكاميرا
0: ما كانش عندك هكا فضول باش ترى اللقطة ذيك اللي زرت فيها
1: ما يركزوش الصورة على الهذوما
0: أنا موجود فيلم تو حتى كي تطلع
1: أكيد موجود فما فيلم آخر
0: والله لا ما نلوجو باش نطلع شكري ساكلي في الفيلم هذا
1: نجري وهيك قلنا كي نجيو احنا خاطر نبهروا تجي العربة متاع الملكة والاميره يقول لك لا احنا نغزروا خاطر حسن نيه نغزروا اللي جايك وكل شيء وفما حراس يقولنا لا لا ما تغزرش للكاميرا يعاود اللقطه المخرج اوقف قولوا لهم ما تغزروش ذي الطلياني يكلم المخرج العربي المساعد نتاعو يقول التونسي يقول له قول لهم ما تخرجوا ما تغزروش امشيوا روحكم زعما تقضي ولا ماشيين جايين باش تعدل العربي كانوا حاجه عاديه في السوق باش تكون تلقائيه وفما ممثلين راهو حتى توانسه يعني محترفين يشاركوا في الافلام هذيك ياخذوا ادوار اخرى اقرب لل
0: يعني صحيح صحيح
1: اما احنا هنا في فتره اخرى مثلت جارد طولت شويه وكبرت شويه ولو اختاروا عندهم يعني قامه طويله نوعا ما
0: اي تو يختاروا بالصدفه زيد مازلنا في الصدفه ولا انت مشيت المره هذه
1: تمشي يختاروا الاطول يقول لك اه هذا يساعدني جارد
0: روما انت تمشي قولوا احنا كاستينج معناها تمشي
1: عندي قريبي يقول لي هاو فما فيلم شي يصير مثلا نمشي في رباط سي ذويب ولا في رباط غذيك يغزروا لنا يقول لك هذا يجي جارد طويل باهي القامه نتاعو باهيه يجي جارد وهذا كيف
0: حطوا جارد
1: نوقف يلبسونك يا جارد بالكبوس هكاك وبالسبت وكل شيء وعندك سيف وكل صندالك للركبه وتبدا واقفين يتعدى معناها كينك تحصل حارس الجارد حارس القصر ولا حارس القصر ولا يعني الجارد كيبدا القامه نتاعو محترمة وياخو أكثر يعني
0: قداش خذيت سمحني
1: وقت ظهر لي 15 دينار بالنسبة للجارد ويبدأ مبجل شوية يا حسرة مثلت شوية مش نوع دي فيجورين
0: وحبيت يعني التجربة ولا ليه
1: حلوة لأنه وقت خد فما
0: مفلوسة
1: مفلوس
0: أما عالم السينما كيفاش تظهر لك معناها في وقتها في العمر ذيك ولا أكبر شوية
1: قولوا ايه كلا قبل ايه ساتورن ايه ستوب وقف عاود لا اللقطة لا ما عجبتنيش بربي عاودوا انا عاودوا ثلاثة اربعة خمسة مرات فهمتني وشويك انسان عنده حب يعني
0: وشفتها كممثلين اليوم تعرفهم معناها
1: في ايه نتفكر فهم ممثلين توانسة ما نسيت يعني كانوا يجيوا يمثلوا اما بي حتى الاجر اكثر منها شوية
0: بطبيعة ليس بيلا للمقارنة
1: مليش نخلص كيفه
0: تصور روحك تاخذ كي عمر الشريف معناها
1: لا لا لا اما حبيت نقول وقته فما شكون يجيب يعني خلينا نقول لحسنه والجمال نتاعهم يدخلوهم زاده خاطر يمثلوا بهم ساعات فما ادوار يجيبوهم يكري الجمال نتاعه ولا يكري الحصان نتاعه لفتره بالمقابل زاده ولا فترات جميله فك العوام هذيك قصر رباط كانوا يمثلوا فيه كانوا كل تكاد تكون عام كل عام تقريبا
0: لابد ما زالوا يمثلوا فيه حاجات ما مش بنفس الكثافه
1: مش بنفس الكثافه صحيح وقتها فما عام اقاموا مهرجان المنستير في قصر المؤتمرات وقصر علوم حاليا لانه وقت فما فيلم في كاريو يعني تكريه الشركه هذه انه يقام فيه تمثيل وقته وانتاج فيلم في قصر رباط.
0: ذكريات. شنو ذكريات المجلة بربي؟
1: شنو المجلة؟
0: المجلة اللي في العائلة.
1: آه فما مجلة كانت عنا مجلة عائلية في ال.
0: لا بتوش نعطيكوا ذنا بالقد زد مجلة سينمائية.
1: لا جامعة ثقافية جامعة فيها الرياضة وفي معلومات عامة في الطرائف في كل شيء. كان شقيقي زاد هكا مشرف عليها كل عام في الصيف من التصاميم من القومة نعمله في الصيف.
0: عائلة تبارك الله ثقافية.
1: يكتب نعمله هو عنا خطاط الله يرحم أخوي رياض كان خطاط باهي وناخذوا أركان كل واحد يكتب في ركن ونألفوا مجلة والرسم كان الغازي شقيق كان موهوب في الرسم. كل واحد عنده التاش بتاعه اللي يعني هنقول الخطة بتاعه ولا يعني وتتألف حتى من الأقارب زاد يكتبوا أقاربنا بني عامنا ولاد خالتنا.
0: أنا أخذين الحكاية بالجد أنتم
1: بالجد وبالتالي نكتبوا باليد بتطبع.
0: شكون رئيس التحرير بتاع
1: رئيس التحرير هذا سامي خويا هو المدير المؤسس وإحنا صغار رانا صغار وعمره وقتها
0: عليكم بالحق
1: عمره وقتها تقريبا في 15 عام و16 عام وإحنا في 10 سنين و12 عام. ذكريات جميلة جدا الصغرى ذاك والله والله والله يرفع منا نعمل مجلة وسنوية يعني تطلع العالم تاع عام مثلا 75 العالم تاع عام 76 العالم تاع عام 77 التو موجودين اليوم الناس هذا
0: مستحفظ عليهم
1: والله.
0: البروجيكسيون تاع الافلام على الحيط
1: عنده حاجه اخرى زاد البروجيكسيون تاع الافلام اللي قلت لي يعني كيما قلت لك عندنا الرسام شقيقي واحد منهم اللي يرسم مليح غازي على البابيري سيتاسيون يرسم
0: تاع المحفوظات
1: تاع المحفوظات وكل صور متحركه يلصقوهم لبعضهم الصور ويعمل صندوق هكاك سامي هو يدخل يعني كل نوع من السلك كما كيما نقولوا يدور به الشريط ذاك بعد ما يلصق الصور المتتابعة فهمتني ولا ومصورين بالألوان وقت بالفترة في الوقت ذاك أحمر أخضر قصص سواء كان حيوانات ولا قصص يعني متاع يعني صور متحركة ويعمل بروجيكسيون عندنا يعني بيت هكا كانت قديمة نتفكر كعندي تنقلوا له بيت الغربية ويبدأ الجدار هكا أبيض وندخلوا ويجيوا الأقارب والجيران ويدخلوا يتفرجوا يعرضنا بشوي بشوي ويبدا يحكي لنا والصوره كي عملها بروجيكسيون بالبطاريه ذيك كانت البطاريه عرفتك الضوئيه فيها يحطها وراء الصندوق ويعمل ثقب هكاك باش تصاور يجيو في الحيط ويدور بال بال بال, بال كيفاش يقولوا بال بشوي بشوي بالمشهد بالمشهد ويعرض لنا شريط نبداو فرحانين راهو فرحانين
0: انا في حال الدهشه وانا نسمع فيك
1: والله والله
0: نحكي قديش العمار وقتها
1: عمار كيما قلت لك 15 16 17 18 على أقصى تقدير
0: توقفت منين جيها الحس الفني عندك
1: إيه ويبدأ يدور قلنا هذا يتوي يحكينا في القصة ويبدأ شيخين احنا وبالألوان وشريط أصل خطر كي الصورة تتعرض في الحائط تولي كبيرة تولي كبيرة تكبر مع كي جاتوا الفكرة يعني كيما جاتوا الفكرة تلقى من ألبير من ألبير شمان
0: خير لمير ولا شو
1: والله والله حاجات عجيبة خطر احنا علاش خطر قلنا وإحنا صغار كانوا يعرضوا زاد الأفلام الحائطية تعرف كانت لجان الثقافية كانت نشاطات كبيرة ما كانتش كان دور السينما مش
0: نوادي السينما
1: نوادي السينما صحيح
0: سيني قلت لك أنا راهو كان ثم خدمة باش نردوا هالشعب هذية سينيفيل معناها يفهم السينما
1: ونمشي هذاك الكل بربي ونمشي والله والله يتأسف الواحد كيفاش كانوا حتى يبعثوا يبدأوا يقولوا شنا معنوا السيارة متاع اللجنة الثقافية هذي كانت بتقول راهو شنا عرضوا فيلم وفما جيوا نساء ونتفكر وانا صغير بالكل يعني تلقى حائط كبير في بطحاء في المدينة ويبدأوا يعرضوا كل السيارة التالي ويعرضوا شريط سينمائي يحضروه الناس في الشارع في الليل اللي من يجمش يعني يمشي للسينما وما عندوش الإمكانيات باش يمشي لدور السينما فخاطر توجدوا وقتها شوية في الفترة هذيك لكن يجيوا للأحياء باش يزرعوا فيهم حب للسينما
0: حبوا يعملوها الفكرة هذية مؤخرا ويهزوا السينما وين ما موجود التونسي ما كملتش احنا ديما مشكلتنا في التظاهرات الاستمرارية كان يمشيوا عشطوط ويعرضوا أفلام هي. يمشيوا للحوام باش يعرضوا أفلام
1: بالضبط.
0: ما نعرفش وين هي فكرة السينما في كل مكان علاش معناها وقفت في مرحلة ما
1: في المعهد
0: نحكيك على السنوات الأخيرة راهو
1: احنا في المعهد واحنا كانوا يعرضوا في قاعة سينما نقولوا لها قاعة لآخر وقت في معهد فاطمة بورقيبة بالمنسير نقول سال دو سينما هيك اسمها
0: سال دو سينما
1: سال دو سينما وكانت هي في ساعات يستغلوها البرمنانس يستغلوها يعني قاعة مراجعة وكيبدا معناها يعني جمعة عشية يستغلوها كقاعة سينما وتتعرض فيها أفلام، وساعات جي يعني حلقات نقاش جي مختص في مجال السينما ويقول علاش تعمل لك صورة ذيك، علاش خذا المخرج الموسيقى ذيك، وعلاش
0: الإضاءة هذيك.
1: والله شيء كبير ياسر وتقع فيه يعني هذه نوادي السينما.
0: نوادي وخرجت من نوادي هذه راهي أسماء اليوم عندها باع وذراع في السينما، راهي مغادي مغادي من الهواية من مدرسة من معهد من نادي سينما
1: بالحق. كان غرام كبير بالحق.
0: قديش كنت ثم هكا قول وحنا وطر ونظرة معنى استشرافية باش بنينا السينما التونسية.
1: كل شيء ندرون مشاء صحيح توا فما يعني كفاءات خرجت ما كنا ودي ذيك، أما توا وين شبابنا توا من عاش ولات عنده يعني اهتمامات أخرى الحقيقة. صحيح كانت الإمكانيات محدودة وظروف مش كما توا، أما بصراحة فقدنا كل نعرفش الإقبال والنهم على الثقافة والفنون. مش
0: يدور ثقافة تسكر يا شكري جمع عشية ودور شباب وفما إمكانيات زادة تحكم تقول لك إن طويني شيء كشيب باش نمشي إني لدار ثقافة ما نلقاش فيها الحاجة اللي أنا تجلبني. الوقت غير الوقت، رانا شباب متاع التكنولوجيا ذيك ما نلقاش يهزني ملينا كل شيء على الانترنت وشي
1: الانترنت يعطيك صحة الهاتف هذايا الذكي نعرفش واش يوصلنا
0: رد الناس مش ذكية بالكل.
1: والله يعطيك صحة الاعتبار المناسبة هو ذكية ما للأسف
0: البعض بتبيع
1: هو ذكي لا يعني
0: الشيذ يحفظ ولا يقاس عليه
1: لا عمل علينا نوع من ال هنقول كسل كسل الفكري والكسل في التفكير.
0: ردنا مستهلكين
1: ما عادش نبحثوا ما عادش إنساني يسعى يلوج بل تقرأ كتاب كامل باش تلقى معلومة، تقرأ 300 صفحة حاشك بمعلومة معينة ما تعرضكش من الأول تعرضكش في الأخر تبدأ حتى عرضتك بالمعلومة في وسط الكتاب تقول هي تلقى روحك متشوق باش تكمل القصة باش تكمل الكتاب تكملها وحاشة توا طول يعني ينزل يلقى المعلومة اللي حاشته بها.
0: في ساعات يحل حلقة في مسلسل الحلقة الأولى ينقص بعد الحلقة الأخرى باش يشوف النهاية ما عندوش طولة بال جملة وتفسير.
1: وين وقفنا توا؟ نرجع للسينما
0: في ريح السد نسمع العنصر هذية ونرجع
1: بيه.
2: مع الأيام

0: كيف اللي ناقصين قلمات زيانه هما
1: عليك
0: شبيك فرخ تيق تيق تيق تسيبه بس ديك تسيب
2: صحيت يا رجال عزلوك كيفك عامل لعبات من عباس زغزغ في ريعان الشباب
0: حتى انت وجليل بيك راه عم صليح جاي طريقك حاطينك في القمار على الريق البارد اللي تسيب فيه كل ليله في الغناء نتاعك
2: من وقتاش وليت تفرق لي في الفن سيادتك في بالي بيك ضرب بونيا مش يضرب طار
0: هاكا يشرف الشبوك ما لو رحمة نانا اللي نسيبك لما تغني أحسن نوارة
3: غني له عن صليح تغني له كنا من بلاخ اللي روح
2: عزيه وخليه
0: يا ولدي غني خل منبرك عليك هالحانوت
3: يا صليح غني له لا يتخمر عليك
4: عاش كيفاش يا تحفون أتا نغنيه أحنا

0: في المعصفور اصطح
1: هذا كيف كيف
0: وعام 86 ما زلنا نحكي في الثمانينات والتسعينات
1: هذا عام 90 على ما اظن فيلم عصفور الصح لانه ريح السد عام 86 هكاك هذا عام 90 دخلنا العام التسعينات ولانه الفيلم كيف كيف يعني خطر يعني يدور دور احداثه في حي الحلفوين الشعبي فيما عنده جزء اسامي يا عصفور الصح ولا الحلفوين ويعني خلينا نقول تقريبا يعني زاد يطرق لموضوع يعني فيه جرأة لأنه كان صبي يمر مرحلة الانتقال الحساسة بين الطفولة والمراهقة وكيفاش بدأ يعني يكتشف في عالم آخر عالم ملول عالم النساء بعد تالي عالم الرجال ملول كان يمشي مع نساء للحمام وما إلى ذلك
0: نعرفوه احنا
1: نعرفوه يعني كيفاش
0: وعمل ضجرة
1: خاطر يطرح
0: عمل ضجة كبيرة
1: عمل ضجة أسلوب خفيف وطريف وموضوع النضج الجسدي والنفسي والعلاقات الاجتماعية ويعني خلينا نقول اللي تابو الموجودين في المجتمع يعني الحقيقة وحتى الجمالية يعني المستوى التصوير يعني ممتاز الفيلم يعني أحياء تونس القديم وكل اللحوم الشعبية
0: انطلاقا من عصفور اصطح الحقيقة دخلت سينما تونسية في زراديب الحمامات
1: الحمامات
0: جات فترة معناها تقول سينما تونسية تقول فيلم حمام معناها
1: والصمت
0: سكيت ولات مشاهد مكرره قش عليه هذاك هو المجتمع التونسي قش عليه هذاك ما نجمو نخرجوا في السينما التونسيه هذه الصوره اللي تسوقت حتى البراره
1: انا راه قلت لك اول فمش معناها نمجد في الفيلم كي قلت يعني الفيلم شنو عرض يعني جري في وقته وبصراحه فيه مشاهد فما ناس كون دخلت الفيلم باش يكتشفوا المشاهد هذه
0: كان معناها فيلم ممنوع الاقل من معناها الناس كنت تفرج عليه بالسرقه معناها في مرحله
1: ايه فيه الجرأة ساعات غير مرغوبه فيها يعني لكن حاجه جديدة ومن وقتها كما قلت خذاو الفكرة متاع الأفلام التونسية اللي قلت أفلام الحمامات مش حمامات البلاد
0: حمام معناها يعني برشا من الأفلام الحقيقة أحداثها في ارتباط معناها بالحمام وذي حاجة الحقيقة لقات نقد الفترة طويلة معناها باش جات موجة أخرى من نقول وإحنا السينمائيين المعاصرين جيل جديد من صناع الأفلام راو نوصلوا حتى التو تبدلت شوية الفكرة راو وقتها باش خرجت نحكي وإحنا راو على خاصة سنوات الألفين بديت تتغير النظرة
1: النظرة
0: وخرجنا شوية من الحمام معناها في السينما التونسية مع جيل جديد من صناع الأفلام ولينا نحكي بعد على أفلام نوعية جيت من بعد على جيل مهم من المخرجين كان عندهم طرح مختلف خرجنا من الحمام وليت هم الأفلام الوثائقية الأفلام تدعى اللي عندها بعد إنساني
1: ولونه الأفلام اللي ذكرناها مكرة وتحصلوا على جوائز
0: صحيح
1: مهرجانات كبرى باش كان في
0: هو مثلا الفيلم ذي اللي باش نحكيوا عليه خاطر مازلنا في فترة التسعينات فيلم صمت القصور المفيدة تليتلي اللي توج بالتانيت الذهبي وكان إنجاز وطني عربي وعالمي.
2: Attention, ne bougeons plus.
3: تحب نتعلم العود؟ منين نجيبه لك انا العود؟

0: بالكم اللي نرشي على البرة معسكر الفرنسيس مساكلين باب حرب ومظاهرين كلاهم الكرتوش. مرة هذه مظاهر اللي كان مشتاقف
1: شكونوا بابا؟

0: الأيام.
1: كان عمري 15 سنة، مشينا لكان ومشينا للبرجة، طلعنا من كل من جنوب أفريقيا دورناها الآخر شليلة مليلة. تغريت وعمري 15 سنة نمشي للمكتب نزلت نقرأ في الليسي ومسخافة روحي معي حاجة قوية كحاجة كبيرة وأصابني الغرور ونقولها بكل هناك بعد جديد للعلاقة مع الآخر يخلق، وهذا البعد إذا لم يتناول جيدا يخلق عقد. دونك تغريت وبديت هكذا ما أنا نعرف كل شيء وما عادش نسمع وليد، وقعدت شوية في علاقة كومبليكي avec le cinéma. يمكن على خاطر عرفته بكري برشا، يمكن على خاطر هذه العائلة هي أيضا عائلة من البدو الرحل. دونك مش ديما فما وفاء كبير، أنت تعمل une aventure d'un tournage de 2 mois 6 semaines 8 semaines intense، تشوفهم أكثر من تخرج من العالم تاعك، تدخل في عالم مسكر عالم مغلق، ما عادش ترى حتى عائلتك حتى أصحابك يولي هما عائلتك. من بعد 8 جمعات هما كبار وقت عادة وكل ما يصبح على خير بسلامة في الأمانة بينتو وين أكلي أمو وين مشي. دونك ايموتيفمون سي با ايموشنيلمون سي با سي با سي با ايفيدون. دونك خرجت بعد شوية على السينما.
2: هذه هند صبري وذكريات أول مرور لها بطبيعة
3: في أول يعني فيلم مثلته هند صبري
2: من غادي خذوها المصر راها بعد إنس الدغيدي يعني وكل معناه تجربة كبيرة. ورانا ما حكيناش على كل شيء في السينما التونسي
3: خاطر توا السينما الحديثة ياسر أفلام وياسر مخرجين توا يعني ظهروا في الساحة، منهم عبد الحميد بوشناق
2: دشرة
3: فيلم رعب أول فيلم رعب تونسي، وتغيرت المواضيع كما قلت، وفما يعني نضج نقول على مستوى
2: فما أفلام نوعية كما قلت شوية معناها قبيلة شوية مختلفة
3: ولينا يعني
2: ديسكور مختلف
3: ولينا يعني مختلف. لربما نحبوا نوصلوا ونتبعوا خطوة السينما العالمية يعني ما نعرفش يعني مع السينما محلية
2: يليق بينا الحقيقة معناها تو كنشوفوا تجربة عبد الحميد بوشناق في دشرة تجربة مميزة ومشاركات دولية مثلا مهدي البرصاوي محمد بن عطية كوثر بن هنية المخرجة اللي عندها نجاحات عالمية
3: كما فيلم اسمه بنات ألفة زادة
2: بنات ألفة الرجل الذي باع ظهره فيلم صوت هند رجب معناها والمأساة اللي حكيتها متاع هند البنية الفلسطينية اللي عمرها 6 سنين وطريقة استشهادها في قطاع غزة، وفيلم معناها حتى الغرب اللي فيهم شكون متواطئ معناها مع الكيان الصهيوني وقف احتراما للتجربة متاع
3: يعني خلينا نقول تطور على مستوى يعني نوعية
2: حتى التكنولوجيا على مستوى التصوير وغيره،
3: لكن الريادة دي ما نقوله ترجع للألبير شمامة الشكلي هذا مؤسس السينما التونسية
2: وبعد الجيل المؤسس وأجيال أخرين معناه لازم لكل معناه نجاحات بدايات.
3: أما على ذكر بربش أقول لك معلومة في الاختيار تفكرتها على ذكر أنه الأصوات مش بالضرورة قلت حاجته المخرج السينمائي نشد في فكرتي ممثلين يعني مبدعين ساعتي ياخو الصورة متاع ولا التمثيل متاع ممثل والصوت متاع ممثل آخر كما صار في فيلم الرسالة مثلا في الرسالة حسين الشربيني هو العمل رأو صوت جعفر بن أبي طالب الخطاب مع النجاشي مالك الحبشة وذاك منير مع عاصر هذاك ممثل لبناني هو لا يقول نحن قوم وشنو وكيف جئناك ونحتمي بك تفكرك المشهد هذا الناس كلنا نعرفوه في المسلسل الصوت راه هذاك نتاع حسين الشربيني
2: علاش زعما يركبوا صوته
3: لانه الصوت
2: معناها افخم
3: الصوت افخم صحيح لكن منير مع عاصر هي بطبيعه هو الممثل اللي جسد الدور شفت كيف هو قام بالدور في الصوره والصوت صوت ممثل اخر
2: عالم السينما
3: عالم كبير
2: ونبحروا فيه ما نخرجوش منه بالكل وشكرا لكم على المتابعة اليوم
3: بايخ نحيو بعض الإخوة اللي تبعونا الأخت مونيا برحال مشكورة جدا أخونا سالم بالقاسم بالحاج أختنا فتحية سفينة سي حاتم بن حمودة أخونا فاضل الهمامي مساء زغيدة تحياتنا لكل الأحبة اللي قاعدين يتابعوا فينا مشكورين جدا على المتابعة إن شاء الله حصلت الفائدة من خلال هذه الحصة اللي خصصناها للسينما التونسية ونجموش نحكي في كل شيء
2: أكيد شكرا لك شكرا حسام قدرية اليوم في الجانب التقني شوية آخر أمنا الغزيل في آخر وقفتنا الإخبارية نقولكم على خير وإن شاء الله نتلقاو على خير. سلامة الناس الكل.

0: عنق الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها لقي وعربي على صوت ام كلثوم. شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك؟ وإذا للت البنات وضحكتها كعبة لويس، يميمتي لحنينة غزرت لي وتعذات، هذاك حب عزيز. ماذا بيا ماذا بيا خبي صغري بين يدي أنا صغري.
1: تمام، منتصف الليل من إذاعة المونستير، ومنها نقدم آخر مواعيدنا الإخبارية. تحية طيبة، أهلا بكم. تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد ابتداء من صباح اليوم السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة، وينتظر أن تتابع مصالح السوناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. أفادت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ لها أمس حول الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، بأن هذه الضغوط تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية، أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، وتسببت في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، ما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. وكلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية. أصيب فلسطينيان برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف أمس منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليلة. وفي نابلس أعاد المستوطنون انتشارهم ونصب خيمة في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرين لليوم الخامس في منطقة راس العين ببلدة قصر جنوب المدينة. وصلنا إلى نهاية العرض الإخباري الموجز، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: وهي وهي اللالة

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب.

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

داعي والهوى دفي والليل سمع القمر طلع والخوف

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، طابت أوقاتكم جميعا، أهلا بكم في موعد جديد مع عندما يأتي المساء، هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، في إخراج الحصة تقنيا زميلنا لطفي المكي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ماذا في عناوين عندما يأتي المساء هذا اليوم؟ بعد قليل فقرة خلف الغلاف، التعريف بإصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. ركن كلمة وظلال اليوم تعريف مفهوم الحداثة السائلة، تفاصيل أكثر مع الأستاذة أميرة كرم. في التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. حبر الأيام هذا الأسبوع، قراءة في مقال أول كتاب عربي في فن المدفعية، والتفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي، أصل الحكاية. سننظر في القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل، والضاح اليمن وروضة، التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.